يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعداني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان.
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: ثاني نبي شريف عفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
4: التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن. التحصيل والبيان. التحصيل والبيان. صحبة علم ودقة فهم ومعان تضيء لنا الطريق. التحصيل والبيان مع فضيلة الشيخ عثمان بن الطيب الأنداري والأستاذ حمزة الصدفي. التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن، علم يتلى وفهم يبنى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مرحبا بكم في برنامجكم الجديد بعنوان التحصيل والبيان في علم رسم أحرف القرآن، والذي سنصحبكم فيه بعون الله وتوفيقه مع سيدي المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري مع كتابه الشهير والذي سيطبع حديثا إن شاء الله تعالى، التحصيل والبيان لما تضمنته منظومة مورد الظمآن في علم رسم أحرف القرآن للإمام الخراز رحمه الله تعالى. سيدي أولا السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك سيدي.
5: الله يبارك. سيدي، هذه الحصة إن شاء الله سنتناول فيها علم الرسم والضبط، وهذا العلم هو من العلوم العزيزة، وهو علم من علوم القرآن الكريم، وهو في الحقيقة قل الاعتناء بهذا العلم سيدي، وهو علم قل الاعتناء به حتى في المدارس، حتى في الجامعات، في كثير من المؤسسات، حتى من طلاب القرآن الكريم والذين يحفظون القرآن الكريم قل اهتمامهم بهذا العلم. أولا سيدي، قبل ما نبدأ إن شاء الله، حبيت نسألك يعني علم الرسم، ما هو علم الرسم؟ يعني كثير من يسأل شنو علم الرسم، يعني ما هي أهميته، ما هو تاريخه؟ أولا ما هو علم الرسم، ما معنى علم رسم القرآن الكريم؟
6: بارك الله فيك. هو هذا السؤال يتبادر لذهن الكثير من الناس، خاصة اللي هم ينتميون في حفظ القرآن ولا في قراءة القرآن ولا في تعليم القرآن. الرسم القرآني هو علم من علوم القرآن، هذا معناه يلزم نوضحه. وإذا كان نحب نفهم مش معناه الرسم، الرسم هو الكتابة، هو الكتابة في اللغة والاصطلاح. أما الرسم بصفة عامة هو ينقسم إلى قسمين، فما هناك رسم يسمى الرسم القياسي.
5: واضح.
6: والرسم القياسي هذا هو كما يقول العلماء وعرفوه العلماء، هو تصوير اللفظ بحروف هجائية، معنى نصور الكلمة ولا الجملة التي ينطق بها نصورها بحروف. وعلاش سموه الرسم القياسي؟ لأنه يخضع إلى قواعد ثابتة لا تتغير، معناها كيف نرسم الهمزة، همزة القطع نرسمها كذا، في معنى عندها قواعد ثابتة لا تتغير، ولهذا سموه الرسم القياسي لأن قواعده يقاس عليها. والرسم هذا هو الذي نرسم به غير القرآن، إذا نكتبه أي شيء نكتبه وهو ما هوش قرآن، سواء حتى الحديث يدخل، معنا نرسموه بالرسم هذا القياسي. أما
5: يعني هي هي هو الرسم يعني المعروف يعني متداول بين الناس يعني.
6: أي نعم،
5: هو يكتبوا به التلامذة والطلبة، هذا هو الرسم القياسي.
6: أي نعم، هو اللي نكتبوا به، معنا نكتبوا به كتاباتنا والكتب اللي نقرأ فيها والجرائد والكل، معنا الكل مكتوب بالرسم هذا. إذا هذا رسم هو ما هوش رسم قرآني، ولهذا الرسم القسم الثاني من علم الرسم ككل هو الرسم، رسم القرآن، هو رسم المصحف الشريف، يتسمى رسم المصحف الشريف، ويتسمى رسم الرسم التوقيفي، لأنه موقوف عن كتاب الوحي اللي اختارهم الرسول عليه الصلاة والسلام باش يكتبوا الوحي. كل ما ينزل على الرسول من القرآن ينادي أحد الكتاب مصحف اللي هو اختارهم، واللي هما اختارهم ماهوش كاكا معنا، اختارهم على اختيار هذا حتى ربي سبحانه وتعالى هو اللي يوفقوا إليه. إذن علاش سموه توقيفي؟ لأنه موقوف عن الصحابة الذين كتبوا.
5: واضح.
6: إذن يسميوه الرسم التوقيفي
5: اللي هو كتبوا به الصحابة، وكذلك كتب به يعني الصحابة في عهد سيدنا عثمان الذي جمعوا القرآن في مصحف واحد.
6: هي بدأت الكتابة
5: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
6: في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
5: وكان له كتاب مثل سيدنا معاوية وغيره من الصحابة، كانوا كتاب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
6: نعم، لكن الكتابة الأولى اللي تكتبت في عهده صلى الله عليه وسلم مع المغايرة عن الكتابة الثانية في عهد الخليفة سيدنا أبي بكر رضي
5: واضح.
6: الله عنه.
5: واضح.
6: معناها مصحف تكتب في عهد سيدنا أبي بكر، بينما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كتب القرآن كله.
5: واضح.
6: لم ينتقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلا والقرآن كله كان مكتوبا.
5: واضح.
6: لكن مكتوب في أدوات اللي هي متوفرة في ذلك الوقت، مثل الجلد ومثل العظام وال...
5: أي الأدوات هي متاحة في ذلك الوقت
6: المتاحة
5: يعني. وهذه مسألة مهمة جدا سيدي ربي يبارك فيك، أنه كثير من الناس يتصور أنه لما يتكلموا على يعني جمع القرآن الكريم وكتابة القرآن الكريم يعني يمشي في بير مباشرة في عهد سيدنا أبي بكر وفي عهد سيدنا عثمان، يعني هو يظن أنه جمع القرآن الكريم وجمع القرآن الكريم في عهد سيدنا عثمان فقط، بينما هو لا. مسألة مهمة جدا ربي يبارك فيك سيدي، وهي أن القرآن كله يعني جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: نعم.
5: بين ظهرين الصحابة رضي الله تعالى.
6: لكن تختلف الجمع، يختلف الأول عن الثاني.
5: واضح.
6: والثالث يختلف عن الثاني، كل له دوره. إذن نحن مش نتكلم على الرسم القرآني، يسمى الرسم التوقيفي ويسمى الرسم الاصطلاحي لأنه من اصطلاح الصحابة، ويسمى الرسم العثماني، تو الكثير يعبر عليه الرسم العثماني.
5: واضح.
6: بينما في الحقيقة هو أفضل تسمية هو أن نقول الرسم، رسم المصحف الشريف وإلا رسم القرآن.
5: واضح.
6: لأنه هذاك الاسم الواضح واللي هو على يلزم نقوله. والرسم العثماني علاش تسمى هو رسم العثماني؟ لشهرة المصاحف التي كتبت في عهده الخليفة سيدنا عثمان رضي الله عنه، معناه وكانت هي المرجع الأساسي للمسلمين إلى الآن، المصاحف التي كتبت بأمر من سيدنا عثمان الخليفة المسلمين آنذاك، والمصاحف هذه هي العمدة، وهي اللي معناها يرجعوا لها العلماء في كل صغيرة وكل كبيرة.
5: واضح سيدي. هو ربي يبارك فيك، حتى احنا لما نتأملوا احنا الكتاب الذين كتبوا قديما والعلماء، صحيح هم سموا هذا العلم بعلم رسم المصحف، حتى الإمام الداني سمى كتابه المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار.
6: نعم.
5: كيف المحكم في نقط المصاحف
6: هكا.
5: وغيره من المؤلفات مثل نثر المرجان في رسم نظم القرآن. فهذا المصطلح كما قلت سيدي هو الذي كان مشتهرا بين المتقدمين رحمه الله تعالى جميعا.
6: وهذا هو هذا اسم الرسم، هو رسم قرآن، رسم خاص بالقرآن فقط. بعد هال إن شاء الله الخلاصة باش فهمنا شنو معنى الرسم وذكرنا به الناس اللي هي تعرف والحمد لله، والناس كثير والحمد لله علماء ويعرفوا هذا، ولكن للتذكير فقد نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا اللي ربما يسمع رسم قرآن. شو معنى رسم قرآن؟ لأن المصاحف والحمد لله مش إلى الآن حتى تنتهي الدنيا ما تتكتب إلا بهذا الرسم، لأن هذه مما يدخل في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله هو الذي حافظ على هذا الرسم، ما هوش جهد العباد، لكن بتوفيق من الله. أنا هذا ما أراه، أنا ما هوش معنى ما الرسم هذا مستحيل. تو فما مصاحف، فما مصاحف في العالم الإسلامي مكتوبة بغير الرسم هذا القرآن. في بعض البلدان مثل تركيا تكتب المصاحف بغير الرسم، قواعد الرسم المصحف الشريف. في بلدان أخرى في آسيا كيف، لكن قليل. ما ثماش مصحف تو يتكتب في أي بلد إلا وفما هيئات تشرف على مراجعة هذه المصاحف، وربي سبحانه وتعالى هو الذي معناها جعل هذا حتى يحفظ كتابه من النقص ومن التبديل ومن التغيير ومن كذا.
5: سيدي نخرج فاصل قصير إن شاء الله تعالى ونرجع بإذن الله تعالى.

0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه مع سيدي عثمان بن طيب الأنداري مع برنامجكم التحصيل والبيان في علم رسم أحرف القرآن. سيدي، وصلنا مع السؤال الأول، معنى رسم القرآن الكريم وأهميته ومفهوم هذا.
1: حبيت تاخذوا بعض أمثلة، بعض كلمات باش نفهموا بها شنو الفرق بين الرسم القياسي والرسم القرآني. نجد كلمة في أينما ذكرت في صور القرآن الكريم، كلمة الصلاة، الصلاة ولا الصلاة ولا الصلاة، كلمة الصلاة هذه مكتوبة بغير ما نكتب به في الرسم القياسي، تكتب معناه اللي ما يعرفش الرسم القرآني يقرأها الصلوات، لأن تكتب بالواو مش بالألف، اللام ما ممدودة، الصلاة اللام ممدودة، لكن احنا في الرسم القياسي نكتبوها بالألف، لام ألف، ولكن في المصاحف نجدها بعد اللام نجد واوا، والواو فوق منه ألف صغير، وإلا الزكاة وإلا الحياة وإلا مناة، فهذا يقع فيهم الخطأ. ولهذا لا يمكن هنا باش ننبه على أمر، لا يمكن الإنسان أن يأخذ القرآن من المصحف، لأن الأخذ من المصحف صعيب، لا كان يبدأ شنو مستواه العلمي، معنى لابد أن يرجع إلى الحفاظ حتى يلقنوه.
0: لذلك يقع الخطأ سيدي، لذلك يشترط المشافهة في أخذ القرآن الكريم، في قراءة القرآن الكريم وفي حفظ القرآن الكريم. لذلك يشترط المشافهة.
1: لا يمكن باش ياخذ الإنسان يقول هاني باش ناخذ من المصحف، أنا نعرف نقرأ العربية، هاني توا نقرأ، ربما يقرأ غلط، كيما توا الهمزة الممدودة في كلمة آمنا، احنا في الرسم القياسي معناها نكتب ألف وفوقه مطة،
0: واضح،
1: علامة مد، لكن في رسم المصحف نلقاو الهمزة مش على في السطر
0: وبعدها ألف، الألف مستقل، يعني الهمزة على السطر وبعدها ألف مستقل.
1: نجد زادة كلمات تكتب، احنا نكتبوها في الرسم القياسي متصلة، معنى بعضها كلمة حروفها كل كلمة واحدة، لكن نجدها مفصولة في القرآن مثلا، أو نجدها بالعكس معنى متصلة. فإن لم في سورة هود، فقط سورة هود، فإن لم هي كتبت بدون نون، كتبها الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، كتبوها بدون مش نقرأوها هكاك، نقرأوها فإن لم. كذلك كلمة تيأسوا هذه تقع فيها الخطأ، مكتوبة في رسم المصحف الشريف تاء وبعدها ألف، بعدها ألف وبعدها ياء، معنى بين التاء والياء فما ألف، جاءوا العلماء ووضعوا سكونا فوق الألف، هذا يتسمى علم الضبط، ونتحدث عليه إن شاء الله في وقت آخر. علم الضبط معنى يضبط الحرف كيف ينطق، معنى جعلوا كالسكون هذا علامة على عدم النطق بذلك الحرف، معنى كي تغزر لك السكون فوق الألف ما تنطقش به الألف،
0: واضح، يعني هي موجودة ألف لكن لا تنطق،
1: لا ينطق، كما مثلا في لكن هو الله، لكن كثير يقرأوا برواية الإمام قالون يمدوا النون لكن ما مدوهاش، علاش؟ خاطر بعد في الألف فوق الألف فما سكون، لكن هو الله مش لكن هو الله،
0: واضح. ولهنا تجي سيدي أهمية المشافهة، لأنه الإنسان لو يقرأ في المصحف وحده ينجم يخطئ في كثير من كلماته. من ذلك هذه الكلمة التي أشرت إليها سيدي، قلت لكن لو واحد يعتمد على المصحف يعني تماما ولا يتلقى القرآن الكريم عن أهله وعن أهل القرآن الكريم وعن المشايخ، فيقع في كثير من الأخطاء، كما في هذه الكلمة، هي في المصحف كتبت لكن، لكنها تنطق لكن بنون المشددة فقط.
1: نعم.
0: كذلك كلمة الصلاة والزكاة، يعني لو واحد لو يعتمد على المصحف وعلى كتابة المصحف سيقرأها الصلوات مثلا أو الصلوات وغيرها. فلذلك لهنا تكون أهمية المشافهة وأخذ القرآن الكريم من أهله.
1: معناه هو فما أمر أول، كل من يريد أن يقرأ القرآن لابد أن يتلقاه سام.
0: واضح.
1: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم,
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا في القرآن, وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. معنى لابد أن نتلقاه أولا, ثم لابد من المشافهة. المشافهة هو أن يوجه المعلم تلميذه إلى خطأ ما أو نقص أو زيادة وكذا. إذن الأمر الأول هو التلقي. الأمر الثاني أن يشافهه المعلم اللي بشي علمه القرآن. وبهذا الإنسان يقرأ القرآن وهو مطمئن أنه يقرأ في القرآن في كلام الله سبحانه وتعالى. تقريبا الأمر هذا خذا حظه. إذا كان فما أمر آخر نتحدث فيه في هذه التوطئة اللي باش تسبق معناها إن شاء الله الشروع في قواعد الرسم القرآني من الكتاب, من كتاب التحصيل والبيان إن شاء الله.
0: واضح سيدي, ربي يبارك فيكم. اتضحت هذه المسألة. مسألة ثانية سيدي تستحق مزيد من التوضيح والبيان من فضيلتكم, يعني بخصوص هذا العلم وتدريس علم الرسم القرآني خاصة في تونس قديم وحديث, لو يعني تحدثنا عن هذا التاريخ سيدي وهذا العلم يعني في تاريخ تونس.
1: نعم, حتى هذا السؤال معناه لابد أن نوضحه حتى يكون كل المستمعين إن شاء الله لهذا البرنامج على بينة من هذا الأمر. بالنسبة للتدريس علم الرسم القرآني نبدأ قديما معناه في القديم, معناه وقت اللي معنا هذا بالنسبة لينا معنا قديما معنا في سنة 58 و60 كذا, من وقتها وحتى التاريخ هذا كان العلم هذا يدرس في الكتاتيب, كتاتيب القرآنية, لأن الكتاتيب كانت اللي يشرف عليها ناس متمكنين في قواعد رسم القرآن. ثماش مؤدب معناه يقرئ الناس وهو مش متمكن معناه من هذا العلم, لأنه علاش؟ لأنه يعتمدوا على الكتابة في اللوح باش يحفظوا, والكتابة يكتبوا الجزء اللي باش يكتبوه في اللوح, ومن بعد يعطيه اللوح للمؤدب يجي التلميذ باش يراقبك الكتابة ويوجه التلميذ إلى ربما وقع في خطأ كتب شيئا معناه بغير رسم القرآن. وكانت اللوح في آخر اللوح ديما يعطيهم بعض أبيات للحفظ باش يتمكنوا من القواعد. كانوا معناها كانوا أغلب معناها يعطيوهم مثلا يسميوها نصوص, في المغرب يسميوها أنصاص
0: يا شاء الله.
1: نصوص مثلا يقول لك احذف ترابا في ثلاث كلمات, في الرعد والنمل ثم عم فوق النازعات. معناها يحفظوهم هذوما, يسميهم نصوص, يحفظوهم في اللوح كما يحفظوا القرآن ويتمكنوا من قواعد الرسم القرآني. تقريبا الوقت هو دهمنا.
0: أي سيد
1: أي إن شاء الله نكمل هذا السؤال
0: الحصة القادمة إن شاء الله.
1: فضل سيدي.
0: سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. نصل إلى ختام هذه الحصة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن. التحصيل والبيان, التحصيل والبيان, صحبة علم ودقة فهم ومعان تضيء لنا الطريق. التحصيل والبيان مع فضيلة الشيخ عثمان بن الطيب الأنداري والأستاذ حمزة الصدفي. التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن, علم يتلى وفهم يبنى.

يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: فهل مكان هذا القولون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
2: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
3: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
2: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
1: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يتطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
4: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
1: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية الأولى إلى الآية الثامنة من سورة فاطر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بريحاناتنا. أهلا بك فاطمة الزهراء.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: معنا كذلك فاطمة الزهراء بن عباس، مرحبا بك.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وفاطمة الزهراء العياري، أهلا
4: ومرحبا. ورحمة الله.
1: عليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في حصة التلقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع.
1: الحمد

0: الناس من رحمة فلا ممسك لها
1: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها
0: وما يمسك فلا مرسل له من بعده
1: وما يمسك فلا مرسل له من بعده
0: وهو العزيز الحكيم
1: وهو العزيز الحكيم
0: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله

0: السماء والأرض
1: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض
0: لا إله إلا هو
1: لا إله إلا هو
0: فأنى تؤفكون
1: فأنى تؤفكون
0: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك
1: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك
0: وإلى الله ترجع الأمور
1: وإلى الله ترجع الأمور
0: يا أيها الناس إن وعد الله حق
1: يا أيها الناس إن وعد الله حق
0: فلا تغرنكم الحياة الدنيا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: نمر الآن إلى حصة التلاوات الفردية، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا

0: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟

قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم

0: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوصلاتي، فلتتفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع.

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق،

عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.

مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا

0: نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، بارك الله فيك وجزاك خيرا. إذا المستمعين الكرام، سورة فاطر تبتدئ بالحمد، وهي من ضمن السور الحوامدي الخمس. نعم، لدينا سورة الفاتحة تبدأ بالحمد لله.
0: نعم
1: نعم أيضا.
0: سبأ
1: على الترتيب، على الترتيب، الفاتحة، الأنعام، الكهف، ثم
0: سبأ
1: وفاطر. إذا نواصل حصتنا بإعادة هذا المقطع ثم تكراره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟

فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا

فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى تكرار هذه هي الآيات. يلا على بركة الله.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.

0: زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله، الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: من القلب، من القلب إلى القلب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
6: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية حفص عن عاصم الكوفي.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه. الحمد لله الحمد لله الذي سخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكرمه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه. الحمد لله الذي خلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه. سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه، سبحانه من إله حليم ما أعظمه، سبحان الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى، وأنه هو رب الشعرى. له الحمد، له الحمد في الآخرة وفي الأولى، وله الحمد ما أعطى وما أهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وله المعاد وإليه المنتهى، وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى، لهم ما يشاءون فيها خالدين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى الحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا

أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك.

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية.
4: يا ربنا، يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
2: بسم الله.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلهي، هاك نفسي وكل أهواء نفسي وشوى غلتي وتبريح بؤسي واصطراع الطموح ملء جناني واضطرابي ما بين عزم ويأسي.

إلهي، هاك ذاتي وأنت بارئ ذاتي وصفاتي، وأنت مرهف حسي، بين جسمي وبين روحي جهاد أزلي الجذور، مذ كان جنسي هاك شجوي وحيرتي وحنيني، وأنيس الهموم في قلب أنسي، قلب أنسي، وأين أنسي هذا؟ إنه الوهم في غمار التأسي، وحياتي يا رب، إن حياتي غربة في غدي ويومي وأمسي.

عالق في الأعالي، لم يزل نحوه توجه رأسي وفؤاد، فؤاد يأج فيه هواه، ورؤى كاليقين تملأ حدسي في كياني. يا رب، روحي يشكو قلق السعي بين مهدي ورمسي.

إلهي، أسبغ الرحمة الرؤوم عليه وارعى عزمي ولا تكلني لنفسي. يا رب، أنت قدرت لي الأمانة عبئا، فأعني وامدد ببأسك بأسي، واصطنع للوجود قلبي شمسا لأنير الوجود ما دمت شمسي. الحمد لك، والملك لك، والكون يسجد في صفاء الصبح لك، وجوارحي يا ربي، جوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك. يا صاحب المنن التي لا تنتهي، أورد فؤادي من علا.

يا رب. يا صاحب الفضل العميم، أتيت بابك أسألك. الحمد لك، والملك لك، والكون

آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء، وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفأ لك. أنت الذي في الأرض رب والسماء، فلا شريك من مليك أو ملك. إلهي، أجريت كل الكائنات بحكمة، في الأرض، في البحر الخضم، وفي مدارات الفلك. إلهي، أجري الفؤاد بفيض لطفك، إنه يا ربي يلجأ منك.

لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس عشر من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

يفضحني. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، اللهم إني أسلمت نفسي وفوضت أمري إليك.

0: زنت
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، اختر لي ولا تخير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا

معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا

فأنجيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تحزنوا

الضر وجئنا ببضاعة مزجاة.

فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وكأي

أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين

أهلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحانية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حث على العمل وجعل السعي في طلب الرزق عبادة، وأكرم الإنسان بما يقدمه من جهد نافع لنفسه ولغيره. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا احترام الناس وتقدير أعمالهم والدعوة إلى الإحسان والعدل في التعامل معهم. حديثنا اليوم عن قيمة إنسانية تعزز المحبة والاحترام بين أفراد المجتمع وتشعر كل إنسان بقيمته ومكانته، إنها احترام العاملين وتقدير جهودهم. فالعاملون في كل المجالات يساهمون في تسيير حياتنا اليومية، من المعلم الذي يربي ويعلم، إلى الطبيب الذي يعالج ويواسي، إلى العامل الذي يبني ويصلح، إلى عمال النظافة الذين يحافظون على جمال مدننا وصحتنا. فكل واحد منهم يؤدي دورا مهما في خدمة المجتمع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر والتقدير من أجمل الأخلاق، وهما دليل على نبل النفس وحسن التربية. فكلمة شكرا قد تكون بسيطة في لفظها، لكنها كبيرة في أثرها. تدخل السرور إلى القلوب، وتشعر الإنسان بأن جهده محل تقدير واحترام. إن احترام العاملين لا يكون بالكلام فقط، بل يظهر في حسن التعامل معهم، وفي تقدير تعبهم وجهودهم، وفي تجنب التعالي أو الاستهزاء بأي مهنة من المهن. فلا وجود لعمل شريف يستحق الاحتقار، ولا لمهنة نافعة ينبغي التقليل من شأنها. فكل مهنة شريفة تساهم في بناء المجتمع وتقدمه. لنتأمل لحظة في حياتنا اليومية، كم من شخص يعمل منذ الصباح الباكر ليوفر لنا الخدمات التي نحتاجها؟ كم من عامل يقف تحت الشمس أو في البرد من أجل أن يقوم بواجبه؟ كم من إنسان يبذل جهدا صامتا دون أن ينتظر مدحا أو شهرة؟ إن من الوفاء والإنصاف أن نرى هذه الجهود وأن نقدرها وأن نعبر عن امتناننا لها. ومن أهم ما نعلمه لأبنائنا أن يحترموا جميع العاملين، أن يلقوا السلام عليهم، وأن يتحدثوا إليهم بأدب، وأن يدركوا أن قيمة الإنسان لا تقاس بمهنته، بل بأخلاقه وعمله وإخلاصه. فعندما نربي الأجيال على هذه القيمة، نساهم في بناء مجتمع يسوده الاحترام والتقدير والتكافل. إن المجتمع الناجح هو الذي يعرف قيمة أبنائه جميعاً ويشجع على الإتقان والعطاء. فالتقدير لا يكلف شيئاً، ولكنه يصنع فرقاً كبيراً في النفوس. فاللهم ارزقنا حسن الخلق وجميل التعامل. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك ولجهود عبادك. اللهم بارك في كل عامل مخلص يسعى في رزقه ويخدم مجتمعه. اللهم ارزقهم الصحة والعافية والبركة في أعمالهم. اللهم علمنا أن نقدر الناس ونحترمهم، ونكافئهم بالكلمة الطيبة والدعاء الصادق. اللهم اجعل مجتمعاتنا مبنية على التراحم والاحترام والتقدير المتبادل. اللهم آمين يا رب العالمين. إن احترام العاملين ليس مجرد سلوك جميل، بل هو قيمة تعبر عن إنسانيتنا ووعينا. فلنكثر من كلمات الشكر، ولنقدر جهود من يخدموننا، ولنربي أبناءنا على الاحترام والامتنان. فبذلك تكبر المحبة في القلوب، ويتماسك المجتمع، ويشعر كل إنسان أن جهده مقدر. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الوفاء والشكر، وأن يبارك في كل يد تعمل بإخلاص، وفي كل قلب يحب الخير ويصنعه. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل يا ربي وسلم وبارك وتكرم وتعطف وتحنن على الحبيب المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا الله، يا من ترى في الضمير وتسمع، يا من ترى ما في الضمير وتسمع، ويا من ترجى للشدائد، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لنا سوى قرع لبابك حيلة، فلئن رددتنا فأي باب نقرع؟ معتمدنا عليك توكلا وسؤلا، اللهم إنا نسألك أن تجمل أحوالنا، وأن تسدد أقوالنا، وأن تصلح أعمالنا، وأن تطهر قلوبنا، وأن تحسن أخلاقنا، وأن تطيب وتوسع أرزاقنا، واقض بفضلك ديوننا، وأصلح بكرمك شؤوننا، واجعل إلى رحمتك ورضاك منقلبنا ومصيرنا. اللهم بارك لنا في قلوبنا وأبداننا وجوارحنا وأخلاقنا وأرزاقنا وأولادنا وأصحابنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إلهي، نسألك يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا حي يا قيوم، أن تنصرنا على من عادانا، إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فاكفنيهم بما شئت وكيف شئت، وأحسن إلينا بعفوك، وارزقنا فرجك وخيرك، وبلغنا مطالبنا في الدنيا والآخرة، واشرح صدورنا برضاك، واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك، وارزقنا صحة بلا علل، وإيمانا بلا خلل، وعملا بلا زلل. اللهم اجعلنا من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وهب لنا فضلا عظيما، واجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة، وأحينا مستورين، وأمتنا مستورين، وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستورين. إلهي، أصبحت لك ضيفا، والله للضيف يغني، أحسنت بالله ظني أن يكشف السوء عني، يا عالم السر مني لا تكشف الستر عني. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه، ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وأبنائي وأحبتي وبيتي ومالي وجميع ما أنعم الله به علي. اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم
ونفس صبورة. يا رب اجعل بسمتي عادة، وحديثي عبادة، وحياتي سعادة، وخاتمتي شهادة. اللهم هون علينا كل صعب، وعجل لنا بكل خير، ويسر لنا كل أمر تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك توفيقا في طريقنا، وراحة في نفوسنا، وتيسيرا في أمورنا، ونعوذ بك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر. إلهنا، إليك المفر، ومعك المقر، ومنك صوب الإحسان والبر. نسألك يا الله بأكرم لفظ، وأفصح لغة، وأتم إخلاص، وأشرف نية، وأفضل طوية، وأظهر عقيدة، وأثبت يقين، أن تصد عنا كل ما يصد عنك، وأن تصلنا بكل ما يصل بك، وأن تحبب إلينا ما يحبب إليك، فإنك الأول والمشار إليه في جميع المعاني. لا إله إلا أنت، جل جلالك وعظم شأنك، ولا إله غيرك. فيا رب ارزقنا الخير، واكفنا الشر والضر. عطر يا رب صباحي وصباح أحبتي براحة البال، ونسمات الاطمئنان، وشذ الهدوء والود والمحبة، وامنحنا ما نتمنى، ويسر لنا أمورنا. يا رب اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأحبابك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم طهر قلوبنا من جميع الأمراض والآثام. ويا رب إني أسألك ببركة هذه المناجاة والدعاء، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد، الظل الظليل، ومأوى العليل، وملجأ الدخيل، وعلى آله سادة كل سيد نبيل. أكرمكم الله جل في علاه بنوره العظيم، وبأنوار الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلام عليه، وبالخيرات والمسرات والبركات والخيرات والرحمات، وبالوصل والاتصال والرضا، وبالعفو والعافية، والمغفرة والهداية، والتوفيق والسداد والتيسير والستر والرزق والنصر، وأدهشكم بعطاياه الحسية والمعنوية، وتولاكم فيمن تولى عباده، وحفظكم ورعاكم وأمدكم بمدد من عنده إلى يوم الدين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: القرآن الكريم.
1: لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين. بسم الله وكفى، والصلاة على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى حبيب قلوبنا صليت. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بأوفيائي، بأهل ودي، بأهل محبتي، بمن أشتاق إليهم دائما وأبدا، مع صباحك أجمل، لقائي بكم أجمل، وقلبي أسعد. فيا رب صبح أحبتي بما يحبون، صباحكم نور ويومكم بشر وسرور. يوم أطل علينا جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير وبر وبركة. يوم الخميس 13 من شهر ربيع الثاني لسنة 48 و400 بعد 1000 من هجرة سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 24 من شهر سبتمبر لسنة 26 و2000. يؤمن لي المادة التقنية، أنا سأترك اللمسة لها كالعادة.
2: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي، أهالينا وحبايبنا.
1: بإمضاء سالم الشعري، يا مرحبا. وأحمد الطباب في الإخراج، المرء والسمع، هذه ثلتي معكم الصباحية، وهذا اللقاء مع قلب يحبكم. وأسأل الله بهذه المحبة أن يجمعنا في دار الخلد بأنس الحبيب صلوات ربي وسلام عليه، ومع سيدات بيت النبوة، ومع الصحب الكرام عليهم من الله الرضوان، وأنا معكم ابنتكم وأختكم أسماء شقرون. نبدأ على بركة الله مع هذه التحية ومع هذه النفحة الأولى. الإيمان والأعمال. يقول أحد الصالحين: إن الإيمان مثل الطائر يطير، والطائر لا يطير إلا بجناحين، ولا يمكن أن يطير بجناح واحد، يطير فشبه الجناحين بالعلم والعمل. لا يمكن أن نطير بعلم لوحده، ولا عمل من دون علم، وهكذا يحط رحاله على بساط ود الله وأنس الله ورضا الله سبحانه وتعالى. لكن ليست المشكلة في كثرة الأعمال. إن أردنا أن نثقل ميزاننا بكثرة الأعمال، ليست المشكلة في كثرة الأعمال بل في سوء ترتيبها. فعليك أن تحسن ترتيب الأولويات، ولن تحسن ترتيب الأولويات حتى تعرف شرف الوقت وقيمته. والوقت يا سادة يا كرام لا يستقيم إلا بالترتيب والتنظيم، والعشوائية هي مقبرة الإنجاز. ومن ترك نفسه بلا جدول جدولته الملهيات، أي والله، ومن ترك نفسه بلا جدول جدولته الملهيات. ومهما أحسن الإنسان ترتيب أولوياته ووضع الخطط الدقيقة ليومه، فإن هذه الخطط قد تنهار بسبب لصوص خفية تتسرب إلى يومه دون أن يشعر، فتسرق الساعات من بين يديه. فإذا نظر آخر النهار لم يجد من الإنجاز ما يناسب ما أنفق من الوقت. من أشهر لصوص الوقت كثرة تصفح الهاتف بلا حاجة، كثرة تصفح الهاتف بلا حاجة. ثانيا، الفضول في متابعة الأخبار والأحداث. ثالثا، كثرة المجالس التي لا ثمرة فيها. رابعا، الإكثار من المخالطة دون ضابط. خامسا، التسويف وتأجيل الأعمال. وأخيرا، الانشغال بصغائر الأمور على حساب عظائمها. ما الذي يجب أن أفعل إذن؟ وكيف أبدأ يومي حتى تنضم يعني إلى بقية جوارحي سكينة على راحة على طمأنينة؟ ماذا عسي أن أفعل؟ القرآن أفضل ذكر، القرآن الذي يسكن قلبك، وإذا أردت أن يسكن قلبك حقا ستخاف عليه من ذنوبك قبل أن تخاف من نسيانه، بل وستجاهد نفسك حتى لا تحول يعني هذه الأخلاقيات بينك وبين أن تكون من أهله، وتبتعد عن كل مجلس يقسي قلبك وكل وقت يسرق منك معاهدة كتاب الله، وستحرص أن يظهر أثر القرآن في كلامك وأدبك وصبرك وتواضعك. فمحبة القرآن ليست يعني هذه المحبة أن يقع حفظه في صدرك فحسب، بل أن تحمله في خلقك وفي سلوكك، وأن تكون لك معه عهد لا ينقطع. وحين تصدق في طريقك يكفيك أن الله يرى مجاهدتك ويعلم صدق قلبك. يا سادة يا كرام، القرآن ينظم حياتك، القرآن بركة في وقتك، القرآن صحة لسقمك، القرآن كل شيء. علم ابنك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. بالمناسبة، أتدرون ما هي المفهمات في القرآن؟ المفهمات، ما معنى المفهمات؟ نعم، والهاء متحركة بحركة الكسر. المفهمات يا سادة يا كرام هي السور التي تبدأ بأسلوب الاستفهام في القرآن الكريم. طيب، كم عدد السور التي تبدأ بأسلوب الاستفهام؟ هي 6. سندخل الآن في رحاب القرآن، في معية القرآن، في أنس القرآن، وما أجمل جلسة فيها هذا التدبر، لأن القرآن يحيي قلوبنا. فيا رب أحيي قلوبنا ولا تجعلها غافلة. قولوا أمين. أتعرف يا أخي ويا أختي ماذا يحدث عندما تشرع في الصلاة وتقول الله أكبر؟ ينصب الله وجهه لوجهك، هل لك أن تتخيل ذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فكيف إذا قرأت القرآن؟ وما الذي يحدث إذا أقبلت عليه تتلوه وتتأمله؟ إنه حينئذ يخاطبك أنت شخصياً. فماذا إذا وجدته يسألك؟ يسألني؟ نعم، إن للسؤال سطوة لا يملكها الخبر، فالخبر قد يستأذنك للدخول أو يسلم عليك أو يمر مروراً بليغاً أو عابراً على قدر اهتمام قلبك ثم تمضي. أما السؤال فيقتحمك ويجلس في رأسك ويرفض المغادرة قبل أن يحصل على جواب. وحين يسألك الله فإنه لا ينتظر منك إجابة أو معلومة غابت عنه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يسألك عن تجليات غابت عنك أنت وما كان لها أن تغيب، أو عن حقيقة أنت تعرفها ولكنها نامت طويلا في قبو الروح، فجاء السؤال يهزها من تلابيبها برفق أو بعنف لكي تستيقظ في قلبك وتوقظك. وتلك حكاية سور القرآن التي تبدأ بأسئلة. ما هذه الأسئلة؟ ما هي المفهمات؟ أنا قمت بتوطئة وتمهيد، عسى أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بنور الفهم عنه. عن هذا الكلمة إن شاء الله سيكون في الجزء الثاني بإذن سبحانه وتعالى. تابعونا.
0: إشهار.
3: صباح النور.
4: صباح الخير.
3: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
4: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، أعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
3: يا أخي إيش قالوا لك؟
4: قالوا لي مدامك تخلص ضوء أقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك إيكونوميك.
3: شنو فيه جديد البرنامج؟
4: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاح على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
3: هي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لكم بالإجراءات الكل.
4: تود سويت، هاني باش نكلمهم.
5: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
7: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
8: إن شاء الله.
7: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، كل امشي في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
6: زينب اختم معاهم،
7: امشي البوز وبعد نرجع.
6: يلا
7: زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
9: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.
11: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: سلام الله على الأحبة أينما حلوا وأينما ارتحلوا، سلامي إليكم إلى يوم الدين يا رب العالمين. ومع هذه الكلمات الهامة من المفهمات، ألا وهي ستة سور، ست سور من القرآن تبدأ بأسلوب الاستفهام. السورة الأولى يا سادة يا كرام، وهي حكاية سور القرآن في ترابطها. السورة الأولى يقول المولى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بدأت بهل. الثانية، عم يتساءلون. الثالثة، هل أتاك حديث الغاشية؟ الرابعة، ألم نشرح لك صدرك؟ الخامسة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والسادسة، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ صدقت يا الله. ستة أسئلة تبدو لأول وهلة متناثرة على أبواب ست سور، ولكنك إذا اقتربت منها قليلا ومسحت عن زجاجها غبار القراءة المستعجلة، رأيت من خلالها حكاية واحدة، حكاية الإنسان منذ أن لم يكن شيئا مذكورا حتى يقف بين يدي الله مسؤولا وبين الله موعدين حياة قصيرة يمتحن فيها اختياره، وتظهر فيها ولاية الله، وتتجلى فيها روعة هذا الدين. بلى، أتى عليك حين لم تكن فيه اسما في سجل، ولا صورة في ألبام، ولا ذكر في قلب، ولا حتى فكرة عابرة في رأس أم تنتظر وليدها. كان الكون مزدحما بالمجرات والبحار والجبال، ولم تكن فيه موضع يحمل اسمك. ثم أخرجك الله من العدم، وها أنت سميعا بصيرا تملك تمام الإرادة، فماذا عساك تختار؟ إنك أنت كما أنت دائما أكثر شيء جدلا، تحول النبأ العظيم إلى مادة للنقاش، كأن القيامة قضية مطروحة في ندوة فكرية يرفع فيها كل حاضر إصبعه ليقول لي وجهة نظر مختلفة. فهل أتاك حديث الغاشية؟ أتتساءل عن النبأ العظيم وقد فصل لك خبره، ورسمت لك مشاهده، ووصفت لك حتى وجوه أهله؟ لقد كان الخلاف في سورة النبأ بألسنتكم، وها هو الخلاف في سورة الغاشية يظهر على وجوهكم، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. لقد أتيحت لك في هذه الدنيا حرية الطريق والطريقة، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي الآخرة يخرج الأمر من دائرة اختياراتك وتعليمات سموك، فليس سوى الإذعان والتسليم والطاعة. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أما وقد اخترت طريق الهدى، فأنت يا أخي في الجانب الحصين تحت لواء خاتم النبيين، فلن يخزيه الله فيك ولا في أمته، فلا تحزنك ثنيات الطريق، ولا تستخفنك شوارد الغواية والهوى. وإذا أردت الشواهد فقرأ سور الشرح والفيل، ودعها تسألك كما سألت نبيك، وتستعرض عليك صنوف الحفظ والرعاية التي أحاطته وتحيطك. يا سادة يا كرام، هذه الكلمات وددت أن أختم بها بكلمة قالها لي والدي رحمه الله. قال لي يا أسماء، إن ألم بك ألم في يوم من الأيام جاءك ألم، قومي توضئي وصلي ركعتين واقرأي في كل ركعة بالألمين اللتين وجدتا في جزء عما وابحثي عنهما. قلت له كيف؟ قال ألم نشرح هذه الركعة الأولى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هذه السورة الثانية، وسيزيل عنك المولى الباس. رحمه الله، نسأل الله تمام الهداية والتوفيق وأن يفهمنا. لنعود، تابعونا.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: مغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: قبس من القرآن، قبس من القرآن، من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي في حلقة جديدة ضمن برنامجكم قبس من السنة. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، ففي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. كم من نعمة نعيشها كل يوم حتى أصبحنا لا نشعر بأنها نعمة. نستيقظ في الصباح، نفتح أعيننا، نتنفس، نمشي، نتكلم، نسمع، نرى، نأكل، نشرب، ونلتقي بمن نحب، ثم نمضي في يومنا وكأن شيئا من ذلك ليس جديرا بأن نتوقف عنده. ويأتي القرآن فيقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. لم يقل الله وإن تعدوا نعم الله، وإنما جاء الإفراد نعمة الله، وهذا من أساليب العرب في إرادة الجنس والاستغراق، أي إنك لو حاولت أن تحصي نعم الله وهي من جنس واحد لما استطعت. وتأمل أن الآية لا تقول لا تعدوها، بل تقول وإن تعدوا، أي حاولوا، عدوا نعم الله، عدوا ما في أجسادكم من نعم، عدوا من حولكم من أهل وأحبة، عدوا نعمة الأمن ونعمة الصحة ونعمة الوقت ونعمة العقل ونعمة الهدى. ولكنك ستكتشف شيئا مهما، أن الإنسان غالبا لا ينتبه إلى النعمة إلا بعد فقدها. لا نعرف قيمة العافية إلا حين نمرض، ولا نعرف قيمة البيت الدافئ إلا حين نفقد من يملأه حياة، ولا ننتبه إلى نعمة الوقت إلا حين نتمنى دقيقة واحدة لا تعود، ولا نشعر بقيمة نعمة الهدى إلا حين نرى كم يمكن للإنسان أن يضيع وهو يظن أنه يهتدي. ولذلك ليس الشكر أن تقول بلسانك الحمد لله فقط، الحمد لله كلمة عظيمة، ولكن الشكر أعمق من ذلك، أن تعرف النعمة وأن تنسبها إلى منعمها، ثم تستعملها فيما يرضي الله. إذا أعطاك الله علما فمن شكر العلم أن تعلم، وإذا أعطاك مالا فمن شكر المال أن تؤدي حقه وتنفع به، وإذا أعطاك الله قدرة ومنصبا فمن شكر ذلك أن تعدل وتخدم ولا تظلم، وإذا أعطاك أبناء فليس من شكر النعمة أن تطعمهم وتلبسهم فقط، بل أن تحسن تربيتهم وتدلهم على الخير. وهنا نلتفت إلى خاتمة الآية: إن الله لغفور رحيم. قد يسأل سائل: ما علاقة عدم إحصاء النعم بالمغفرة والرحمة؟ في ذلك تنبيه إلى قصور العبد وتقصيره. فإذا كانت نعم الله لا تحصى، فإن العبد لا يستطيع أن يقوم بحقها كلها، ومع ذلك فالله غفور رحيم. فما أرحمه من رب ينعم عليك وأنت لا تحصي نعمه، ويغفر لك وأنت لا تؤدي حقها كله. ولعل قبس اليوم أن تجرب أمرا بسيطا قبل أن تبدأ يومك، لا تفكر فيما تنقصك، فقط توقف لدقيقة واسأل نفسك: ما النعم التي أملكها الآن ولا أنتبه إليها؟ ستكتشف أنك تملك أشياء كثيرة كنت تدعو الله أن يرزقك إياها، ثم ألفتها حتى نسيت أنها عطاء. قبس اليوم، لا تنتظر زوال النعمة لتعرف قيمتها، اعرفها وهي بين يديك، واشكر منعمها قبل أن تصبح ذكرى. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم طرابلسي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: رسائل قرآنية، رسائل قرآنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع رسالة من الرسائل القرآنية نستشفها في هذا الصباح المبارك ومع هذا الركن المبارك مع المقرئة والأستاذة مريم مخلوف. أقول لك صباحك أجمل وسلام الله عليك أستاذتنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخيرات والبركات، حياكم الله وبياكم مستمعينا الأفاضل أستاذتنا الكريمة.
0: بارك فيك، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، ونبدأ الحمد على لله. بركة الله، هذه الرسالة التي تأتينا من منزل تميم، تفضلي.
1: رسالتنا اليوم باش تقول احفظ الستين وإن بلغت الستين.
0: الله عليك، جميلة.
1: وهي رسالة اليوم موجهة لأبائنا وأمهاتنا اللي تقدم بيهم العمر وصلوا للستين سنة أو حتى أكثر. سبحان الله، هؤلاء الذين يعني قلوبهم تتشوف وترغب وتتشوق لحفظ كلام الله عز وجل، لكن العقل قد يقول يعني أنت في العمر هذا بتحفظ القرآن، أي بالحق في العمر هذا أنت عندك فرصة ثمينة باش تحفظ القرآن في العمر هذا، بعد يعني مسيرة من العمل ومن التربية ومن الحياة يعني سبحان الله الأسرية والعملية، ربي باش يصطفيك اليوم أنت باش تحفظ القرآن. هذا القرآن اللي باش يكون هو يعني ملء لوقتك وعقلك وقلبك، هذا القرآن اللي باش يكون صاحب ليك في كل زمان ومكان، هذا القرآن الذي اصطفاك الله عز وجل باش تمشي وتلتحق بالحلقات وباش تسمع وباش تعيش لحظات إيمانية وروحية باش تخليك تحب القرآن أكثر وتتعلق بالله عز وجل أكثر وأكثر.
0: أحبك الله واصطفاك واجتباك، هذه مقدمة وتوطئة نستسمحك يا أستاذتنا في فاصل إن شاء الله في مثل هذا التوقيت ونعود إليك، ابقي معنا.
2: إشهار.
3: السلام خويا، بربي شرع 20 مارس.
4: أي بابا تفضل.
3: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها أنتريتيان، ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
4: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
3: صنعة كيفاش؟
4: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
3: كلام سهل، هما شكون يطبقوا؟
4: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
5: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
7: من القلب، من القلب إلى القلب.
0: عدنا إلى الأحباب الكرام ومع هذه الرسالة الماتعة، احفظ الستين وإن بلغت الستين، عودا حميدا معكم أستاذة مريم. نعم،
1: بارك الله فيكم. هناك موعظة تقول عجبت لمن بلغ الستين ولم يحفظ الستين. الموعظة هذه يستعملوها مشايخنا الأفاضل باش يشجعوا الناس إنها تحفظ القرآن قبل ما يتقدم بها العمر، لكن سبحان الله اليوم تشهد حلقات التعليم إقبال كبير من أمهاتنا وأبائنا اللي هما بلغوا من العمر ما بلغوا،
0: الحمد لله،
1: ونجد في هذا العمر سبحان الله فرصة ذهبية لأنه أوقاتهم بسم الله ما شاء الله فارغة أكثر من أوقات الشباب، فإذا استغلوا هذه الفترة بإذن الله يوفقهم الله عز وجل لحفظ كامل القرآن في فترة يعني تكون وجيزة إن شاء الله. المولى عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الإنسان الذي يتمسك بكتاب الله عز وجل ويجعله رفيقا له يعني في سائر أيامه بإذن الله ييسر الله عز وجل له حفظه. لقد حفظه الأعاجم وحفظه الأميون وحفظه الأطفال الصغار، فكيف لا يحفظه الكبار؟ هو كتاب عزيز، والقلوب العزيزة والمتعلقة بالله عز وجل تستطيع أن تحفظ هذا الكتاب. إذن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، إنهم عندما نزل القرآن كانوا متفاوتون في السن حقيقة أختي أسماء، فكانوش كلهم صغار، يعني كان فيهم اللي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم واللي أصغر وكان فيهم كذلك اللي دوبت ولد. فكلهم اعتنوا بكلام الله عز وجل، لم يجعلوا العمر يعني حاجزا بينهم وبين كتاب الله عز وجل. بالعكس نقول أن العمر هو مجرد أرقام، قد يكون القلب متعلق بهذا الأمر ويعطي ما عنده أكثر حتى من الشباب ومن الأطفال الصغار.
2: صح.
1: وكذلك عنا نموذج في أسلافنا رحمهم الله تعالى، الإمام ابن الجوزي تعلم القراءات القرآنية وعمره 80 سنة. ونعلم جميعا أن القراءات، نعم القراءات ليست سهلة يعني كما يظن يعني الناس، القراءات قد تكون أصعب من مرحلة حفظ القرآن. ومع ذلك كل ما الإنسان يتقدم به العمر بالعكس ما يلزموش يسلم، يلزم يعطي أكثر وقت لله عز وجل ويستعد للآخرة إن شاء الله. أختي أسماء باش نكمل نقفل كلامي برسالتنا الأسبوع اللي فاتت وقت اللي قلنا صاحب القرآن وإن لم تكن له حافظة، في أصح الأقوال أن الإنسان لما يرغب في حفظ القرآن وينتهي العمر قبل أن يكمل يعني القرآن كاملا، يتم الله عز وجل له ذلك بعد مماته لما في قلبه من رغبة وحرص وإخلاص لله عز وجل.
2: هذه من المبشرات هذه.
1: نعم إن شاء الله يكون الإنسان على الطريق بإذن الله، يكتب الله له عز وجل أجر الحفظ وإن لم يتمه في حياته.
2: سبحان الله، مع هذه البشارة الله يحفظك ويرعاك، مع هذه البشارة نتوقف قليلا إن شاء الله لأننا بضغط القلب تسارعت. نستسمحك يا أستاذتنا الفاضلة دقيقة ونعود إليك.
0: إشهار.
5: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
8: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
9: في علم الاقتصاد الدخل يمثل الفلوس وإلا المبالغ المالية المكتسبة بفضل الخدمة والعمل كما الشهرية والمنح والعمولات، والنشاط الاقتصادي كما الأرباح في الشركات والأنشطة المستقلة، وكذلك الكراء مداخل العقارات المملوكة والاستثمارات والفوائد متاعها والأرباح والقيم المضافة. هذا كله يتسمى دخل. الدخل اللي نتحصل عليه نجم نستعملوه في 3 حاجات أساسية: الاستهلاك باش نشريوه كالسلع والخدمات الضرورية، والادخار باش نحطوا جزء منه على جنب على ما يعلم، وخلاص ولا سداد الديون باش نخلصوا ديوننا اللي علينا. شنو المهم في فهمنا للدخل بصفة اقتصادية؟ فهم الدخل يعاوننا باش نحلل مليح القدرة المالية للأفراد، مستويات المعيشة، وأساسا توزيع الثروة في المجتمع.
8: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: أهلا ومرحبا بأهلي ودي، أهلا ومرحبا بأهل القرآن، أهلا ومرحبا بكم مجددا المقرئة أو بالمقرئة والأستاذة مريم مخلوف. أهلا ومرحبا،
1: حياكم الله وبياكم
0: وإياك. نعم، وتوقفنا عند بشارة هامة.
1: نعم إن شاء الله، يعني هذه البشارة تكون بشارة خير للجميع. يعني الإنسان سبحان الله مهما كان العمر متاعه حتى أقل من 60، يعني هذا الكلام موجه لي كذلك. إحنا كلنا أختي أسمى في حاجة إلى شكون يونسنا في حياتنا، وإلى حاجة إلى رفيق يسمعنا ويوسينا ويكون معناها بلسم للجراح متاعنا في وقت ما كذلك. الرفيق هذا ما ينجم يكون كان كتاب الله عز وجل. علاش؟ على خاطر رفيق الدنيا ورفيق الإنسان من الإنسان باش يوصل في مرحلة معينة ما عادش باش تلقاه. القرآن الكريم باش يكون معاك في ثلاثة مراحل. مرحلة الحياة الدنيا اللي هي حياتنا اللي احنا نعيشها واللي احنا في كل يوم محتاجين ان ناخذ قسط من القرآن باش نعيشوا بيه. والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الموت اللي هو في القبر. في القبر يأتي القرآن في هيئة رجل صالح اللي هو يشفع في صاحبه ويكون معه في قبره يؤنسه. كذلك يكون في المرحلة الثالثة يوم القيامة. يوم القيامة القرآن يحاجج الله عز وجل، كما ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، وأن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فكيف يشفع فيه القرآن؟ يأتي القرآن للمولى عز وجل فيقول له اغفر له، فإنه كان يترك الليل من أجلي، كان يترك الخروج إلى مكان معين من أجلي، كان يترك كذا، كان كذا، كان يفعل كذا من أجلي. فيحاجج الله عز وجل ولا يهدأ له بال إلا أن يدخل صاحبه الجنة.
0: يا الله،
1: فمن سيكون معك في هذه في هذا المقام يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وتلقى أنت شكون وقتها يجي يشفع لك عند المولى عز وجل؟ هل تسلم فيه في الدنيا وإلا تجعله هو أعز حاجة عندك؟
0: نعم.
1: إذن نعطي للقرآن الكريم أفضل الأوقات ونعطيه يعني القلوب التي ستعيه والتي ستعمل به وتتدبره. هذا يكون هكذا تكون صحبة القرآن، ليست بمجرد الحفظ وإنما بالبقاء على الطريق ما حيينا.
0: ما شاء الله.
1: وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت للقلوب وللأسماع، والأبائنا وأمهاتنا بصفة خاصة، وكذلك لمن دونهم من العمر.
0: أمين.
1: وتنتهي هنا إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، ما شاء الله. الرسالة وصلت بإذن سبحانه وتعالى بطابع من منزل تميم. شكرا جزيلا أستاذتنا مريم مخلوف على هذه النفحات القرآنية الصباحية المنعشة. نسأل الله أن يرزقنا تمام الفهم وأن يحقق فينا نور العلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. في أمان الله، ويومك أسعد وأبرك بالقرآن.

0: طيب، يكون حديثنا بإذن سبحانه وتعالى مع هذا الركن المبارك، مع الأدب النبوي، بل الآداب النبوية. وقد مددت وقد أطلت عمدا، لأن طريق الأدب طويل مع الله سبحانه وتعالى. فيا رب إن نسألك تمام الأدب معك ومع حبيبك محمد خليك صلوات ربي وسلام على أحبابنا الكرام، مع هذا الركن يؤانسني فعلا الأستاذ والدكتور وأخينا، كيف أعرفكم دائما وأبدا، ولكم مكانة خاصة جدا، وأسأل الله أن يزكيكم من عليائه، دكتورنا عمر الشبلي. يا أهلا ويا مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يحفظكم، يسعد صباحكم بالخيرات والمسرات والبركات. أنت أختي العزيزة الفاضلة، أسأل الله أن يبارك فيك ويبارك في جهودك وفيما تقومين به في الإعلام وفي الإذاعة وخارجها. أسأل الله أن يحفظك دائما وأن يجعلك بلسما أينما حللت وارتحرت إن شاء الله.
0: يا الله، لو كنت أعلم لأعددت أعددت مقدمة أطول لكم. الله يبارك فيك، لك بالمثل وزيادة.
1: آمين يا رب.
0: الله يجزي كل خير، هذا من دلاثة أخلاقك.
1: هنا سالم وسيد أحمد، ربي يحفظهم جميعا.
0: الله يحفظكم إن شاء الله. الله يكرمكم. يعني كان عندي أخ وأخ ثاني، اليوم ثلاث أخوة، يعني الحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالإخوة الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم هذه الأخلاقيات في حديثنا وحواراتنا، والسلوك هو الكل في دار الدنيا، ألا وهو في المعاملات، مع أدب راقي من الآداب النبوية. نبدأ على بركة الله ونتصفح الورقة الأولى. نعم.
1: أصل الأدب يكون مع الله عز وجل.
0: لا إله إلا الله.
1: أصل الأدب وأول شيء فيما يتعلق بالأدب،
0: نعم،
1: أن يتأدب المسلم مع ربه عز وجل.
0: سبحانه.
1: هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يتأدب مع الله تبارك وتعالى. إذا أحسن الإنسان هذا الأمر، وإذا عرف هذا الأمر، وإذا عرف ثمرة هذا الأمر، ستتغير الشخصية تماما. يعني بلغة أخرى، الإنسان حينما يتوكل على الله عز وجل في حياته، في خضم هذه الحياة ومعتركها، لابد أن يدخل بهذا القلب المفعم بمحبة الله تبارك وتعالى. محبة الله عز وجل أمر ضروري لاستمرار هذا المشوار، لكن الأدب معه كذلك مهم جدا وضروري. هنالك فرق بين المحبة والتأدب. فرق ليس هذا معناه أنه ليس بينهما ترابط وتكامل، لا، فرق يعني دقيق، فرق دقيق من حيث المحبة، يعني أنا أحب الله عز وجل، ولكن هذه المحبة أحيانا تقوى وأحيانا تضعف. حينما تخبو لابد أن نشخص لماذا خبت، ستجد أنك لم تتأدب مع الله عز وجل.
0: هذا من الأسباب الهامة.
1: بالضبط، ستجد أنك لم تتأدب مع الله تبارك وتعالى. يعني التأدب مع الله يقوي المحبة، وقلة التأدب مع الله تضعف المحبة، تضعف محبة الله في قلب المسلم، فينزلق إلى ما يمكن أن ينزلق فيه من الصغائر والكبائر. التأدب مع الله بمعنى أن تعرف قدرك عند الله، تعرف مقامك أنت عند الله عز وجل، تعرف قداش ربي تبارك وتعالى يعني أبدع في خلقك وضمن لك رزقك وحفظك من عدة أمور ابتلى بها أناسا آخرين. حينها تخجل أنت من نفسك، تقول يا الله، يعني أنت أكرمتني وخلقتني ورزقتني، وأنا ما زال في وجهه باش نعصيك ولا باش نبعد عليك ولا باش. فالمسلم الكيس فعلا يسأل هذا السؤال. بعض الناس أكرمهم الله بالمال، بالجمال، بالسلطة، بالمقام العالي عند الناس، المكان العلي عند الناس، وتلقاهم يعني أحسن استثمارها، فوفقهم ربي عز وجل فيعيشون عيشة هنية وسوية. ليش؟ لأن هذه العيشة ممزوجة.

0: تفقهوا اذكروا الله يذكركم.
1: إشهار.
2: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: هل تجوز زيارة القبور للنساء؟ وهل لزيارة القبور وقت؟ الجواب أن زيارة القبور جائزة للنساء كما هي جائزة للرجال، والنهي عن زيارة القبور منسوخ، فيجوز للمرأة أن تزور القبر، ولكن يطلب منها أن تلتزم بالآداب الشرعية في زيارة القبر، من التزام الستر وترك النياحة على الميت، ويكره في المقابر الأكل والشرب والضحك وكثرة الكلام وما إلى ذلك مما يتنافى مع أدب زيارة القبور. فإذا التزمت المرأة بهذه الآداب جاز لها أن تزور القبر من غير حرج. وليس لزيارة القبور وقت ولا حد، فيجوز زيارة القبور في كل وقت، وليس هناك وقت مخصوص يطلب أن تزار فيه القبور، ولتكن الزيارة للاتعاظ والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة حتى يكرم العبد بنيل الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
1: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل عليه القرآن، اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الآيات، على صاحب الدلالات، على صاحب الكرامات، على صاحب البينات، على صاحب المعجزات، على من علاه المولى سبحانه وتعالى فكان على خلق عظيم. صلوات ربي وسلام عليه، أكرمنا بالصلاة عليه شيخ عمر.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم
0: صلوات صل وسلم ربي عليه. اللهم علمنا كيف نتأدب في حضرة المولى، فكيف كان الحبيب يتأدب مع الحق سبحانه وتعالى فهو أسوتنا. نعم،
1: أيه والله، صلى الله عليه وسلم. هو اليوم إن شاء الله سنتناول صورة من أو صورا من هذه من تأدب الحبيب صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل، لأن هذا المحور محور يعني كبير وطويل، إن شاء الله سنطيل فيه.
0: نعم لكذلك،
1: وسنتعمق فيه. فأصل التوفيق الأدب مع الله تبارك وتعالى.
0: أصل التوفيق الأدب مع الله.
1: بالضبط، تحب ربي يوفقك عز وجل لابد أن تتأدب معه.
0: شدتني هذه يعني الكلمة.
1: أي والله.
0: نعم. شفاك الله.
1: أول شيء لابد الإنسان أنه يستحي الحياة وما أدرك ما الحياة، يقف وقفة مع نفسه يقول أنا سبحان الله، يعني خلقني الله عز وجل، رزقني وأنا في صحة وعافية، وأنا عندي كذا وكذا، وغيري ما عندوش، لكن أنا عندي، أكرمني الله، لم يميزني، لم يبتليني بما لا أستطيع ولا أقدر، فيتحرش ويشعر بالحياة ويستحي من نفسه أن يقف أمام ربه عز وجل وهو بتلك الحالة، فيستحي أن لا يراه الله في غير الموضع الذي يرتضيه أو في غير الحال التي يرتضيها المولى عز وجل.
0: نعم.
1: فهذا فعلا يعني بداية الأمور. بعض الصحابة كانوا جالسين، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، استحيوا من الله حق الحياة. قالوا إنا نستحي يا رسول الله. قال ليس ذلك، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلوى.
0: هذه فيه تفصيلات.
1: أي نعم، يعني نعم. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أن لا تفكر فيما يغضب المولى عز وجل.
0: نعم.
1: وأن لا تدخل هذه البطن، لا تأكل من حرام إطلاقا، وتحرى الحلال في كل شيء.
0: نعم.
1: وأن تتذكر الموت بطبيعة الحال والابتلاءات وكذا، يعني إذا كان أمورك مشات في فترة هكا، يعني لابد أن تستحضر هذا الحديث وتستحي. ليش؟ لأن إذا لم تستحي تأتيك الابتلاءات، وحين الفرق بين أن يأتيك الابتلاء وأنت حاضر مستحي من المولى عز وجل، فاهم كيف تستوعب هذا الابتلاء وكيف تشرحه،
0: كيف تستقبله،
1: تستقبله بالضبط، يعني بقلب مفعم بالمحبة وبالتفاؤل وبالرضا وبالتسليم بما قدره الله عز وجل.
0: نعم.
1: ثم كذلك يعني أستاذ أسماء والسادة المستمعين الكرام، نعم، بعد ذلك أيضا يركز النبي صلى الله عليه وسلم على قضية الحلال وتحرير الحلال. قديش ضعف الحرص هذا يا أستاذ أسماء. اليوم الناس تتسارع نحو كسب المال، فلوس فلوس فلوس، نحب نعيش ونكون ونسافر ونعمل ونعمل، خليني يا أخوي نعيش كما الناس. طيب هو طرق الحلال يا أخويا ما توصلش، نحب نعيش ونتفرهد، نشوف السوشيال ميديا في وسائل التواصل الناس كيفاش تصور في روحها البرة في أماكن وكذا مع سيارات فخمة وكذا، وأنا نحب. طيب يا أخي وطيب يا أختي، هذا من حقك، لكن الحرام لا يثمر وينزع البركة من قلبك ومن البيت، وأخطر شيء القلب. القلب إذا كان تعبى بالحب الدنيا والانجراف وراء الدنيا وراء مظاهرها وزخرفها وبهرجها، يعني يضعف. إذا ضعف القلب ملك عند الابتلاء، تلقى حدك علش برشا ناس تنهار مباشرة عند الابتلاءات، تنهار مباشرة. هذا إذا كان لا قدر الله ما مشاتش إلى الانزلاقات بتاع الانتحار وكذا، لأنها تكون في وضعية هشة جدا، ثمش حاجة تقويها، ثمش حاجة تسند ظهرها عليها، وما ثمش حاجة يمكن أن أن نستند عليها من محبة الله عز وجل،
0: سبحانه،
1: من التأدب مع الله تبارك وتعالى. البدن متاعك الكل، أعضاء جسمك الكل كأنها تنطق تقول يا رب نحن نحبك ونتأدب معك، لن نعصيك، أنت أكرمتنا لن نعصيك، حفظتنا لن نعصيك، شفيتنا، أبعدت عنا الابتلاءات الكبرى، لن نعصيك، سنطيعك، عسى أن ترضى عنا وعسى أن تبارك فينا وعسى أن تعيننا على مواصلة هذا المشوار حتى نخرج من هذه الدنيا وأنت راض عنا
0: يا رب.
1: فلن نعصيك، هذه كلمة لن نعصيك أرقى ما يمكن من التأدب مع الله عز وجل، أرقى ما يمكن. وشو التأدب؟ حاجة فيها ذوق، حاجة فيها رقي، حاجة فيها إنسان عرف من أين تؤكل الكتف، حاجة فيها يعني الإنسان يعني ماذا سأقول لك، يعني العبارات صراحة تتصارع في ذهني كلها تريد الخروج، لكن سبحان الله
0: جميل.
1: نريد أن
0: نعم
1: نوصل صورة للمستمع الكريم بأن المسلم الذي يريد أن يكون يعني صاحب شخصية متوازنة محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تنطلق من التأدب وتستوعب معنى التأدب مع الله تبارك وتعالى. طبعا التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنأتي إليه، لكن أصل الأمور هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويصلي ويبكي ويصلي ويبكي، هو رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو في الجنة وفي الفردوس الأعلى من الجنة، وهو سيد ولد آدم ولا فخر كما قال، لكن مع ذلك يا أستاذ أسماء يصلي ويبكي وكذا، أفلا أكون عبدا شكورا؟
0: نعم،
1: يعني تأدب كبير. تعرف شو معناها أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا فسرناها بالمعنى القلبي يعني عرفت، يعني يا ربي أنا نحبك، أنا نحب نشكرك يا رب، أنت أكرمتني وشرفتني وكلفتني بالرسالة، أريد أن أشكرك. نحن كذلك لابد أن نكون على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم،
0: الله عليه وسلم.
1: لن نعصيك يا الله، لن نفعل ما يغضبك يا الله، لن نكون في المكان الذي لا ترتضيه يا الله. رددوها هذه العبارة في أنفسنا، في كياننا من الداخل. المشكل دائما من الداخل، كالصراع الداخلي العنيف اللي يكون فيه عنف وضرب ولكمات وكذا.
0: نعم،
1: موجود هذا. نعم.
0: نعم، سبحان الذي أكرم ذاك العبد الصالح نبي من أنبيائه إذ سأل المولى وقال له يا رب كيف أشكرك وشكري لك يعني يستحق الشكر؟ فقال له إن علمت أن النعمة التي أنت فيها من عندي فقد شكرتني. لا إله إلا الله. لنا عود إن شاء الله وللحديث شجون دكتور عمر أحبابنا الكرام مع لحظات إن شاء الله هو النشر الجوية معنا.

0: سلام الله على الأحباب الكرام، ومع شارة النشرة الجوية.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي
0: ومع الزميل الفاضل سليم بن ميلاد، أقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباحك أجمل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أسماء، وصباح الخير كيف المستمعين تعالى زيتونا.
0: أهلا ومرحبا، الحمد لله الطقس ماشي يقولوا أحنا وخريف، وما شاء الله اعتدال خريفي في هذه الفترة، صح؟
2: هو الاعتدال الخريفي كان البارح على الساعة الواحد وخمس دقائق صباحا، هو وين عبرت الشمس خط الاستواء في اتجاه الجنوب، وبذلك دخول فصل الخريف فلكيا في نصف شمال الكرة الأرضية، وهنا تدريجيا يبدأ تساوي الليل والنهار، هو باش يكون يوم 26 سبتمبر، وين تدريجيا تبدأ الشمس الانتقال نحو الجنوب، وبالتالي وين يوقف النهار ويطول الليل. حتى إن شاء الله على الانقلاب الشتوي في شهر ديسمبر
0: بإذن الله.
2: والبارح بدأت الخلايا الرعدية، البارح بدأت في الفترة الصباحية في الجنوب الشرقي، وين سجلنا في جزيرة جربة 20 ملمتر، ثم شملت بعد ظهر المناطق الغربية للوسط والجنوب، وين سجلنا 24 ملمتر في تماسة ولاية توزر، ولاحقا آخر نهار وأثناء الليل خلايا رعدية شملت جدا أقصى الجنوب، أقصى ولاية تطاوين. ليمة تدي الأمطار شملت أغلب مناطق الجمهورية، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا، وتو بالطبيعة نصدروا القائمة التفصيلية لكمية الأمطار في الصفحة الرسمية للمعهد
0: بإذن الله.
2: بالنسبة للأمطار اليوم زادت متواصلة، تشمل خاصة المناطق الساحلية الشرقية، وزاد أقصى الجنوب مازال معني بالأمطار، حتى أقصى ولاية تطاوين زادت الأمطار تكون مؤقتة رعدية ومحليا قصيرة، بقية المناطق يكون فيها سحب عابر. بالنسبة للريح في الساحل الشرقي ضعيفة معتدلة، أما تقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وين تتراوح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم إن شاء الله جهة تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود معادلات العادية في هذه الفترة.
0: نعم.
2: إن شاء الله بالنسبة لغدوة العشية باش نكونوا تحت تأثير منخفض الضغط الجوي، باش يتمركز على إيطاليا، بالتالي باش يشمل المناطق الشرقية تدريجيا. نهار الجمعة العشية باش تكون المناطق الساحلية الشرقية تكون معنية ببعض الأمطار، تكون متفرقة ومحلية رعدية، بينما نهار السبت تشمل أكثر مناطق الشمال والمناطق الشرقية نحس بها أكثر مع انخفاض تدريجي في درجة الحرارة.
0: ما شاء الله، أخبار طيبة الحمد لله والشكر لله على أنعم الله. بالنسبة لتواقيت الصلاة لو تكرمت.
2: اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الموافق 12 ربيع الثاني 1448 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12:18، صلاة العصر على الساعة 2:38، صلاة المغرب على الساعة 6:16، صلاة العشاء على الساعة 7:40، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 4:43، غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 6:14، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 6:09.
0: بارك الله فيك وجعلك الله من المحافظين والمداومين عليها. شكرا أخونا والزميل الفاضل سليم بن ميلاد، كنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي حسب التوقعات، ولا يعلم الغيب إلا الله، لنا ابتهال ولنا بعدها عودة، انتظرونا.

0: وحشنا يا رسول الله، كلماتها فعلا تؤثر في كثيرا، أحبها، ماذا أفعل؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسعدنا بها سعادة لا شقاوة بعدها، وتغنينا بها غنى لا فاقة بعدها، صلاة ترفع لنا بها الدرجات، وتضاعف لنا بها الحسنات، وتمحو بها عنا السيئات، وتبلغنا بها أعلى المقامات بجوار سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب، ولكل سامع كريم قولوا أمين. قل أمين شيخ عمر.
1: أمين يا رب.
0: اللهم أمين. قل أمين يا أحمد. قل أمين يا سالم. قل أمين يا أسماء. آمين. اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي أضحك وأبكى
1: يا رب.
0: الحمد لله الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم وهو يوصل المعلومة، آداب وأخلاقيات، ويتأثر الإنسان بهذه الآداب. عندما يموت إنسان دكتور عمر نقول كانت أخلاقه، ولكن لا نقول ماذا ترك، ماذا ترك يعني من الأمور المادية. كان شهم، كان يعين، كان وكان وكان، فماذا فعلنا لي؟ كان يعني أول شيء في التأبين الآداب هي رقم واحد تذكر. طيب لماذا لا تكون هذه أعمالنا التي سنثقل بها ميزاننا ونبتغي بها وجهه سبحانه وتعالى عن المقام الأرفع عن الآداب النبوية؟ نواصل في المداخلة الثالثة، لكم الكلمة فلتتفضلوا.
1: الله يبارك فيك ويجزك الخير أستاذ أسماء، وربي يحفظنا وإياكم جميعا إن شاء الله
0: جمعا.
1: الأدب مع الله عز وجل فيه صور كثيرة جدا.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأدب مع ربه عز وجل.
0: نعم.
1: وصور التي نقلها لنا العلماء كانت صور رائعة جدا ورائقة، وتشعر الإنسان أنه فعلا يعني هو على طريق يحبه الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: وهذا الطريق، طريق التأدب، هو من أسهل وأيسر طرق القرب من الله عز وجل. لو مثلنا مثلا، ولله المثل الأعلى،
0: نعم،
1: أن أحدنا جلس وكان أمامه طفلان، طفل ولد، ولدان يعني، فكلاهما يريد أن يطلب منك شيئا. الأول طلب بطريقة عادية، يعني طلب، قال فلان أعطيني هذه الحاجة، والثاني جاء وقال عبارات مهد بها، السلام عليكم، كيف حالك، هل ممكن أن أطلب منك شيئا؟ تقول له نعم. هل يعني كلمة فيها أدب وتأدب ورقي، مباشرة القلب سيرتاح لهذا الأسلوب، للطريقة.
0: نعم، هذا بلغة الفرنسية.
1: نعم.
0: الذوقيات إتيكيت. هذا المعنى، يعني نعم، الإنسان يدخل بلباقة ولياقة وأناقة، يعني
1: بالضبط.
0: هذا يعني يشد الانتباه.
1: بالضبط. هو طيب. كذلك يعني أسلوب الطلب أحيانا،
0: أسلوب الطلب جميل هذه،
1: وأسلوب القرب. حتى أسلوب القرب يكون
0: صح،
1: راقي. ولله المثل الأعلى سبحانه. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطلب ربه، وهو الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين وأعلاهم مكانة ومقام، وارفعهم مقاما عند الله عز وجل. ومع ذلك حينما يطلب، يطلب ويطيل الصلاة ويطيل البكاء ويطيل السجود ويطيل القراءة ويطيل قيام الليل. هذا كله لاجل أنه محبة في الله عز وجل، شكرا. هو استشعر قيمة النعم الكبرى التي أنعم الله بها على المسلمين وعلى الإنسانية كافة، فهو يريد أن يعني يعطي، يقدم لنا صورة بأننا حتى لو اجتهدنا طول العمر في العبادة لن يعني نصل إلى تلك الدرجة التي يعني سنرضى فيها نحن عن أنفسنا، فضلا عن رضا الله عنا تبارك وتعالى، من ناحية يعني إيفاء الشكر لله عز وجل. لذلك الصورة هذه الثانية التي نقلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتأدب هي حسن الظن بالله تبارك وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هذا الحديث الجليل الذي رواه الحبيب صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام. حينما يروي النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مثل هذا الحديث الذي يخاطب القلب قبل العقل، أنا عند ظني بي، أنا عند ظني عبدي بي. سبحان الله، العبد يظن، يعني كيف هذا؟ هل العبد يظن؟ إذا ظن العبد فعلا إنسان،
0: نعم.
1: إنسان يعني فعلا يرتبك في هذا الموضع، يعني الله عز وجل بقدرته وعظمته وجلاله، يعني لا نقول يوكل، لكن يضع مستقبلك بيدك أو بين يديك. إذا أنت أحسنت الظن فأنت في خير ومستقبلك في خير، وإن أسأت فالعكس. يعني أي رحمة هذه أستاذ أسماء، أي رحمة هذه من عند الله تبارك وتعالى. ثم قبل الرحمة أي أدب.
0: نعم.
1: إذا تأدب معك شخص أنت يعني مجبور، يعني مفروض عليك أن تتأدب معه. ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، حتى من بلغة برغماتية، حتى تحافظ على مكانتك أمام الناس. تأدب معك شخص بلا باقة وتعامل معك في موقف، لابد أن تعامله بالمثل. إذا لم تعامله بالمثل يعني يلومك الناس ويعاتبونك. لله المثل الأعلى.
0: الله يحفظك. نعم. شيخنا. نعم. ربي يبارك فيك. حتى باللهجة العامية يقول سبحان الله، يكون الذي سيتحدث إليه يعني فيه قسوة، فيه غلظة، حتى يعني هي باينة على تقاسيم وجهه، عندما يتحدث إليه يقول أحنا باللهجة العامية حشمني على روحي.
1: أي بالضبط.
0: هذا المعنى.
1: نعم نعم.
0: يعني نحب أن نتعامل بما أنت يعني فرضته على الآخر، والإنسان يفرض نفسه بحسن الأدب.
1: بالضبط، بحسن نعم. الأدب هذا بين الناس بين الخلق،
0: فما بالك يا الله
1: حينما تكون مع الله عز وجل، فترى أن يعني تقف وقفة مع نفسك تقول سبحان الله، خاصة لا سيما يعني حينما يساعدنا المولى عز وجل على تجاوز مشكل كبير. أحيانا يجد نفسه في مشكل، في ورطة، في إشكالية كمعنها في أي مكان، في المنزل، في العمل، في الشارع، في أي مكان مأزق وجد نفسه فيه. سبحان الله، مر يوم يومين رتب المولى عز وجل له أن يخرج من هذا المأزق. هو إلى حد الآن لا يدري كيف خرج، لكن الجواب وحيد، وهو ترتيب المولى لك.
0: الله أكبر.
1: فحينما تقف تقول سبحان الله، رب العزة قاعد يكرم فيا، قاعد يحفظ فيا، وقاعد يبعد عني يعني كل ما لا أطيقه ولا أستطيع أن أطيقه. يعني كيف بماذا سأقابل المولى عز وجل؟ أبدا أن أقابل المولى بأن أتأدب معه، أن أتأدب معه تبارك وتعالى، وأن أتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وحسن الظن من أرقى ما يمكن يا أستاذ أسماء. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. حسن الظن يعني كي تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه، أو تقول مثلا أستغفر الله، كي تقول أستغفر الله من داخل من داخل من داخل من داخل ظن أنه أوك استغفرت وكو. هذا لا، ليس لا، لم تخرج تلك الطلب الاستغفار، هذا لم يخرج من صميم القلب، خرج من الفم فقط. لكن حينما تقولها وأنت فعلا موقن، كي تقول استغفر الله يعني الله سيغفر، الله سيغفر. وهنا ثم نقطة مهمة جدا نحب نأكد عليها
0: بيقين. الله
1: بالضبط.
0: الله
1: باش يغفر لي ربي، لاش خطر أنا نحبه، أنا نحبه، نحب ربي عز وجل. أغلطت وانزلقت في وقت ما دخلتها بعضها، مانيش باش نستسلم لأهوائي، ومانيش باش نستسلم للصوت اللي قاعد في داخلي قلتي زيد دخلها بعضها وبعد توب، لا، مباشرة باش نرجع. لاش؟ لأني عندي وقت منحبش نضيعه، عندي وقت وعندي مسؤوليات تجاه نفسي الساعة قدام ربي، تجاه بلدي، تجاه أمتي، تجاه ديني، ما يلزمنيش نضيعها. ثم أوقات ما يلزمهاش تمشي هباء منثورة، أوقات في عود باش تمشي للمخدرات وتمشي للمسكرات والمسائل اللي تذهب العقل، تخلي الإنسان بعيد عن المجتمع جملة، لا يشتغل ولا يعمل ولا يساهم في بناء وطنه وبلاده إطلاقا. فهنا أستاذ أسماء سبحان الله، يعني يكون الإنسان فعلا قريب الرب عز وجل، ويكون الإنسان القرب هذا مني أول خطوة هي الأدب، تأدب، ما يقولها الإنسان وما يوصل يفكر في الأفكار هذه إلا وقد سلك مسلك التأدب مع الله تبارك وتعالى. مسلك التأدب مع المولى عز وجل يبدأ باليقين الداخلي، يقين إنسان يكون متيقن اللي يعمل فيه هو الصحيح، وهو اللي يحب ربي عز وجل، وهو اللي يخليه عنصر فاعل في المجتمع، وهو اللي يخليه عنصر يعني ساهم وتارك البصمة بتاعه النقية التي يستحسنها الناس ويرضى عنها المولى عز وجل. هذا اللي لازم يكون موجود في قلب كل مسلم كل مؤمن. لكن النقطة اللي حبيت أركز عليها هي الآتية. أحيانا بعض الناس مشاو في مسلك الالتزام والتدين وكذا، لكن ساعات تجي ظروف ينزلقوا للمعصية، هكا الانزلاق يخلي مسلك كبير للشيطان يدخل منه، اللي هو الآتي: أنت عامل روحك كذا، عامل روحك كذا وتعمل هكا، وكان الناس يشوفوك وكان الناس كذا، تحشم على روحك وارجع كما كنت قبل الخير من هالطريق اللي مشيت فيه، صعيب عليك هذا. فهذه مسلك كبير، تضخيم المعصية وإلا إدخال القنوط في القلب. والحسرة تكون موجودة بالمعدل العادي، لكن تحس الحسرة تتضخم قاعدة، وتحس النفس اللوامة قاعدة يجيها شارجك تتضخم أكثر شحنة، يعني سبحان الله، يعني تخليك فعلا في حالة كبيرة متاع إحباط. وصدق من قال انتكاسة، من وصفها بأنها انتكاسة، كأنه إنسان ماشي في طريق منور هيك، ماشي فجأة يفقد صواب وكذا، تجي حاجة تخليه يبعد عنك الطريق فرد مرة. فهنا المعالجة تكون كالآتي: إذا لقيت روحك في هذه الحالة، نعرف روحي، أنت وحدك تسأل نفسك وتراجع، يكون حوار داخلي، لأني أخطر شيءك الحوار الداخلي في التبريرات، إيه في التبريرات، وفيه السعي أن تبرر المعاصي وتزينها وتبرقشها وكذا، عرفتك الصراع الداخلي، وتجاوب بكل ثقة في النفس: أنا ماشي في طريق ربي، وعارف اللي طريق ربي ماهوش باش يرضي إبليس وأعوانه، ماهوش باش يرضي نفسي الأمارة بالسوء، ونعرف اللي باش تحاول تزيني غلطت صحيح ومعترف ومقر بذنبي وطالب باستغفار، والله لو كان نغلط ألف مرة ومليون مرة مانيش باش نرجع لهذا الطريق. جملة نغلطش مليون مرة، مليون هو ألف، ألف مليار مرة، نعديش حياتي كلها حتى قبل الغرغرة وأنا نغلط باش نرجع نتوب لربي عز وجل، لأني نحب ربي ومنحبش نبعد عليه، حتى كان غلط نحب نرجع له طول.
0: سبحان الله، يعني مجرد التفكير في التوبة توبة.
1: بالضبط،
0: يا الله سريع.
1: وكذلك نعم،
0: يعني هذه مسارعة في النية، هذه يعني قبل العمل. سبحان الله.
1: بالضبط.
0: أتذكر كلمة وللحديث شجون دكتور عمر عندما تحدثت قبل لحظات عن المشاكل والمشاغل التي تعتري الإنسان، وهذه حياتنا الدنيا، فعندما يعني يعود الإنسان إلى المولى وهو الآبق، سبحان الله، يعني دائما يقول: يا رب، يعني شغلتني الدنيا، يا ربي أنت أنيس التوابين، أنت أنيس المستوحشين، أنت يعني ماذا عسي أن أفعل؟ وهو دائما في عودة وأوبة إلى الله، ولكن شيء ما كما ذكرتم، يعني كأنما أقوم بحوصل ولا يعني يزن كلامي كلامكم، إنما قول لأحد الصالحين قال: عندما تكون في مجلس ذكر، يقول: هم في مجالسهم والله يقضي حوائجهم.
1: أي والله فعلا،
0: يا ربي
1: فعلا، ترتيب يكون عند المولى،
0: المهم كن معي وسأتولى أمرك. وفي هذا أقاصيص كثيرة جدا، فعلا هم في مجالسهم والله يقضي حوائجهم، ستقضى الحوائج وأنت مع الله وأنت أنيسه. إذن الأدب مع الله طريقه طويل دكتور عمر،
1: يبدأ بالتوبة.
0: أي والله،
1: يبدأ بإرادة التوبة، محبة التوبة. أحيانا تلقى شخص في في أوج المعصية يقول لك: نعرف أنا غلط على طول، وهذه حاجة تغضب ربي، واللي يلزمني نبعد عليها في أسرع وقت. مجرد التفكير هذا يعطيك يعني فكرة، شعور أنه هذا فيه خير يمكن أن يبنى عليه. والبناء تعرف صعب، البناء يعني حجرة فوق حجرة، صعب مع فرق بين إنسان يجي يبني عادي في ظروف عادية وفرق بين إنسان يبني ويجي يشكون يقول له لا ما تبنيش عامل حاجة أخرى خير بالضبط ويزين لك أنك ما تبنيش ويبرر لك أنك ما تبنيش. وأحيانا كيف يلقى أنك ما فهمتوش يدخل من مدخل آخر يقول لك صيح والبناء باهي وقلت أما مش وقته زيد أشرب كويس تاي قبل الساعة عدي النهار خليه يمشي وبعدين أو كغدوة ولا بعد غدوة أخدم.
0: نعم تسويف
1: بالضبط تسويف تسويف تسويف حتى لين الوقت يضيع. وذكرتي منذ يعني الساعة الأولى
0: ملهيات
1: أسماء بالضبط
0: الملهيات.
1: نعم. الله يسمح
0: ذكر إن شاء الله.
1: سبحان الله يعني الوقت فعلا رصيد هو إذا استنزف باش تلقى نفسك ما عندك حد شيء
0: تجد آخر النهار بالضبط. لم تنجز شيئا
1: بالضبط للأسف. وهذه يعني بالحق يتحسر عليها المسلم.
0: نعم.
1: يتحسر على الأوقات. الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه كان متحسر على نفسه أنه كيفاش ما تولهاش بالقرآن كل كيفاش ما تولهاش به يقرأ من تولها بعلوم أخرى هو لكن بالقرآن الكريم قال يا ريتني يعني عديت عمري كله وأنا نقرأ ونتدبر ونفسر ونفهم وكذا ونعيش مع القرآن يعني سبحان الله. فالمسلم دائما يسعى أنه يكون قريب الرب عز وجل. شوف هم حوجتين بستبدأ بالأمور واضحة. إذا كنت قريب في طريق الله وعصيته وانت قريب ما تخافش لازم بس ترجع خاطر ما وصلت للمقام هذاك بتاع ثلاثة وأربعة شهور ولا سنين من الالتزام وماسك نفسك وكل ذقت حلاوة الإيمان وذقت أنك تكون بعيد عن المعصية مهما باش تبلغ بك البعد عن الله عز وجل لازم ترجع لأنك إذا بعدت وربما أوغلت في المعصية كثير ستعود.
0: ذكرتني بذاك الحديث الراقي
1: أيوة
0: والحوار مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له وإن عدت قال له وإن ولو عدت وإن عدت وإن عدت يعني استغفر وإن أيوة عدت وإن عدت إلى المعصية وإن عدت. هذه الحكاية فيها ديمومة. قال إن الله لا يمل
1: حتى تمله
0: يا ربي.
1: والحديث الآخر كذلك يعني الله عز وجل يعني نبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه المولى عز وجل إذا ملقاش ناس تعصيه سيخلق وناس أن تعصيه. لاش؟ لأن إذا أنت طعت المولى عز وجل مباشرة من دون معصية هذه ممتاز ياريت الناس كل لكن بحكم تركيبة الإنسان التي خلقها الله عز وجل مجبور يعني مفطور على الخطأ مفطور على الخطأ من الفطرة. فلما إنسان يخطئ ويعود هذه العودة تبين فيها خوف ورجاء ومحبة. خوف لا. ورجاء ومحبة إنسان لما
0: خلطة جميلة هذه
1: بالضبط. هو رجع خاطر خايف من ربي عز وجل يحبش العقاب وكذا ورجع لأنه رجاء في الله أنه يرفع مقامه ويغفر زلته وكذلك المحبة. إنسان تقول علاش تصلي قل له نصلي خاطر نحب ربي ورجائي فيه كبير ونخاف منه
0: من عقابه
1: بالضبط. أكيد الإنسان لازم يخاف ربي. إذا خاف ربي بش خاف ربي في الناس بش خاف ربي في الخلق ما يظلمش الناس ما يتعداش على حقوق الناس إلى غير ذلك. فالإنسان يكون شخصيته متوازنة باش بالتأدب مع الله عز وجل.
0: نعم
1: هو أولى الطرق. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يتأدب مع ربه عز وجل ويعلمنا هذا الأدب أن نتحلى بهذا الأدب. أدب مع الله تبارك وتعالى يقوي المحبة يقوي محبة المولى عز وجل في قلوبنا ييسر لنا طريق الطاعة ويثبته إن شاء الله تبارك وتعالى.
0: الله يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات الثبات حتى الممات يا رب العالمين. أدام الله عليكم نعمة العفو والعافية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم بسطة في العلم والجسم دكتور عمر.
1: آمين.
0: وعن المحبة وعن تمام الأدب مع الله سيكون لنا وصلة أخرى وصلة أخرى إن شاء الله. أحبابنا الكرام بارك الله لي فيكم في سمعكم وفي كل جارحة فيكم أن خصصتم هذا الوقت للاستماع إلى أطايب الحديث عن الله. كنا نتحدث وعن حبيبي صلى الله عليه وسلم في المشهور دائما وأبدا هو الله. ثم خويا سالم بورك فيك خويا أحمد أيضا وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح يا رب من أبواب الجنة الثمانية ندخل لا سيما من باب

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 9 إلى الآية 14 من سورة فاطر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل هذه الحصة المباركة نرحب بكم ريحاناتي الحبيبات. مرحبا بك آمنة.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام. أهلا بك فاطمة الزهراء الوسلاتي.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام. فاطمة الزهراء بن عباس.
5: السلام عليكم.
2: وفاطمة الزهراء العياري، مرحبا بك.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ

0: إليه يصعد الكلم الطيب،
1: إليه يصعد الكلم الطيب
0: والعمل الصالح يرفعه،

0: ربكم له الملك
1: ذلكم الله ربكم له الملك
0: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.

0: آباءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
1: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
0: ويوم القيامة يكفرون بشرككم
1: ويوم القيامة يكفرون بشرككم
0: ولا ينبئك مثل خبير
1: ولا ينبئك مثل خبير
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
2: إذن ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التسميع ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
3: أعوذ

0: بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم.
1: أحسنت، جزاك الله خيرا. نستمع الآن إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك.

0: بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفتح عليك يا آمنة. ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله

ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. نختم بالاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض.

ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

0: آباءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. إذا مستمعين الكرام، نعيد على مسامعكم تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه

العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور.

طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم. نمر على بركة الله تعالى إلى حصة التكرار. بسم الله.

الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب.

0: لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية.
4: من الجمهورية التونسية.
3: من القلب.
4: من القلب.
3: إلى القلب.

0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين ويتناول أحاديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي يشتمل عليه هذا الكتاب. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ يوسف محمد الكشاوي. شيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في برنامج منهاج السالكين.
2: أهلا وسهلا أستاذ، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لك الحمد مولانا وحق لك الحمد، يروح كما النعمى ويغدو كما تغدو. لك الحمد لا كفران، للرب مانع ولا العبد مطرود ولا الباب منسد. ففضلك موفور وجودك غامر، ومنك بحر إنما جزره المد. لك الحمد حتى يصبح الكون كله عبارة حمد ما لها أبد حد.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. سيدي، نحن مازلنا في الباب العاشر من هذا الباب، من هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، باب المبادرة إلى الخيرات. وإن شاء الله يا رب يوفقنا لفعل الخيرات. وإن شاء الله اليوم بستناول الحديث الثاني الذي يقول عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة العصر، فسلم صلى الله عليه وسلم ثم قام مسرعا فتخطى الرقاب، قاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا. هذا هو الحديث، إن شاء الله بشتناولوه في هذه الحصة أو في هذا الباب، حديث ثاني في هذا الكتاب. تفضل شيخ، نشوف معاني وتفسير هذا الحديث. نعم
2: نعم أستاذ، وكما أشرتم هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم في باب المبادرة، في الذي أورده الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين في باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد.
1: نعم.
2: وفي هذا الحديث إخبار بواقعة نبوية جليلة.
1: نعم.
2: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة العصر قام وانصرف من صلاته مسرعا.
1: نعم.
2: يتخطى رقاب الناس متوجها إلى بعض حجرات زوجاته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين.
1: نعم.
2: فالناس خافوا من ذلك الفعل النبوي، وخرج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حجرات أزواجه، فرأى الناس قد عجبوا من ذلك.
1: نعم.
2: لاحظ على الصحابة أثار التعجب في وجوههم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا الخروج.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم سبب خروجه وانصرافه منهم بعد صلاة العصر ودخوله إلى حجرات أزواجه.
1: نعم.
2: فأخبرهم أنه تذكر شيئا من ذهب غير مضروب مما تجب قسمته، فكره أن يمنعه ويشغله التفكير فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى.
1: نعم.
2: وهذا الحديث أستاذ في واقع الأمر له فوائد جليلة. هذا الحديث له فوائد إيمانية، وله فوائد اعتقادية، وله فوائد فقهية كذلك، فهو من الأحاديث كثيرة الفوائد ومتنوعة اللطائف.
1: نعم.
2: ومن عظيم الفوائد التي نستخلصها من هذا الحديث الجليل أن الصحابة رضوان الله عليهم أستاذ كانوا يراقبون ويتتبعون حركات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن.
1: نعم.
2: فيتأملون في تصرفاته ويلاحظون أفعاله الشريفة، فينقلونها بكل دقة وأمانة إلى هذه الأمة. وذلك لما خصهم الله تعالى به من أمال من أمانة حمل ميراث النبوة ومهمة التبليغ والنقل عنه صلى الله عليه وسلم. وخير مثال على ذلك أستاذ هذا الحديث الذي أخبرنا بواقعة جليلة تفيد مقصد المسارعة إلى الخيرات من وقائع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد لاحظ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قيامه صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلاة من مكان الصلاة وبروحه منها وانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى حجرات أزواجه الكرام، فسأله أزواجه الكريمات وسأله صحابته الكرام عن سبب هذه المغادرة. لأن أستاذ في اعتقاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الراسخي أن جميع دوافع النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية وجميع أفعاله الشريفة وجميع تصرفاته السنية إنما هي لغاية ولسبب ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. وهذا ما يؤكد ما لحياة الصحابة الكرام من التصاق والتحام به صلى الله عليه وسلم. فكانوا ينقلون جميع تحركاته ويحفظون جميع أقواله ويلاحظون جميع تصرفاته حتى إذا تغيرت أوداجه صلى الله عليه وسلم يلحظون ذلك. وإذا قام من مكانه وانصرف إلى مكان آخر يراقبون ذلك لما فيهم من علامة الاقتداء التي ذكرها القرآن الكريم وأثبتتها السنة النبوية المطهرة. فنقلوا هذا الاقتداء ونقلوا هذه الأفعال النبوية لنا بكل أمانة وبكل فطنة وبكل موثوقية. ولذلك الآن نحن بصدد تبصر فعل النبوي جليل واستخلاص فوائد ولطائف منه. ولذلك عندما غادر النبي صلى الله عليه وسلم مكان الصلاة تعجب الناس، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب مغادرته لهم مسارعته لتحقيق مقصد من أفعال الخير وهو تقسيمه لذهب تذكر وجوب قسمته عند أهله. وهذا أستاذ يؤكد أن المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى تحقيق المقاصد وجلب المنافع لا بد أن تكون حينية وقتية آنية بدون مماطلة ولا تسويف. فالمسارعة إلى الخيرات لا تحتاج إلى تسويف وإلى تأجيل، إنما لا بد أن تكون بشكل آني حاضر لما في هذه المسارعة من المنفعة ومن الجدوى ومن تحقيق المقصد الذي أراده الشارع الحكيم. والذين أستاذ الذين تعرضوا لشرح هذا الحديث قد عللوا أن فزع الناس وتعجبهم من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكان الصلاة ودخوله إلى حجرات أزواجه كان سببه أنهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه من الأفعال التي يلحظونها منه صلى الله عليه وسلم تخوفوا بذلك أن يكون فيهم قد أتى شيء مذموم. أي أن الصحابة إذا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بفعل قد قام بفعل غير مألوف عندهم مما يلاحظونه من أفعاله العامة صلى الله عليه وسلم يخافون من ذلك، وسبب ذلك خوفهم من أن يكونوا قد ارتكبوا محظورا أو أمرا مذموما قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغادر من عندهم. وهذا فيه أستاذ فوائد كثيرة، ما للصحابة من الخشية من الله سبحانه وتعالى ومن الورع ومن التقوى ومن مخافة أن ينزل فيهم أمر مذموم. وهذا أستاذ حري بنا أن نتدبره وأن نسقطه علينا في حياتنا اليومية الحالية من وجوب خشية أوامر الله والخوف منها والورع فيها وإتيانها على الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من تشريعها. فالصحابة كانوا إذا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا غير مألوف حذروا أن يكون ذلك الفعل قد نزل فيه أمر بذم فعل رأوه فيهم أو أنه قد نزل قرآن بتبيين حكم معين. وهذا أستاذ فيه نوع من حسن الاستعداد لنزول الوحي الإلهي. كان عند الصحابة الكرام وكان في المجتمع النبوي حسن استعداد وحسن تهيؤ لنزول الوحي القرآني وتقبل التشريع. ولذلك كان نقلهم نقلا سليما، نقلا يصاحبه تبيان وفهم وأمانة.
1: الشيخ عندي ملاحظة.
2: نعم أستاذ.
1: أنت قلت كانوا الصحابة يهيئوا أرواحهم لهذا السر النبوي، السر الإلهي.
2: نعم أستاذ.
1: يهيئوا أرواحهم كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ نفسه ويهيئ روحه باش يتلقى القرآن من سيدنا جبريل عليه السلام.
2: نعم أستاذ.
1: هل المؤمن اليوم، خلقتي مثال أنا.
2: نعم.
1: مثلا المؤمن اليوم عندنا يوم الجمعة.
2: نعم.
1: يوم الجمعة هو عيد.
2: نعم.
1: عيد المسلمين.
2: نعم. يوم مبارك من أيام.
1: يوم مبارك من أيام الله سبحانه وتعالى. وفي شعيرة اللي هي صلاة الجمعة.
2: نعم أستاذ.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا اليوم.
2: نعم.
1: وقالنا لازم الإنسان في هذا اليوم يحضر روحه، ينظف روحه، يلبس أفضل الثياب لأنه باش يمشي يقابل ربي سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: هل المؤمن اليوم كي باش يمشي يصلي الجمعة حضر روحه لهذه الشعيرة؟
2: هو لا شك أستاذ أن يوم الجمعة هو من أعظم أيام الأسبوع.
1: نعم.
2: وهو عيد أسبوعي.
1: نعم.
2: للمسلمين.
1: نعم.
2: والسنة النبوية قد بيّنت تفاصيل هذا اليوم.
1: نعم.
2: من سنية الاغتسال، وسنية تقليم الأظافر.
1: نعم.
2: وسنية التطيب.
1: نعم.
2: وسنية ارتداء أحسن ما عند الإنسان.
1: نعم.
2: وما في القرآن من وجوب أخذ الزينة عند دخول كل مسجد.
1: نعم.
2: أمر معلوم عند.
1: نعم.
2: العامة والخاصة، لقول الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد.
1: نعم.
2: فالتهيئ للعبادات أمر ضروري.
1: نعم.
2: وفيه من تهيئ البيئة لقبول تلك العبادة.
1: نعم.
2: والله سبحانه وتعالى يريد أن يرى عبده يعبده في أحسن صورة.
1: نعم.
2: وفي أحسن هيئية، لما في استقامة العبادة من شروط من.
1: نعم.
2: بينها تهيئة الظروف الملائمة.
1: نعم.
2: لفعلها وإتيانها.
1: نعم. أنا رأيك أنا ثم معايير مفاهيم اختلطت على المؤمن أو المؤمن في زمن هذا، مش فاهم العبادات، مش فاهم المعايير الشرعية لهذه العبادات. مثلا نجي يوم العيد تلقى الناس كل ماشي للجامع مبكر، صغير وكبير، نساء رجال، ولابسين أفضل ما عندهم ويتعطروا باش يصليوا العيد اللي هي سنة مؤكدة، وصلاة الجمعة اللي هي فرض، ما يحضروش روحهم من الجمعة كما يحضر روحهم صلاة العيد.
2: نعم أستاذ صحيح. هو أستاذ ربما يعني في بعض، نحن نعذر بعض الشغالين أو.
1: نعم.
2: الموظفين.
1: نعم.
2: الذين يكونون في أعمال قبل صلاة الجمعة.
1: لا نحن هذيك حالات استثنائية نحن نعذره، ما تحدوش، أما نحن ما نتحدثوش على الاستثنائيات. نتحدث على الناس اللي قاعدة في ديارها ولا.
2: نعم.
1: الناس ما تستغلش يوم الجمعة.
2: نعم.
1: خلينا نقول في يومنا هذا تجل الناس حتى اللي يشتغل في الاشتغل يسيب العمل العبادة، ولا هو يسيب العمل على بتعلا ويصلي في الجمعة ويصلي الجمعة ويهرب عشان يرجع للعمل.
2: نعم.
1: هل هذا
2: هو أستاذ كما نبهتم أن ما كنا قد ذكرناه من أن الصحابة كانوا يتهيئون.
1: نعم.
2: لنزول الوحي القرآني.
1: نعم.
2: وكانوا في حالة تهيؤ واستشعار وتقبل دائم.
1: نعم.
2: لهذه الآيات التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فتبين حكما أو تفصل قصة أو تشرع لأمر معين. هذا فيه تدبر من عندنا أن إسقاطه في حياتنا يكون بتهيئنا للعبادة
1: وفيه حرز.
2: فلئن كان تهيئ الصحابة لنزول الوحي.
1: نعم.
2: فالأولى والأحرى بنا اليوم أن نتهيئ لحصول العبادة.
1: نعم.
2: وقد فسر الفقه كيفية التهيئ لكل عبادة.
1: نعم.
2: نعم أستاذ.
1: شكرا شيخ، باش نقاطعك سمحني باش نمشي فاصل حبيبنا الكرام، ثم نعود نواصل معكم برنامج منهاج السالكين.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج من هذا السلكين، وما زلنا في هذا الباب، الباب العاشر، اللي هو يحثنا على المبادرة والمسابقة إلى الخيرات، إلى فعل الخيرات. نعم شيخ،
1: هو في واقع الأمر أستاذ كما قد أشرت في أول هذه الحصة أن هذا الحديث
0: نعم
1: يجنى منه العديد من الفوائد
0: نعم
1: المتنوعة
0: نعم،
1: فيه فوائد إيمانية
0: نعم،
1: فيه فوائد اجتماعية
0: نعم
1: كنا قد ذكرناها، وفيه فوائد فقهية، وفيه فوائد تتعلق فوائد سنية تتعلق بمجموعة من المباحث حول السنة النبوية، من
0: نعم
1: بينها تعامل الصحابة مع الفعل النبوي
0: نعم
1: لآخره. فمن بين الفوائد أستاذ التي ربما نستطيع أن نقتنصها، وقد بينها وذكرها من تعرض من علماء الحديث إلى شرح هذا الحديث الجليل، مع العلم أن الإمام البخاري قد أورد هذا الحديث في صحيحه في باب تحت مسمى من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم.
0: نعم.
1: لذلك الصحابة من خلال فعلهم ومن خلال هذا الفعل النبوي الجليل استنتج أهل العلم من شراح الحديث أنه يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد تتعلق أستاذ بآداب المسجد.
0: نعم.
1: لأن المسجد أستاذ هو حياة مستقلة للإنسان.
0: نعم.
1: ربما الإنسان يقضي وقتا كثيرا في المسجد لا يقضيه في غيره من المواضع
0: نعم
1: الحياتية.
0: وحياة المسجد شيخ واللحظات والسويعات ولا اللي هو بشيء قضي في المسجد هي لحظات فارقة.
1: صح.
0: هي لحظات استثنائية، هي لحظات أفضل أنه بشيء قضيها البر، لأن لحظات كلها طمأنينة وسكون، في أنت في حضرة ربي سبحانه وتعالى.
1: وأستاذ لا بد حتى هذا يعني دعوة أو تنويه
0: نعم
1: إلى ما ينبغي للقائمين على المساجد من القيام به، وهو يعني تفهيم آداب المسجد، وربما يعني القيام بمجموعة من الدروس التوعوية
0: نعم
1: داخل المساجد في تبيين كيفية العيش في المسجد، لأن المسجد
0: نعم
1: حياة في اعتقادي
0: نعم.
1: المسلم عندما يدخل إلى المسجد هو دخل في حياة إيمانية مع الله سبحانه وتعالى.
0: مدرسة، هي مدرسة إيمانية المسجد،
1: لأن المسجد مكون أساسي من في حياة المسلم، يدخله تقريبا 5 مرات، وإن
0: نعم
1: لم يدخله 5 مرات في اليوم فيدخله في 3 مرات أو في أو مرتين، فهو يعني مجال حياتي متكرر في يومي الإنسان.
0: نعم.
1: ولذلك لابد من أن يكون له مجموعة من الضوابط ومن الآداب حتى نستطيع أن نهيئ

0: الأرضية الإيمانية لقيام العبادات فيه.
1: نعم
0: فمثلا هذا الحديث من بين ما يبينه فيما يتعلق
1: نعم
0: من في في فيما يتعلق بفقه المساجد، لأنه في
1: نعم
0: اعتقادنا للمساجد فقه خاص، آداب المسجد، كيفية قراءة القرآن في المسجد،
1: نعم
0: كيفية لبس الثياب في المسجد،
1: نعم
0: كيفية التحدث في المسجد. لا بد أن يكون المسجد كذلك أستاذ بيئة علمية،
1: نعم
0: تثقيفية،
1: شيخ حطار
0: توعوية، تنمي الزاد الفقهي والمعرفي لرواده.
1: حتى ربي سبحانه وتعالى نبهني لذلك عندما قال خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
0: نعم أستاذ،
1: ربي سبحانه وتعالى وضح لنا وأمرنا كما قالنا سابقوا إلى الخيرات، قالنا خذوا زينتكم
0: سابقوا إلى الخيرات. نعم
1: نعم.
0: كذلك أستاذ، من بين ما نبه عليه أهل العلم وشراح الحديث فيما يتعلق بهذا المجال من هذا الحديث الشريف،
1: نعم،
0: هو أن المكث بعد الصلاة في المساجد ليست بواجب.
1: نعم،
0: وهذا قد ذكره الإمام ابن بطال المالكي في شرحه على صحيح البخاري،
1: نعم،
0: وهو من أعظم شروح المالكية على الجامع الصحيح للإمام البخاري. وكذلك فإن التخطي للحاجة
1: نعم
0: الضرورية مباح في المسجد. ومن بين كذلك ما يستفاد منه أن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بها لا يفسدها إذا كان هذا التفكر غير مخل بالهيئة التعبدية التي اقتضتها الصلاة.
1: نعم.
0: وكذلك من بين ما يستفاد من هذا الحديث أن إطلاق الفعل على ما يؤمر به الإنسان وجواز الاستنابة فيه مع القدرة على المباشرة ليس فيه ضر. فيعني في اعتقادي أن هذا الحديث أستاذ له أبعاد اجتماعية لا بد لنا من التبصر فيها.
1: نعم.
0: لما يعني الآن نرى أن ما كان بين الصحابة الكرام وما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم, من التفاعل والتحاور والانسجام واللحمة الإيمانية التعبدية، هذا كان حاضرا في علاقة الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم, وخير مثال هذا الحديث. فمنذ أن رأوه قد غادر قد باشر فيهم مفعول التعجب في وجوههم.
1: نعم.
0: فأرادوا أن يعرفوا علة مغادرته صلى الله عليه وسلم إلى حجراته.
1: نعم.
0: فتعجبوا من ذلك هذا التفاعل بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فأتى التفاعل العكسي بينه صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة.
1: نعم.
0: بحل مشكل استفسارهم، فقال لهم أن عندي ذهبا قد تذكرته في البيت لا بد من قسمته. وفي هذا أستاذ دليل على أن فعل الخير لا بد أن يكون بشكل آني وبشكل حضوري.
1: نعم.
0: ولا يقبل التسويف والتمطيط والتأجيل.
1: نعم.
0: لأن من وجب عليه فرض لا بد من المبادرة إليه، ويكون ذلك أفضل من تأخيره.
1: نعم.
0: فهذا الحديث أستاذ هو حديث شامل وجامع لمجموعة من المهمات الإيمانية الاجتماعية الاعتقادية، فالتبصر فيه أستاذ له ثمرات كثيرة جدا. وعند يعني اطلاعي على تعامل شراح الحديث معه رأيتهم أنهم يفصلونه وفق محامل اجتماعية.
1: نعم.
0: يعني يجعلون فيه مجموعة من الفوائد الفقهية التي ذكرناها ومجموعة من الأوامر الاجتماعية، فهو حديث جليل. وفي هذا تأكيد على ما لأحاديث هذا الكتاب رياض الصالحين من البروز المعرفي.
1: نعم.
0: فهو لا ينتخب إلا الأحاديث الشاملة.
1: أكيد.
0: أي الأحاديث التي تستوعب مهمات كثيرة،
1: الحديث المهم في حياة الإنسان زادة.
0: فهذه الأحاديث أستاذ هي معايير.
1: نعم.
0: معايير اجتماعية، معايير إيمانية، هي يعني مجموعة من الخطوط العريضة.
1: نعم.
0: التي يستطيع الإنسان أن يجعلها منهاجا في حياته،
1: يسلك في هذه الحياة الدنيا.
0: نعم أستاذ.
1: نعم.
0: هو كما ذكرتم، ولذلك ربما من لطيف ذلك أن عنوان حصصنا ومنهاج السالكين.
1: نعم.
0: فهذا الكتاب هو منهاج.
1: نعم.
0: منهاج حياتي.
1: نعم.
0: ومسلك إيماني.
1: كما القرآن هو. نعم. منهاج حياة الإنسان. الإنسان يجب.
0: نعم.
1: أن يجعل القرآن دستور.
0: نعم.
1: منهاج حياة.
0: نعم.
1: كذلك كحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
0: وهو كذلك أستاذ.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك أستاذ ننتقل إلى حديث آخر من أحاديث هذا الباب.
1: نعم، لو نتركه للحصة
0: الجاية نجعله إن شاء الله في الحصة القادمة.
1: شكرا الشيخ إيس محمد الكشاوي، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الكلام أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا الكتاب ومن هذا البرنامج، برنامج منهاج السالكين. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: بسطت يدي من لي أنون به إلا كاسني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: لطف العناية بحفظ الرواية. إنهما إلا وحيين مجيدين، قرآن مجيد ثم سنة عطرة مستقاة من سيرة وشمائل عذبة لصاحبها صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم. فمن عاد السنة وتنكر لثبوتها وافته مقالة كالتي بين أيدينا، وهي لطف العناية بحفظ الرواية. لطف العناية بحفظ الرواية حمد لله على حفظ السنة، ورد فاخر عن كل من لاكها بلسان الريب. لطف العناية بحفظ الرواية ينثرها على كريم مسامعكم ماهر فتح لي والدكتور عمر شبلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبه النقاء، ولكم أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله عين الإمداد والإسناد، وهي لطف العناية بحفظ الرواية، شاكرين الله تبارك في علاه على ما أنعم وأولى من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم لك الحمد على ذلكم حمدا كثيرا يناسب هذه النعمة التي تلهج بها قلوبنا قبل ألسنتنا بالثناء والشكر عليها، وهي حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستأنسين كما العادة، ويؤثث معي هذه الحلقات التي أسأل الله أن يكون إن شاء الله يكون في صحف أعمالنا وإياكم يا رب، وأن تكون أن نتلوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه المبارك. دكتور عمر شبلي أستاذ الحديث النبوي بجامعة الزيتونة. شيخ عمر السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يحفظكم شيخ ماهر، ربي يبارك فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وإن شاء الله ينفع به ربي تبارك وتعالى عموم المستمعين كريم.
0: أمين يا رب جاه النبي محمد. إذن الحلقة الماضية كانت تمهيدية، بسطنا فيها مضمون الحلقات اللواتي سيقع تناولهن من قبلنا إن شاء الله بالدراسة والرد على بعض الشبهات نقضاء الأمر. طيب، قلت آخر الحصة الماضية شيخ عمر أن الله قيض لهذه الأمة هذه جملة من الحيثيات الحمد لله رب العالمين، وجملة من الأمور التي بها وقع حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث على جملة من الأدوات والعلوم التي بها وقع حفظ السنة النبوية. كيف ترى صالحا يكون الاستهلال بأي علم من العلوم، أو لعلنا نأخذ علما مفردا ويتعاضد معه ويتماهى معه أشياء أخرى أو علوم أخرى في معرض حديثنا عن حفظ سنة المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. شيخ ماهر، أريد أن أقف وقفة طويلة مع الآية الكريمة، آية قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهمة جدا، لأن هذه لها علاقة بحفظ الرواية، وبرنامجنا يتعلق بهذا الأمر شيخ ماهر، لطف العناية بحفظ الرواية. ذكرت منذ حين حفظ المولى عز وجل للرواية. كيف نفهم هذا الأمر؟ الساعة يلزم نفهمه مليح الآية شيخ ماهر، يعني الآية عامة للوحي عموما، والوحي القرآن وحي
0: وحيان،
1: والسنة وحي كذلك، السنة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي من عند الله تبارك وتعالى. يعني هل من المعقول يا شيخ ماهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة ولا يعمل حاجة في تلك الفترة، فترة النبوة يعني من 610 حتى 11 للهجرة، هل معقول يعمل حاجة رب العزة ما يوفقوش عليها وتبقى هكاك؟ لا، هذا أمر مستحيل، صح ولا مستحيل؟ به رب العزة لم يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو سبحان الله، يعني شيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه أول ما بدأ يفسر بالآية قال

0: الساعة لا تزال تلك الشبهات
1: بالضبط
0: من يعني ورائنا هي من خلفنا، والمسلم يعني من أمامها يرد عليها.
1: بالضبط. يعني حاجة أخرى شيخ ماهر مهمة جدا، يعني باش الإنسان باش المسلم يسمع فيها الآن يفهم الموضوع، أنه ربي تبارك وتعالى في الآية هذه حكى على اش عندنا احنا، عندنا مستهزئين استهزؤوا بأن القرآن هذا غلط مش صحيح، صح ولا لا؟ وبعدين قالوا ترى جيب لنا ملائكة، معناها إذا كان لو ما تأتينا بالملائكة، صح ولا لا؟ هو حبوا فجارت هذا إنا، يعني رب العزة يتكلم هنا، إنا نحن نزلنا الذكر،
0: تعظيم لله،
1: يعني احنا اللي نزلناه واحنا حافظينه، وإنا له لحافظون. عندك ناس استهزئت بالقرآن وجاء الرد من عند الله ليثبت، نفس الشيء السنة، هاو اليوم عندنا مستهزئين بالسنة، صح ولا؟ عندنا مستهزئين بالسنة، والسنة فيها ما يسمى بالحديث القدسي اللي هو كلام الله عز وجل، لكن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول قال الله تعالى، يعني سبحان الله، يعني هو الرسول، شنو هو الرسول؟ يعني المولى عز وجل يعطيه رسالة وهو ينقلها، هو وسيط بين المولى عز وجل وبين الناس، يعني نفس الموضع، هنالك تشابه كبير في واقع في عصرنا أيضا، يوجد عدد كبير من المستهزئين بالسنة، ناس تستهزئ بالسنة وتعمل عليها في نكت للأسف الشديد، وبعض الناس تنشر وتضحك وكذا، وهذا أمر غير جائز إطلاقا،
0: وأحيانا من
1: لذلك يعني
0: أحيانا من جامعيين
1: ومن أشياء للأسف، يعني للأسف
0: نعم
1: موجود هذا شيخ ماهر، نسأل الله الهداية،
0: يعني ربي كأنها تطرح سبحان الله نوع من الإعجاز، أن لا عليك وهون عليك يا مسلم، الشبهات قائمة الذات في كل عصر.
1: بالضبط بالضبط.
0: ورد عليها إن كان منك أو من وفقت إليها، لم توفق إليه
1: بالضبط،
0: فالله يعني تعاهد به أزلا
1: بالضبط
0: بصريح هذه الآية.
1: نعم.
0: التي
1: نعم.
0: أتت لتجمع الوحيين معا وحفظ الوحيين معا، هكذا
1: بالضبط وكذلك. وشوف حتى في الجواب نفس الشيء، والشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمة الله عليه قال جاء نشر الجوابين على عكس لف المقالين اهتماما بالابتداء برد المقال الثاني بما فيه من الشبهة بالتعجيز والإفحام، ثم ثني العنان إلى رد تعريضهم بالاستهزاء وسؤال رؤية الملائكة، قالها وكان هذا الجواب من نوع القول بالموجب بتقرير إنزال الذكر على الرسول مجاراة لظاهر كلامهم. يعني احنا اللي نزلنا، انت نزل عليك الذكر، انت نزل عليك القرآن، لا ما صدقوا، الجواب جاء إن نحن نزلنا الذكر، انا نزلته، عرفت؟ يعني سبحان الله، قال المقصود الشيخ طاهر بن عاشور قال والمقصود الرد عليهم في استهزائهم، فأكد الخبر بإن وضمير الفصل مع موافقته في الواقع كقوله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، عرفت؟ يعني هنا الخلاصة متاع الأمر هذا هو هاك الزيادة، قال ثم ما وبين قال إن نحن نزلنا، يعني الله عز وجل قال أنا نزلت القرآن، يعني مع ثم مجال باش تنكروا هالأمر هذا إطلاقا، وزاد حاجة أخرى وإن له لحافظون.
0: لا تشتغل بها
1: هذه لحاجتنا
0: يا عبد الله، لا تشتغل بها
1: هذه لحاجتنا بها احنا. به هنا قال الشيخ طاهر بن عاشور قال ثم زاد ذلك ارتقاء ونكاية لهم بأن منزل الذكر هو حافظه من كيد الأعداء، فجملة وإن له لحافظون معترضة والواو اعتراضية، تعرف معنى اعتراضية شيخ ما؟ يعني كأني واحد يتكلم ويحط بين مطاطين، عرفتها؟ ها؟
0: تنصيص.
1: بالضبط، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، كأني واحد بشي أكد شيء، سبحان الله. ها وش قال سيدي طاهر بن عاشور رحمة الله عليه، وشمل حفظه الحفظ من التلاشي والحفظ من الزيادة والنقصان فيه. تو شوف نفس كي تقيسها بالسنة تقريبا نفس المجهود اللي بذوه نقاد الحديث وأهل
0: الحديث، الزيادة النقصان.
1: بالضبط نعم، قال شمل الحفظ من التلاشي، هل تلاشت السنة؟ صح ولا
0: لا؟ معدومة هذا لم يقع.
1: نعم، والحفظ قال من الزيادة والنقصان فيه،
0: وهو موضع

0: نظري
1: بالضبط
0: علماء الحديث
1: بالضبط قال بأن يسر تواتره أسباب ذلك وسلمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمة عن ظهور قلوبها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر بين الأمة بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وصار حفاظه بالغين عدد التواتر في كل مصر. شوف سبحان الله يعني هذا الأمر قيسوا مع السنة تلقى نفس الكلام يا شيخ ما نفس الكلام يا أستاذ المستمعون الكرام المولى عز وجل حينما قال إنا نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون الذكر هنا القرآن الكريم وكل ما هو وحي قرآنا وسنة كل ما هو وحي كل ما له علاقة بالإسلام وبشرحه وبتفسيره وبفهمه أي إما أنه قال المولى عز وجل بطبيعة الحال القرآن الكريم الموجود في المصاحف وكذلك السنة النبوية الشريفة وهي وحي حينما نقول السنة وحي مش معناه نعمم لا نحكيش على سنة العادات والمسائل متاع العادات والمسائل البشرية اللي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لا نحكي على التشريع نحكي على حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم شرعي وأحكام شرعية بالضبط ونحن متبعون
0: تفصيل أمور الحج
1: مأمورون باتباعها أيوة مو خطر باش ما يقولش قائل من الخيان ولا شيء من هذا القبيل أنه أراه مش عارف أنا مثلا هو
0: النبي مثلا أكل ما أكل
1: بالضبط
0: الضب
1: بالضبط
0: يعني وليقيس عليها والمسألة تصير موطن
1: ليست سنة
0: استهزاء
1: نعم نعم
0: لا
1: نعم.
0: لا
1: هذه تدخل في السيرة النبوية
0: من هذا
1: تدخل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عموما عرفت مش
0: المنصف يعلم أنه متى وقع الحديث
1: نعم
0: عن متى تحدثنا
1: نعم
0: ربي يبارك فيك كما قلت عن حفظ السنة عن الوحي بالضبط. عن الوحي كيف
1: عن الوحي.
0: كما
1: نعم.
0: أنها وحي
1: نعم. نعم.
0: يتعلق بما بشعب الدين هكذا
1: بالضبط
0: الشيخ عمر
1: بالضبط
0: ومتعلقاته نعم. من توضيح المناسك من فقه هكذا
1: نعم بالضبط
0: من حلال بالضبط. وحرام وغير ذلك هذا المقصد باعتبارنا السنة هي ضرب من ضروب الوحي لا في نعم. عاداته كما تفضلت وفي يعني ما يختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم من ثيابنا وغير ذلك سبحانك الله من عاداته البشرية هذا كله يريد البعض للأسف أن يسقط هذا على هذا حتى تصير موضع تندر هك ولا واستهزاء من قبل
1: للأسف نعم نعم نعم
0: بالضبط
1: نعم بالضبط نعم هذا موجود
0: كان يخصف نعله الشريف صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم,
1: الله عليه وسلم.
0: بنفسه وأي عاداته اليومية صلى الله عليه وسلم المقصد أرقى من هذا بكثير وهو ما يتعلق ببيان وتوضيح الدين هكذا يا شيخ
1: نعم نعم طيب. هو كذلك شيخ
0: هذا كلام نعم. شيخ طاهر بن عاشور
1: رحمة طيب. الله تعالى
0: نختم
1: عليه.
0: به إن شاء الله
1: نعم نختم بهذا الكلام الآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذه الآية الكريمة تبين أن يعني في سياق هذه الآية كانت رد على الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به يعني الكلام الذي أتى به القرآن الكريم وشككوا فيه كذلك السنة أيضا يوجد من يشكك فيها في كل زمان ومكان وعصرنا مليء بهؤلاء للأسف الشديد وهنالك منهم مؤثرون وبعض الناس يعني للأسف تنزلقت في الاتباع في اتباعهم في التشكيك السنة المولى عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون هذا يعني أن الله قد حفظ الذكر يعني الوحي حفظ الوحي بما فيه القرآن الكريم وبما فيه ما صح يعني من السنة النبوية الشريفة كيف تم هذا الحفظ هذا هو موضوع برنامجنا هذا الموسم كيف تم هذا الحفظ هذا هو موضوع برنامجنا إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الموسم من زوايا عديدة بطبيعة الحال سنبين
0: عاضدت نعم. هذا المعنى
1: نعم بالضبط بأن سخر المولى عز وجل علوما ورجالا يعني لهذا الأمر سبحانه وتعالى وسخر يعني ناسا أتقياء أنقياء اختارهم واصطفاهم كذلك لهذه المهمة ولهذا التشريف هو تكليف وتشريف شيخ مها إيه والله نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والبركة في الوقت
0: أمين يا رب طيب نواصلهن بإذن سميع مجيب مع شيء من التفصيل والوقوف على المضامين في كل ما يتعلق بهذا المقصد النبيل وهو الوقوف على أسباب

0: الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. لطف العناية بحفظ الرواية، إنهما إلا وحيين مجيدين، قرآن مجيد ثم سنة عطرة، مستقاة من سيرة وشمائل عذبة لصاحبها صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم. فمن عاد السنة وتنكر لثبوتها وافته مقالة كالتي بين أيدينا، وهي لطف العناية بحفظ الرواية. لطف العناية بحفظ الرواية، حمد لله على حفظ السنة، ورد فاخر عن كل من لاكها بلسان الريب. لطف العناية بحفظ الرواية ينثرها على كريم مسامعكم ماهر فتح اللي والدكتور عمر شبلي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالحق وما كانوا

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، وين ما يصلكم صوتنا، وين ما تسمعونا، وين ما تاخذوا المعلومة بطبيعة الحال من إذاعة زيتون القرآن الكريم. إن شاء الله دائما أوفياء لبرامجنا، إن شاء الله دائما قدموكم الإضافة والإفادة. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج الزيتون والناس، معكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم، رافقنا اليوم زهير المسعودي في الإخراج ولمسة الفنية جميلة، تحية طيبة لك زهير. معنا كذلك أحمد الطبيبي في الإخراج الرقمي في التنسيق العام للحصة. ذكركم بال 71 136 1000، بطبيعة الحال تنجموا تواصلوا معنا عن طريق الهاتف والرقم كما قلت 71 136 0000. ومرحبا بكم زادة تفاعلاتكم على صفحة رسمية لإذاعة زيتون للقرآن الكريم، مرحبا بتفاعلاتكم، مرحبا باستفساراتكم، باستشاراتكم، مرحبا باتصالاتكم الهاتفية كما قلت على 71 136 1000. رحب بك الاستشارية التربوية أسرية سيدة نسينا البرجي، نعتذر على الصوت اللي خارج عن إرادتنا، إن شاء الله نلقاه حل في هالأصوات هذه. مرحبا بك سيدة نسينا البرجي.
2: يعيشك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي الغالية مريم، تحية ليك، تحية لخويا زهير، أخويا أحمد، تحية المستمعين في كل مكان،
1: تحية لهم في كل مكان. اليوم الحقيقة باش نحكيه على محيط المدرسة والمعهد، من المسؤول على سلامة أبنائنا أمام المعهد أمام المدارس؟ شكون المسؤولية تاع سلامة أبنائنا؟ شنو اللي يلقاوه محيط المؤسسة التربوية؟ شنو يلقى التلميذ قدام المدرسة والمعهد بعد ما يخرج؟ السلامة في الطريق، حركة المرور، عبور الطريق، الاكتظاظ بطبيعة الحال، العنف اللي أحيانا يصير قدام المعاهد ولا المدارس، يعني بصفة عامة المحيط متاع المدرسة والمعهد. نحب اليوم أولادنا يكونوا آمنين أمام المعاهد متاعهم، أمام مدارسهم، ما يتعرضوش للتنمر، ما يتعرضوش إما العنف، ما يتعرضوش يعني الحاجة تنجم تكون مقلقة بالنسبة لوليداتنا. فمهم جدا اليوم نكونوا يعني بالنسبة للولي بطبيعة الحال، وبالنسبة اليوم يعني المسؤولين كذلك، إما في الإدارة أو إدارة المعاهد أو المدارس وكل كذلك، يكونوا عارفين شنو اللي يلزم يكون موجود اليوم باش نحميه وليداتنا أمام المدارس وأمام المعاهد. كما قلنا سلوكيات والمخاطر، كيفاش نحميه التلامذة من سلوكيات السلبية اللي نجموا يتعرضوا لها في محيط المدرسة؟ شنو مسؤولية الأسرة؟ يعني هل توفى مسؤولية الأب والأم وقت اللي يوصل ولده قدام باب المدرسة ولا المعهد ولا اللي هو؟ هل غادي تقف مسؤولية الولي ولا فما مسؤولية أخرى؟ كيف مش نحكيه على مسؤولية المدارس أو المعاهد، مش نحكيه على المجتمع بصفة عامة، دور الإدارة، الإطار التربوي، البلديات وغيرها من الناس اللي تنجم تكون زادة عندها دور والمسؤولية في تحسين المحيط. وزاد آخر شيء إن شاء الله باش نختموا به، التلميذ هل هو شريك زادة في هذا ولا لا؟ يعني كيفاش نربيهم أنهم يحافظوا على نظافة محيط مدرستهم، على احترام الناس، على احترام المكان، على احترام المحيط بصفة عامة. يعني اليوم مهم برشا نفهموا أنه راه زاد التلميذ شريك في العملية هذه، هكا ولا كنت
2: طبعا سنسرين. هو كذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم،
2: عليه الصلاة والسلام. وليداتنا اليوم، باش نبدأ أنا من آخر سؤال أنت سألته أختي مريم، هل هم يعني فعلا شركاء في اللي يصير قدام المعاهد والمدارس؟ نعم أم لا؟ هم كذلك أكيد جدا، خاصة كي نحكيوا في أمام المعاهد، خاصة في المرحلة هذيك أكيد أنه فما درجة من الوعي ومن التربية ومن القيم اللي المفروض وصلوا لها ويكتسبوها وليداتنا، ما يخليهم يفرقوا بين الصحيح والغلط. عليك قلنا نعم نجم يكونوا شركاء، فإحنا أنه نرميوا الحمل على طرف واحد فقط هذا طبعا لا يجوز، لأنه الناس الكل رانا مشاركين كأولياء المعهد أو المدرسة،
1: مش يكون المحيط آمن.
2: نعم، تلامذة هما النتيجة اللي احنا خرجنا بها، يعني شوف اللي ربيناه في الدار واللي قريناه وعلمناه زاد كذلك وربيناه في المعهد، النتيجة شنية هي؟ ما يحدث أمام المعهد وليداتنا كيفاش يتصرفوا. هو دائما وأبدا، واللي احنا كيفاش نقارن ديما الماضي بالحاضر، ديما نشوفوا اللي قبل كانوا السوايع هذوكم اللي ما يقراوش يعني فيهم التلامذة خاصة في المعاهد أو المدارس الإعدادية المدرسة الابتدائية الجد الأوقات واضح
1: الساعة اللي بين اللي ساعات تلقى مثلا من 8 ل 10 ساعات تلقى اللي من 10 ل 11 ساعة فارغة ويرجع يقرأ مثلا من 11 نصف نهار
2: صحيح.
1: الساعة ذيك باش يقعد قدام المعهد مثلا
2: صحيح خاصة إذا كان دار بعيدة والوقت ما يسمحلوش إنه يمشي ويجي وساعات يقول لك نخاف نخليهم الكل أنا في الساحة يوليو يعملوا سبحان الله يعني يتعاركوا تصير هكا بعض الصعوبات يعني
1: تلاسن
2: متعرفش هما صغار في مرحلة معينة
1: أو عنف معنوي
2: في مرحلة هذيك تتوقع منهم أي حاجة صغيرات فنقول لك نخليهم أنا قدام الليسي خير من اللي ما عنديش قاعة فارغة احنا ماذا بينا هو المعمول به يعني كما قلنا سابقا انه فما قاعة ديما موجودة خاصة يقعدوا فيها
1: قاعة مراجعة
2: نعم تلامذة يقعدوا فيها كي اذا كانوا ما يقراوش وما يخرجوا كان كما نقول وقت الفطور يعني مثلا نص نهار والا ما دي ساعة يروح يفطر ويرجع من بعد يكمل القراية نتاعو في الحصص المسائية
1: يعني قاعة المراجعة ذوك قداش ينجموا يعني يرتحونا من برشا اشكاليات يعني التلميذ اللي باش يقعد قدام المعهد
2: اي
1: ولا قدام المدرسة اللي باش ينجم يكون فما إما عنف لفظي أو عنف مادي أو غيرها من الحاجات اللي تنمر غيرها نجم احنا في غناء عنها وقت اللي تتوفر القاعات بتاع المراجعة في المعاهد في المعاهد الإعدادية ولا المعاهد الثانوية باش التلميذ ينجم يقعد وأقل ضغط معناتها
2: نعم هو مهم جدا أن تكون القاعات هذه متوفرة في كل المعاهد وكل المدارس الإعدادية وعلاش لا أنه تضمن بعض النوادي اللي تكون موجودة متوفرة حتى يعني مثال راهم 8 النص نهار عنا النوادي انتم كيف هما ساعة متقراوش فيها او يتم حتى يعني التنسيق هنا حسب هذو الاوقات انه فما قاعة معينة او اللي مثلا انا ولدي يقرأ مثلا 9 ل 10 عنده ساعة ما يقراش فيها تقابل الساعة هيك فما نادي من النوادي الموجودين وقتها حتى كان هو ما يحبش يحضر في النادي ذكا ميسيرش تقعد انت وربما انت يشدك يعني حاجة في النادي هذيك فانت تعجبك وتكمل فيها فيما بعد علاش ليه
1: مش كل متوفرين قدام
2: مش كل
1: النوادي
2: اي صحيح مش كل
1: اماكن تنجم ولكن تلقى فيها اماكن
2: ما هو امر بسيط راه نجم راه والله راه ماهوش صعيب نجم نوفروه لصغيراتنا خلينا نقول احنا قاعه مراجعه وانتهى فقط فما قيم موجود ديما في القاعه هذيك التلامذه اللي عندهم دروس التلامذه باش يراجعوا عندهم امتحانات من بعد الى غير ذلك خير من اللي يقعد
1: افضل من الشارع
2: شنو
1: ينجم يلقى قدام المعهد اليوم واحنا ماذا بينا حتى السادة المستمعين يتفاعلوا معنا اما على الصفحه الرسميه لاذاعه زيتون القران الكريم او حتى عبر الهاتف 71 136 1000 شنو الحاجات اللي تشوفوها اليوم امام المعاهد مدارس المدارس الاعداديه شنو الحاجات اللي يشوفها التلميذ بعد ما يخرج من الباب نتاع المدرسه ولا المعهد
2: نعم فقط نقطه باش نوضحها مريم راهو فما تلامذة اللي يخرجوا يستناو برا كساعه ولا كساعتين تلقاهم يخافوا ما عندهمش حل ما نجمش يروح لداره ولازم يقعد قدام المعهد
1: اذا كان داره بعيده
2: داره بعيده ملزم يعني باش يقعد غاديكا خاطر ما عندوش حتى حل اخر وفي نفس الوقت تلقى يعني نوع اخر من التلامذه اللي نجم يكون هو المتنمر هو اللي يسلط بعض يعني المشاكل للتلامذه هذوما اللي يعني سبحان الله جاي بالشقر فقط وانتهى فشنو ينجم يلقى صغير خارج المعهد او خارج المدرسه الاعداديه ينجم يلقى العنف اللفظي أكيد
1: للأسف
2: موجود. نعم العنف المادي
1: أنت بيدك تتعدى قدام المعهد ولا حاجة وتسمع رو هذا يعني إحنا رو أولياء ونعرفه ورو يعني تمر قدام المعاهد ولا اللي هو أكيد ما نش نعمه على التلامذة الكل لكن هو موجود العنف اللفظي الكلمات اللي فيها بذاءة الكلمات اللي فيها معناتها خادشة للحياة رو هذا موجود من البعض مش من الكل
2: وللأسف أنه قبل في زمان معين كان كي يتلفظ بكلمة معينة ويتعدى عبد كبير يطلب منه السماح او واحد من اصحابه يقول له يزي ما يجيش مره كبيره وتعدي او راجل اليوم يعني هذا ولا مباحثه الحقيقه قدام الكبار زاده ان شاء الله ربي يهدينا هذه صغيراتنا أيوة. واحنا قبل ان شاء الله خاطر احنا اللي باش نرجعوا صغيراتنا للطريق الصحيح يعني ايضا العنف المادي يعني به انا نقول مثلا ولدي ولا بنتي قاعده الساعه هذيك يستنى هي منها الا ساعه باش يجبد كتاب ينجم يجبد تليفونه في اللحظه اللي كجبد التليفون فما شكون قاعد يغزل هو جبد تليفونه فيوم من الايام يختاروا انه يتلموا عليه يفكوا له التليفون يفكوا له الفلوس نتاعو ينجم حتى يضربوه يعنفوه وهو قدام المعهد نتاعه ولا قدام المدرسه الاعداديه نتاعه وهذا صار في يعني نعرفوا في برشا حكايات يعني صارت خاصه في بدايه السنه الدراسيه زد على ذلك يعني لقى قدر تنجم يتعرض للتنمر مثلا ويولي حتى باش يقف غادي يولي يعني تخيل انت انسان يتعرض للتنمر من مجموعه معينه فما ضغط نفسي ما عادش يحب حتى يقرا ما عادش يحب حتى يدخل يعني للقسم فيما بعد يخير انه يروح للدار ربما حتى يولي يغيب ليلي شيء الا انه فما مجموعه معينه تترصد له في كل مره وتتنمر عليه لاسباب لسبب من الاسباب كما ينجم انا لقدر زاد المخدرات احنا ربي يحفظ صغيراتنا
1: ربي يحفظ
2: ربي يحميهم يا رب
1: فما الكل قاعدين يعني اليوم شوفوهم اما في التلفزه الوطنيه او في الاذاعات يعني المقاطع الاشهريه التوعويه هذيك اللي اليوم توعي بالمخاطر نتاع المخدرات والمخاطر نتاع المخدرات خاصه قدام المعاهد فمهم يعني مهمه خطوه هذه مهمه برشا باش ترسخ الوعي عند وليداتنا لكن للاسف موجود هذا انه تنجم تكون راهو فما قدام المعاهد فما شكون اللي يجيو اصلا يعرفوا المكان هذاك ويجيو باش يبيعوا حتى السلع نتاعهم يعني مخدرات بانواعها موجود هذا للاسف
2: هذاك علاش
1: اليوم المحيط نتاع المدارس ولا المعاهد كما قلنا شكون اللي مسؤول على سلامه ابنائنا فما جانب اخر مهم زاد لازمنا نحكيوا فيه هو اللي قدام المعاهد السلامه في الطريق يعني ساعات وقت اللي تخرج التلامذه وقت الذروه والنسرين ما شاء الله كي نشوف وليداتنا ربي يحفظهم يا رب يعني عبورهم للطريق السيارات الحافلات الدراجات اليوم زاد فما ظاهره ولات اللي هي الموتورات الكبار اللي يتعداو قدام المدارس والمعاهد مهم برشا انه نعرف انه خاصه وقت الذروه وبرشا تلامذه تنجم تخرج مع بعضها كل الوقوف العشوائي للناس اللي ما تنتميش للمعاهد وتلقاها موجوده قدام المعاهد ولا المدارس الاعداديه هذا مهم باش كيفاش نعلموه لصغيراتنا يحتاط في قواعد السلامه نتاع المرور وما نستهينوش بهذا يعني لو دورك لهنا احنا سبقنا شويه ما دور الاسره كيفاش تعلم صغيرها انه يعرف القواعد نتاع السلامه نتاع المرور يعرف الناس اللي يتعامل معاها يعرف اصحابه الناس اللي غرباء ما يحاولش انه يجبد معاهم كلام او حوار هذا مهم زاد
2: هذه ما يكون كان من الدار يعني التربيه هذه تجي من الدار وكما قلت يعني ظهرت الموتورات هذه اللي قدام المعاهد ولحتى السيارات والجري الجري اللي قدام الساعات قدام المعاهد
1: صحيح.
2: فما صغيرات تنجم تشق الكياس تبدا مزروبه وصل مخر يحب يوصل يقلط على الدرس نتاعو وكرهها بتجري ما مش ما فما يصيرش وثمانية متاع الصباح وثمانية غير ربع من سبعة ونص نقولوا احنا مادام فما صغير متعدي الاولويه للصغير خليه يتعدى
1: صحيح.
2: فما وديما نتذكر حتى ولو انا كوليه هز ولدي ولي قدامي هز ولده فنحترموا بعض انا وصلت ولدي الاولويه اللي ورايا قاعد باش يوصل ولده علاش ما نخممش انا في غيري مش عارفين نوصل للدار ولا نوصل لخدمتي نوصل سلامات نوصل لاباس علينا نوصل منظر حتى حد معانا ونوصل صغيراتنا من غير ما نسمعهم كلام الله يقدر يوجع ويؤذي يعني الوزن والعقل والقلب ما يجيش راهو ساعات على مسامع وليداتنا الاب ساعات يتلفظ او حد من الشارع خاطر شنو قص عليه ولا خاطر يجري باش يوصل صغيره
1: اللي هو في الجانب هذاك كما قلت راه الاولويه لك الصغير هذاك اللي يمشي يشق الطريق وباش يتعدى للمكتب نتاعه ولا للمعهد نتاعه
2: وصلت ولدي نخمم في اللي بعدي راهو لازمنا نخمم في بعضنا مش نخمم كان في روحي هذه لازم نبدلوها احنا العقليه هذه انا اعطيني انا وكهو لا احنا الكل
1: صحيح.
2: احنا الكلنا اولياء والكلنا عنا صغيرات ونحب نوصلهم في الوقت الكلنا نخرجوا بكري لازمنا نتعلموا احنا كيفاش نتحكموا في الوقت وننظموا وقتنا
1: صحيح.
2: اما انه الناس الكل تخرج مخر في اخر وقت وتلقانا كلنا نتجارى
1: كلها على اعصابنا
2: وصحيت وحد ما يعدي الاخر وحد ما يصبر على الاخر ومن بعد تلقانا قدام المعاهد او حتى قدام المدارس نوقفوا الكرهب كيما جا ونعطلوا ساعات حتى سير المره مش كان الكرهب بالدرجات الناريه تلي على ساقي ساعات ما يعرفش ينجم يتعدى تلقى انت على الماده كراهب تلقى في الكياس كراهب وين باش يمشي الانسان على ساقي
1: على يعني خط على الماده الخط الثاني وساعات تلقى ثلاثه كراهب ورا بعضهم كانوا أيوه. كياس ملكك ومعكش حد اخر
2: والله في في في في فيديو ريت انا في في بلد من بلد اوروبيه انه ريت يعني الانسان كيف يتعدى في ممر المترجلين ما لازمش السياره تقف فوقه لازم تقف قبله السيارة باش تخلي المرة يتعدوا على ساقيهم من غاديك أساسا كي تقف الكهرباء قدام الخطوط هذيك راهو المفروض راهو ذاك خطأ قمت به أنا كسائق فشوف احنا أمور بسيطة كما هكا يلزمنا نبدأ تقول انت هاي حكاية فارغة وسهلة أعطينا ايش نطبقوا ايش نطبقوا خاطر نبقى نقعد قدوة
1: تقعد يعني تقف خيط رفيع بين انه الفكرة وصلتك وبين انك تبدأ تطبق
2: فيها ومريم نذم على بعض مثلا انا نذم واحد قد قدامه وانا نعمل اللي عملوا اللي قبلي انا. خلينا نبدا بروحي، كل واحد فينا يحاول يصلح روحه، شو الحاجه اللي لازمني معاش نعملها باش بالحق الناس الكل توصل في نفس في الوقت اللي يلزم توصل فيه.
1: صحيح.
2: وفما احترام، فما تبسيمه. حاولوا مثال شو نقولكم انا سبحان الله، تقولي الصباح ضغط وكل وعلى اعصابنا وش تحكي انت يا سيدي، حاول انت حتى فوق قلبك تبسم مثالش يا سيدي، خليه يتعدى علاش تلامذة يعني. ها ساعات خارجين من جارد معاهم المربية تلقاهم وليدات متعدين، علاش ما نستناهمش هنا؟
1: علاش ما نعطيهمش الأولوية باش يتعديو؟
2: علاش ما نقفش وخليهم يتعديو هما قبل الأولوية اليوم هما؟ أو كي قفت
1: وسلامتهم
2: أنا
1: بطبيعة.
2: صحيح. وكي قفت أنا على اليمين أنت واللي وراي علاش تنبه تقولي تعدش موقفك؟ لا لازمني نقف أنا لهنا. وعلاش كي نقف أنا مش معناها راهو مادام ما قفت أنا فما شكون متعدي، مرة كبيرة تلامذات متعدين، واللي ما غادي يلزم يعرف فما تلامذة يستنى حتى هو. ساعة تلقى أنت وقفت هما تعديو يجيو من الجهة الأخرى مسكنات ما عادش ينجموا يتعديو خاطر اللي جاي من الجهة الأخرى
1: ما يعطيهمش الحق في الأولوية.
2: الكياس راهو احنا في مدينه وما شاء الله مدارس ومعاهد ووقت دخول المدارس.
1: نعم.
2: كيفاش انا نجري في وسط مدينه؟ هذه الحاجه اللي مش مقبوله. يلزمني انا راني نرد بالي على روحي أسف. وعلى صغيره الناس، كيما نخاف على ولدي
1: كيما نخاف على
2: ولاد الناس. كيف
1: وهذه كيما قلت انت الجانب نتاع الانانيه للاسف اللي ساعات توجد عند عندنا كمواطنين، يلزمنا نحيوه ونحاولوا كيما قلت كيما نفكر في صغير اللي هو وصل لباس للمدرسه وللمعهد ودخل، كيما نفكر في صغير الناس اللي هذاك قاعد يشق في الطريق واللي انا لازمني نتانى في السياق نتاعي نعطيه الاولويه. فقلنا هذوما من الحاجات اللي موجودين يعني اليوم في محيط المدرسه المعهد المدارس الاعداديه. كما قلنا إما فما عنف مادي وللأسف شفناه في برشا مرات، وللأسف ساعات كانت النهاية متاعه أنه فما شكون معناتها فقد حياته أو تعرض لمشاكل صحية كبيرة نتيجة عنف مادي أو عنف لفظي. فيه كما قلت أنت ساعات حتى الخلافات اللي تكون داخل القسم يطلع يخرجوا تلامذة ويصفيوها خارج أسوار المعهد، يعني ساعة تصير كلمة مش في محلها، تنابزوا مع بعضهم في القسم داخل القاعة، الأستاذ ربما ما انتبهش فيخرجوا البرة تولي وتشوفها للأسف ساعات تولي خصومة وعركة كبيرة قدام أبواب المعهد لحاجة بسيطة تنجم تكون صار داخل القسم.
2: صحيح موجود عليك زد لهنا في القسم الأستاذ، صحيح هو دوره أنه يقدم الدرس ويكمل البرنامج متاعه، أما هو زد سيد قسمه يعني يلاحظ إذا فما أي تلميذ قاعد يتعرض للتنمر، هو حتى ساعات من خلال نظرات بعض التلاميذ لتلميذ معين أو تلميذة معينة يفهم اللي فما حاجة مش عادية. حتى من خلال المشاركات متاعهم أو هو رو بالحق نقول لك حتى عن تجربة المعلم أو الأستاذ مدام واقف يفهم اللي فما حاجة مش عادية صايرة في القسم، يزمو يتدخل باش يفضها أو ينادي للولي باش يتدخل في وقت صحيح أو يوصل الأمر للإدارة كذلك. المهم تتفضل المشكلة هذيك
1: أقل
2: خطر روز عنا صغيرات يخافوا أنه يتكلم قولك لو أنا فما تلميذ أو عندي زميل يقرأ معايا قاعد يتنمر عليا، قاعد يفكلي في دبشي، قاعد يقولي في كلام موذي أو كلام يوجع، قاعد نعرش أنا قاعد يهدد فيا. فأنا بالك نسخايل الأمور هذه طبيعية، أي برا قد روحك يجي يشكي الوالدي يقولك قد روحك اكبس روحك مالك لا أنت مالك لا رجل. أوكي باهي متفاهمين الكلمة هذه نجم نقول، أما في نفس الوقت لازم نتاكد اللي الحكايه تفضت.
1: صحيح. مش انه لانه ساعات تولي تراكمات
2: بطبيعه، اذا كان مره في مره هو ما نجمش روحه باش يولي يقرا يعني الضعف فيه ويولي يستغلوا فيه كل مره، ويولي هو اما يختار مجموعه باش يبان في وسطهم، تنجم تكون مجموعه للاسف يعني تهزوا في طريق خايب. كما ينجم يقعد الإنسان الضعيف شخصيته ضعيفة يقعد ما يقول به يطيع الناس الكل، ما عندوش كلمة ما عندوش رأي، وإحنا ما نحبوش أنت لو صغار بشخصية هذيك.
1: نعم. باش نقرأ لك حاجة دونتها ولي أو ولي على الموضوع كما نحكيه فيه إحنا اللي يصير خارج المحيط متاع المدرسة، فقالت أنه اللي يصير خارج الأسوار الإعداديات مش بعيد برشا على أمتار يعني من الإعدادية، الأطفال اللي قاعدين يعنفوا في بعضهم بطريقة وحشية بدون رحمة بدون رقابة، عايشين بمبدأ القوية كل الضعيف خارج أسوار الإعدادية. قالت مثلا مجموعة من التلامذة عاملين رواحهم أقوى، يعني نعرفوا أنه فما تلامذة يقسموا بعضهم البعض شكون القوي يعني يلموا بعضهم ويستضعفوا الباقين، أنهم يطلبوا فلوس من عند التلامذة الأخرين، وهذا جانب آخر مهم أنه نفهموا اليوم شنو يصير قدام الإعداديات وللمعاهد. فيقولون ما عطيونا الفلوس اللي عندكم، وإذا ما عطوهمش يفركسوا لهم يتعادوا يفركسوا لهم الجيب متاعهم، وإذا لقاوا عندهم الفلوس حتى دينار ولا مية ولا اللي هو ينكلوا بهم بالعنف بالضرب ويتكتلوا عليهم بالضرب. فهذه اليوم حاجات اللي تصير خارج أسوار المعهد. هل البيت والدار عندها مسؤولية نسرين في أنه كيفاش نبعث أنا صغيري؟ هل أنا نعرف صغيري قدام المعهد هو من داخل في هيك المجموعات القوية اللي قاعدة تفك ربما ولا قاعدة تعتدي على غيرها، وإلا لا مسؤولية الدار ومسؤولية البيت في هذا؟ خارج محيط المدرسة الولي وينه؟ في شنو حاضر وين حاضر؟ هل تقف كما قلنا مسؤولية الأب والأم اللي وصل صغيره قدام باب المعهد وتوفى المسؤولية من غادي والباقي ماهوش مسؤول عليه؟ هذا الكل باش نحكيو فيه بعد هذا الفاصل. ذكركم بال 71 136 ألف. مرحبا زادة بتفاعلاتكم معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. راجعين إن شاء الله بعد شوي.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتون والناس مع مريم فجاري. آية وحديث افهموا معانيهم. آية وحديث افهموا معانيهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين كذلك على صفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم في البث المباشر. ذكركم بال 71 136 ألف. نستقبل اتصالاتكم الهاتفية واستشاراتكم نجاوبكم عليها. كوتش سن البرجي السلام عليكم، مرحبا بكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ما زال حديثنا عن محيط المدرسة والمعهد، شكون المسؤول على سلامة أبنائنا، ونرجع للقرآن الكريم نلقاو آيات كثيرة تحكي عن المسؤولية، وأحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام كذلك فيها من الحديث عن المسؤولية، كما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا الحديث المتفق عليه، وكما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام، والآيات مثلا وقفوهم إنهم مسؤولون. آيات كثيرة تحدثنا عن المسؤولية وذكرنا أنه كل واحد عنده دور، الولي عنده دور، المدرسة عندها دور ومسؤولية، المجتمع بطبيعة الحال عنده دور ومسؤولية في المحيط متاع المدرسة، حتى التلميذ نفسه يعني هو بيدو عنده دور في سلامته وتربيته ومسؤوليته. فما يلزمناش نتعاملوا على انه مسؤوليه تلامذتنا في المحيط متاع المدرسه ولا المعهد هي مسؤوليه طرف واحد. هي مسؤوليه مشتركه بين الولي بين المدرسه بين المجتمع، يعني مسؤوليه مشتركه. باش نفهموا منها انه رو حتى انت يا ولي رو عندك مسؤوليه، ما تقفش مسؤوليتك كما قلنا في البدايه انه وصلت ولدك قدام باب المدرسه وفات دوره، فما دور اخر متاع توعيه متاع الوعي، مش دور يعني بمعنى دور مادي، لا، دور في التوعيه تصغيرك، في كما قلت انت الجوانب متاع الانانيه ما لازمش نغرسوها في وليداتنا، في انه مش فقط الكلمه متاع انه ركز في الامتحان ولا ركز في الدرس وننساو انه راهو عندك مسؤوليه قدام محيط المدرسه، ما تلقيش الفضلات، ما تحاولش تدخل في خصومات او في مشاحنات وغيرها من الحاجات. التوصيات لي مهمه برشا، راهو اذا كان نجم وحنا في الثنية ماشيين مع صغيراتنا ونوصيهم توصيات أكيد عندها الثمرة متاعها نسرين، مش دو مش نستعجله، لكن راهو على المدى البعيد باش تلقى الثمرة متاع التوصيات هذيك.
2: طبعا احنا كلنا مسؤولين قدام ربي سبحانه وتعالى، ننطلقهم ديما من الدار مريم. فدائما وأبدا راهو القيم والأخلاق والمبادئ والدين اللي نغرسوهم في صغيراتنا في السنوات الأولى راهو مهم جدا. احنا ماشي في بالك ان نربيو عليهم صغارنا ونحاولوا قد ما نجموا ونكونوا قدوة حسنة قد ما نجموا. كي يوصل صغيري مرحلة التمدرس وكأنما انا تخليت على مسؤوليتي كهو يزي، انا قمت بواجبي، اي وصلت المدرسة هذا براسك انت يا معلم او يا استاذ انت كمل.
1: هو يعني المسؤولين على الحراسة والمسؤولين على التنظيف، يعني فما مسؤولية مشتركة.
2: صحيح، هو شوف احنا باش نبداو واضحين، المدرسة عندها يعني كما نقولوا باش تكمل الدور اللي انت بديت وغرست على قاعدة صحيحة، سعنتي انت الأولاني يا ولي، هي باش تكمل قد ما تنجم المدرسة. هذا ما يعنيش ان انت تجبد روحك، لا، يعني انت باش تقعد ديما تتابع تثبت، يا يعني ندرا انت التربية اللي ربيتها لصغيرك والقيم اللي انت غرستها في صغيرك يا فعلا قاعدة ترى فيها انت توا في المدرسة، في من خلال تصرفاته مع زملائه، من خلال كلامه مع المعلمين نتاعه واحترام المعلمين نتاعه، من خلال احترام نظافة المدرسة كما قلت مريم، من خلال التحية اللي يلقيها ولدي هو داخل على حارس المدرسة من الباب، مازال أنا ريت حد أكبر مني نلقي التحية ونقول له صباح الخير سيدي بكل احترام الحارس المدرسة وندخل، من خلال أني أنا كي نلقى ستيلو طايح حتى اختص ستيلو طايح واحد من الزملاء من اللي يقرأوا معايا في المدرسة طايحوا، ما نمشيش أنا نهزه من وراه، نجم نحطه على جنب باش ما يعفسوهش باش ما يتكسرش، أو نهزه للمدير أو نعطيه للحارس،
1: أنا إذا عرفت شكون
2: صاحبه نوصلك إذا كان شكون، أو نحطه على المكتب متاع المدرس متاعي من غير ما نمسه، نتعلم القيم هذه اللي المفروض كما قلنا راهو غرسناها احنا الاولياء.
1: صحيح.
2: اي من بعد يجي المربي ايش باش يعمل، من خلال نص قراءه، من خلال مطالعه، من خلال درس من الدروس، محفوظات، موسيقى، مهما كان الدرس، وضعيه في الرياضيات، مهما كان الدرس باش يجي يرسخ تلك القيم. صحيح. ويتاكد ما مدى فعلا فهم وليداتنا لها ويجي نطبقوها على ارض الواقع،
1: انه هو متشبع بها زاد.
2: صحيح.
1: الافكار هذه والا المبادئ ولا القيم
2: وباش يأكد لنا لهنا المربي انه فعلا موجودة هالقيم والمبادئ وترسخت عنده وتوا باش يطبقها على أرض الواقع في مدرسته اللي هي مدرسته الغالية عليه، مدرسته الفضاء الأول بعد الدار اللي يخرج باش يحاول كل ما تربى عليه باش يطبقه، والمعلم والمربي باش يلاحظ لهنا، والتلميذ فعلا باش يكون مسؤول على قد المسؤولية وديما المتابعة من خلال الولي. صحيح. يسمع يتبع صغير وتوا سامحني مريم كي يروح صغير للدار أنا ما نتفقدوش كرتابته، ما نسمعش ولدي بلاكش عنده مشكلة.
1: صحيح.
2: إذا من الأول أنا صديت وسكرت باب الحوار والنقاش مع ولدي، نقول له ابعدني توا معاش لمنيش لاهي، أنا تاعب خليني توا ما تكلمنيش ما تدورش بيا، لشكون باش يمشي أنا صغيري،
1: لشكون باش يحكي إذا كان عنده أنا صغيري. كما قلنا مشاكل أو ربما يتعرض للعنف أو تنمر قدام باب المدرسة. هو أختنا إقبال قالت تحية لها في الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم، بنتها سنة أولى ثانوي، قالت نحس مزاجها ديما متعكر بسبب التنمر وغيره، تقول لي نحب نحول قسم آخر سبب صاحباتها الجدد جايبين رواحهم عليها، وحتى فهمتها انها تتعامل معهم باسلوب محترم ويتاقلم معاها، رفضت تبقى وحابه تقرا مع اللي تعرفهم، تقريبا نقلت من قسم لقسم او لكن هي مزاجها متعكر في المدرسه او في المعهد سامحني.
2: نعم.
1: بسبب التنمر اللي قاعد تعيشه معناتها في القسم.
2: هو ربما يعني احنا كالتعلق اللي يعيشوا بعض الكلام ذا مع اصحابهم بعد ينقلت وهي اولى ثانوي يعني كانت في الاعدادي، واكيد انه اصحابها كل تبدلوا كل شيء تبدل عليها يعني. يزم يفهموا من الاول صغيراتنا واحنا نفهموهم اللي راهو مش بالضروره باش تلقاو في كل مره اصحابكم اللي كانوا معاكم العام اللي تعدى معاكم السنه، وكالتعلق هذاك يزم بشويه بشويه انا نعاون ولدي باش يتخلص منه. هذه نقطة أولى. ساعة نقطة ثانية صار أنه ولدي أو بنتي حساسة شوية، وأنه ترى أنه هما مجموعات يعرفوا بعضهم وهي وحدها، وهما يتنمروا وما يعني إبعاد عليها. إحنا مازلنا في الجماعتين الأولى فنقولها بنتي طبيعي أنه بش يكونوا هما هكاكا خاطرهم هما يعرفوا بعضهم، ولكن أنت خليك كما أنت وحاول في كل مرة أن تواتي فرصة أنت تستغلها يعني ربما من خلال درس، ربما من خلال بحوث معينة يقدمها الأستاذ ساعة حاول. والأكيد جدا أنه فما شكون في قسمك خلاف المجموعة هيك اللي تنجم فيهم تكون صاحبتك، فأنت ساعات راهم لازمش يلوجوا، ساعات تلقى روحك وحدك تتحط يعني في مواقف معينة.
1: صحيح.
2: تعرف أصحابك اللي تنجم تكمل معهم لآخر السنة الدراسية، وعلموا صغاركم وكلنا نعلموا صغارنا باش التعلق هذاك فعلا يتخلص منه، راهو يبدا معاهم الصغرى من الابتدائي
1: وينجم يصب لنا مشاكل اخرى
2: ما يحب يقرا يعني. يولي يبكي نحب اصحابي معايا علاش صاحبتي مش معايا، ولكن يكتشفوا في الاخر اللي راهو قرايتي صحيح نعمل اصحاب في العام هذاك ومحلاها العلاقات بين الزملاء، لكن مش بالضروره راهو يقعد معايا كل عام، او مش بالضروره دي مره منه كان الخير ينجم يوجعني ينجم يضرني صاحبي كيما ينجم ينفعني ويكون معايا باهي. هذا اللي لازمنا احنا نوصلوا لصغارنا من الاول.
1: اختنا مهدية خضراوي تحية لها قالت عندها فكرة أنه فما بش يصير أو قاعدة بديت معناتها خليط انصات في المعاهد والمدارس، قالت تجربة ما زلت في أولها في بعض المعاهد وما زلت لم تتم بعد في المدارس الكل، قالت وإحنا كنا نتمنى أن تكون في كل المؤسسات التربوية تساعد التلميذ وتدعمه نفسيا وتحميه زادة من العنف، لأنه إذا كان خليط انصات وفاهم معناتها من الناس اللي الكفاءات اللي تنجم تسمع التلاميذ وتنجم توفر علينا برشا من المشاكل اللي تنجم تصير خارج أسوار المعهد، لأنه اللي يصير تراكمات داخل المعهد في القسم في اللي هو وخارج أسوار المعهد بطبيعة الحال باش تتفرغ هكذا التراكمات هذيك فتولي عنف إما مادي أو معنوي.
2: تعرف والانطلاقة حبذا لو تكون بالتلامذة اللي قاعدين يمارسوا في العنف على أصحابهم وباللي قاعدين يتنمروا على أصحابهم خاطر هما أكثر ناس متوجعة ومتألمة. يعني ربما هو اللي يعبر بالعنف قاعد إنسان يتألم ولكن ما عرفش يتكلم يتألم ما عرفش يتكلم، كي يلقى شكون يسمعه يا مريم والله العظيم أتوى يرتاح.
1: يعني مهمة برشا خليت الإنصات هذه
2: جدا
1: تتوفر أكثر في المدارس في المعاهد
2: يا رب المدارس إن شاء الله الإعدادية. يا رب إن شاء الله تتعم على كل المعاهد والمدارس الإعدادية، على خاطر أنا قلت لك حتى في النوادي اللي قمت بها أنا في السابق مع المعاهد والمدارس الإعدادية كلهم مصرين إنه سبب المشاكل متاعنا كل قلك يقول لي مدام إنه ما لقيناش شكون يسمعنا فقط، وكي تسمعهم راه مش حال التليفون مش اللي هي تخدم، مش اللي هي طيب، لا، ولا اللي هي تسوق، لا، اللي هي بولدك، عينك في عينيه، الكلك حاضر معاه
1: بعقلك
2: وكلك تدور له بكل كما علم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كي نسلموا لازم نحترموا الشخص اللي قدامنا. بالك نسلم عليه بمرية الشمس، يعني النظارات الشمسية، ليه ما تجيش؟ يسمع العين، تقرا العين، ما تجيش. اليد تتحس، تحس ان انت تسلم عليها مريم، انت انت حابه تسلم عليه ولا انت
1: ما
2: عينكش
1: تحسها؟ فما لغه، لغه
2: المفروض انه المفروض انه الانسان كي يسمع ولده كيف كيف ولا بنته يخصص له، ما يجب قداش سوايع تعطيه درجين من وقتك، تعطيه ربع ساعه بركه، المهم اسمه خليه يتكلم، شوف شنو المشاغل بتاعه.
1: وهذه تنجم توفر على الوليره، وساعات انه الخلايا نتاع الانصات هذه تتواجد معناتها سامحني في المعاهد وكل، لو تنجم توفر شويه حتى الولي يقول لك راه مضغوط، أو فما شكون ينجم يقوم بالدور هذا؟ مش دور أكيد
2: كله، نكملوا بعض،
1: صحيح ما حد يأخذ دور حد، لكن تكمل وتعاون وتطور في في في الطريقة، خاصة في الأسلوب متاع اليوم حتى في الدراسة أكيد مش تكون عندها نتائج إيجابية جدا.
2: أكيد باش يرتاح نفسيا واللي ينجم يركز خير، خاصة كي يحس اللي كلام اللي قالوا يعني الأشخاص هو مطمئن لهم بإذن الله، باش يلقاو له حل، ينصحوه، يرشدوه،
1: يكفي إنه يسمعوا. ساعات راه ما حد بعض يتكلم، ساعات ما حشتهمش بحلول.
2: أني قلت لك الجملة اللي نجم نقولوها أنه فقط هو خاطره يتألم يحب يتكلم. هذه اللي
1: أختنا جميلة تحية لها قالت ولدها مشكلته، ربي يبارك لك إن شاء الله، يقرأ تحذيري كل يوم، يوصله بوه يشد صحيح باش يدخل معاه للساحة متاع المدرسة ويوصله للقسم زيادة. قالت هو عامل جو داخل ومندمج ناشط، أما نفس المشكلة تتعاود يوميا. مع العلم ما قراش في روضة قبل بحكم اللي هما يعيشوا في منطقة ريفية، فيلزم بوه يوميا يدخله للساحة وللقسم. لا تحذيري،
2: تحذيري
1: أي.
2: هو طبيعه مازلنا في الجماعتين اللوالة انه يتصرف بالطريقه هذيك، خاطر هو لا قرا روضه ولا يعرف ايش معناها مدرسه ولا حتى شيء، اول تجربه بالنسبه لي هو. بشويه بشويه توا
1: نوعا ما هكا يطمئن اكثر،
2: بشويه بشويه يعني الاب ينجم هكا بمراحل، مره وصلوا القسم، مره هكا شويه وسط الساحه، مره وين الباب وين
1: بتدرج معناها،
2: بتدرج بشويه بشويه، يضحك معاه، يلعب معاه، يفسر له، يحكي معاه، فهمت؟ بتدرج، هي مساله وقت فقط لا غير.
1: عادي معناتها باش تعاود يومين نفس الاشكال.
2: انا قلت لك انا مش باش يقعد معاه الاكتوبر مثلا، هو يقعد ديما يوصل فيه القسم، يحاول بشويه بشويه، ما يخوفوش. ساعات هما اباء تستعمل العنف لهنا، كيفاش يقول لك ليه انت كبرت توا، ينحي له يده هكا بالقوي ويدزه هكا ادخل وكا هو، يمشي ويخليه يولي يخاف الصغير. طول ما ولدك مش حاس بالامان، بعيد عليك، كل ما انت يلزمك تسيس وتاخذ شويه وقت، اصبر عليه، احضن ولدك، ما تسيبوش كما هو يسيب، اعطيه الامان، قول له كلام اللي يطمن. ولدي انا راهو مثلا العشاء نكون بحدك لهنا، قبل الوقت نستنك، انا راني قد خارج لخارج المدرسة نستنى فيك بدرج، نروح انا نروح بولدي، وكون على قد كلامك. مره اثنين هو يطمن بشويه بشويه
1: يدخل وحده. قلنا مسؤوليه الاسره اليوم فين تكون موجوده قدام محيط المدرسه والمعهد، وين تكون موجودة مسؤولية الأسرة، خاصة اللي قلنا كما حكيت كوتش نسرين تبدأ من الدار، يعني كيفاش التلميذ كيفاش يعبر مثلا على طريقة الكلام قدام المعهد، كيفاش يتبع خاصة الأشخاص الغرباء، يعني كيفاش اليوم تنجم تسأل ولدك كيفاش تتعامل مع الأشخاص الغرباء اللي قدام المعهد، هل تحكي معاهم ما تحكيش معاهم، عندك أصحاب غرباء على المعهد وإلا لا، كيفاش يحكي مع والديه وقت اللي يصير له موقف قدام المعهد. هل اليوم ضامن أنت أنه صغيرك تصير له مواقف قدام المعهد؟ هل يحكيها لك ولا ما يحكيش؟ لهنا الإشكال الكبير، صغيري قدم المعهد ولا المدرسة الإعدادية ولا المدرسة صار له موقف، صار له ربما شكون كلمه بكلمة ماهيش هي، مهما كان الموقف، هل اليوم الولي ضامن يقول لك صغيري روح يحكي لي، أو إذا كان عنده هاتف كلمني، خاصة في الليسي ووصل لليسار، معناته هذا مهم. الجزء الأول كيفاش يتعامل مع الغرباء، والجزء الثاني هل صغيري يحكي لي ولا لا.
2: كيفاش يتعامل مع الغرباء؟ هذه على حسب انا تربيتي ليهم من الاول من الدار. يعني انا فعلا ربيت ولدي على يعني انه مع الناس اللي ما يعرفهاش كيفاش يتصرف، شنو هي الحدود اللي ما لازموش يتخطاها مع اي شخص غريب. يعني ربما معلومات خاصه عنك انت يا ولدي ما تعطيهاش، اشيائك الخاصه كذلك، حتى ولو يعني سبحان الله ساعات التلامذه مثلا في السنه الدراسيه ينعم انت نجم مثلا واحد مكتب درسه أمور يعني بسيطة تبدأ ما غادي هي مريم خاطر ينجم مثلا يتبع في الوقت يصور بتليفونه في المعهد لهنا، أما إنه يهز معه للدار ليه حتى نتعرفوا على بعضنا أكثر حتى نعرفوا مش هكاك يعني تعطي أنت ما غير ما تعرف شكون عطيت. أمور بسيطة والله ساعات نقول لك أنا شربت المحنة ما رجعوهاش على بعضنا، ولكن ساعات راهو نعرفوا مع شكون نتعاملوا
1: ونحطاتوا
2: راهو
1: أشياء بسيطة اليوم مثلا مخدرات وغيرها راهو تنجم تتحدلك في حاجة سبحان الله
2: ترد بالك توصيه ما تخوفه لدرجة أنه ما عادش يعرف يتصرف، ولكن هو كما قلنا قلت أنت بكري خيط رفيع صحيح هو خيط رفيع بين أنك تحصنه ضد أي غريب ينجم يضره وبين إن إنسان ينجم يستحق مساعدة متاعك تساعده من غير ما يتخطى حدوده معك.
1: قلت كلمة مهمة، قلت معطياتك الشخصية مش كل حد تنجم تقول له وين نسكن ولا شنو الطريق اللي تجيبه ولا يعني المعطيات الشخصية اللي تخصك معناتها الحاجات اللي تخصك راهو مهمة برشا الفكرة هذه خاصة إما في الأساسي أو في الإعدادي وحتى في الثانوي مهمة برشا التفصيل هذا خاصة للناس الغرباء أو اللي ما تعرفهمش أو اللي ما همش أصحاب معاك أو اللي ما عندكش بهم علاقة قوية.
2: طبعا هو دائما وأبدا ربي وصغانا الأمور الشخصية تقعد متاعنا احنا ما فهمش علاش انا باش يعني نعطي معلومات خاصه بيا ونسكن كما قلت مريم ونمشي شنو نعمل في نهاري في نهار لحد شنو نعمل
1: دار
2: ما امي بابا وقتش يخدموا وقتش يخرجوا امور هذه تخصني انا وتخص عائلتي. منين نبداو نخدموها الحكايه هذه من الدار الام والبو يعلموا صغيراتهم، مش اي حد يعني مسموح له انه انا ولدي يجاوبه سالك فلان اعطيه المعلومه او شنو. ساعات تلقاهم صغيرات في الابتدائي مريم يحبوا يحكيوا على ديارهم
1: صحيح.
2: كلينا البارح خذينا بابا شيء اللي بابا نقول لهم ديما عايش صغيراتي معناها
1: وبقوت عشت هذه في المدرسه
2: نقول لهم تجيبش تحكي نعرف هي تحب تحكي وكهو مثلا قول اسرار البيت تبقى في البيت عاش بنتي هذه لازمنا نعلموها لصغيراتنا
1: اسرار البيت
2: تبقى في البيت.
1: نعم. واضح يعطيك الصحه استاذ نسرين البرجي. مازلنا موصلين معاكم ذكركم 71 136 ألف فاصل ونكمل باقي مشوارنا حتى الساعه الواحده بعد الظهر راجعين ان شاء الله.
0: إشهار
3: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
0: إشهار
4: حضرينا اليوم عندي لكم مفاجأة باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
5: عسلامة مدام.
4: إيه
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء كل امشيوا في الفضاء حاوصوا امشي امشي امشي
4: زينب اخدم معاهم
5: امشيوا البوز وبعد نرجعوا
4: يلا.
5: زينب شبيك روتيري شوية هكا ماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب وين ما كنتوا، ربي يحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله. تحية ليكم وسلام معكم في لقائنا في الزيتونة والناس، ومازال حديثنا عن محيط المدرسة والمعهد، من المسؤول على سلامة أبنائنا، ومازلنا في الجانب متاع المسؤولية متاع البيت، كيفاش اليوم العائلة تحضر صغيرها، توعيه في المعاملة كما قلنا مع الغرباء، تعلموا في خاصة كيفاش ينجم يحكي صغيرك. وكنت سألتك سؤال كاتش نسرين، تحيي ليك من جديد، قلت لك إذا كان الصغير ما حكاش إنه صار له مواقف قدام المعهد، لأنه ما شاء الله إذا كان يخرج من 8 يروح نصف نهار ولا ماذي ساعة ولا يرجع للدار للخمسة ولا ست، أكيد بيصير له قدام المعهد برشا مواقف إما داخل المعهد أو خارج المعهد. إذا كان صار هذا وما حكاش الصغير، ما حكاش الأم وما حكاش البو، صارت له إشكاليات ربما تنجم تكون ساعات روح حاجات كبيرة، تنجم تكون روح حاجات احيانا خطيره عليه، لكن اذا هو ما حكاش هل هذا ينجم يفهمنا انه العمليه التربويه نتاعنا ومرافقتنا لاولادنا وتربيتنا لهم ما كان فما حاجه خلل، فما نقائص، والا زدت قلنا هي اشارات باش راه حاول حسن علاقتك بولدك، حاول حسن علاقتك ببنتك باش اليوم تضمن انه اي سوء تفاهم او موقف صار ينجم يحكيه لك ولدك، وعاتي الأمان أنه أنت باش تكون سند ليه، حتى كان أول حاجة نجم تكون عنده يد فيها ونجم يكون فيها خطر عليه أو ساهم به، لكن يعرف لي أنت باش تكون سند ليه وباش تعاون وباش يخرج من هيك المشكلة هذيك.
2: في البداية لازمنا نفهم الأولياء الكل اللي راهو صغيري مش بالضرورة يجي يحكي لي كان الأخبار السيئة والمخيفة واللي فيها تهديد عليه. يعني أنا كيفاش تعطي الأمان لولدي باش يجي يحكي لي وما يخافش مني وما يخبيش عليا، هذه راهي تربية من الأول بالكل. راهو مش فجأة أنا كنت سيب نسيح نعاقب نعنف فجأة أنا نتحول الأم حنونة ونسمع ولدي وما يقولكش بيها أمي أو شبيبة بس بيتبدل.
1: صحيح.
2: يزم أنا نسمح لولدي يحكي لي أخباره الباهية، أخباره للضحك،
1: كما الباهي كما الخايف،
2: صحيح، كما أخباره اللي مش باهية. يعني أنا نشاركه في أخبار يومه اللي أسعدته فرحته وإلا العكس.
1: صحيح.
2: مش ما بابا علاقتي به هنا ولا امي فقط هي علاقتي انه باش يدافع عليا وباش يحميني وكها وتنتهي علاقتي ببابا وامي غادي، لا، انا الصاحب كما علمنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم انه في مرحله المراهقه علمنا انه اصاحبهم سبع. حتى انه اذا كان ما وصلناش للمرحله هذيك في مرحله المراهقه مانيش اصحاب لأولادنا، مانيش قراب من أولادنا، راهو فما خلل في التربية. إذا ولدي خاف مني في المرحلة هذيك فما خلل، فما حاجة أنا ما نجمتش نكملها ونغطيها. فردوا بالنا كيف علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لاعبوهم سبع، علموهم سبع، صاحبوهم سبع. إذا كما قلنا المرحلة هذيك تقولي أنت الصاحب ساحب، أنا معك صاحب ساحب، ولكن أنت كصاحبه في المرحلة هذيك سحبتوش شوية، قربتش منه، أعطيتوش الأمان، سمعتوش في أخبار الباهية والأخبار اللي تنجم تقلقه وتخوفه وانت تكون سند فيها ليه، زادة ما احنا زادة نكون قراب، نسمحوا لهم انهم يتكلموا، نعطيهم المساحة انه يغلط ونصلح له بطريقة صحيحة بأسلوب طيب لين هين يخلي ولدي يحاول يرجع لي من بعد بخبر آخر.
1: صحيح.
2: مش نخسر ولدي أنا، ونكون المراقب وفي نفس الوقت مع الرحمة والحب. مش معناها
1: مش تسلط، معناها
2: لا مش نعنف، وأنا مش نراقبه بعنف والصياح والصراخ هذاك، نحاول قد ما نجم يسمع فيه يقول لي كيفاش مثلا الكلام، قولك حاول، ابدأ حاول فقط لغاية، ابدأ حاول، عاودوا كسبوا صغاركم من جديد، عاودوا بنيوا معهم علاقة فيها الثقة، فيها أمان، فيها راحة، فيها اطمئنان، باش يرجعوا لكم صغيراتكم. فما نقطة مهمة جدا، أنا في مرة يعني اتصلت بي يعني أحد الأمهات وقالت لي ولدي يسرق. ولدك يسرق مستانس، ولدك يقول لي قالت لي ليش معناها ولدك يسرق في السن هذيك؟
1: قداش تقريبا العمر؟
2: في المرحلة الابتدائية. فقلت لها راه ما نجمش نقول على ولدك في المرحلة هذيك يسرق، ولدك يهز في حاجات من الدار، فلوس من الدار،
1: مبالغ كبيرة،
2: مبالغ بدت بشوية وعملت أكبر. فأحنا لازمنا نعرفوا علاش ولدك يهز في الفلوس هذيك، وين يهز فيها، والشكون اللي هو ولا الشكون قاعد يهز فيها. بشويه بشويه تقولي ولدي ما يحكيش، ولدي يخبى عليا، وانت من الاول مسكر باب الحوار مع ولدك، من الاول علاقتك به امر ونهي فقط لا غير. خلي علاقه محبه بينكم اصحاب صحيح، خلي علاقه راحه بينك وبين يعني فما راحه بينك وبين صغيرك باش يطمن لك ويعطيك تعطيه الامان.
1: صحيح.
2: بشويه بشويه حاولت في مره، ما مش من اول مره ضد ما صبر وصعبين راهو، مش كون فيكون احنا باش نغيروا من صحيح. اسلوبنا ونتحولوا احنا امهات يعني مثاليات، مش من هالمثاليه في التربية. فما إنسانة قاعدة تحاول وإنسان قاعد يحاول وقاعدين نتعلم، وحتى احنا معاهم صغيراتنا. فأنا هنا حتى لين وصلت معاه عرفت انه فما شكون يتنمر عليه، فما شكون يفرض عليه انه يجيب له مبلغ معين في المدرسة الابتدائية. وبشويه بشويه عرفت اللي مشكل ولدها قاعد يصير له هكاك، فما شكون معاه في القسم، وصلوا المعلومه للمدير، والمدير
1: يعني سامحني خلينا نفهم معاك انه فما تلامذه يتنمروا على بعضهم بعض داخل المدرسه، والتنمر هذا هزنا انه يطلبوا فلوس.
2: أي.
1: فهزنا للتلميذ اللي هذا ولا يهز في الفلوس من عند أمه خوفا منهم أنهم يتنمروا عليه ربما
2: ويعنفوا.
1: وكان في القسم ماهوش هو الوحيد، يعني اكتشفت انه فما برشة تلميذ اخرين.
2: الوليد ذاك يتكلم واعطته امه الامان، قالها راه مانيش وحدي، فلان وفلان معايا من قسمي. فهما بعديك هي علمت الاولياء نتاعهم، اذا هما كانوش في بالهم ماشي بينهم ولدي يهز وكها ونخاف نقول ولدي يسرق، لكن خايفين من المجتمع. يصلح انت المشكل اللي عندك،
1: شو
2: عندك في اصحابك وناسك والعائله الموسعه، عندك ولدك هاو بين عينيك، شوفوا معاه شنو اللي لزو يعمل الحاجه هذيك، مش يسرق هو ملزوز ولدك باش يعمل حاجه هذيك، مضغوط ولدك. مشاو الكل بالمعلومه للمدير، والمدير من بعد ما تكلم على التلامذه عرف شكون اللي قاعد يعنف في ولادهم ويتنمر عليهم، وتفضلت المشكله كيف نادوا للاولياء نتاع التلميذ.
1: شوف يعني شوف الحاجه اللي في منظورنا المره الاولى انه هي فقط هز فلوس
2: صورتنا احنا نخمو في الصوره نتاعنا، نعم،
1: لكن من بعد اكتشفنا حاجه ما افظع. وتخيل لو تواصل انه التلميذ هذا يسكت، فاذا كان المره الاولى تنمر ومن بعد هزن فلوس ربما تولي حالات متاع عنف أو حالات أخرى. فالحقيقة مهمة برشا هالإشارة هذه. أختنا سند استفاعل معنا على الصفحة تحية لها، قالت العنف والتنمر في المدارس والمعاهد هي مسؤولية مشتركة بين العائلة اللي لازم تقف لصغيرة وتوعيه وتردعه وقت اللي لازم الردع، وهذا مهم جدا لأنه أحيانا العائلة تغفل أنه تردع صغيرها وقت اللي يلزم تردعه، خاصة إذا تمادى في حالة العنف ولا التنمر. وقالت زاد الدولة اللي متمثلة في المدرسة في المعهد والوزارة وفي وزارة التربية أكثر سبب لهذا الانفلات هو غياب قانون داخلي واضح وصارم ضد التنمر والعنف والهندام اللائق بمؤسسة التربية. وقالت كيف قالت نسطر على كلمة التربية، بعدها يجي التعلم أو التعليم، لازم حلول جذرية باش ننقذ صغيراتنا، أولها تطبيق القانون الداخلي للمؤسسات. مهم برشا أنه دائما نذكروا بالقوانين الداخلية للمؤسسات التربوية، وهذا مهم برشا نصور إذا كان يتحط معناتها قانون داخل المؤسسة في الباب متاع الدخول والخروج، يعني المكان اللي يدخلوا منه ويخرجوا منه تلامذة. نذكر قبل كانوا يحطوا لنا حاجات هكاكا موجودة على السبورة اللي قبل الباب،
2: موجودة السبورة.
1: إذا كان اليوم نحاولوا ديما نذكروا بالقوانين هذه، القوانين اللي تضبط النظام داخل المؤسسات التربوية. أخصائي نفسي قالت في كل مؤسسة تربوية، وهذا ناس كل اليوم الطالب به، كيف رجال الأمن اللي لازم يكونوا موجودين معناتها في المحيط متاع المدرسة ولا المعهد، الزي المدرسي الموحد اللي يحمينا زادة من التنمر، لأنه فما ناس تنمر راو على اللباس متاع بعضها، لأنه عندنا في المعاهد الفتيات يلبسوا الطبلية المنديلة هذيك، لكن الأولاد يلبسوا اللباس العادي متاعهم متاع كل يوم. فعلاش ما يكونش زي موحد كيما الأولاد كيما البنات بنفس الزي باش يحمينا هذا متنمر حتى على السروال واللبسة والسورية والمنعرش أنا وسبيدري واللي حاجات اللي ساعات فمش كون ياخذ حاجات باهظة الثمن وغيره ربما ما يقدرش، فغادي ينجم يكون باب متاع تنمر كبير. إبعاد كل دخيل على محيط المدرسة، كما قلنا الدوريات الأمنية اللي تنجم تكون موجودة وقريبة من المحيط متاع المدارس والمعاهد، وقت اللي تكون موجودة الدوريات الأمنية هذه راهو باش تخليك الدخلاء يبعدوا اللي هو دخيل على المدرسة ولا معهد ولا مدرسة إعدادية، بتبيته باش يشوف الدوريات الأمنية بتبيته باش ينسحب ويبعد على المحيط متاع المدرسة درس، وهو موجود راه في برشا اعداديات وفما برشا معاه تتعدى تشوف ديما فما دوريات امنيه موجوده. كيف معناتها مهمه برشا الافكار اللي خلتهم، وهذا هو اللي اليوم نجم يعاون. يعني احنا قلنا محيط المدرسه والمعهد من مسؤوليه مشتركه على سلامه ابنائنا، فهذا الكل نجم يهزنا الى سلامه وليداتنا وقت اللي هذا يكون زاد بال يعني اليوم نتاعنا معناتها يصير.
2: والله مريم صباح بركه، يعني وانا نوصل في ولدي قدامي صارت يعني تلميذه داخله المنديله نتاعها هكا في ديها وداخله الحارس رجعها قالها تلبس تدخل هكا تلبس تدخل، لبستها ودخلت. بهيرة شفت محليها من الباب، فما شكون حريص على الانضباط اللي المفروض
1: الهندية من طبعا مؤسسة تربوية.
2: انت داخلة مؤسسة تربوية، بنتي تلبس المنديلة نتاعك وتسكر المنديلة نتاعك، هذي راهو يزم تفرض على التلامذة الكل. ما فماش كلهم كيف كيف جايين نقراو، بنتي جايين نقراو ولدي. وعنا راهو بالحق يعني بعض وبرشة معاهد يعني بالحق يعني من الباب يفرض على التلميذ يعني تلقى يعني هندي معين، هيئة معينة يلزم
1: ولباس معين
2: طبعا. فأنا نحترم المؤسسة التربوية وهذا أمر طيب. أما زادة مخرج من داره كما تعدى على والدي البو اللم اللي تعدى قدامهم الصغار شاف حاجة معينة يعني ما تجيش
1: ما تتناسبش
2: صحيح
1: مع المؤسسة التربوية مش يقرأ
2: صحيح ما تجيش لأنه عنا رجع ولدك من الأول وبنتك من الأول.
1: لعنا الفكرة أنه لكل مقام مقام
2: طبعا.
1: الإنسان اللي ماشي يقرأ ولا مش يمشي لمكان معين، وحكينا على أنه ما يسلك طريقا للعلم، معنا كان يسلك طريق للجنة وحديث سيد النبي عليه الصلاة والسلام، ونعرف قيمة الإنسان يسلك طريق للعلم كما حكينا نهار ثلاثة وتحية أستاذة تسنيم. راهو نعرف أنه لكل مقام مقال، ماشي للمدرسة ولا للمعهد ولا للجامعة ولا راهو مكان بتاع علم وبتاع دراسة، والأماكن الأخرى عندها الهندام الخاص بها وعندها حاجات لي
2: صحيح
1: تميزها يعني كل مكان عنده تميز.
2: تلقانا مريم أختي في فرح نلقاه يعني نقرأ وحساب اللبسة معينة صحيح. في فرح هذيك وكل ليلة عندها لبستها زي تلقانا
1: في عاداتنا صحيح
2: في عاداتنا، وهي عادات جميلة والحمد لله ربي إن شاء الله يديم علينا الناس كل إما وتلقانا في العياد عنا مكلتنا نجيو وإحنا في مدرستنا وما نحترموش يعني الهندام اللي المفروض يكون بالحق يعني فيما احترام كي تدخل بني ولا وليد كيف كيف ولا حتى الحلاقة ولا حتى كله يعني مدرسة فما نظام داخلي يطبق والولي يكون حريص على ذلك. مادام وصل للباب تاع المعهد بالزي هذاك وبالهندام هذاك
1: يعني
2: عاد على دار
1: الولي مش حريص على المؤسسة التربوية أو على صورتها أو على شكلها. مادام أنت ما نبهتش صغيرك مرة الأولى ولا الثانية إنه راهو الهندام هذاك ما هوش هندام تاع دراسة،
2: ما أنا مالي مختي نعلم صغيري توا أنا جاية نخدم فما هندام معين أنا لازمي نلبسه بابا كيف ماشي يخدم فما لبسة معينة يمشي يخدم بها تكون محترمة كيفاش أنا ولدي نقول قال شنو خليه يعيش عمره يعيش عمره كي تخرج تحوس به تخرج تفرهد أنت وياه خليه دبر راسك أنت وياه أما دخل مؤسسة تربوية يلزم ينضبط للقانون الداخلي اللي في المؤسسة التربوية هذيك اللي هو من ضمن الهندام المحترم. هذه حاجة لازمة صغيرتنا احنا الولي يحرص عليها قبل كل شيء ومن بعد الإدارة في المدرسة أو في المعهد هما اللي يأكدوا ذلك.
1: نعم أختنا جيهان قالت أحسن طريقة هي أنك تخلي ولدك يحكي لك كل شيء، وهذه النقطة اللي كنت تحكي فيها كوتش نسرين هي كل شيء والله نعمة من عند ربي. دائما نقولهم أي سؤال أي معلومة تحب تعرفها أنا ولا أبوك منفسروها لكم، أي حاجة تصير لك باهي أو خايبة استنجدوا بينا احنا والديكم من غير خوف. وقالت زادة حاجة مهمة برشا، الصلاة مهمة جدا، وهذا باب آخر وحديث آخر، أنه وقت اللي دائما ما تغرس في صغيرك الخوف من المولى سبحانه وتعالى ومراقبة المولى واستشعار أنه دائما المولى يشوفك في كل لحظة وكل حين، رو هذا أمر عظيم جدا وقت اللي توصله أكيد باش توصل لنتائج مبهرة. قالت يعني تطمنهم وتقولهم استنجدوا بينا احنا، عجبتني كلمة استنجد أول حاجة تمشي لها وتستنجد بها بعد المولى سبحانه وتعالى هي والديك، يعني تستنجد بي أنا أبوك وأمك ومن غير خوف.
2: هذا اللي يلزم ديما نوصله لصغيراتنا. الغلطة اللي قمت بها في الشيرة ومحبتك في شيرة نفصل بين محبة وليداتنا وبين السلوك الغالط اللي قاموا به نصلحوا السلوك، المحبة ديما ثابتة، هذا ديما نوصلوا لصغانا ونقولوها لهم لصغانا ونرددوها ونعودوها، هذه نقطة مهمة جدا. الحاجة الأخرى المهمة اللي زادة نحبوا نوصلوها ونقولها لصغيراتنا، أنت ظالم وأنا مظلوم أنا معاك أنا شنو أنت ظالم ولدي نوريك وين الغلطة متاعك ونخلي نمشي معاك تطلب السماح وتعتذر من الشخص اللي ظلمته وتتعلم الدرس وما عادش تعودها. خاطر احنا ديما نركزوا على حاجة زادة مهمة انه
1: ولدي صغير مظلوم
2: اي صحيح ولدي انا يتنمروا عليه بالك ولدي انا هو اللي يتنمر بالك ولدي اللي عامل المشاكل اللي هو اللي عنف اللي فيهم ماديا ولفظيا انا وين نعرف بالك ولدي في الدار عاقل وفي الشارع حاجه
1: صورة اخرى
2: صحيح يجيو لسيد يقولوا لي ولدك عامل راه شنو ما يجي لي دار تشكى منه يستحيل كيفاش يستحيل.
1: وهذه زاد جانب اخر مهم صحيح كوتش نسرين اشرت له انه ساعات الولي ما يصدقش الناس الكل وفقدتي صدق صغير ولا فما مش معناتها لا صغير كما ينجم يكون صحيح، لا ينجم يكون صحيح، واحيانا بالادله معناتها احيانا ما يسمعش كلام الاداره، ما يسمعش كلام الاستاذ اللي قال له، يقول لك لا انا ولدي صحيح وما يكذبش. ربما شوف اعطي فرصه للكلام اللي سمعته، ربما صغيرك اخطا في جانب من الجوانب
2: طبيعي،
1: وانت ما تعرفش صوره صغيرك في الخارج، راه تعرفها كان في الدار تقريبا.
2: هو بشر ولدي، ولدي يغلط، علاش احنا لازم ساعه ساعه نمشي نراقبه، نمشي نسال الاساتذه، نمشي نسال الاداره، نتفقد، مش كان نمشي ناخذ البي انا بطاقه الدخول وكهو،
1: نسال على السلوك مش على مش على العدد.
2: يعطيك صح، اي صحيح، انت اساسا انك ناخذ بطاقه الدخول انا، فما القيمين اللي باش يقولوا لي اما باش يذموا ولا باش يشكروا، ينجم يقول لي مدام رد بالك على ولدك، مدام عسى عليه، مدام راهو هكا وهكا لاحظنا هكا وهكا، وانا نسال مبادر بسؤال، لاحظتوا شي حاجه على ولدي، فمش حاجه نجم نعاون فيها في مخصه لك ولدي، نسأل علاش ليه، بالعكس يعطيهم الصحة، هما أنا غايب، هو غايب عليا وهما قاعدين يعطيهم الصحة، يعني قاعدين يقوموا بمهمة المهم المفروض أنا نقوم بها، ولكن
1: إذا ما يقبلهاش الولي، ساعات الولي ما يقبلش، علاش تقول هكا على ولدي ولا يعني فما صد احيانا موش نعمه لكن موجود او باش ديما نصلح،
2: لا عندنا موجود ولكن ما نجمش نصلح، نجم نقدم لنجم نصلح، اذا نرفض انه ولدي بشر وينجم يغلط وينجم يعمل غلطه ساعات كبيره ساعات صغيره، راه فما مشكله فيها انا كولي،
1: كانوا حفاظا على مكانتي الاجتماعيه، فما نقبلش الكلام هذا، ما نسمعوش،
2: حفاظا على مكانتي الاجتماعيه نصلح ولدي باش نجم نحافظ عليها المكانه الاجتماعيه، مش نخلي الغلطه ونغطيها ونقدم وباقي فما غلطه عمل تكبر على جنب، بعديك تتفاجئ بالقداش كبيره الغلطه وما عادش نجم وقتها ندخل ونصلح.
1: سي شهير تحيه لي، قال كنحب نسالك علاش قبل كان احترام الاطار التربوي في المدرسه وخارج محيط المدرسه، وحتى كيف كنا صغار نلعبوا في حومتنا وين يتعدى مربي تقف في الدنيا، وتوا هل المظاهر او تو المظاهر هذه تغيب على الجيل الحالي؟
2: باش نقول حاجه، احنا خويا كي نحكيوا احنا على حدود المدرسه نتاعنا والمعهد نتاعنا، وانه هذا كله صاير قدام المعهد نتاعنا، كما قلت ربي يبارك فيك خويا، الحدود قبل كان توصل لديارنا، يعني كما قال هو يتعدى الأستاذ ولا المعلم النهج وإحنا قدام دارنا، نبدل ثنية ولا نهبطوا عينينا ولا نقولوا السلام وإحنا حاشمين، مش خوف، من باب الاحترام، بالحق من باب الاحترام، ورباونا مليح وقراونا مليح، ربي يبارك فيهم الأحياء منهم والأموات، بالحق راهو شوف
1: هو اليوم يعرضك المربي متاعك تسلم عليه باحترام
2: واليوم ونفرق سلام على الفيسبوك، بالحق صرنا يعني تلقى قدماء ما حد كذا، قدماء مدرسة كذا، تلقنا نلوجوا على المعلمين والمربين اللي قراونا ولا ساده نتاعنا، ونشكروا فيهم، وفيهم اللي اثر فينا يعني الى يومنا هذا، ما نجمناش ننساوه ابدا. شوف علاش وشو فرق بين قبل وبين توا
1: جيل اليوم،
2: جيل اليوم برشا عوامل ساهمت في اللي احنا فيه عايشينه اليوم، منها باقي نحب نرجع للدار، ولست أبالغ في ذلك أختي مريم، على خاطر راهو احترام المربي يبدأ من الدار، كتقولوا أنت اسمع كلام سيدك، اسمع كلام سيتي من الأول من المرحلة الابتدائية، راهو مثلا سيدي أظلمني ولا غلط فيا سيتي، ما يسالش إيش نفهم الحكاية، نمشي أنا نتوجه بكل احترام، زاد أنا مش نحكي في غياب المعلم بالخايب عليه قدام ولدي، وبعد قل ولدي أنا أحترم المعلم تاعك، يعني أنا ما احترمتوش تقبل ولدينا، ما عمرنيش اسمع عليهم ذموا معلم ولا أستاذ.
1: فما جانب آخر ما عرفش كان شاترني الراي وسي شهير اللي يسمع فينا، جانب الباب نتاع الدروس الخصوصية اللي ولا التلميذ الأب ولا التلميذ يرى أنه المربي متاعه يعني يخلص فيه نوعا ما، الفكرة موجودة يقولها الولي ويقولها حتى، فيخلص فيه يعني موجودة. فيه في الفلوس هذيك متاع الدروس الخصوصية طيحت شوية العلاقة ونقصت شوية في العلاقة، ما عادش فيها كما حكى سي شهير، ما عادش فيها كل الاحترام، ولا لأنه شوف أنه سيدي أذاك نخلص فيه أنا خطر قاعد نقرأ عنده في دروس خصوصية، فالعلاقة ولت مادية، فخرج منها نوعا ما، ديما نقولوا في حدود اكيد نوعا ما، في حدود معينه خرج منها نوعا ما الاحترام، لانه يعني ولات العلاقه ماديه بحته، فيها ما فلوس، وساعات الولي يعطي الفلوس لولده ويقول له هيك خلص المعلم ولا الاستاذ الفلاني في الدروس الخصوصيه نتاعك.
2: هو صحيح كلامك من عم، مش صحيح ولكن موجود قبل، يعني المربي حد القسم، بعد راحوا للديانه لقاو كان والدينا
1: صحيح، صورتنا به متعلقه كان في القسم صحيح، داخل حدود القسم
2: صحيح، فعليك حتى القسم كانت يعني وهي القسم ومدرسة وكانت مكانة أكبر الحقيقة. اليوم إذا كان نفس الأستاذ نفس المعلم بعد نخرج عنده نقرأ إتيود كما قلت نمد له الفلوس، بابا يعطيني باش نمد له الفلوس، والله أعلم الطريقة اللي مديت بها الفلوس انا كيفاش زاد راهو
1: والفكره اللي ترسخت
2: صحيت وكلام ربما سمعوا من والديه قال فهمت هذا كله من شانه انه يبدل شويه الفكره على المربي وكل الاحترام لكل المربيين
1: اكيد كل طبعا الاحترام لهم
2: في كل مراحل
1: جهودهم جباره
2: صحيح
1: وسعيهم كبير برشا لكن هذا يخلي الباب ربما
2: الولي مريم
1: حتى المحيط نتاع المدرسه حتى كيشوف الاستاذ خارج ما عادش فما كل كما قال سي شهير ما عادش فما كانوا الصغار حتى يتعنفوا ولا يعنفوا ولا يقولوا في كلام حتى كي يخرج الاستاذ ما عادش يبدلوا او يغيروا في الطريقه نتاعهم في طريقه كلامهم في
2: علاقته المربي زاد هو زاد يصنعها هو يفرضها زاد على تلامذته على قسمه مش بمعنى العنف راه ولا انه يكون كالصعب هذاك اللي ما يخليهمش يتكلم ولا لا يعرف وقتاش يوازن بين انه يكون توا حازم اكثر وتوا اقل فهمت اكل المرونه هذيك محتاجينها احنا يكون عندنا نواكب جيلهم من التلامذه خاصه في المعاهد من غير ما انا نطيح من قيمه المربي ولا نخلي نسمح لهم انه يعني يتخطاوا يعني مرحله معينه يوليوا يعملوا اللي يحبوا يتكلموا كيما يحبوا ماشي يحترموني لا المفروض الاحترام هو سيد القسم وربي عليه صغارنا ما الدار
1: طيب باش نحكيو في الجانب الاخير ومهم برشا انه التلميذ يكون شريك في الحل احنا حكينا على شنو يلقى التلميذ قدام المؤسسه التربويه الحاجات اللي لازم اليوم تحكي كما قلنا انه اليوم مهم برشا تكون فما قاعه مراجعه ويا حبذا اليوم يعني يتخدم فيه ويتطرح هذا على الطاوله برشا مرات ويتحكى فيه وانه تبدا فعليا معناتها اذا كانت توفر قاعه المراجعه لانه فما ساعات بداش يقول لك انا بدي ناقص يعني في الاداره والمتفقدين وكل فقاعه المراجعه شكون باش يشرف عليه شكون باش يضبط النظام داخل زادة قاعة المراجعة هذيك وهذا مهم برشا يعني إذا كان العدد داخل المعاهد القيمين ما يكفيش فقاعة المراجعة هذيك بيدها تنجم تولي مكان متاعره عنف نتصورش نجم يكون عنف مادي لكن نجم يكون عنف معنوي كيف حكينا على أنه الدور مهم برشا متاع أنه تتوفر الجانب الأمني أمام المحيط متاع المدرسة والمعهد وكل حكينا كيف على المعاملة مع الغرباء وكيفاش نجم نربي صغيري على أنه يعرف يتعامل مع الغرباء هذوما ما يعطيش معطياته الشخصيه ما يحكيش الحاجات الخاصه به ما ياخذش حاجات ما يعرفهاش زاد راهو في الماكله كما قلت اشرت
2: حتى شربت الماء
1: صحيت خاصه من الناس ما تعرفهاش نوع نتاع حلويات نوع نتاع ماكله نوع نتاع حاجات ما تعرفهاش ولا ما سبق لك شفتها ما تحاولش بفضول انك تجربها لانه تنجم تكون نوع نتاع مخدرات ولا غيره وللاسف هذا نلقاوه موجود مهم برشا نكون التلميذ شريك كوتش نسرين شريك في العمليه هذه شريك انه يحترم يحافظ على نظافة المحيط متاع المدرسة يحترم الناس اللي موجودين في المحيط متاع المدرسة يحترم المكان اللي هو زاد موجود فيه قدام المدرسة ولا المعهد في انتظار انه باش يدخل يكمل الساعة الاخرى وان شاء الله يلقاو زاد حل في هاك الساعة البيضاء هذيك اللي موجودة في وسط الجدول متاع الاوقات لانه اذا كان اليوم جدول الاوقات تكون منظمة فالتلميذ يعرف وقته يعني وقت الدراسه نتاعو والباقي اما باش يكون في في في المنزل نتاعو ولا باش يمشي فما اليوم المحاضن نتاع الاطفال ولا حتى التلامذة فهك الساعة زاد راهو الساعة ذيك اللي ما يقاش فيها التلميذ وعنده بعدها ساعة أخرى راهي تنجم تكون سبب متاع مشاكل كبيرة فهو ينجم يكون شريك في هذا بوعيه واليوم ما شاء الله عليهم واعيين اليوم ما شاء الله عليهم اليوم الجيل هذا واعي بدرجة كبيرة فينجم يكون هو زاد شريك باش ينجم يحافظ على ويكون آمن قدام المحيط متاع المدرسة متاعه
2: أكيد هو التلامذة اليوم أكيد ما ينجم يكونوا كان شركاء في المسؤولية هذه نحتاج ديما للوعي للوعي يعني هو خرج من دار أم وبوه فعلا ربوه على المسؤولية تجاه أبسط الأمور كما قلت أنه يرمي مثلا ورقة أو حتى أنه يبري على طاولة أو أنه يكتب على طاولة هذا مرفوض
1: حكينا فيه في حصص السابقة
2: هذا طبعا ممنوع أنه حتى يعني يهلك أي حاجة تكون متاع الناس الكل بتبيع هذا مرفوض وممنوع
1: سوى داخل المكان التربوي ولا خارج
2: ولا خارج طبعا ولا خارج
1: يعني حتى حيوت المدرسة ولا المعهد
2: شكون سمح لك تكتب عليها
1: مكتوب عليها باش عبارات
2: شكون سمح لك انك تكتب على حيوت ولا انك تمسخ ولا انك ممنوع هذا مرفوض المفروض هو تربى خارج من دار يعرف اللي هذيك الحاجة ممنوعة وهو مسؤول تجاه اي حاجة موجودة قدامه يعني مثلا انا حتى كان زميلي انسى كتابه نخليه له في مكانه باش غدو يجي يلقاه ما نمسهولوش ما نعبثش بيه ما نكتبش ما نقطعش منهزش ونحي الاسم ونهز الكتاب برشا حاجات راهو المفروض يتربى صغيرك من الدار، وانت كولي باش تحل كرتابه صغيرك وتفقد تلقى حاجه مش نتاعو تعلموا لي ذيك مش نتاعك، ما نحبش الرا حاجه مش نتاعك مرجيه في كرتابتك ترجعها لزميلك لصديقك. امور بسيطه ولكنها مهمه نهار اخر في المجتمع، خاطر باش تنعكس على شخصيته وسلوكه حتى في خدمته نهار اخر في علاقاته نهار اخر مع عائلته باش يربي بها ولده بنفس الطريقه. فعلى هذيك مسؤول احنا اذا كان نقولوا والله. وملاحظه زاده عندنا المكتبات العموميه راه تلقاها ديما موجوده يا اما قدام محد ولا قريبه للمحد والا قدام مدارس اعداديه مثلا. احنا زاده نحبوا نرجعوا حب صغارنا للكتاب والقراءه وحتى باش تراجع تقرا دروسك. ما فماش قاعه ما فماش ايش نعمل لك اشتراك في المكتبه العموميه من اول العام. جرب انت قرا دروسك غاديك تروح للدار مثلا انت تلقى
1: خففت
2: ما عادش عندك عمل منزلي في الدار.
1: فكره مهمه برشا الحقيقه وذكيه اذا كان اليوم خاصه اذا ديما اغلبيه المكتبات العموميه اغلبيه يعني ديما نقولوا اغلبيه
2: اي الاغلبيه ما قرات. اما شنو لازم نشرهوهم احنا زاد من الاول نحببوهم كان في المطالعه كان باش يعمل بحث. يعني نجم انا ان نقول له المكتبه اكثر احسن بلاصه تنجم تفيدك ببرشا معلومات
1: صحيح جدا. المراجعه اي لهنا راهي للمراجعه المكتبه العموميه مش باش تمشي مكان تقعد فيه او تقوم فيه بافعال ماهيش طيبه ولا مكان نتاع انك باش يولي مكان نتاع انك تحديث ولا مكان مش مكان مطعم باش اي صحيح يعني زاد هذا هذا الوعي يتسرب للتلميذ اما من الاب ولا من الام ولا حتى من الاطار الموجود في كل
2: صحيح.
1: يعني مش تمشي المكتبة العمومية مش قم دروسك مش طلع على حاجة مش تعديك الساعة هذيك في مكان آمن باحترام المكان كذلك.
2: نعم احترام المكان واحترام الغير كذلك باش تعلم يحافظ على الهدوء نتاعه هو قاعد يقرأ وقاعد يراجع قاعد يخدم قاعد يبحث قاعد يعمل قاعد يعمل في الدروس نتاعه.
1: حتى لو هو سبحان الله المكتبة العمومية بالحق تخليك تحافظ على الهدوء نتاعك
2: طبعا
1: الناس كلها ساكتة فما هدوء فانت بيدك ما تنجمش تقوم بصوت
2: والله
1: عالي
2: تربي ولا. مريم والله تربي صحيح. بالحق راهو ربيت فينا برشا حاجات المكتبة العمومية ما تحبش تقرا كتاب امشي راجع اعمل دروسك غاديك اربح الوقت تروح لداركم تشبع بامك وبوك تلعب مع اخواتك تتفرج على التلفزه. وهذه راهو باش يقعدوا صغارنا يعني يطبقوها لان هما كبار لازم اللي هما صغار اللي هما في مرحله ابتدائيه يعني خامسه رابعه سادسه
1: صحيح.
2: او مرحله اعداديه ولدي عنده دروس وين باش يمشي يتوجه كان ما يحبش على المحاضر يمشي يتوجه للمكتبه العموميه وانا بالتنسيق معايا ومع والده نجموا كيفاش نلقاو وقت نروحوا به او وين باش يفطر مثلا نوصي عليه في المطعم الفلاني او وين كان جيب معاي معاه من الدار مثلا وين باش يفطر او نجم مثلا الجارد فقط باش ياكل ويخرج كهو يعني بالمفاهمه والمشاركه مع شكون مع ولدي ومع المدرسه صحيت هو شريك. اما انا كي نفرض عليه اشياء معينه ويا يطبقها يا ما فماش ونتغش عليه ونسمحلوش باش يحاورني او يتكلم معايا باش تكون هنا العلاقه مع ولدي طبعا ماهيش ما فيهاش امان ما فيهاش طمانينه باش يخبي عليا باش يهرب من الجارد ونعرف شكون انا قالت لي يعني تحكي لي قالت لي انا ولدي وصل يهرب من الجارد لوج عليه يكلموا فيها قالت لي ما عادش نجم نخدم ما عادش نجم نركز كل شويه يكلموا فيها راه ولدك ما جانيش راه ولدك خرج ما رجعش
1: انا هنا غياب حتى التواصل بين الصغير وبين الوالدين نتاعو ما علمهمش انه باش يخرج من الجارد هذاك المحض
2: خاطر ما شاركوهش في الامر اللي اختاروه اختاروا اللي يناسبهم هما ما اختاروش اللي يناسبه هو فنلقاو حل في الوسط حتى كان ما يحبش ديما في الجارد به اما خليها بين مكتبة عمومية بين جارد بين مدرستك يعني بين وقت مع صديق او صديقة انا نعرفهم تتواصل معايا ديما الامبلوا نتاعك جدول الاوقات نستغرب كيفاش تقول لي ولي تخدم
1: ما نعرفش عندي
2: جدول الاوقات نتاع ولدك ولا نتاع بنتك كيفاش تصير الحكايه هذه غير مش معقول ولدي انا نعرف وقتاش يقرا وقتاش الراحه نتاعو حتى لو ساعه وقت فطور وقتاش وين فطر ولدي يلزم نتصرف بالطريقه هذه انا
1: يعني ايه سامحني اذا كان انا ما عنديش جدول الاوقات نتاعو ما نعرفش وقته ما نعرفش الساعات اللي عداهم اما داخل المعهد او خارج المعهد بطبيعه الحال بعد مش تكون النتيجه طيبه كما تعجبني او نتيجه نجم تكون يعني فيها حاجه طيبه اكيد مش يصير فما اشكال.
2: والغريب في الامر مريم اي كي تقول له انت معلومه اخر النهار يستحيل يقول لك ولدي عملك انت في بالك باش تقرا اليوم شي المواد اللي قراها كراسيته كاملين استاذه
1: غاب
2: حضر أستاذه فرحان به، عنده مشكلة مع الإدارة، هذا كله في بالك بيه، ولا تأخذه في بطاقة دخول وانتهى الأمر، أو بطاقة تأخير وانتهى الأمر. فما تواصل فعال يزم يكون بيني وبين ولدي، بيني وبين بنتي.
1: سامحني، قالت أختنا جيهان تحية لي، قالت لأولياء زادة يلزم ديما نتفقد وسط النهار بمكالمة هاتفية بأي طريقة أخرى نحاوله، يعني
2: يلزم.
1: نحاول قدر الإمكان أنه نجم نعرف صغير شنو قاعد يعمل
2: وصحته
1: بتاع المدرسة. ذكرتني في شيخ رمزي تحية لي، قال أنا نحاول ناخذ وقت ونمشي نشوف قدام المعهد صغيري اللي نعرفه في الدار وما نعرفوش البر في الشارع، شنو يعمل قدام المعهد، شنو الكلام اللي نجم يقوله، شكون أصحابه. يعني قال لي نحاول ناخذ رخصة من الخدمة متاع نصيف ساعة باش نجم نمشي نشوف، نعمل نظرة ونشوف المحيط متاع صغير، لأنه قال لي كلمة، قال لي تنجم تتفاجأ بصغيرك مش هو نفسه اللي في الدار،
2: أكيد
1: حاجة أخرى في الشارع.
2: أكيد جدا. نعرف شكون تقولي إنه موسي الحماس وموسي العطار ونقول مها ولدي بحذاكم يسحقش أي حاجة، هاو تليفوني فما أي حاجة. يعني نرجعوا كيفاش كنا قبل مريم، تلقي يعني أي حد متعدي من الحومة أو من
1: المسؤولية
2: تحاول تشاركوا
1: في المسؤولية،
2: نحترم ما غير ما يدخل في خصوصياتي في أموري الخاصة، ولكن في أمور حمايتي الكل ينجم يكون حاضر والكل ينجم يساندني ويعطيني نصيحة إذا أنا في حاجة.
1: قلنا محيط المدرسة مسؤولية جماعية في نصيحتنا لليوم، وبكلمة طيبة بتنبيه للتلميذ باش يحافظ على النظافة، باحترام الطريق، بحاجات صغيرة تنجم تصنع محيط أكثر آمن لأبنائنا بطبيعة الحال، بتدخل جهود الكل اللي تنجم توفر محيط آمن للتلامذة متاعنا باش نحافظوا عليهم من المخدرات، باش نحافظوا عليهم من آفات تنجم تكون خطيرة عليهم، باش نحافظوا عليهم ربما حتى من أفكار وطيرات نجم تكون يعني
2: من أنفسهم،
1: أي من أنفسهم، حتى من أفكار نجم تكون أحيانا متشدة، أفكار نجم تهزنا لمتاهات أخرى.
2: صحيح.
1: فمهم برشا أنه تتضافر الجهود الكل باش نجم يكون المحيط آمن، وهذا راهو دور ويعني نداء باش اليوم أكثر وقت وأسرع وقت باش نجم نأمنوا المحيط متاع المدارس متاع المعاهد ومتاع المدارس الأساسية.
2: ولدي نحبه يركز ويجيب في المراتب الأولى، وفر له الساعة اللي حكينا عليها الكل. ولدك أنت وقتها ينجم يقدم بقرايته، أما طول ما هو مش حاسب الأمان والطمأنينة، طول ما هو ما قاش مع شكون يتكلم، شكون يسمعه، شكون يفهمه، ما ينجمش يقدم برشا. حافظوا على ولادكم، راهي أمانة، راهي مسؤولية، سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى، ووليداتنا زادة بشي حاسبونا علش قصرتوا، أنتم وينكم كي كنا صغار، كي احتاجناكم أنتم وين، ما كنش حاشي كان بالفلوس أنا، صحيح هم حاجة ضرورية اليوم، ولكن مش كان الفلوس أنا، حاشي بك أنت يا بابا تقعد معي وتسمعني، حاشي بك أنت يا أمي من شوية من وقتك تسمعني. هذا كله راه مهم جدا. صحتهم زادة مهمة برشا، ماكلتهم وين قاعدين يأكلوا كل يوم،
1: صحيح
2: الماكلة الصحية،
1: خاصة اليوم الماكلة متاع يعني المأكولات السريعة هذيك ساندويتش والحاجات هذيك، حاولوا ديما
2: نعطيهم حاجات صحيه.
1: نوفر نحاول
2: مسؤولية
1: نوفر،
2: اكيد تربيه،
1: هذا اكيد جهد وتربيه ومسؤوليه، لكن اذا الانسان عنده صغيرات باش يحاول اكثر من مره باش يوفر لهم الظروف الطيبه الكل. نشكرك برشا الاستشاريه التربويه الاسريه نسرين البرجي، شكرا تعليقاتكم جميله على الصفحه الرسميه لإذاعة زيتون القران الكريم، ربي يحفظكم ان شاء الله، متابعه طيبه لبقيه برامجنا. شكرا ليك زهير المسعودي، احمد الطبابي، كريم عتيق، زاده تحيه ليك، تحيه طيبه، شكرا لكم الناس الكل وين ما كنتوا، ربي يحفظكم. تحيه مريم فجيري، نقولكم حفظكم الله ورعاكم، شهيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن رب، بإذن ربي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: فماش عندك حجة، وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
6: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
5: قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن.
6: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
6: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
5: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
6: العبرة بالعبادة.
5: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
6: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
5: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
8: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك

وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب 19 برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: أحاديث نبوية.
3: أحاديث نبوية.
4: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: من الجمهورية التونسية.
6: من الجمهورية التونسية.
5: من القلب.
6: من القلب.
5: إلى القلب.
1: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص في القرآن. القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي إذاعة زيتونة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الآية الكريمة التي كنتم تستمعون إليها، نقصد الآية الأولانية، يعني أولما أصابتكم مصيبة، راهي معطوفة ومربوطة على كلام سبق أن تحدثنا عنه في الحصص الماضية، وهي قصة أحد وقصة غزوة أحد. رب سبحانه وتعالى يعرض في سورة آل عمران هذه القصة، لكن بطريقة تناسب المؤمنين في كل وقت. يعني سبحان الله، كتاب القرآن الكريم ما هوش كتاب سيرة نبوية، ما هوش كتاب تاريخ، ما هوش كتاب قصص أنبياء، لا، ولكن ما شاء الله تجد فيه ما تريد، لأن حتى القصة إن ذكرت في القرآن الكريم إنما قصد بها العبرة، قصد بها الدرس. فانظروا التوجيه المباشر، أولما، هالاستفهام هذا يشوفه، هذا يسموه في اللغة العربية استفهام إنكاري تعجيبي. علاش سماوه؟ لأن مربوطة بالشيء اللي قبله. أولما أصابتكم مصيبة، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. شنية المصيبة اللي يتحدث عليها ربي سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة، وشنو معناها أصبتم مثليها؟ أيوة، هنا ربي سبحانه وتعالى يحدثنا فعلا عن غزوة أحد، وكيف أنهم قد قتل منهم 70 من خيار المسلمين، 70 واحد قتلوهم المشركين في حرب، هي الحرب سبحان الله، قاتل أو مقتول. فالمسلمين قالوا أن هذا، كلمة أن هذا هي كلمة استفهام، لكن يقصدوا به من أين، يعني منين جاءت هالمصيبة هذه، من أين حلت، كيف حلت بهم. وثم شوف رب سبحانه وتعالى العليم بالأنفس وعليم بما يدور في خوالج صدور المؤمنين وصدور الناس الكل، قالهم تتعجبون أنتم وتستنكرون. علاش؟ شنو الغريب فيها؟ تتعجبوا منين جاتكم المصيبة؟ قل هو من عندي أنفسكم. أيوة، إذن أصابتكم مصيبة يا مسلمين، أصابتكم بسبب أنتم قد قدمتموه، وبالتالي تحملوا مسؤولياتكم. كنا تحدثنا عليه، وتعرفوا أساسا يتمثل في أكل المعصية الكبيرة اللي عملوها، وهي أنهم خالفوا قائدهم وقت اللي قال لهم ما تهبطوش ما تنزلوش حتى وإن رأينا انتصرنا أو هزمنا، إن رأيتمونا انتصرنا فلا تنزلوا إلينا، وإن رأيتمونا انهزمنا فلا تلحقوا بنا من أجل أن تنظرونا، اقعدوا في أماكنكم. بطبيعة الحال هم اجتهدوا اجتهاد معين، كان هذا الاجتهاد خطأ. لكن هنا السؤال، شنية معناها قول الله تعالى قد أصبتم مثليها؟ مثليها يعني مثلها هي ومرة أخرى. أيوة، هذه إشارة نخيان إلى غزوة كانت قد سبقت، ما احنا تو كنا نتحدث على غزوة أحد، نحكي في السنة الثالثة للهجرة، لكن في السنة الثانية للهجرة حدثت قبلها غزوة كبيرة سميت بغزوة بدر، غزوة بدر الكبرى. والذي حصل فيها أن يقول القائل تموش قتل 70 من المشركين، صحيح قتل 70 من المشركين، لكن أسر مثلهم أيضا 70. فكما يقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله سبحانه وتعالى، يقول إذ الأسير كالقتيل، في من حيث أنه أصبح غير قادر على أن يقاتل، بل أصبح في أيدي أعدائه. وبالتالي فشوف هك التماثل الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى، فالتماثل ينجم يكون في الجنس، ينجم يكون في القيمة، يعني مش بشرطه أن 70 مقابل 70. فإذن الحرب مش بشرطه يكون فيها عدد قتل دماء أو نحسبه قداش قتل في الحرب، ينجم يكون قداش قتل، قداش أسر، قداش غنم، كم سلب، حسابات، فما حسابات أخرى في الحرب اللي احنا نسمع عليها سمع لا محالة، ولكن لا بد من محاولة تقديرها.
لأن الخطاب موجه إلى أولئك الجنود أساسا، الخطاب مش متوجه لنا احنا مباشرة، متوجه إلى هؤلاء الجنود اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي وقت اللي خسروا المعركة في أحد وقتها قالوا أن هذا شنو أن هذا، ومنين جانا الانهزام، وكيفاش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهزم، وكيفاش المسلمين ينهزموا، وكيفاش علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وأخيرة المسلمين وينهزمون. قال لهم ربي سبحانه وتعالى: أراه المسألة وما فيها هي أن هناك قانونا في هذا الكون، فما حساب رب سبحانه وتعالى وضعه في هذا الوجود، فإن احترمنا هذه الأسباب وهذا النظام وهذا التنظيم بصفة عامة نكون قد فزنا، وإن عملنا العكس وإلا صار خلل نتحمل النتيجة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم ابقوا هناك لا تنزلون، وعنده حسابات معينة، هو القائد، هو الذي يعرف الكواليس والخفايا، ومزيد هو أيضا مدعم بالوحي. ثم أنتم تخالفوا بناء صحيح على مقصد من مقاصد الشريعة، والاتهام لا محالة ماهوش لمقاصد الشريعة، حاشا وكلا، مقاصد الشريعة اليوم ولا علم من العلوم. وتعرفوا أنتم أن التوانسة بالذات هم القادة في مجال مقاصد الشريعة، والذين يتكلمون في كل العالم اليوم على مقاصد الشريعة كلهم على الزيتونيين، وتحديدا على الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله، سواء في المشرق ولا في المغرب إذا سمعتمهم يتحدثون عن المقاصد فأساسا راهم يرجعون إلى الشيخ طاهر الذي كتب كتابه المشهور مقاصد الشريعة وبدأت الكتب تؤلف. لكن الإشكال مش في مقصد الشريعة، الإشكال في ما أدراك أن ذلك هو المقصد. ولذلك ما هوش بالساهل أنك تقول هذا مقصد وهذا ليس بمقصد، يلزم تكون عالم علامة وقارئ كل الظروف وكل المستجدات، وتحط النص في سياقه، وتحط أيضا مجموعة الأحكام حتى التفصيلية زاد تنظر لها من أجل أن تحكم وتقول هذا مقصد أو ليس بمقصد. ثم حتى من ناحية أخرى، سيدي عندك نص بين يديك، وإذا كان عندك نص بين يديك شنو الاجتهاد اللي مش تجتهد؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صريحا قالكم ما تهبطوش من أماكنكم. أنت تقعد تلوج على العلة وبت العلة وزعم بالك شي هكا وبالك شي هكا، أو النتيجة أنك خالفت النص. فمن المعالم الأساسية في فهم مقاصد الشريعة أنها ينبغي ألا تخالف النص. ثم قال رب سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أيوة، ما أصابكم يوم التقى الجمعان، هنا من غير شك ولا اختلاف يحدثنا عن غزوة أحد أساسا، هي اللي التقى فيها الجمعان كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا أيضا ما نجده عند المفسرين. لكن ربما كلمة تحتاج إلى شيء من الوقوف عندها، وهو قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. شنو معناها بإذن الله؟ وشنو المقصود كلمة بإذن الله؟ بإذن الله المقصود بذلك أنه لم يكن رغما عن إرادة الله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما هذه المصيبة التي حصلت كان بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن ورائها أيضا هدف. خطر شوف الآية شو تقول، يقول: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. أيوة، فالقصد من ورائها أساسا هو الابتلاء، هو الاختبار. رب سبحانه وتعالى يعرف من قبل، أي لكن المقصود هنا ليظهر أمام الناس جميعا كل واحد على حقيقته، باش يظهر على وجهه الحقيقي شنو ما عادش ينجم يخبي، وخصوصا أن هؤلاء الذين يعيشون مع المسلمين ولكن هم للأسف مخاوصين كما نقولوا باللهجة الدارجة التونسية، وهي قوية قوية في معناها، هم يقولوا احنا مؤمنين، لكن قال رب سبحانه وتعالى: وليعلم المؤمنين، يعني ليظهرهم، ليتقرر في الخارج قدام الناس الكل، هاو باش يعرفوا بالضبط شكون الحقيقي وشكون اللي هو منافق. راهو تصوروا خياني ما الذي حصل للأسف، أن هذا عبد الله بن أبي بن سلول
يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا أشهد أنك رسول الله، والمنافقين يقولون نشهد أنك لرسول الله، وسورة كاملة اسمها سورة المنافقون. لكن إيه والقلب شنو اللي فيه؟ هذو ما سيدي آمنوا، بل قل أسلموا بأفواههم فقط ولم تؤمن قلوبهم. يخرجوا في جيش يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا به ثلث الجيش رسول الله يرجع، ثلث الجيش، يا رسول الله هذا ثلث الجيش قد رجع، ماذا أنت فاعل يا رسول الله؟ هل ستواصل الاتجاه نحو أحد أو سترجع بمن معك؟ الموقف موقف خطير جدا وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخطر منه هالموقف متاع هؤلاء، شنو معناها الجيش يعصي فجأة قائده ويرجع به، وقالوا شنو لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فهذا سبحان الله، شوفوا الآية، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني إما أن تقاتلوا وإما أن تكونوا أنتم السباقين، أو على الأقل ادفعوا عن مدينتكم، دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن بلادكم، دافعوا عن ممتلكاتكم، دافعوا عن أعراضكم، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن نسبكم. المهم هذا عدو سيهجم، والحرب لا تبقي ولا تذر، راهي ما تخلي حتى شيء. فالمفروض أنتم إما أن تخرجوا إيماناً واحتسابا، وإلا على الأقل من باب الحمية والعصبية. هذم قالوا لا، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني في الرواية، لأن فما روايات تذكر أن ابن سلول وقت اللي قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما يقصد بها؟ قال لك لا نظن أن هناك حربا ستقع. بلي علاش كنت جد تويك؟ علاش كنت جد؟ قالوا هم باب الاستهزاء زعما. خلينا نزيد ونعمل وقفة أخرى بعد الفاصل إن شاء الله.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا لاحظوا معايا أخياني أن القرآن الكريم وهو يحدثنا عما قالوه عما تحدثوا به، لأن بو جابر اسمه عبد الله، بو جابر بن عبد الله المعروف الصحابي المشهور، وكذلك بو هزذا صحابي، يتحدث مع زعيم المنافقين، يقول له نخرج، ويقول لهم اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني المقصود هنا حراسة الجيش بالدفع، يعني رابطوا على الأقل هو يراكم العدو وأنتم واقفون. وبطبيعة الحال الواحد يزيد في الجيش، فما بالك 300 واحد في جيش. فإذا به بكل بساطة أش يقول له؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني هذه كلمة لو نعلم أن قتال، والله تتفهم عدة مفاهيم. نجم تكون المقصود بها أنه يقول لك لو كان في بالي قتال راني خرجت، أما هذا ما هوش قتال، هذا واحد مش يرمي روحه للتهلكة مثلا. ينجم يكون هكا فكر، وينجم يكون العكس، يقول لك هذو ما جايين مش يقاتلوا، هذو ما قريش هما ينجمونا، لا مش يرجعوا منين جاوا. ينجم يكون هذا يا كلام، ولكني في كل الأحوال، في كل الأحوال راهي ما تتقبلش مجرد العملة هذه أنه يرجع بثلث الجيش وبعد ما يكونوا مع بعضهم. بالله تصوروا خيانكم وخياني لو كنتم أنتم الجنود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بك ترى أن ثلث الجيش رجع بالتوالي، ما زالت عندك نفسية وما زال استعداد وما زالت هاك العقيدة العسكرية موجودة في داخلك وأنك ماشي إلى حرب وأنت شبه منهزم، ومع ذلك سبحان الله، والله كيفاش ربي سبحانه يعطي القوة للمسلمين. وجاب ربي شوفك الآية ما أروحها وقت اللي قال ليعلم المؤمنين، إلا المؤمن الحقيقي يعرف أن هؤلاء منافقون، وزايد زايد باش لا يقلق روحه ولا يعول عليهم في حتى شيء، ما يحسبهمش زايد، ويقول أنا أو عندي هذا مبارك، أنا معول على ربي سبحانه وتعالى وعليهم هما باش نخوض قتالا شريفا. أما هؤلاء كما قال عليهم ربي سبحانه وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ريتوا هك التعليق متاع قول الله سبحانه وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، معناها وقت اللي قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما هوش صحيح الكلام هذا، لأن كلامهم ببيدوا كيف قالوه على أساس كذبة، ولكن للأسف هم الكذبة ومصدقينها. شكون مش يصدقوه؟ الزميم متاعهم يعرف روحه يكذب، لكن اللي قاعدين يتبعوا فيه هكما اللي مش يصدقوه بالسيف، يقول لك لا احنا ما نعرفوش وهو اللي يعرف. وهكا هو الإشكال، الإشكال لما تكون هناك عقلية القطيع هي التي تسير المجموعة، واللي إنسان ما عادش يفكر بعقله، ما عادش يفكر بتؤده، ما عادش يفكر بك الفكر السليم، وإنما يولي أنه أمشي مع المجموعة. وللأسف احنا عندنا حتى في مثل مشهور يقول لك الشنقة مع جماعة خلاعة، ومشاو جربوها هذه الشنقة مع جماعة خلاعة، أما هون واحد هون وكاكا يتكلم في كلام لا رأس لا ساس، ورب سبحانه وتعالى يعلق عليهم يقول والله أعلم بما يكتمون. يعني الحقيقة يعرفها رب سبحانه وتعالى، ولذلك قال وليعلم المؤمنين، يعني باش يا مسلمين هاو مش يتوضح لكم بالضبط أشكون هم المسلمين الحقيقيين وشكون هم اللي هما إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، كما قال رب سبحانه وتعالى لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هذه وقعدوا ما هيش هذا يا مقول القول، لا هذه كلمة وقعدوا يعني هم قعدوا وقالوا لإخوانهم أعملوا كيفنا أقعدوا كيفنا أحنا. أش قالوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا. أيوة الآية هذه وخياني رغم إذا تبعوها تبعوا القصة كما وردت هكذا في القرآن الكريم، شنو رأيكم نزلت قبل غزوة أحد ولا بعد غزوة أحد؟ نزلت بعد غزة أحد. علش شوفوا الآية شو تقول. الذين قالوا لإخوانهم، قالوا لإخوانهم هنا قالوا عن إخوانهم، قالوا لإخوانهم هذه هنا قالوا على إخوانهم اللي هم المقصود بهم أساسا جماعة الخزرج. وقعدوا هذوما إذن هم قعدوا وقالوا عن إخوانهم الذين قتلوا، أي لو أطاعونا، يعني لو كان سمعوا كلامنا وقعدوا كما قعدنا أحنا ورجعوا كما رجعنا أحنا ما قتلوا، يعني ما أصابهم القتل. فرب سبحانه وتعالى يجاوبهم ويقول لهم فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. شبيكم هربين من القتل، هربين من الموت، وين عندكم تهربوا منه؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هاربين من الموت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، وما عندكم مهرب من هذا. ستموت على فراشك كالبعير، أو ستموت في ساحة الشرف، ساحة الجهاد لكذلك. أنت مش تختار حياتك، لكن رب سبحانه وتعالى هو الذي يفصل، وهو الذي يفسر، وهو الذي يوضح، وهو الذي يبين. وهالآيات هذه راهي نزلت كقصة من أجل أن تعلم، من أجل أن تدرس، من أجل أن تفهمنا حقيقة هؤلاء الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي احنا مطالبون فعلا بأن نميز. فما لكم في المنافقين فئتين؟ ما يلزمش نكونوا فئتين، يلزمنا نكونوا وجه واحد وتصور واحد عن هؤلاء. فأما المؤمنون فلهم تصورهم ولهم تصرفهم ولهم سلوكهم، وأما غيرهم حتى وإن زعموا أنهم مثلنا ومعنا ويتصرفون مثلنا وكل شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهودي عايشين معاه في الجامع، يهودي شو سبحان الله هم ينظرون إليه، أحنا ما ريناش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نحبه ونكنه ونكن له كامل التقدير والمحبة والاحترام، ونتمنى أن نصاحبه وأن نكون معه يوم القيامة. ولكن هؤلاء يشوف سبحان الله عايشين معاه في نفس الجامع ويراو فيه ويكلموا معاه ويحكيوا معاه، ومع ذلك ولا واحد منهم فكر نهار من نهارات باش يكون صادق مع نفسه، رغم أنه يعرف أنه هكذا اللي يتحدث معاه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هكذا سبحان الله الناس يختلفون في رؤاهم ولا ينظرون بنظرة واحدة. ولهذا علق عليهم رب سبحانه وتعالى بعد ذلك قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم فرحون، عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للحديث بقية إن كان في العمر بقية. جزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع القصص في القرآن للدكتور الهادي رشو.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سبرا طبخ المبدعين.
3: بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة، بركة. طهر، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة. كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة، دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وشاهدين الأعزاء، أينما كنتم أحييكم تحية إسلامية جميلة طيبة، أحييكم بسلامها، أحييكم ببركتها، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي أحبتي في الله تعالى في هذا اللقاء الجديد، وهو اللقاء الثاني في الموسم الجديد، في الموسم الحادي عشر. فالحمد لله رب العالمين على طبعا هذا الفضل من رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا لنبلغ هذه الأمانة، أمانة هذه الفريضة، وهذا الركن، ركن الزكاة، مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. إذن أحبتي في الله تعالى، الدعوة مفتوحة لكم من القلب عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. نواصل هذه الرحلة العلمية المتميزة في هذا الموسم الجديد، عسى أن ننشر جمال الزكاة وجلال الزكاة ورسائل الزكاة، حتى يوفق بإذن الله تعالى كل مزكي في أن يحسن الامتثال لأمر الله تعالى بإيتاء الزكاة. التحية موصولة من القلب إلى أخي الكريم زهير المسعودي، وأمننا الإخراج الإذاعي للساعة الأولى من هذا اللقاء في بثه المباشر، وكذلك أختي العزيزة كريمة عتيق تؤمننا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ساعتان من الزمن أحبتي فالله تعالى تحت هذا العنوان بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، عنوان ينبغي أن يصل إلى قلوب كل التونسيين، كيف لا، ونحن من خلاله نمرر رسائل على غاية من الأهمية، رسائل فوز بامتياز. فبإيتاء الزكاة بإذن الله تعالى نضمن جنة الرحمن، وهذا ما سنؤكده بداية مع الفقرة الأولى من فقرات برنامج بريد الزكاة مع أنوار الزكاة، ومع سيدي بإذن الله تعالى حفظه الله تعالى ورعاه سيدي الشيخ الحبيب مسكة، نتواصل معه مباشرة من ولاية سوسة.
5: أنوار الزكاة، أنوار الزكاة.
4: نعم، أنشرها أنوار الزكاة، وأرحب طبعا بسيدي الشيخ الحبيب مسكة الإمام الخطيب بجامع فرحتها الشاد جوهر سوسة، وحييكم من القلب وأرجو لكم كل الخير، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي الحبيب.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على جميع المستمعين والسادة العاملين في إذاعة الزيتون الكريم.
4: بارك الله فيكم سيد الحبيب، شكرا لكم على هذه التحية. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جدد اللقاء معكم في بريد الزكاة، تحديدا في الحلقة الثانية في الموسم الجديد، الموسم الحادي عشر. هذه الرحلة والحمد لله تعالى رحلة علم بامتياز مع هذه الفريضة، وطبعا أعتبر هذا الموسم الجديد دليل قاطع على أن فريضة الزكاة تستوجب علما سيد الحبيب.
6: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني لي الشرف أن أتحدث أنا في بداية هذا البرنامج الطيب.
4: بارك الله فيكم.
6: نبدأ بآية كريمة قال ربي سبحانه وتعالى.
4: نعم.
6: ربي سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا.
4: نعم، صدق الله العظيم. جميل،
6: هي عظيمة جدا، معنى صحيح. آية فيها كثير من التحفيز وكثير من بعث معنا روح البذل وروح العطاء وروح في المسلم اللي آمن بربي، في كل مؤمن، عند كل مؤمن، كل مسلم يؤمن بربي سبحانه وتعالى. أنا في هذه الآية وكأن الله سبحانه وتعالى يقول يخاطب في المسلم، يخاطب في مخه، يخاطب في عقله، يخاطب في ذكاء المسلم، ويقول له خدم عقلك، وكأن رب يقول له خدم عقلك يا مسلم، وخدم مخك، وكن ذكيا، كن فطنا، كن كيسا. راك وقت تعمل أي عمل خيري، راك وقت تعمل أي عمل خيري، وخاصة إذا كان الإنفاق والزكاة، لأنه عندها المال ديما عنده تأثير كبير، وعنده معناها عنده معناها فعل كبير معناها في حياة الناس.
4: أكيد نعم.
6: وقت تعمل أي عمل خيري من زكاة وإنفاق وصدقات، راك رابح دنيا وآخرة. بقول
4: نعم،
6: راك رابح دنيا وآخرة، مش رابح آخرة فقط.
4: نعم،
6: راك رابح دنيا وآخرة، لأنه يقول لك يا رب يا مسلم، راه رب يقول لك ستجد على كل حاجة قدمتها في الدنيا هذه من مال، ستجده مدخرا عند الله، لك ستجده من عند ربي مدخر، معناه مخبيهولك مدخرا لك يوم القيامة.
4: نعم،
6: وستجده مش هيك التريت اللي عطيتها أنت، لكن 2.5% ولا بعض الصدقات ولا حليلة، ستجده أعظم وأكبر وأضخم مما أنفقت ساعة أول حاجة. جميل. اللي أعطيته أكثر من اللي أعطيته.
4: أيه.
6: وأكثر من اللي قدمته، أضخم وأكبر عديد المرات مما قدمت، بل حتى أكبر وأعظم مما ادخرته لنفسك، وإلا خبيته لعائلتك، ولا أنفقت على نفسك في هذه الدنيا الكل، من ستجد عند الله، لأن رب عند ربي لا يضيع شيئا بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: الحمد لله. ولابد
6: أن تعلم في هذه الآية، وكأن رب يقول لك لك أنت المستفيد الأول من الإنفاق.
4: صحيح.
6: أنك أنت المستفيد الأول والكبير من هذه الأعمال الخيرية، وخاصة الإنفاق. علاش؟ لأنك مش تلقاها، لذلك مش تلقاها عند ربي دنيا وآخرة. فلا تبخل.
4: نعم.
6: اللي يسمع فيها، أي واحد خويا يسمع فيها تو، أنا شو أقول له؟ قل لا تبخل بمال على الله، ولا تندم على مال أقرضته لله سبحانه وتعالى. فرب يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟
4: نعم.
6: فيضاعفه له وله أجر كريم.
4: ربي يبارك فيكم.
6: عنهم يا رب العالمين.
4: اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخ الحبيب، أشكرك من القلب، لأنك بالحق يعني دفعتنا دفع نحو الأمام، نحو الله، بهذا القول الكريم، بهذه الآية القرآنية الكريمة. وصدقا شيخ الحبيب يعني ذكرتني بحقيقة بكلمة تكررت على مسامعي في فقرة أنا والزكاة، المزكي اللي ذاق بنت الزكاة وحلاوة الزكاة وفهم حقيقتها، قال هالكلمة هذه، قال أنا المستفيد الحقيقي والمستفيد الأول أكثر من ذلك الفقير اللي محتاج للمال. يعني المزكي اللي أدي هالفريضة هذه قالوها المزكين التوانسة في هذا البرنامج شيخ الحبيب، قال أنا المستفيد من مال الزكاة.
6: علاش هو المستفيد الأكبر؟
4: أي.
6: والمستفيد الأول
4: أي.
6: من اللي يزكي واللي خرج فيه الزكاة واللي يصدق وكل شيء، هو المستفيد الأول، والمستفيد الأول والمستفيد الكبير من هذا العمل الصالح. علاش؟ لأنه زيادة على أن الزكاة هذيك هي فريضة ولا مش فريضة؟
4: نعم،
6: هي فريضة.
4: فريضة
6: من الفرائض اللي فرضها ربي سبحانه وتعالى علينا.
4: نعم،
6: من الفريضة اللي فرضها على كل إنسان قادر وعنده، معناها فهمت ولا لا؟
4: أي.
6: والفريضة شنو هي؟ الفريضة هي أن الإنسان اللي يقوم بها يجازى عليها، ولا
4: نعم،
6: يجازى عليها في الآخرة جزاء كبير.
4: صحيح.
6: والإنسان اللي ما يعملهاش يعاقب تاركها، ولا
4: أي.
6: يعاقب تاركها.
4: نعم،
6: فإنها زيادة على أنها فريضة من عند ربي. علاش قلت لك رابح؟ فإنها تجارة في العادة. رؤوس الأموال اللي عندهم فلوس تلقاه يحسن التجارة، تلقاه يلوج على التجارة الرابحة، مو هكا ولا
4: هكا سيدي،
6: يدخل في أي مشروع.
4: صحيح. إنه
6: مشروع يحبه رابح، ومشروع فيه نسبة كبيرة من الربح. فإن الزكاة المال هي التجارة رابحة 100% مع ربي سبحانه وتعالى،
4: ما شاء الله
6: رابحة 100%. عليه لأنه زيادة على أنه مالك، أكل صدقك الزكاة خرجتها، زيادة على أنه مالك من جرات الزكاة خرجت ذيك، أنه مالك يضاعف في الدنيا ويزاد يزيد.
4: نعم.
6: وتعبت فيه بركة كبيرة، معناه ربحت في الدنيا ولا ربحت؟
4: أكيد جدا. نعم.
6: مالك يزيد.
4: أي.
6: ويعبت ويضاعف وتزيد فيه البركة، بركة كبيرة تعبت. وذلك الرسول شيقول، ربي شيقول، يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، معناه يربي
4: الله.
6: أي أن يزيد فيها
4: زيادة
6: ويضاعفها.
4: نعم.
6: ويعبت فيها البركة، ويعبت. نعم. فيها البركة.
4: أيه.
6: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ثلاثة أقسم عليهن، أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. معنى الرسول الحديث وكأن الرسول يقول لكم اسمعوا الكلام اللي مش يقوله لكم تو. والله العظيم والله العظيم راهو كلام صحيح 100% وراهو النتائج نتاعو صحيحه 100%.
4: نعم.
6: شنو بثلاثه يا رسول الله لك اقسم عليهم الرسول؟ قال ثلاثه اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوا. من جملتهم شنو يقول الرسول؟ ما نقص مال عبد من صدقه.
4: نعم نعم.
6: معناه هذا تاكيد كبير
4: على الزياده.
6: على قاله يا مسلم وقت تخرج الزكاه نتاعك وتخرج مالك لانه ربي يزيد
4: زياده خاصه
6: يزيد فك الزكاه يزيدك فك المال يعبط في البركه في الدنيا. ثم اكثر من ذلك ما تربح في الدنيا ولا
4: اي
6: راك مش تربح كذلك في الاخر.
4: جميل. نعم.
6: في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب
4: بشر.
6: إيه دونك عادي كلمه تذكي يا اخويا تاجر وتحب التاجر هاي تجاره
4: تاجر مع الله سبحانه
6: وتعالى.
4: نعم نعم
6: الله يبارك وتعرف التاجر ما مش تربح فقط في الدنيا اللي تنجد في الدنيا واخر.
4: نعم.
6: ما كنت فيه هاي التجارة تدخل فيها وهاي التجارة وقت ايش باش تستنى يا مسلم يلي عندك فلوس يلي ربي عطاك تريف فلوس ورزق ورزقك انك تربح التجارة هذه وتدخل مع ربي في تجارة وتبكي. نعم. على روحك تلقى روحك تلقى روحك رابح بإذن الله الدنيا
4: يا رب يا رب. هذا ما نرجوه شيخ الحبيب. احنا نلوج على الربح والمسلم الحق لا يكون إلا فطنا لا يكون إلا ذكيا منتبها. وهذه فرصة يعني المزكي اللي بلغ النصاب ربي مكنه من فرصة هكا ولا يضمن بها هذا الربح الدنيوي وكذلك الربح في دار الآخرة. يعني معليك أن يربح يستثمر يتلقى هذه الفرصة ما يغفلش عليها.
6: خطر رجال الأعمال ولا عندهم فلوس كيف قلت في العادة ما يستثمر الكل في حاجة رابحة
4: ميلة ضامن الربح.
6: هذه رابحة مش 100% رابحة 10,000%.
4: ما شاء الله
6: ربي سبحانه وتعالى. خطر أي تجارة مع ربي ما مش ما تخسرها تجارة مع ربي.
4: والله سيدي والله
6: ما تخسرها تجارة مع ربي. مع البشر تجم تخسر وتربح
4: صحيح.
6: يجم يعدي عليك ويجم بعد ما يلعب بيك ويجم مثلا ما مشيتش معاك وحاجة. أما التجارة مع ربي راي رابحة عشر مش 10,000%. راي رابحة ألفين في المية معناها غير محدود.
4: اي والله سيدي والله.
6: دز وادفع ومشي فاش تستنى عليك.
4: دز وادفع صحيح. علينا ان نتقدم نحو طاعه الله سبحانه وتعالى. شيخ الحبيب يعني صدقا اننا نحب تو يعني المزكين اللي يسمعوا فينا يتفاعلوا معنا سواء هاتفيا والا على صفحه الاذاعه يتفاعلوا مع كلامك الجميل لانه بالحق يدخل للقلب مباشره ويعبي قلوبنا بعزيمه قويه وبهمه عاليه يخلي المزكي اللي غافل على زكاته اللي ما خرج زكاته اللي ناسي يوم الحول نتاعه ومازال يماطل ومازال هكا يخمم هل ترى نخرج ولا اي نقول له اسمع هالكلام هذا وبادر باخراج زكاتك ورد بالك توخر ولا تسوف هذه العباده شيخ الحبيب.
6: اي صح فعل. لا لا ما انا ما اللي مازال عنده شك في ازمه يقول لك انا قلت لك اياك ان يكون عندك ادنى شك مع ربي سبحانه وتعالى.
4: نعم.
6: في علاقتك بربي سبحانه وتعالى. والله ربي لن ولن يتركم الله اعمالكم. معنا ربي سبحانه وتعالى ما استغفر الله العظيم غايته ديما الغاية الأساسية متاع ربي أنه الإنسان هذا يكون سعيد في الدنيا هذه.
4: سعيد
6: يكون سعيد.
4: نعم.
6: دنيا آخر.
4: أي.
6: سعيد دنيا وآخر هذيك غاية ربي سبحانه وتعالى.
4: صحيح.
6: ربي مش غايته باش
4: لكن احنا غفلنا سيدي
6: ويعذبنا في الآخر.
4: أي والله.
6: لا ربي راهي الغاية الأساسية متاع ربي سبحانه وتعالى أنه تعيش في هذه الدنيا مستور وتعبد في ربي سبحانه وتعالى وفي علاقة وتلقى روحك في الآخرة في جنة كبيرة
4: يا رب يا رب إن شاء الله.
6: فلذلك ربي إذا قال لك عمل حاجة راه يريد لك الخير.
4: نعم.
6: راه يريد لك الخير.
4: صحيح.
6: ما تهددش مع ربك. كما قلت ربما أني بشر ننصحك نصيحة فيها ربما مصلحة ليالي فيها مصلحة ليالي ربما فيها مضرة ليك ننصحك ربما ربما ربما نغشك ربما نغدر بيك. أما راه ربي سبحانه وتعالى لا يغشك ولا يغدر بيك ويقول لك
4: الحمد
6: ربي كان قال لك أعمل حاجة راهي في مصلحتك.
4: نعم سيدي. وربي قال لنا قال المزكين قال الأغنياء خرجوا زكاتكم. هذا أمر رباني أمر في القرآن الكريم واضح وجلي شيخ الحبيب. ما علينا كان نمتثل نسمع الكلام.
6: قال لك ربي خرج زكاتك إذا كان ربي آمرك وقال لك خرج زكاتك وحرص على ذلك مش قالها مرة برك بل على عشرات المرات.
4: نعم.
6: على ذلك فعلم يا مسلم راه فيها خير ليك
4: إن شاء الله. نعم أكيد جدا أكيد.
6: أعمل وعينيك مغمضة.
4: نعم هذا هو بقلب مفتوح إن شاء الله عينين قلوبنا مفتوح
6: ربي يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله ربي يغفر لنا جميعا يا رب العالمين على هذا في ميزان حسناتنا يا كريم. يا
4: أمين أمين أمين. محليها دعوتك ومحلي خطابك شيخ الحبيب مسكة، فيه ترغيب كبير بالحق، وإن شاء الله ربي هالخطاب هذا يوصل لقلوب كل المزكين، وأنت يعني خطبت مخاخنا، نحلوا مخاخنا بالحق كما يلزم هكا ولي سيدي.
6: أي. ربي خاطب فينا هذا
4: ميلا
6: ربي خاطب فينا بخاطب قلت حل عقلك وحل مخك
4: ميلا
6: فطل وكون ذكي يا إنسان يا مسلم
4: إن شاء الله سيد الحبيب مسكة. الله يبارك لنا فيك وفي علمك، وإحنا إن شاء الله نواصل معكم إن شاء الله في رحاب هذا الموسم الجديد، عسى أن ننتج بإذن الله تعالى يعني خيرا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. ربي يجعلنا من أهل الجنة. بارك الله فيكم شيخ الحبيب مسكة، تقبل الله منكم الإمام الخطيب بجامع فرحات حشاد جوهر سوسة، جزاكم الله خير الجزاء. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، سنتمم أنوار الزكاة من خلال هذه الرسائل الرائعة، الرسائل الإيمانية اللي إن شاء الله ربي تنفذ على أرض الواقع بإذن الله تعالى. ابقوا معنا بعد قليل، سنستقبل سيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرايسي والأستاذ الخبير المحاسب نادر اللحيشي، لأننا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم متمسكون وبقوة بفريضة الزكاة.

0: نواصل معكم أحبتي في الله تعالى. مرحبا بكل من التحق بنا في هذه الحلقة العلمية. أحبتي في الله أهلا وسهلا، هيا بنا نتواصل معكم وعبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في بريد الزكاة، لنبلغ كما ذكرت لكم هذه الأمانة كما ينبغي وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أستقبل ضيفتي في فقرة أنا والزكاة، وهي أول ضيفة معنا في هذا الموسم الجديد، باش ننظر للزكاة من زاوية أخرى، كذلك زاوية تأكد أبعادها الأخلاقية والإنسانية الجميلة. نحب نرحب بعد إذنكم بسيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي، التحق بنا وبشتم معنا هذا المشوار العلمي. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بالود بالحب باللطف نحييكم ونحيي القائمين على البرنامج في الجهاز التقني، السادة المستمعين، إن شاء الله ندخلوا إلى بيوتهم بالمودة، بمعنى إلى سياراتهم، إلى قلوبهم، فيها باس، إلى عقولهم.
0: أكيد
1: ساعة تربوية تثقيفية تعليمية، نقولها
0: أكيد إيمانية
1: همي. إيمانية نعم. نرفع فيها شعار أدي زكاتك تدفع عنها من شر مالك،
0: ما شاء الله.
1: تدفع زكاة مالك توقي نفسك من شر هذا المال، لأن نحن هالساعة ذي التثقيفية التوعية نرفع شعار كيف نصلح علاقتنا بالمال.
0: نعم.
1: خاطر إذا أصلحنا علاقتنا بالمال بإذن الله سلمنا وأمننا، ولا تميل قلوبنا بإذن الله إلى الشح وإلى البخل وإلى الأسراف وإلى معناها هذه ما يفعل معناها المال بالنفس ما يفعل العدو بعدوه.
0: هذه النفس الزكية.
1: نعم.
0: هذه الزكاة يعني تصنع الشخصية السوية.
1: نعم.
0: هكا
1: ولا ربي قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى.
0: نعم.
1: وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره.
0: سبحان
1: فقد
0: الله.
1: يقر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال شرور.
0: جميل.
1: وتدفع هذه الشرور بأداء الزكاة والصدقات.
0: الله الله.
1: إن شاء الله يكونوا من الموفقين.
0: هي حماية الزكاة، حماية من هذه. نعم. الشرور ما علينا.
1: نعم.
0: إلا يعني اللي يتحقق فيه شروط الزكاة يؤدي هذه الفريضة وبالتالي يكون يعني نقي جميل صافي بحول الله تعالى. بهذا النقاء وبهذا الصفاء ورحب بأخي الكريم اللي شرفنا بحضوره في الموسم الجديد، الأستاذ نادر لحيشي، ربي يباركنا فيك وفي علمك. صدقا الحلقة الأولى كانت حلقة قوية، الخميس الفارط، بمعانيها برسائل الموجودة فيها، ونخص بالذكر رسالتك أستاذ نادر لحيشي اللي اعتبرت هذا البرنامج برنامج مجتمعي حضاري، وهذا يفرحنا طبعا. مرحبا بك أستاذ نادر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شكرا للاستضافة، إن شاء الله عودة ميمونة للجميع.
0: يا ربي أمين.
2: إن شاء الله حصة مفيدة لمشايخنا ولينا والجميع المستمعين زادة. أسأل الله التوفيق والأخلاص، نسأل الله الفهم السليم، نسأل أمين. الله العلم النافع والعلم الصحيح.
0: أمين. اللهم أمين. وهذا ما نريد تحقيقه في برنامج بريد الزكاة، والحمد لله تعالى تحقق بنسبة لافتة للانتباه، وما زال مواصلين بإذن الله تعالى بكل ثبات في طريق فقه الزكاة. وصلنا للفقرة الثانية أنا والزكاة، اللي هي فقرة متميزة من فقرات هذا البرنامج. احنا متعودين نحكيه مع مزكين، وسبق وتحدثنا زيدا مع طرف آخر، طرف ثالث في العملية الزكوية، الوسيط بين الغني والفقير. اليوم باش نتحدثوا مع أخت طيبة قائمة بدور بالحق دور جميل، محبة طبعا، هذا يرجع لإحساسها الراقي، حسها بوجيعة الفقير، فيعني تريد أن تبلغ هذه الأمانة طبعا للغني وتساعده على حسن التعرف على الفقير الذي يحتاج إلى مال الزكاة. سنتعرف على تفاصيل قصتها مع الزكاة في هذه الفقرة، في فقرة أنا والزكاة. سيدتي فاطمة، ورح أرحب بك بالسلام والرحمة والبركات. مرحبا، السلام عليكم.
3: السلام عليكم أخت الفاضلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك.
3: شكرا على الاتصال.
0: بارك الله فيك، شكرا ليك أنك قبلت أنك تحكي لنا قصتك مع الزكاة، نعتبرها قصة متميزة. أحكيت معاك أنها شوية لمست فيك حرص على هذه الفريضة سيدتي فاطمة، منين جاك هذا الحرص؟ سبب هذا الحرص اللي خليك تقريبا أكثر من 3 سنوات وانت ساعية تلوج على الفقير وتحب تبلغ الغني بأنك العائلة هذيك راهي فقيرة ومحتاجة لمال الزكاة؟
3: صحيح أختي فاطمة، أنا عن نفسي خاطرني تربيت في عائلة محافظة، علمونا والدينا وجدودنا أنه زكاة ركن مهم في الإسلام، وأهمية ركن هذا أنها تحنن القلوب على بعضها. وهذا ليش ربي خلقنا معناها طبقات، الغني والفقير، والزكاة تمثل جزء بسيط معناها من المال، لكن أجره عند الله كبير.
0: نعم.
3: من باب الدال على الخير كفعله

0: نلعب الدور الوسيط، اني بحكم اني انا نعرف عديد العائلات المعوزه والمحتاجه واللي تعيش برشا خساسه،
1: نعم
0: تكون عندهم سيرتو صغيرات، ما خاصه مع قصاير فصل الشتاء
1: صحيح.
0: بالتحديد، فهمتني؟
1: اي
0: يعيشوا برشا صعوبات، دونك نحاول نكون رابط بين المزكي والعائلات هذوما.
1: نعم نعم يا فاطمة، يعني ما شاء الله عليك، أنت فاعلة في مجتمعك، فاعلة في الحومة متاعك، يعني قاعدة يعني الحمد لله الفاعلية هذه تحققت بالزكاة، لأنه قلت لي أنت مال الزكاة وهذا تعلمت وتربيت عليه، محليها الجملة متاعك، الزكاة تحنن القلوب، محليها بالحق الجملة هذه نجم نبنيو عليها أستاذ نادر وشيخ نجيب بعد قليل. فأنت سعيد سيدتي فاطمة يعني أنك تبلغ هالأمانة هذه، تمشي توصل، تمشي للغني الأغنياء اللي تعرفهم، يعني من أقاربك، من عائلتك، من جيرانك، من أصدقائك،
0: من الأحباب،
1: أي تقول لهم
0: من
1: راهي
0: الشركات،
1: أي
0: بالوساطة معناها نقول له راهو فلان بالحق من الحق، ونجم نعمل له زيارة مباشرة وتشوفوا بيته وتشوفوا صغيراته،
1: نعم
0: فهمتني؟ هكاك تحس اللي انت بالحق قدمت حاجة ذات قيمة نبيلة، معناها حتى في الليل تدخل تقول اليوم عملت حاجة باهية في نهاري، أبار
1: نعم
0: الخدمة أبار لي زونكاجمون، معناها الارتباطات معناها اليومية
1: أي
0: والشغل
1: أي
0: والمشاكل وكذا، أما تحس اللي انت عملت حاجة بالحق، معناها محلاها،
1: محليها
0: فهمتني؟
1: نعم
0: مع ربي
1: أي
0: صافية،
1: أي
0: فهمتني؟ وتحس انت فرحت صغيرات،
1: نعم
0: فرحت عائلات كتير صغيرات،
1: أكيد أكيد يا فاطمة، يعني خرجتهم
0: والحمد
1: من
0: لله.
1: المحنة هذيك، والحمد لله
0: صحيح،
1: رب العالمين.
0: والحمد لله والحمد لله،
1: فاطمة
0: فهمتني؟
1: نسمع فيك، نسمع فيك
0: هذا
1: فرحانة.
0: أبسط حاجة معناها
1: أي
0: نجمو نعملوها،
1: أي
0: حتى كان احنا ما عندناش الإمكانيات ان احنا نصدقوا ولا نزكيه، فهمتني؟ أو ندلو على الأقل، معناها ندلو معناها
1: الدال على الخير كفاعلية، وهذا انا
0: كفاعلية.
1: اش حبيت نقول، يعني انت ماكش مزكيه، ما عندكش النصاب، الا انك عندك احساس كبير يعني بجارك الفقير، احساس يعني كبير يعني بالمواطن اللي تراه فقير، وتمشي بالحق تدق الباب وتثبت، ومن بعد تمشي تسعى، انت ما تقفش غاديك والله فقير وتدعي له ربما بانه ربي خرجه من محنته، لكن انت تسعى انك تمشي لذلك الغني وتذكره طبعا بزكاته، وتقول له هاو الفقير اللي يحتاج مال الزكاة، تقول لي في آخر وقت اللي تروح لدارك تحس بروحك عملت حاجة، يعني حاجة مزينة برشا، تستشعر هيك الفرح، تستشعر حاجة بنينة، يعني أنت يعني تذوق في حلاوة الزكاة بطريقة أخرى، ماكش أنت اللي يعني تخرج في مال الزكاة هكا ولا فاطمة؟
0: لا، أنا فقط
1: أي
0: نكون وسيط،
1: أي أي
0: ندل على الغني، ندل على الفقير والمحتاج، معناها خاطر بالحق سلطت شوية توا الأمور بحكم اللي يطلبوا برشا وال معناها وكذا، اما تمشي تعمل له زياره مباشره وتجي الغني ولا اللي عنده معناها اللي تتوفر فيه شروط الزكاه، تقول خويا راهو السيد هذه العائله هذه راهو بالحق اجا نزوروها راهي محتاجه،
1: اي
0: فهمتني؟ ونوصل حتى معناها نهز حتى بكرهبتي ونتنقل انا وياه ونوريه وكذا، فهمتني؟
1: ربي يتقبل
0: العائله
1: منك،
0: اللي اي
1: ربي يتقبل منك يا فاطمة.
0: وزيد زاد عشت انا معناها السنة الفارطة حالة مع الأستاذ نادر، أنه عندنا مرأة كبيرة، فهمتني؟ ما عادش قادرة أنها تشتغل معناها منظفة،
1: أي
0: صحتها معناها هي كبرت في العمر، دونك بمال الزكاة هزينا لها شكون مال الزكاة نتاعو، شار لها ماكينة تاع خبز ولا تصنع الخبز في الدار، فهمتني؟ ولا عندها مورد رزق أقل شقاء
1: أي كانت معيدة منزلية ويعني تقدمت في السن وما عادش قادرة على هذه الوظيفة، يعني سبحان الله. نرجع للجملة متاعك الأولى، مال الزكاة يحنن القلوب، محليها بالحق الجملة هذية، قديش إحساس راقي، يعني زكاة نمت فيك، خليني نشوف الجانب هذية في شخصيتك سيدتي فاطمة، مال الزكاة يعني زكيتك، نميت فيك هذه الأخلاق الجميلة، نميت فيك هذه المشاعر الإنسانية، يعني تسعى باش تلقى حل لذلك الفقير، باش تخرجه من فقره وبالتالي يدخل في دائرة الإنتاج. يعني أنت اليوم كي ترى هالمشروع هذا لهذه المرأة اللي تقدمت في السن ما عادش قادرة إنها تنظف وتقوم بأعمال المنزلية اللي هي صعيبة ومرهقة، اليوم الحمد لله عندها مورد رزق، يعني أكيد هذا تراها بعين أخرى فاطمة.
0: أي أي نعم،
1: كيفاش ترى؟
0: والحمد لله.
1: عبر لي عليه هذا يا رجاء.
0: حالتها افضل،
1: الحمد
0: معناها
1: لله.
0: تنجم معناها تسترزق داخل مورد رزق، معناها اقل شقاء، خاطر بالحق
1: اي
0: لبدنها ولا صحتها ولا عمرها ما عاد يسمح انها تزر زين وانها تحرك
1: نعم
0: الديار وانها تنظف
1: اي
0: معناها.
1: هذا بالنسبة للفقير، لكن بالنسبة لك انت في شخصك في نفسك
0: اي
1: اكيد قلت
0: كيف
1: لك
0: كان
1: زكيت
0: مفتخر
1: زكيتك
0: معناها،
1: اكثر
0: الحمد
1: يعني.
0: لله اللي انا كنت واصله، الحمد لله اللي انا كنت واصله فهمتني، ونريح المراه هذه فهمتني، ونقول معناها ربي ان شاء الله يزيد يدلني على الخير اكثر واكثر،
1: امين امين امين يا
0: وعلى
1: فاطمة.
0: المحتاج اللي بالحق محتاج معناها اكثر واكثر باش
1: نعم
0: نجم نعاونه.
1: ربي كثر منك الناس اختي العزيزة،
0: يعيشك
1: يعني الله
0: يعيشك
1: في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
0: بعونك
1: هنيئا لك طبعا هذا
0: يعيشك.
1: المقام. إن قبل ما نختم معك أختي العزيزة فاطمة، ربما نعطي الكلمة للأستاذ نادر الشيخ نجيب، إذا تحبوا تتفاعلوا مع السيدة فاطمة مع هذه التجربة الإنسانية الواقعية يعني في تونس. شيخ نجيب حضرتك كيفاش تراها، كيفاش تقراها؟
2: أنا نهني لفاطمة اللي هو ربي سبحانه وتعالى ما أعطاهاش المال، ما أعطاها نعمة أكثر بكثير وأنفع من المال،
1: اللي هي سيدي
2: خاطر الحقيقة يمكن أشترك معها في هذا الباب.
1: نعم.
2: الوسيط.
1: نعم.
2: الوسيط الثقة الساعة.
1: أكيد جدا.
2: إحنا
1: الأمين.
2: الأمين.
1: نعم.
2: وراي معناها الكلمات اللي قالتهم أختي تدل على أن هي ثقة فاطمة.
1: الحمد لله.
2: هزت في كرهبتي ونهزه، خاطر منين جي ثقة؟ مش مباشرة يعطيك سك على بياض اللي أنت ثقة.
1: طبعا.
2: هزيته وريته الأولى الثانية الثالثة، شاف المعاينة من بعد تقول أي نعملك الدورة، يقول لك لا هزه برا. خذوا برا. بل هنا نحب إذا أختي تسمح لي أختي فاطمة، الوسيط يعيش مش فرحة واحدة، يعيش ثلاثة فرحات. فرحة الغني الذي أعطى وشوف وشوف الغني كمال وصل وكيف أدى فرض ربه، كيفاش فرح وكيفاش هز يده للسماء وقال الحمد لله رب العالمين. وشفناها كم مرة
1: اللي امتثلت أمر الله وتحقق إيتاء الزكاة،
2: ولقيت شكون عاوني
1: على
2: شكون دلني.
1: نعم.
2: وعطيت معناها كما زكاتي كما يرضي ربي. تشوف فرحة الفقير اللي هي لا توصف لا توصف.
1: صح.
2: والله مرة مقعد قيم الكرسي من فرحته، أي المنفق يمد له في العلوش ونعرفه مقعد طفل هكا
1: تأدبا
2: من الفرحة، من الفرحة، من الفرحة.
3: ربي قويه،
2: قوي
3: ربي قويه.
2: وقيم شوي، قيم شوي.
1: نعم.
2: فرحة لا توصف. وتعيش بعد هي بعد تروح لدارها
1: فرحتها الخاصة بنفسها، وذي اللي قالت عليها.
2: الفقير عاش فرحة واحدة، الغني عاش فرحة واحدة. هذا الوسيط تكرم الله عليه بأن كان متسببا في الخير وهو كفاعله، عاش في قلبه ثلاثة فرحات.
1: جميل.
2: صدقوني الوسيط الثقة الأمين.
1: نعم.
2: بعد يكمل المهمة عينه تدمع.
1: أكيد. هذا حالك يا فاطمة.
0: أي نعم.
3: يعني ينال الوسيط بنيته ما يناله المستفيد
0: ولا في يومك.
1: نعم.
0: غير المعتاد.
1: نعم غير المعتاد. جميل جميل أن نحقق هذه الثمرة يعني في يومنا. ربي بارك فيك فاطمة. سيد نادر نعش إذا تحب تفاعل مع سيدة فاطمة.
3: هو تفاعل عام بعد ما نكمل تسمح.
1: الله يبارك بعد ما نكمل إن شاء الله. شكرا لك يا فاطمة على الدقائق الجميلة هذه اللي حفزت فينا صدقا يعني حب الخير والسعي نحو الفقير، خاصة في هذه الظروف التي نمر بها، ظروف معيشية صعيبة على برشا توانسة. جميل أنه نتفقد بعضنا في مثل هذه الظروف ونفتح باب الخير إن شاء الله تعالى لأنفسنا. هنيئا لك أختي العزيزة.
0: تونسي لتونسي خير
1: رحمة.
0: الحمد لله.
1: رحمة. هذه الكلمة المداولة اللي نقولوها ورفعت شعارات يا فاطمة في
0: نعم.
1: يعني في تلفزنا وفي إذاعاتنا، تونسي لتونسي رحمة.
0: حضرتك
1: تأكد
0: بعديد مواقف راو.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: به كلمتك الختامية لتوانسة الكل، ربما لتونسي اللي حارم نفسه من هذا العطاء، التونسي اللي يقول لك ليه الدنيا صعبت والفرنك بحسيب وتوا خليه في مكتوب خير، شو تقول له يا فاطمة؟
0: والله مال الزكاة يتخرجوا ربي يعوض لك أضعاف أضعافه، ميسلش راهو ربي أعطاك هيك المال راهو أمانة فهمتي، باش أنت تغزر لخوك الفقير، خاطر بالحق ربي راهو ما خلقناش طبقات اعتباطيا، بالعكس قاعد يختبر فيك فهمتني، وراك يتخرج فلوس الزكاة فهمتني، راهو ربي أكيد مش يعوض لك.
1: أمين إن شاء الله.
0: أضعاف الأضعاف إن شاء
1: أكيد
0: الله.
1: أكيد عزيزتي الغالية محلها رؤيتك للحياة، هذه الرؤية الحياتية لازم كل مسلم يتحملها، لأنه المسلم ينبغي طبعا أن يتعدى خيره للآخر، وهكا نكون إن شاء الله من خير الناس. هنيئا لك أختي العزيزة.
0: يعيش.
1: ربي يستخدمك، ربي يتقبل منك، وربي يكون في عونك إن شاء الله يا فاطمة.
0: إن شاء الله في عون الجميع إن شاء الله.
1: في عون الجميع.
0: يعيش.
1: شكرا لك. شكرا محلها بالتوانسة. هذا مثال، هذا نموذج جميل. قديمه في الحلقة الثانية من الموسم الحادي عشر. هذا يؤكد والحمد لله تعالى أنه الزكاة تتغير، الزكاة تزكي. تعليقك أستاذ
3: هو
1: نادر.
3: بريد الزكاة احنا قلنا في الحصة الفارت أنه مشروع مجتمعي حضاري وعطينا رؤوس أقلاب، مش ندخل تو في التفاصيل.
1: ممتاز.
3: التفصيل الأول أنه بريد الزكاة هو تطبيق عملي للشريعة الإسلامية في مادة الزكاة. بمعنى أنه الشريعة الإسلامية مبنية على جسد وروح. الجسد هي بالنسبة للزكاة هي مجموعة الأحكام الفقهية والمحاسبية اللي في فقراتها يقولوا يجب الزكاة، كيف تحسب الزكاة، ولكن ثم جانب روحي صحيح. اللي هو لماذا نزكي، اللي هو جانب غائي واللي هو جانب مقاصدي اللي هو تكلموا عليه معاني كثيرة تكلموا عليه فقهائنا. من أهم المعاني اليوم قلنا تحنن القلوب.
1: أي
3: هذا مقصد من المقاصد. علاش قلنا التفاصيل باش نشوفوها في
1: هذا التوادد،
3: هذا التوادد التكافل بين بين بين التوانسة صلى الله عليه وسلم، التوادد هذا والتراحم بين التوانسة. الشيخ قال لك الشيخ نجيب هو ذا هو مخالطة العلماء والمصلحين، ربي يفتح عليك. قال لك الوسيط عنده ثلاثة
1: فرحات،
3: ثلاثة فرحات. فهذه زادة من معاني الزكاة. فالجانب الروحي للزكاة اللي هو موضوع أنا والزكاة اللي قلناها احنا راهو موضوع مقاصدي غائي مهم برشا، هو تكميلي الجانب الأول اللي هو أحكام الزكاة.
1: طبعا هو الجانب تطبيق الفقهي.
3: هو لا هو غائي
1: الغائي يعني تحقيق المقصد.
3: هو في الحصة البعصة الأولى نقوله كيف نزكي، يعني تجب الزكاة في المال النامي، الشروط كيف نزكي، هذه أحكام فقهية مجردة وفيها أحكام محاسبية. كيفاش نحسبه الوعاء الزكوي، هذه كله إذا كان تخليه وحده ما غير مقصد وما غير معنى وما غير أخلاق وما غير روح ما عملنا شيء. فأنا والزكاة التطبيق العملي للزكاة هو يحطهم فالور، هو اللي يحط يثمن العمل هذا تاع الوعاء الزكوي اللي فيه معاني وفيه مقاصد وفيه غايات. وهذه هي الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لم تهبط أحكاما مجردة.
1: صحيح.
3: الفقه الإسلامي بطبيعته والشريعة الإسلامية هبطت فقه الإنسان. الإنسان هو جسد وروح،
1: طبعاً
3: مهوش مادة فقط، مهوش فلوس فقط، هي معاني روحية وأخلاقية وسلوكية لازم الفقه يعني يبثها في معانيه في كلامه. أنه راه الفقه مهوش أحكام مجردة فقط.
1: نعم سيدي.
3: هو فقه أحكام مجردة مع سلوك مع أخلاق مع مقاصد مع غايات. وهذا هو بريد الزكاة اللي تو 10 سنين
1: لله.
3: يبث فيه معناها يعني كل خميس.
1: أكيد. والحمد
3: لله.
1: الحمد لله رب العالمين.
3: هذاك علاش كنا برشا التفاصيل باش ندخلوا فيها ان شاء الله اللي فيها راهو بريد الزكاة راهو عملنا نقلة حضارية بالفعل.
1: صحيح سيدي.
3: ما نقولوش حتى على تونس نجم نقولوا حتى في المنطقة الإسلامية. اي نعم. وهذا تنقلوه شوي بشوي بحول الله.
1: تفرحني برشا اكيد بكلامك لانه
3: برنامج نموذجي الحقيقه.
1: الحمد لله.
3: نموذجي
1: الحمد لله.
3: وان شاء الله في ميزان حسنات اللي
1: يا رب
3: اللي الخطوه الاولى اللي عملها ان شاء الله في ميزان
1: أمين.
3: حسنات ان شاء الله.
1: امين يا ربي تكون الزكاه حجه لنا باذن الله تعالى. وانا نعرف ومتاكده انه بريد الزكاه على امتداد هذه المواسم غير في برشا توانسه والحمد لله، وهذه حقيقه نقولها طبعا بكل فخر واعتزاز. فالحمد لله رب العالمين. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى. طبعا التحية موصولة لكل من تواصل معنا على صفحة الإذاعة، ومرحبا بكم على رقم الإذاعة 71136000. أختنا إقبال تقول نشكر برشا السيدة فاطمة قديش طيبة مخلصة ربي بركلها، وريت الناس الكل كيف السيدة فاطمة والله عجبتني وتحية لها. تونس فيها تونس والليدة راه ما تخافوش على تونس، تونس بخير والحمد لله تعالى لأنه الأخيار فيها، وهذا باش نأكدوه إن شاء الله تعالى في كل حلقة. سيدة صليحة بن سلطان معلمة القرآن أحييك من القلب سيدتي صليحة، ما نقص مال من صدقة. طبعا ربي يجعلنا من أهل الصدقات ومن أهل الزكاة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: باب. صدق الله العظيم.
1: ثقافة الزكوية. ثقافة الزكوية.
2: صدق الله مولانا العظيم. هكذا نتفاعل أحبتي في الله تعالى مع ركن الزكاة ومع القرآن الكريم، عسى أن نحقق أوامر رب العالمين على أرض الواقع. تحية موصولة لكل من تواصل معنا. أم ثامر سيدي نجيب أستاذ نادر تقول: أحييكم من كل قلبي، أتعلم من حصتكم، وفي كل حصة أخرج بفائدة جديدة، وقد جمعت دولارا ثمينة أضاءت حياتي.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله.
3: هو أختي فاطمة، في فقه الزكاة، الزكاة في ظاهرها عبادة فردية، كل واحد والمال متاعه، ولكن في فقه الزكاة ثم الاستعانة وأولي الفضل.
4: نعم. متعدية.
3: وفاطمة من أولي الفضل،
2: ربي يبارك لها،
3: أمة المساجد من أولي الفضل
2: ما شاء الله.
3: يعني توا
2: ربي يرفع مقامنا.
3: بالله تصوري أنت كل قديش عنا من مسجد. أنا قلت لهم الأسبوع الفارط في مسجد المروج عنا 20 جامع يصعد جامع. لو 20 جامع كل واحد كل جامع يوفر 200 كرطاب
2: ما شاء الله.
3: هل يبقى واحد في المروج ما رجعش يقرأ؟
2: طبعا لا.
3: يعني هذا الانقطاع المدرسي مسؤول عليه رواد المساجد بامتياز. تو الدولة الحديث أن الدولة هي التي تكفل بهذا، خليه غادي جانبا.
2: نعم.
3: هات نشوفوا نحن أخي الفائدة في بره، هز وشد الصف الأول صلي. صحيحة هذه من صميم الدين.
2: أي.
3: ولكن تكتمل تكتمل لما أنك أنت ولدك مش هيقرأ وجارك لا. صح. هذا كلام
2: ما يجيش، ما يليقش بينا كمسلمين.
3: نعم. قلت لهم والله اسمعوني، جاي سيبنا من لي جرون سيرفاس ومن المؤسسات المالية ومن المؤسسات التجارية ومن الشركات والمصانع والمغيرة المنطقة الصناعية ورادس المنطقة الصناعية والبترولية. قلت لهم العنب كفيلة بأن لا ينقطع في بن عروس تلميذ واحد عن الدراسة.
2: ربي يرزقنا الوعي.
3: العنب اختو السوق نصب على نصب. نعم. مكدس بالعنب.
2: صحيح.
3: الكيلو أقل كيلو 6000 فرانك 7000 فرانك. زكاة هذه الأموال، زكاة هذه العنب التي هي زكاتها في عينها. زبيبا نحن ما بعناهاش زبيب، ومعناهاش العنب اللي تزبب، فبالتالي زكاتها في في في وأنا نتأكد اللي ثم كثير من الضيعات كمل جناد العنب متاعه تو.
2: نعم.
3: يعني اذا نسبه الضيعات اللي مازالت ما تجنتش 30% نتصور 40%. نعم. ما عنديش. نعم. الحقيقه اللي تود الصحيح.
2: أي. اي
3: وتزامن ذلك مع عوده مدرسيه انقطع فيها الالاف، لو كان جو 10 20 30
4: الاف.
3: نعم
4: سيرتكم معناها
3: الانقطاع المدرسي في تونس بالالاف،
2: هو ظاهر حقيقه
3: بالالاف نتيجه تماما
2: الارقام ما نعرفوش قديش يخرج بالضبط.
3: اي نعم بالالاف. نعم
2: حاجة
3: في السنه.
2: نعم.
3: اما شفتي شنو العمليه؟ قلت لهم على المنبر سموها التسرب المدرسي. محله شفت كيف تزينت.
2: ما نحبوهاش تتزين.
3: التسرب المدرسي ولا تسرب يعني سير بسيط حكي. لا لا
2: سيدي
3: يشعر ضوء أحمر والانقطاع المدرسي والخروج إلى الشارع وإلى المهالك والمخدرات وإلى وإلى وإلى وإلى
2: شوف علاش قلت لك ما نزينوهاش.
3: نعم.
2: يعني مسؤوليتنا الكل والمساك زاد يتحمل مسؤوليته.
3: عنب برنيك فقط، عنب الخليدية، عنب كذا تدر على من الزكاة على أبناء بن عروس فلا ينقطع تلميذ.
2: مهمة رسالة.
3: الرطب اللي هي تو مكدسة للتمر الذي لا يجفف يقري الجنوب الكل.
2: مهمة رسالة.
3: توزر وقابس وتطوين ومدنين كلهم يقريهم قادر. فبالتالي لو نشوفه بعين الزكاة وبعين الأنفاق ما يجوع مسلم، لأنه جرام عالمي إليه.
2: نعم هذه هي العين اللي نحب نشوفه بها، عين الزكاة، وهذه هي مقاصد أركان هذا الدين. فربي نور بصيرتنا وربي فهمنا.
3: فلما تتصدر فاطمة ويتصدر غيرها ويتصدر الإمام من أوكد واجباتك. أنت جبت خطبة مكتوبة طلعت للمنبر قريتها وهبطت. لا
2: أيه.
3: مش هذاك الدور،
2: مش هذا الدور،
3: مش هذاك الدور.
2: الدور
3: انك تنفع كي فاطمه هذه. نعم. مراه في برا لوج عليها، راهي في بلاصه من بلايص في تركينا، فهمني مراه بسيطه تلقاها وراهي كذا وكذا، وقلت لها انا قابل ربي بعمل.
2: صحيح. ربي كثر من امثالها
3: بتفريج غمه على بشر في الدنيا. أيه. فيفرج علي ربي كرب يوم القيامه.
2: ربي
3: فلو كل واحد من موقعه يتصدر لرفع لواء الزكاة مثل ما تصدر هذا البرنامج. نعم. تو تشوف الخير في تونس.
2: هذه مسؤولية.
4: هو انت استفزيتني سيخ شيخ. لا المرأة قارية اقتصاد في السيربون، هذه راي
3: ما شاء الله
4: دكتوراه في السيربون.
3: نعم
4: يعني هذه لا ينتفي العلم الدنيوي بالعلم، ما نقولوش قاري برشا. ولا الدين ما يتخمش. لا سيدي
3: يعني كانت تجد لك أبحاثي وعلمي ومستقبلي وكذا. لا، ورغم ذلك أبحاثها ماشية وجارية وسعيها في الآخرة ماشي زي كذلك بنفس
4: الطريق. فحراير تونس المثقفين وصلوا بالتعليم بتاعهم وصلوا للسيربون، ما فيش تدين بتاعهم.
3: والله نعمل استفزاز، والله نعمل استفزاز.
4: معناها خرجتي الكلمة، سامحني سامحني الأخت. لا لا، يعني هذه أمور خاصة، ولكن المستوى العلمي لا ينفي اللي احنا نقوله قد ما تقرا قد ما تبعد عن الدين. لا يا سيدي، قد ما تقرا قد ما تدين،
2: قد ما تقرب قد ما تفهم دينك وتجعله سلوك. نعم. والحمد لله
3: فاطمة قدوة.
2: نعم. كل الاحترام والتقدير للسيدة فاطمة، ربي يكثر. نعم. من أمثالك إن شاء الله، ربي يرفع مقامنا بإذن الله. راية العلم نرفعها عاليا، العلم. نعم. بالإيمان ربي قدرنا إن شاء الله. نعم. أن نقرأ باسمي ربنا هكا. نعم. ولله سيدي. نعم. نجيب. نعم. إذا نتمم، هذه هي رسائلنا وهذا حديثنا في بريد الزكاة، أعتبره حديث متميز صدقا على طبعا على الحديث المتداول. يعني في
4: أقرأ الحصة تعاوليهم الشيخ اللي قال أقرأ وحدها وحتى البر يقرأ، أما إحنا الإضافة متاعنا باسم ربك.
2: صحيح، هذا هو،
4: هذه الإضافة اللي قالها الشيخ من عاش هنا في الزيتونة أو لامس، قال اقرأ حتى في أوروبا يقرأ، في السربان يقرأ. نعم. في أمريكا يقرأ.
2: صحيح.
4: أما ربي سبحانه اقرأ باسم ربك،
2: الفرق اللي حقه
4: هذا هو انفراد متاعنا إحنا، وهذيك. نعم. هي مسؤوليتنا.
2: صحيح.
4: وهذيك علاش الشيخ قالك مسؤولية الإمام تاع الجامعة، أثر التنموي متاعه هو الأول.
2: نعم، وهذا هو العلم النافع اللي يخليك إنسان بأتم معنى. نعم. الكلمة، وتحقق إنسانيتك، لأنه الإنسان هو جوهر الرسالة الإسلامية. رسائل قوية في معناها، وبالحق هذا يفرحنا برشا. إن شاء الله يا رب نحقق التغيير الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى، وأمتنا محتاجة لمثل. نعم. هذا الكلام الذي يغير ويبني بإذن الله تعالى المسلم الحق. هنا أشرف الدريدي نحييه، عودة ميمونة، أتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق. تحياتي لكم من بن عروس معتمدية مرنيق، حديثك واصل شيخ نجيب، وتحية شكر وتقدير لك والأستاذ نادر لوحيش. إن شاء الله ربي كل ولاية الجمهورية تكون مزدانة بأنوار الزكاة وبعقلية الزكاة وثقافة الزكاة وأخلاق الزكاة وشخصية الزكاة، اللي هي شخصية زكية نقية صافية طاهرة. إن شاء الله ربي يزينا بها إن شاء الله.
3: نحن برنامجنا
2: ما شاء الله
3: حرابش ضد الغفل،
2: ما أحوجنا ليهم على حرابش هذوما.
3: التونسي كي توصله وتفهمه وتوصله لقلبه ينحي من عنده ويعطيك
2: يا رب.
3: اللي أحد الصالحين لم يجد ما ينفق، فقال أعفو عمن ظلمني اليوم، اللي ظلمني أنا عفيت، ما لقاش ما ينفق، فأنفق أنه تنازل عن حقه لدى شخص من الأشخاص. سبحان الله. فبالتالي هذا الإسلام، هذا ديننا، هذا ديننا،
2: هذا ديننا.
3: شو أنفق عنب ولا أنفق فلوس؟
2: الحمد لله على نعمة. نعم. الإسلام نقولها بكل اعتزاز وفخر، ورجاؤنا أن نكون بإذن الله تعالى مثال يحتذى في هذا الباب. أي سيدي نجيب، ما شاء الله عليك. نعرفك عندك باش هتحب تبلغ وتقوله،
4: لكن لم يدم التعصيف كامل، لم يدم حصص التعصيف، لم يدم.
2: فتنا الوقت نتاع ثقافة زكريا. ثقافة الزكاوية.
3: والله إذا حكيناه كل ثقافة زكاوية الحمد لله رب العالمين. خاطر الفائدة ديما كيف مش الفائدة، أنا سألت وهو واحد جاوب صحيح.
2: نعم.
3: وقلنا له أحسنت وكذا،
2: هذا ما أؤمن به. نعم.
3: السؤال يقول، بسم الله الرحمن الرحيم، رجل حل حوله اليوم، اليوم هو الحول متاع.
2: نعم.
3: وهو يدخر 42 جرام من الذهب مع مبلغ مالي قدره 17,000 دينار و500
2: بيه
3: مدة عام، هل عليه زكاة أم لا؟ حوله اليوم وهو مدخر طيلة عام 42 جرام ذهب و17 مليون ونص، عليه زكاة ولا ما عليهش؟
2: به جيد، هذا هو السؤال، نعاودوه بعد عندك ثالث مرة شيخ نجيب.
3: رجل حل حوله اليوم وهو يدخر 42 جرام من الذهب ومبلغا ماليا قدره 17,500 دينار مدة عام كامل، يعني حال عليه الحول مازال بالشهور النصاب، هل عليه زكاة أم لا؟
2: جيد، والسؤال تلقاه كذلك على صفحة الإذاعة. شكرا جزيلا شيخ نجيب. في انتظار اتصالات الهاتفية على رقم 71,136,000 لي طبعا نبلغ هذه الثقافة. أختنا نجاة تقول، ربي يبارك في كل من ساهم في تأسيس هذا البرنامج، وربي قدرنا جميعا على فعل الخير ولو بالكلمة الطيبة. وفيش إنه تقول، عودة ميمونة مباركة، أنا نحضر في زكاتي غدوة إن شاء الله يوم الحول.
3: إن شاء الله،
2: شو نقول هالوفاء؟
4: ربي يتقبل إن شاء الله، ربي يتقبل.
2: هذا من باب حسن الاستعداد هكا. متولي باش غدوة تكون جاهزة وفاء. ربي يتقبل منك وربي يرزقك بركة الزكاة.
3: الحمد لله ربي يزكي مالها ونفسها إن شاء الله.
2: اللهم أمين.
3: وأنا جاهزة اتصلت بي على معناها الجمعية.
2: نعم.
3: اللي هي البارح ولا البارح زكيتها
2: ما شاء الله.
3: قالت لي أنا وخرت شنو علي، قلت لها تسهل تخلصي وتستغفري ربي.
2: الحمد لله. جاي والتفاعل بالحق جميل ويفرحنا مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. هكا الأستاذ نادر رقم الهاتف، كذلك الناس تستفسر تحبكم تعاونوها على احتساب الزكاة. وخليني نذكر بالنسبة للناس الجدد اللي التحقوا بينا، مستمعين جدد في برنامج بلد الزكاة، برنامج بلد الزكاة عنده توا 11 سنة والحمد لله تعالى، والجمعية التونسية لعلوم الزكاة أخذت على عاتقها هذه الأمانة. راهي الهدف متاعها علمي فقط، لا تجمع مال الزكاة ولا توزع مال الزكاة، باش نكونوا واضحين. الجمعية دورها علمي فقط وهدفها رسالي علمي، وراهي تعاونكم فقط في احتساب مال الزكاة. إذا شخص يعني يسمع فينا ما عرفش يحسب زكاته، الجمعية التونسية لعلوم الزكاة تعاونكم. إذا شركات أصحاب شركات كذلك الجمعية تعاونكم، وطبعا تدخل على صفحة الجمعية وإحنا نعطيه زاد رقم الجمعية بإذن الله تعالى. في ختام هذا البرنامج
3: مجانا
2: مجانا أكيد جدا
3: وهم اللي عملوا مزية علينا
2: الحمد لله ربي يبارك لنا فيها
4: هم
2: اللي
4: عملوا مزية علينا سيدي.
2: ربي يجزيكم كل خير. أستاذ نادر برنامجنا المجتمعي الحضاري أنا بشوق أن نكررها ديما حتى تترسخ في الأبناء.
4: مقابلة الصالحين والعلماء يعطيك خواطر بعض الأحيان. أسرار الزكاة معني كل مرة تخرج سر. أول عملية اجتهادية صارت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ركن هو في الزكاة، وثالث اجتهاد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. أول اجتهاد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البيعة، ثم دفنه، ثم أتت الزكاة، لم تأتي لا صلاة ولا حج، وهذا شرف عظيم للزكاة. يعني أول عملية اجتهادية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الزكاة. فالزكاة هي الركن الأول اللي وقع فيه اجتهاد جماعي من الصحابة، وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، كيفاش معناها قاتل مانع الزكاة، والذي فرق بين الصلاة والزكاة، واللي ما جاش معاه سيدنا عمر الفاروق.
2: نعم.
4: اللي سيدنا عمر الفاروق في عديد من الآيات رأيه كان مع القرآن.
2: نعم.
4: ففي النقطة هذه بالذات سيدنا أبو بكر ربي فتح عليه. واللي نشوفوه توا من ثواب ومن عمل هو في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر.
2: نعم.
4: هذه الأولى. الثانية أنه الاجتهاد اللي قام به سيدنا أبو بكر باش قاتل مانع الزكاة صار فيها وحدة الصف المسلمين.
2: نعم.
4: يعني المسلمين كانوا مش يتشتوا، فوحدة الصف المسلمين. عسانا الزكاة تو في وقتنا هذية
2: تجمع شملنا المسلمين. تجمع شملنا
4: اللي هو المسلمين تو متفرقين
2: للأسف،
4: يعني من من نعم. من الغرب إلى الشرق المسلمين الكل متفرقين. عسى الزكاة أنها كما تحنن قلوب الناس
2: نرجو ذلك
4: في حومة ولا في بلاد ولا في منطقة ولا في إقليم. أنا تحنن المسلمين على بعضها،
2: تتوسع دائرة الحن يا رب العالمين. وربي لم شملنا إن شاء الله تعالى، ونسترجع بإذن الله تعالى أقصانا ونكون عونا لإخواننا في غزتنا وفي فلسطيننا. نستقبل أول اتصال هاتفي معنا. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم.
5: ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من معنا؟
5: ورحمة الله.
2: شكون معنا أختي العزيزة؟
5: معك حنين.
2: حنين منين يا حنين؟
5: من ماطر.
2: من ماطر. كيف حالك يا حنين؟
5: توحشناكم.
2: والله حتى احنا توحشناك يا حنين. لبس عليك؟
5: لبس الحمد لله.
2: يا ربي لك الحمد. الحمد لله. سمعت سؤال الشيخ نجيبة؟
5: إن شاء الله. تحية لي وسلمي عليك.
3: الله فيك.
2: شكرا يا حنين، الله يبارك لك. قل لي إجابة على السؤال.
5: لا يزكي.
4: علاش ما يزكيش؟
2: قول لنا علاش حنان.
5: الذهب مش يوصل
2: واضح لأنه الصوت يعني متقطع، لكن سجلنا إجابتك يا حنان. شكرا لك ودمتي مستمعة وفية لإذاعة الزيتونة ولبريد الزكاة يا حنان، في ميزان حسناتك إن شاء الله. شكرا أختي العزيزة، تحية من القلب لك ولكل مستمعينا في تونس الحبيبة. السلام عليكم ورحمة الله. ثاني اتصال في ثقافة الزكوية. مرحبا.
6: السلام عليكم. مرحبا.
2: يا مرحبا، أهلا وسهلا. من معنا؟
6: مالك من تونس معكم.
2: مرحبا يا مالك، أول مرة تتواصل معنا مالك؟
6: لا تواصلت معكم في مناسبات.
2: جيد جيد يا مالك، مرحبا بك، هذا يفرحنا. تفضل أخي.
6: شكرا إجابتك. على ما تقدموا فيه من إفادة ومن معناها خير كثير يعم على بلادنا وعلى الأقطاب الإسلامية.
2: يا ربي هذا رجائنا يا مالك. أنت تسوق توا؟
6: لا وقفت على جنبك نجاوب.
2: الله يبارك لك إن شاء الله، طريق السلامة ليك إن شاء الله. يعيش خويا
6: الله يبارك لك.
2: تفضل يا مالك.
6: باهي في حسب اجتهادي يزكي، علاش؟ لأنه عنده النصاب، هو في بالي زكاة المال تقاس على الذهب، بمعنى إذا حصل 84 جرام ذهب وحال عليهم الحول فيزكي. هوش عنده نصف الذهب ونصف مال، فكي يجمعهم مع بعضهم يولي عنده النصاب فيزكي 2.5%.
2: باهي أخي العزيز. لو كان جيت تشوفنا صورة ركريت شيخ نجيب كيفاش تفاعل مع إجابتك. يعطيك الصحة يا مالك.
6: يعني ابتسام ولا بغير
2: ذلك. بحاجة باهية برشا يا مالك، بحاجة باهية برشا.
6: الحمد لله
2: يعطيك الصحة. يعني أنت وقفت سيارتك بالذمة باش تجاوبنا؟
3: كل يوم يطول يا أختي.
2: يعطيك الصحة، يعني شديناك والحمد لله.
6: لا في الخير إن شاء الله.
2: أكيد من شنو في الخير بإذن الله، ربي يجعلك من الأخيار وطريق السلامة ليك يا مالك في أمان الله.
6: ربي يحفظك،
2: ربي يخليك، ربي يخليك ويحفظكم أنتم وكل مستعملي الطريق إن شاء الله، طريق السلامة لكم ونحبكم كثيرا وشكرا على هذه الثقة. نواصل معكم، مرحبا الاتصال الثالث، أهلا وسهلا.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
7: مرحبا عودة ميمون أختي مليكة.
2: ربي يحفظك، شكرا ليك خويا العزيز.
7: عاشك ما يزن من سيدي بوزيد.
2: سمحني؟
7: ما يزن من سيدي بوزيد.
3: نائل
2: نائل نائل
7: مازن مازن
2: مازن سمحني يا مازن، مرحبا من سيدي بوزيد، أهلا وسهلا بك يا مازن.
7: عاشك بربي يا سيدي نجيب قبالة قال جملتين.
2: أي
7: قال بعد عوض بلا مشطر جيم، قال كلا إن الإنسان لا يطغى الرأى واستغنى.
2: أي
7: باهي ونقول له قال مجتمعكم الوفي
2: أي
7: استقم ولا تهاون في الزكاة تفوز بالدنيا والآخرة والحياة.
2: عاود لنا جملتك يا مازن، عاود هيلنا.
7: استقم ولا تهاون في الزكاة تفوز بالدنيا والآخرة والحياة.
2: أمين يا ربي أمين إن شاء الله، ربي يبارك فيك يا مازن.
7: يا
2: إجابتك على السؤال أخي العزيز.
7: بربي طلب أختي مليكة.
2: نعم سيدي الغالي.
7: أتمنى بكل لطف أنوار الزكاة تكون من سيد بوزيد في الحلقة القادمة.
2: به نعمل جهد يا مازن، نعمل جهد إن شاء الله من سيد بوزيد. طبعا ربي بكلنا في أمتنا الخطباء في سيد بوزيد، أكيد نعمل جهدي، ذكروني بهذا إن شاء الله. به يا مازن
7: إن شاء الله يرحم والديكم. بربي تحية للكل كالعادة، تحيتي من أعطي الإجابة لمن حي شيخنا العزيز فتح المسعود.
2: الله يبارك لك، الله يبارك لك على هذه التحية. كنا ندعي له من قلوبنا ربي يشفيه ويعافيه شيخ فتحي المسعودي، خلى بصمة رائعة في بريد الزكاة، وطبعا نحن نكن له كل الاحترام والتقدير ونعترف له بما بالجميل طبعا فيما قدمه في بريد الزكاة، ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله.
3: عودي لك مسيح إن شاء
7: الله. برضي ملك عودي السؤال، سمح لك أن طولت عليك.
2: باهي سيدي الغالي سريعا سيدي نجيب.
3: رجل حل حوله هذا اليوم وهو يدخر 42 جرام من الذهب و17 مليون ونص مدة عام كامل، هل عليه زكاة أم لا؟
7: لا ولا الذهب مدخر زينة ولا مدخر؟
3: لا لا رجل مدخر الدخار لنوائب الدهر وحتى
7: ما لا يحسب حسابه، عنده نص منه ونص منه، عليه زكاة إن شاء الله.
3: إن شاء الله
2: إن شاء الله. بارك الله فيك مازن في ميزان حسناتك أخي الكريم، إلى اللقاء. السلام عليكم. نتمم مع آخر اتصال هاتفي معنا في فقط الصحة هنا
4: لأنه من سيدي بوزيد، لأنه كان عملنا إحصائيات الموسم الفارط أكثر الأسئلة من سيدي بوزيد.
2: الحمد لله. أي. تقصد في بريد الزكاة ولا يفرق معكم على الجمعية؟
4: لا بريد الزكاة، بريد الزكاة. أكثر ناس من مرقاب سيدي بوزيد، رقاب سيدي بوزيد.
2: الحمد لله تحية طبعا،
4: حق أنه يكون معنا أنوار الزكاة
3: إن شاء الله، يدلنا على مزكي إن شاء الله.
2: باهي وعلاش ليه، لو كان تعرفي مازن لما ليه تكون حلقة خاصة من سيدي بوزيد أنوار
4: الزكاة وأنوار الزكاة من سيدي بوزيد
2: إن شاء الله، ربي قدرنا بإذن الله. كان مازن تعرف شكون مزكي يحكي لنا قصته مع اللي ملينا ورنا بإذن الله ويكون حاضر معنا، وقت تكون أجواء جميلة من سيدي بوزيد إن شاء الله الخميس القادم بإذن الله تعالى. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
8: وعليكم السلام. السلام عليكم اختي مليكة.
2: وعليكم السلام. مرحبا بك. انت شكون معنا؟
8: عايزك لطفي من حجب العيون.
2: مرحبا بك خويا لطفي من حجب العيون، اهلا وسهلا. اجابتك على السؤال يا لطفي.
8: والله زكي يعني تو طلعت الكهرباء سمعت كان السؤال برك وسمعت البرنامج ما دخلت هكا حسبت الذهب قداش يطلع فلسك 17 مليون وشويه معناتها مع مع الفلوس المدخره معناتها عنده يزم يزكي معناتها تحول عليه الزكاة.
4: هو
8: النصاب واصل النصاب معناتها بالفلوس تاع الذهب والفلوس اللي عنده.
4: نسبة أو قيمة تقصد؟
8: أنا دخلت على القيمة تاع الذهب قداش.
2: باهي يا لطفي الله يبارك لك، إن شاء الله في ميزان حسناتك الجهد اللي بذلته يا لطفي.
8: يعيشك يبارك لك يرحمك يعطيكم الصحة على البرنامج. ثقفنا منه على البرنامج زكاة ثقفنا منه بالبدا بالبدا.
2: الحمد لله.
8: يعني كنت نزكي في الزيتون في الحب بطلت ما عادش نزكي الحب وليت نحسب ونزكي الزيت ما عرفت فهمت.
3: الحمد لله.
2: ما شاء الله الحمد لله.
8: من البرنامج هذا تعلمت الحكاية وقلت لأمي وأخواتي قلت لهم الكل راهو يلزم نزكيو الزيت ولينا نحسبوا الحساب بالضبط ونزكيو الزيت.
2: ربي يبارك لك ربي يبارك لك إن شاء الله بالنماء والبركة والزيادة وتكون سفير للزكاة يا لطفي. الزكاة أمانة عندك في أمان الله. هكذا نصل إلى ختام الساعة الأولى وعليكم السلام. ابقوا معنا لأن رحلتنا العلمية المتميزة لا زالت متواصلة بكل قوة وحب لهذه الفريضة.
9: إشهار
10: هذا البرنامج برعاية
11: سبرة طبخ المبدعين.
12: بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة. بركة طهر نماء صلاح كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة هل عرفتها؟ إنها الزكاة كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.

0: من القلب أحييكم أحبتي في الله تعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيا بنا أحبتي في الله تعالى بخطى ثابتة نتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، ونرفع جميعا راية الزكاة عاليا في تونس وخارج تونس بإذن الله تعالى. ما أجمل تفاعلكم مع بريد الزكاة، ونلمس هذا الحب والحمد لله تعالى لهذه الفريضة. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. الشكر موصول لسيدي محمد نجيب الرايسي ربي يبارك لنا فيه، والأستاذ الخبير المحاسب نادر لوحيشي. إذا دخلنا هكا في الساعة الفقهية، نعم. والحمد لله تعالى، لكن عنا إجابات بعض إنكم على صفحة الإذاعة. أختنا نجاة شيخ نجيب سيد نادر تقول لا تجب فيه الزكاة لأنه ما وصلش للنصاب في ماله، وبالنسبة للذهب كيفاش كذلك ما وصلش النصاب 84 جرام، فلا يمكن تقديره بالمال حتى يضاف للمال المدخر. هذه إجابة، شنو رأيك سيدي؟
1: فيه ما يقال
0: به. وأختنا نادرة تقول تجب عليه الزكاة لأنه قيمة 42 جرام من الذهب هي نصف قيمة المال، و17 مليون و500 دينار تفوت النصف بقليل، نعم. فوصل إلى النصاب وحال الحول.
1: قرأت لي ورقتي
0: هكا نادرة قيت ورقة الشيخ نجيب مسموح لها؟
1: مسموح لها
0: مسموح
1: تتلمذتنا
0: الله يبارك لنا فيها.
1: أنا عارفهم باش يجيبوا جميع الحاجات المحيطة بالسؤال.
0: كيفاش نقيموا الإجابات؟
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي مسجلهم أنا ربع واحد فقط خطأ، الآخر كل ما شاء الله يزكي يزكي يزكي. أما الأهم من ذلك الكل، أنا نحن كي دخلنا العام هذا أنا رفعت شعار الأسبوع الفارط، قلت من أراد التغيير من أراد، نعم. أن يتغير،
2: نعم.
1: فعليه بالإنفاق. تو تتغير حتى منظرك يتغير، والله حتى وجهك هو وجهك يولي نور،
0: نعم.
1: حتى دارك توسع وهي، نعم. ضيقة. أيوة. هي ضيقة ماديا، ولكن تدخل لها تلقاها رحب، صدرك يولي منور، دنيا أولادك صالحين
0: يا رب.
2: الدابة متاعك تستقيم،
1: الدابة تستقيم، والله الحوادث تبعد عليك، أمان، المرض يبعد عليك، فاتورة الزوجي شوي، الدنيا معناها الدنيا تزهلك. تحب تتغير جرب عليه أخوي، هاو نعملوا رهان، نعملوا ثلاثة شهور ننفقوا فيه كل شهرين نجبدها نمد منه، وتو نشوف هالفرق ما بين كيفاش كنت وكيش ولي تغير في حياتي حاجة ولا كي رقدت وحطيت راسي على الوسادة جتني نوم حلوة، ولا كي مقبل تز في الأحلام والبيعات وبالحرام باش نرقد. فهمني؟ من أراد أن يتغير فليدخل باب الإنفاق، فخلي علي دخل باب الزكاة
0: ما شاء الله، ولو بالقليل الإنفاق،
1: نعم.
0: هكا ولي
1: بالقليل قدر أسقط ذنوبه،
0: أي والله. ولو بشق تمر ربي
2: يبارك في الدينار في بعض الأحيان أكثر من اللي يبارك في المليون،
0: إن شاء الله ربي نجد النية لله، نعم. سبحانه وتعالى ويكون
1: خالصا لوجه الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم،
2: أي نعم
1: سبق درهم ألف درهم. كيفاش رسول الله درهم غلب بألف درهم؟ يقولوا ذاك عنده عشرة دراهم أعطى منهم درهم، وذاك عنده مكدس أعطى ألف درهم كأنه ما أعطاه شيء، فهمني؟ يعني ما حسش بيهم،
0: نعم.
1: في حين اللي عنده زوز دراهم عطى درهم وخلى درهم قيمتها
2: صدقه برهان،
0: نعم. ميلة ميلة
2: ميلة برهان الصدق نتاعو.
0: ربي يجعلنا من اهل الصدقه يا رب العالمين، وما
1: احنا تغيرنا نحن ربي يتغير الناس كل
0: يا رب ان شاء الله.
1: هو بدايه التغيير نحن العرب اللي تجر، كان احنا خطابنا يولي حنين شوي، يزيد حنيه يزداد، معناها نبحث على الطرق اللي توصل إلى قلوب الناس،
0: نعم.
1: فهمني؟ هذاك من عند ربي راهو رزق
0: يا رب.
1: فهمني؟
0: يا رب
1: إن شاء الله ربي يرزقنا إخلاص وشوية صدق وشوية هكا راي، والله الكلام يخري ربي هو يقول لك الخطبة تكتب نفسها،
0: نعم.
1: هل المصدح هذايا في بالك أنا عديت زعمة وجبت أوراق وكذا؟ لا لا أبدا، الله يا ربي مكتب لي الحروف اللي باش ننطقها حرفا حرفا،
0: الحمد لله.
1: ومكتب ربي لي انا
0: ما شاء الله عليك
1: من الصدق باش توصل،
0: خاطر
1: اذا تخرج من كلمه من قلب صادق راهي توصل الى قلب صادق وراهي تنجز، فهمني؟ فان شاء الله هاي شهاده جبناها من عندنا. لطفي قال لك انا تغيرت،
0: الحمد لله.
1: قال لك انا غيرت، كنت نعطي في الزكاه حبا في الزيتون فوليت نعطي في الزكاه زيتا،
0: يا ربي لك الحمد.
1: بارك الله وفيك،
0: الحمد لله
1: الحمد لله. هاك الفرحه اللي حكيناها عند اختي فاطمه، احنا متسببين، احنا ايقظنا لطفي من غفلته، فلطفي فرحان اللي هو غير ولكن انا فرحان اكثر من لطفي اللي انا دليت في الخير.
0: يا ربي لك الحمد، ربي يجعلنا ان شاء الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، وهذا هو شعار اذاعه الزيتونه من القلب الى القلب شيخ نجيب منذ تاسيسها. ان شاء الله ربي كلامنا يكون خارج من القلب بكل صدق وواصل ليكم ان شاء الله تعالى يا رب لقلوبكم حتى نحقق فتح القلوب باذن الله تعالى. نحب نرحب باخي الكريم حمدي مصطفى الفسيلي واصل معنا هذا اللقاء في هذا البث المباشر. اذا معنا اول اتصال هاتفي جاهز في الساعه الفقهيه. مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم ورحمه الله وبركاته تعالى. السلام على شيوخنا الكرام وعلى جميع الحاضرين.
0: بارك الله فيك اختي العزيزه. شكون معنا؟
3: انا نبيله من تونس.
0: نبيله من تونس، مرحبا يا نبيله، اول مره تتواصل معنا؟
3: لأ اتواصلت معك قبل وتواصلت معك انا وبنتي نور الهدي تسلم عليك.
0: مرحبا، توحشنيها نور الهدي.
3: في الجواب على الذكاء.
0: مرحبا يا نبيله ومرحبا بنور الهدي، ان شاء الله ربي يبارك لك فيها ان شاء الله.
3: يعيشك، وهي قالت لك ما كيوعدتيني باش تعيطي لي للاذاعه.
0: اكيد هذه هي والله.
2: مازلنا في أي. كرتاج.
0: اي نبيله بان باش نعاود ناخذ رقمك باذن الله، وهذه باش نتمموها في الموسم كرة. هذا باذن الله السميع العليم بهي
3: ان شاء الله يا ربي خلي هي ترضى، خاطر ديما تقول لي ماما كلمه كلمه.
0: اي قلها انا نعتذر منها، بالحق نعتذر منها انه ما تمش الامر.
3: وانت مثلش بالعكس تعتذري منها.
0: الله يبارك لك ان شاء الله.
3: وما هي اللي تبوسك
0: ربي، وانا زاد نبوسها ونحترمها طبعا. الله يبارك لك يا نبيلة، ربي يحفظها لك إن شاء الله، وتكون نور الهدى تشرفنا بحضورها بإذن الله تعالى، لأنه أطفالنا هما قرة عينينا إن شاء الله، وربي قدرنا باش نقوموا بالواجب معاهم بإذن الله تعالى. ربي خليك يا نبيلة. قل لي عزيزتي الغالية سؤالك.
3: إذا سؤال نحب نفهم الإجابة متاعه، هو مش متاعي السؤال لكن الإجابة متاعه ما فهمتش. تعب البارح واحد في فقه الحياة يسأل في الشيخ عمر بن عمر، على موضوع زكية، هو عنده شركة ويعمل في القنوات يعني اللي هو مقاول يعني. جيبوا الشيخ البارح، أنا ما فهمتش الجواب، نحب نفهم وذي كيفاش يخلص الزكية
0: نتاعو. أعطينا تفاصيل، هو مقاول.
3: إي وعنده قنوات هو.
2: يعمل القنوات، يركب القنوات.
3: يركبهم هو مقاول حسب ما قال هو. جاوبوا الشيخ انه هو على الادوات ما يخلصش، لكن على المال القنوات اللي يعملهم هذوكم. زيد جاوبوا عليهم وانا ما فهمتش، نحب نفهم وذي من باب اني نحب نعرف هو الجواب.
0: بيه ان شاء الله ربي سهل ان شاء الله يا نبيله.
2: بالنسبه للمقاولات فيهم نوعين، ثم اللي يمشي خدمات وثم اللي يمشي تجارة. مادام يشري في القنوات ويبيعهم ويركبهم، واللي التكييف نتاعو أنه تاجر، وبالتالي تجب فيه زكاة التجارة، أنه يزكي على المخزون نتاعو بقيمة عدل، يزكي على الكليونات نتاعو مرجوة الخلاص، ويزكي على السيولة نتاعهم، يجمعهم الكل، إذا بلغ نصابا يزكي 2.5%.
0: هذا هو الإجابة إن شاء الله ربي تكون واضحة ليك نبيلة توا
3: إن شاء الله.
0: الله يبارك لك إن شاء الله، موافقة. ربي يجزيك كل خير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل معكم على رقم 71-136-1000 مع الاتصال الثاني. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو. يا مرحبا.
3: سلام.
0: مرحبا بك للا، نتعرفوا على الاسم.
3: أنا عملت
0: بعد إذنك جمال. نتعرف على الاسم بعد إذنك.
3: ألو.
0: مرحبا بيك. ألو السلام عليكم. نتعرف على الاسم يا للا.
3: زكية
0: بن عروس. من بن عروس، أهلا وسهلا، تفضل زكية.
3: أنا عملت اسم زكية على البرنامج اللي عملت فيه، نشكرك عليه. من زكية إلى زكية إلى مزكي يرحمه.
0: على مسلسل زكية جيد جدا.
3: أو البرامج اللي عملت فيهم الكل يعطيك الصحة فيهم.
0: بارك الله فيك، شكرا.
3: أنا توصلت معاك من قبل برك مرة.
0: بيه؟
3: والمرة هذه مش نسأل على السؤال، أنا عندي نهارين من اللي حل الحول متاعي.
0: هي؟
3: نهار 12 محرم. 12 ربيع الثاني.
0: نعم.
3: اي السنة تحسبت عندي زكاة تجارة، تحسبت طاح النصاب نتاعي. اسف
0: طاح النصاب.
3: اي
1: السيولة والمخزون والديون أقل من 34 مليون.
3: كيما أنا هذا عامي الخامس المفروض نزكي فيه واتصلت بك وفهمتوني قبل كيف نزكي وزكيت الحمد لله.
4: الحمد لله.
3: سنة في نفس الحول عملت الحساب بتاعي كنت روحي وخرت برشا. يا ما مش هذيك المشكل، المشكل أني أتأذنت اللي ما خرجت، كنت استنى وقتاش نخرج الزكاة بتاعي، نحسب ونخرج الزكاة بتاعي.
1: لا ده اصبحتي غير مكلفه، هذاك ما عندهاش دخل. اما توا اصبحتي غير مكلفه بالزكاه، اما الحقيقه لازمك تشوفي بعين بصيره وعلاش الفويته هذه ومشيت.
3: اي انا
1: ثلاث سنين تزكي
3: لاصل فيه. انا نعرف
1: علاش عملتي مصلحه
3: محل هذا نتاعي تاع تجاره، هو المورد الرزق الوحيد نتاع عائلتي كامله. انا ام لاربعه صغار، عندي زوج كراويت، كريت دار وكريت الحانوت، وعندي بنيات جامعه وعندي مصاريف.
4: أي.
3: يعني نصف منه بمعناها كل شيء نتاع الحياة الكل.
4: نعم.
1: ما يسيرش نعرف النشاط شنو هو؟
2: تجارة.
3: تجارة، تجارة ملابس ومواد تنظيف.
1: ملابس ومواد تنظيف. يعني المخزون اللي عندك قومتيه بالباهي بسعر صحيح؟
3: ما عنديش مخزون، كان السلعة المعروضة عندي شوية سلعة نتاع الشتاء مازلت ما خرجتش أحسبتها. سيولة ما عنديش فلوس يعني ريحتها فاضلة. كان اللي موجودين نهار الحول حسبت الصرف اللي عندي الكل حتى المليمات يعني الخمسينات، وحسبت سلعتي الكل بالديتاي وعملت لقيت روحي تحت عن النصاب.
1: غير مكلفه معناتها تستني توا وقتاش
3: السؤال. السؤال اللي انا حبيت اساله لكم انه اليوم الحول هذاك يبقى هو ديدو
2: باش تبدل؟
1: انت توا باش تبقي تشدي الحسابات بالباهي الوين ترجع ل 38 ل 34 مليون و369 دينار. النهار هذاك
3: نعملوا يوم حول،
1: تعمليه يوم حول.
3: انا حبيت
4: هذه الحاجه حبيت تطلع
3: عليها.
1: يعطيك الصحه. حبيت نشد
3: اختي مالكه ماذا تبي؟
4: نعم يزكي.
1: تزكي النهار هذاك وتستقبلي ولي حولك اليوم هذاك.
3: نعاود من
4: الاول الجديد، باش تعاود من الاول الجديد حتى كي يعني توصل للنصاب تسجل ذلك التاريخ من جديد اللي هو يوم الحول نتاعها ودور عليه العام. نعم. مفهومه يا زكيه؟
3: مفهومه.
2: الله يعني هذا ما يمنعش كان عندك حرقه في الزكاه تصدق ما يصيرش.
3: ما تصدق.
2: ربي يثيبك. ربي يثيبك ان شاء الله.
3: هذا فرع السؤال، هو فرع السؤال كنت
4: نساله.
3: انا عملت صدقه، انا عملت صدقه كيما معناها عملت صدقه باهيه.
1: الحمد لله.
3: اما في
4: في الفروع
1: في الفرع
4: يعني في
2: العائله. لا لا الصدقه ضوابطها مش كيما الزكاه.
4: مش كيما الزكاه، ربي يتقبل منك ان شاء الله.
3: الفرع ما حبيت
1: باذن الله حيث وضعتها مجدي
4: باذن الله
3: سددت بين الفرع من الفروع.
4: الحمد لله ربي يتقبل منك ان شاء الله واجرها
1: الحمد لله.
4: اجرها لك وسيله الرحم.
3: عندي طلب لو نكون عن حديثك في انا والزكاه. نحب أنا نأكد الكلام تاع الشيخ توكي قال راهي الزكاة هي اللي تنور الحياة نتاع
4: ما شاء الله. أكيد هذا يفرحني برشا يا زكية.
3: أنا
4: وباش ناخذك باسم زكية مش باسمك الحقيقي، خليك باسم زكية.
3: خاطر أنا عجبني برنامج زكية وتبعته وقاعد نتبع فيه عند مع بنات التليفون ديما نعاود كل ما عاودوا لي خليني.
4: والله فرحني فرحني فرحني.
3: وبدا باش نزيدك بشرة أخرى أني أنا راني عاملة روحي تسهيرة للزكاة البرنامج الزكاة فريق الزكاة وعندي حرفاء نجيب لهم الرجونة نعدلوا لهم على موجة إذاعة الزيتونة ونقول لهم بالله خلوه ديما هيك واسمعوا البرنامج.
2: هذا هو لماذا نزكي
3: وكي نطلع في نقل نقول له بجاه ربي ديما حط إذاعة الزيتونة خاصة نهار الخميس مدة ساعتين حتى الأربعة. رأي فما برامج تفيدكم وإن شاء الله ربي قدرنا على فعل الخير.
4: ربي يخليك زكية احنا مع بعضنا
3: وربي يبارك لك انت على البرنامج.
4: عيشك زكية وربي يبارك أساتذتي وشيوخنا. ربي يبارك لنا فيك
3: انت وشيوخ.
4: الحمد لله.
3: ربي يفضلكم.
4: بارك الله فيك. شكرا، هذا من حسن اخلاقك اختي العزيزه. ربي يبارك لك في ذريتك يا ربي وفي صحتك وفي رزقك ان شاء الله. ربي يرزقك يا زكيه نماء وبركه الزكاه ان شاء الله.
3: يا رب
4: في امان الله. في امان الله اختي العزيزه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: البنية باش تحضر وتوا الام باش المراه باش تحضر والحمد لله تاثث البرنامج
4: اكاهو السيد نادر قال اكاهو خاطر ما نجموش نزيدوا حاجه اخرى.
2: الحمد لله كل معناها المجتمع البنت والام نصف المجتمع الاول ونصف المجتمع الثاني، مع البنيه اللي مش تولي غدوه مسؤوله على صغار اخرى. دونك المجتمع كامل حاضر،
4: ربي يقدرنا ان شاء الله. كلامنا واصل والحمد لله. هذا بفضل الله تعالى، توفيق من الله عز وجل. ربي يبارك لنا في الجمعيه التونسيه لعلوم الزكاه والقائمين عليها والعاملين فيها، الكل الكل الكل. بارك الله فيكم بالحق، نجدد شكري ليكم لانه ربي جعلكم سبب لنشر هذا الخير في تونس الحبيبه. الزكاه في سنوات التالي كانت متروكه ومهجوره، كان ركن ميت صدقا، يعني الا ما رحم ربي
2: هكا ولا ان شاء الله.
4: الحمد لله، لكن توا تغير الواقع بفضلي طبعا، انه ربي سخر ناس والحمد لله تعالى، وهذا البرنامج الذي نشر وعي الزكاه.
1: والله هذه عوده مدرسيه للعلم الدنيوي، فلنجعلها عوده مدرسيه للعلم الشرعي.
4: يا رب
1: الجمعيات كثيره ومنتشره. أي. وتنجم تمشي تقرا، رانا بلاد الزيتون، تقرا على صلاتك، تقرا على زكاتك، تقرا على صومك، تقرا على حجك، تقرا على دينك. اقرا باسم ربك.
4: الحمد لله. هذا هو. هذا هو سيدي. وزكية بالحق الفقره هذه لمراه تونسيه تغيرت، حققت مركزيه القران في حياتها. فتغيرت واضاءت من حولها، من رجلها لاولادها لجيرانها. واحنا نحبوا دائره الزكاه تتوزع باش تتحقق النفس الزكيه هكا. ولا سيدي نجيب
2: اللي انت اكدت في جيرانها على بريد الزكاه الاخت هذه، وتلمت
4: حتى
2: الناس
4: حتى تطلع في النقل الجماعي تقول له حط الناس تستفيد. هذا هو الحق. أيه والله الحمد لله.
1: كان سمعت كلمة هكا تعديت، هي يظهر واني تنفق على الكثير من من من من الفروع. فروع
2: هي عاملة موازنة برمو الشيخ. زكاة موازنة لل يعني بيجي للجماعة هذيك. سناكي طاحت حست بالحرقة
1: نتاعها. فما ناس ما متعودين اللي هي تعطيهم.
4: الحمد لله. به هذا هو.
2: فجمعت بين الربح الدنيا وربح الآخرة.
1: نعم نعم.
4: وهذا اللي حكى لي شيخ الحبيب مسكر سبحان الله. الكريم
2: يتبع بعضه،
4: يعني يتبع بعضه
2: رجل الأعمال دي ما يكون في الربح.
4: هذا هو التجارة الرابحة. هذه هي. نعم. به تنجموا ترجعوا لفقرات البرنامج على صفحة رسمية لإذاعة الزيتونة، وبرشا كلام قاعد يتقال، أرجو أنه تفهم.

0: السلام عليكم، أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: يا مرحبا أخي الكريم، السلام عليكم.
1: سلام
0: مرحبا بيك،
1: سلام
0: نتعرف. الحمد لله، مرحبا بيك
1: أختي ملكة،
0: خويا الغالي، نتعرف عليك.
1: الشيخ نجيب،
2: مرحبا.
1: لاباس عليكم؟ ماهو
0: والأستاذ
2: الحمد لله
0: نادر.
2: أستاذ نادر،
3: مرحبا مرحبا.
1: الله عانكم الله، إن شاء الله الساعة اللي تعملوا فيه.
0: أمين. الله يبارك لك إن شاء الله. نتعرف على الاسم؟
1: اسم أحمد من القبلي.
0: مرحبا بيك.
1: وبيك
0: قل لي سيدي،
1: كنت تو انتم اعلى مني بما انزل الله سبحانه وتعالى.
0: نعتذر منكم به. كيفاش قلت لي سيدي؟
1: انتم اعلى بما قال الله سبحانه وتعالى.
0: ان شاء الله ربي يعلي مقامنا الكل ان شاء الله.
1: زكاه ثمانيه مصارف معروفه هذه.
0: نعم،
1: في توجيه واحد اذا بدا عنده شوي مال يقول لك تعطيه للجامع، هل يجوز هذا؟
0: تعطيه للجامع. طيب،
2: الجامع ليس مصرفا من مصارف الزكاة.
0: نعم،
2: بيوت الله مستثنات، بيوت الله مستثنات من الزكاة.
0: الجامع ما هوش مصرف من مصارف الزكاة خويا أحمد.
2: ليس مصرف،
1: هي ربي ربي سبحانه وتعالى ما حسبش في الثمانية، حسب الجامع.
2: لا ما حسبش، ما حسبش الجامع. في سبيل الله اللي هي الجهاد، معنى تجهيز الجيش، يحبوا يهزوها للبناء المساجد وهو خطأ.
0: نعم.
2: ثم مورد من المصرف من المصارف اسمه في سبيل الله، اللي يحب يلوي النص يقول الجامعة في سبيل الله وهو خطأ.
1: لا مش في سبيل الله،
2: تفضل.
1: مش في سبيل الله الجامعة.
0: أي هذا هو لي. نعم، وهذا اش قالك الشيخ نجيب خويا أحمد؟
1: أنا حسب علمي الجامعة مش داخل في سبيل الله،
2: مش داخل. أي أكيد مش داخل، قلت
1: لك يقرأ واحد ما عندهش عنده سلام يقرأ ما عندهش ما قدر يعطيه في سبيل الله في العلم.
2: فقير مش
3: هو
2: العلم.
3: هو
2: فقير.
3: أولا سيدي أحمد يمكن يعني استشهد بفتوى قال الشيخ تليلي رحمه الله، أنه أفتى بأنه تكون الزكاة للجامعة، ولكن كيف يكون فيها طلب العلم خاصة للقرى البعيدة لأنه ما فيهاش مدارس في سبيل الله، ولكن هذه الفتوى خاصة في الوقت هذاك ومسجد معين فيه طلب العلم في ذلك الوقت، لأن وقتها ما ثمش مدارس. الفتوى هذا كما قال لك الشيخ نجيب توا ما تنجمش تمشي، خاطر عندنا مدارس وعندنا وفي سبيل الله ثم المضيق وثم الموسع. احنا اللي ماشيين فيه في المالكية وفي الجمعية التونسية لعلوم الزكاة هم المضيقين، هو في الغزو والجهاد وكذا وكذا. فأنه الجامع ما يكون ما ينجمش يكون سواء في الزكاة مصرف مصارف الزكاة سواء في الجهاد أو في طلب العلم.
0: نعم،
3: في وقتنا الحاضر والله أعلم.
0: نعم، بارك الله فيك خي أحمد، الله يبارك لك إن شاء الله. شكرا على اتصالك. عندك حاجة أخرى؟ تفضل. شو هو سؤالك الثاني؟
1: السؤال الثاني، أنتم تو مسؤولين على تبليغ الأمانة للبشر.
0: ربي قدرنا إن شاء الله.
1: الوعاظ هذو متعين المعتمديات متعين الجهاد،
0: أي
1: نجم تنصحهم تنصحهم في خطب الجمعة، خطب الجمعية.
0: نعم،
1: تنصحهم على الامور هذه تاع فرض عطي جاكيت في الجامعه وعطي كذا وكذا، كما نسمع لهاش حتى علم برشا ايام ما توت على المنبر ما يعرفش حتى شيء، لكن هو انا راحه ومشي على الراحه.
0: نعم خويا احمد، طبعا
2: حاجه نادره قليله جدا ان شاء الله.
0: ربي يوفق ربي يوفق كل امتنا الخطباء ان شاء الله باش يبلغوا هذه الرساله بكل امانه ان شاء الله تعالى وبالعلم الصحيح باذن الله تعالى والسليم. بارك الله فيك يا خويا احمد، الله يبارك لك. شكرا لك.
1: ربي يعينكم ان شاء الله ونسنا بكم في الدنيا والاخره.
0: امين ان شاء الله. والتحيه طبعا موصوله لكل من يستمع الينا من ولايه قبلي. بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي جاهز. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، نتعرف على الاسم.
4: بشير من القصرين.
0: مرحبا بك خويا بشير من القصرين، محليها الرحلة نعملوها.
4: مرحبا بك أختي مليكة والإخوة اللي معك.
0: بارك الله فيك وبك أكثر خويا بشير.
4: عايش.
0: قل لي سيدي، شو عندك سؤالك؟
4: عندي سؤال على اللوز والفصدق.
0: اللوز والفصدق.
4: أي.
0: أي.
4: النجم زكي عليهم هم قبل كل شيء ما.
2: اللوز والفصدق
4: ليس. زكيت معناها.
2: اللوز والفصدق ليس فيها زكاة في عينها، ما تزكيش من اللوز ومن الفصدق، تزكي كي تخضرهم ولا تبيعهم استفدت مالا. إذا فاق النصاب 34 مليون تستقبل به سنة، إن بقي أو زاد على النصاب تزكي منه 2.5% زكاة مالا لا زكاة فلاح.
4: ما غير ما نستنى عام يدور عليه من عام، معناه كي نفوت 34 زكي عليه
2: مديري. لا لا، يوم القبض لا.

0: يوم أنت عندك هنشير لوز ولا فزدق جنيته ولا خضرته؟
1: لا خضرت 25 مليون فزدق وخمسة ملايين لوز بعته معنا.
0: إيه هذا ما أنت حتى أنت
2: عندك 30 مليون وعندك 30 مليون في الكونت، عندك 60 مليون. 60 مليون هذوما كي يجي الحول نتاعك نتاع المال كان قاعدوا 34 مليون تزكيهم، فوق 34 تزكيهم، اذا كان تحت على 34 مليون لا زكاة عليك.
1: معناها كذا تحت ال 34 نجمعها مع
0: مالك الاخر. عندك ذمه ماليه واحده انت، فلوس جايتك من الفزدق، وفلوس جايت استفدتها من اللوز، وفلوس استفدتها من الشهريه، وفلوس استفدتها من ميراث، وفلوس استفدتها من كذا. عندك ذمه ماليه وقت توصل 34 مليون تقيد النهار هذاك، بعد بسنه بالضبط تتفقد روحك. كان هي اكثر من 34 مليون تضرب في 2.5%.
1: نا 30 مليون باللوز وفزدق معناها من غير ما تزكي عليه.
0: إيه لا عندك فلوس اخرى ولا؟
1: عندي فلوس اخرى. ما
0: انت تو 30 مليون ما بين لوز وفزدق، اش عندك فلوس اخرى مدخره؟
1: عندي معنا توصل 34 مع اللوز وفزدق، توصل 34
0: توصل 34 تسجل النهار اللي خذيت فيه فلوس اللوز والفزدق، اخر فلوس خذيتها باش ولت 34 مليون النهار هذاك تسجلوا. كان خذيت فلوس الفزدق الاول، كان خذيت فلوس اللوز الثاني، معنى الفلوس اللي خذيتها القرانيه باش عملت لك نصاب النهار هذاك راهو نهار اعز نهار عندك، اغناك الله فيه. تقيدوا والعام الجاي في النهار هذاك بيدوا القمر يتحولوا للقمر بالطبيعه وتخرج منه 2.5% ولدي.
1: خاطر سامحني برشا قالوا لي راهو معناها كيما الزيتون ثم نصاب وبالقلبه وطلع شنو،
0: لان الزيتون يدخر ويقتات. الزيتون يدخر وهو قوت للناس، الفزدق ها هو اللي يدخر تو ليس قوتا للناس،
2: ليس قوتا للناس. الفزدق اللوز يعني المشهور في بلادنا انه زكاة مال وليس زكاة فلاحة.
1: فهمت
2: المشهور في بلادنا.
3: نعم واضح. بشير عندك شي سؤال اخر خويا الغالي؟ انت ما سبقش وزكيت يعني؟
1: لا مازلت ما زكيتش يعني، نسلوا برا
3: نتوما. هيا صحيت الله يبارك لك ان شاء الله.
1: حبيت نثبت بخاطر برشا قالوا لي زكي عليه 31 قلبه يوصل فزق زكي عليه وطلع شنو، فهمت فين هذاك؟ علاش حبيت نسلوا؟
3: احنا نثمنوا حرصك وسؤالك قبل ان شاء الله من باب الاستعداد، يعطيك الصحه.
0: انتبه فقط انت قريب الى زكاة المال، تقريبا مكلف في زكاة المال، قيد النهار نتاعك وشوف النهار هذايا
2: لا عنده زكاة مال
0: من العام المقبل.
2: عنده زكاة مال لازم
0: راك باش تزكي زكاة مال.
3: ملا انت به بشير
1: عليهم الحول حول الليل العام الجاي نزكي
0: يعني. العام الجاي كي تلقى
2: تحول المال حولك وختيش نتاع المال.
1: ما زلت ما
2: وصلت النصاب يعني. اول ما توصل للنصاب دور العام كان قاعد 34 مليون النصاب زكي عليه، فوق ال 34 زكي عليه.
1: النصاب موجود وما هاني نستنى العام الجاي
2: عاد. احسنت.
0: لا بد تقيد النهار.
3: قيد النهار.
0: قيد النهار اللي ملكت فيه ال 34، ماهوش قبله ماهوش بعده، النهار هذاك اللي قبضت فيه الفلوس الاخرانيه.
3: بالهجري سيدي بالهجري.
0: اي نقص 11 يوم من التاريخ.
3: صحيت يا بشير الله يبارك لك وربي يبشرك بكل خير ان شاء الله. هكاك تحمي الصابه نتاعك وتحمي رزقك وباذن الله بالبركه والنماء ان شاء الله.
0: مش يحمي فقط، يزيد يخليه يتضاعف ويتضاعف ويزيد وينمو ويولي في المية وفي السبعمية.
3: أيوه هكا نحبوا إن شاء الله، هكا نحبوا في ولاية القصيم وكل ولاية الجمهورية، لأنه أرضنا طيبة وربي يبارك لنا في فلاحتنا بإذن الله تعالى. بيه خويا بشير
2: كنا أحمد من قبل اللي قال على الأيمة راهي قبل لي منبع العلماء.
0: نعم
2: منبع الفقهاء
3: ما شاء الله،
2: وعندنا مشايخ يجيو في الزيتونة من قبل لي ما شاء الله.
3: أنا نحب نخص بالذكر طبعا
2: مدارس فقهية ما شاء الله،
3: شيخ قيسم علي، شيخ هدوت قيسم علي، شيخ مصطفى حمودة ربي يبارك لنا فيهم، تواصلوا معهم من قبل لي، ويعني برشا أسماء طبعا حققت الإضافة عبر أثير إذاعة الزيتونة. فربي
0: يتقبل. علاش أنا قلت له راهي قلة الحقيقة؟
3: إي والله في قبل ما شاء الله.
2: وعند المريزيك في دوز
0: ما شاء الله. حتى في الأئمة مرضيين
3: سبحان الله ربي يبارك لنا فيهم ما شاء الله.
2: سبحان الله. قبل لا بالحق فيها علماء وفقهاء يعني مش معروفين، ما يعني عنده في دوز هم يقولون المريزيق ما شاء الله يعني اصحاب سليقه يعني
3: ما شاء الله الحمد لله نتعلم منهم اكيد
0: العلم في المساجد توزر ما شاء الله
2: ولا توزر الكوفه الصغيره
3: ما شاء الله.
0: احنا عندنا سبيطلر ما شاء الله، فريان ما شاء الله، معناها فيها مدرسه.
3: ربي يحفظ لنا تونس، ربي يحفظ لنا تونس يا رب العالمين. به دوره مزيانه قاعدين نعملوا فيها ديما في بلاد الزكاه، ندوروا مختلف الجمهوريه التونسيه، هاو قبلي القاصرين سوسه صفاقس ما شاء الله الحمد لله. رحلة مزيانة. نتمم معكم على رقم 71,36,000. نعم سيدي
0: بن عروس
3: ولاية بن عروس وتحديدا المروج
0: تغشوا عليه
3: هاني نرادس وبمهل كيكا نتغشوا احنا سيدي ربي يباركنا ان شاء الله في ربوع تونس الحبيبة. ألو السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
4: ألو
3: مرحبا. السلام عليكم.
4: السلام عليكم اختي مليكة.
3: يا مرحبا بخويا.
4: يعيشك ربي فضلك.
3: الله يفضلك. انت زايدة شكون معانا؟
4: معاك العربي نصير من قفصة.
3: من قفصة يا ما شاء الله. هاي قفصة اليوم حاضرة معانا. خويا العربي مرحبا بيك.
4: يا ربي فضلك يعيشك. سؤالي بربي اختي مليكة
3: تفضل.
4: هل يجوز يا ربي فضلك بالاحسان، هل يجوز اخراج الزكاة من الشهرية متاعي والتي تقدر ب 1488 دينار؟ وان كان الجواب بنعم فما هو المبلغ الذي يجب علي اخراجه؟
2: افتح عليك ان شاء الله.
3: اللهم امين. فتح الله عليك فتح العارفين.
2: امين.
4: بالله.
2: نجاوبوك ولا
3: خلينا نجاوبوك ولا
2: العربي الشهري؟
3: خليني كمل كمل.
4: خليني باش نعمل الملاحظه ومن بعد جاوب المثال.
3: كمل خويا.
4: اختي مليكة الزكاه هي ركن من اركان الاسلام. هذا الدين العظيم. هي ركن يزال به الفقر من بين المسلمين ولنا في التاريخ عبره ودروس. ألم يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه: اذهبوا وارموا القمح على أعلى رؤوس الجبال حتى لا يبقى طائر جائع يطلبني يوم القيامة. فشكرا لكم وجزاكم الله خيرا بل كل الخير على هذا البرنامج. وأختم فأقول، يقول المولى سبحانه وتعالى: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الله العظيم. الزكاة في الأخير هي نهر الله، الله نهر، الله مشرعها والإنسان كاتبها، يفرح فيه بها الفقير والغني.
3: ربي يخليك. الفقير والغني وفما فرحة ثالثة عادي يا خويا العربي.
2: بسيطة.
4: لا هذه فرحة في الدنيا فما بالك في الآخرة.
3: ميلة ميلة خويا الغالي. الله يبارك لك. شكرا لك على هذه السطور اللي كتبتها يا خويا العربي. إن شاء الله في ميزان حسناتك وحجة لك بإذن الله تعالى.
4: ربي يجزيك خير الدنيا والآخرة إن شاء الله.
3: أمين يا ربي. إن شاء الله الناس الكل يا رب العالمين.
4: الله العظيم الذي رفع السماء بغير عمل. أحبكم وأحب قناة الزيتونة في الله ويشهد الله بملائكته اليمين واليسار على ما أقول.
3: ونحن نحبك في الله أخي العزيز. معنا عينينا أخي العربي.
4: أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
3: محليك محلى أخليقك أخي الغالي.
4: شكرا رب يجزيك خير إن شاء الله
3: يا رب العالمين. نرجع لسؤالك بعد إذنك. نرجع لسؤالك الأول ونجاوبوك. تقعد في الاستماع أخي العربي. أقعد معنا سؤال
2: هو إحنا قلنا سي العربي ربي يفتح عليه ويثيبه إن شاء الله، أنه الشهرية في حد ذاتها ما تجوز فيها زكاة، ولكن المال اللي مش يدخره واللي مش يفضله من الشهرية هذيك فيها زكاة بشرطين: إذا بلغت نصابا ودار عليها العام. إذا كان بلغت نصابا نهاية اللي يوصل 34 مليون ويدور عليه العام وقتها تجب عليه الزكاة. أما الشهرية في حد ذاتها ليست عليها زكاة.
3: نعم خويا العربي
0: تفضل. من أنت تدخر يا سيدي العربي ولا
2: مليون شي فضل بلي
4: يا اخي الزكاة منها إذا كان ما خرجش تولي ما زكاة تولي صدقة.
2: أحسنتك.
3: نعم
2: فتح الله عليك. نعم
3: ربي يجعلك من أهلها.
0: القاعدة لا زكاة إلا في مال فاضل. لا زكاة إلا في مال فاضل. لا الف 488 أش فضلت منهم الشهر هذا والشهر الجاي والشهر بعده والعام هذا والعام بعده لوين وصلوا 34 مليون؟ هذاك علاش الاستاذ نادر قال
2: شو ماشي فاضل خاطر حب يمشي بهم الحج كان شي فاضل واللي يحج به.
0: اي
2: ان شاء الله
3: ربي يبشرك بكل خير خويا العربي.
4: يبشرك ربي ان شاء الله ويجزيكم الله كل الخير.
3: عيشك عيشك بارك الله فيك. ربي يكرمك. الى اللقاء.
4: ربي يفضلك.
3: شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. محليهم
2: بس هذوما ما يفضلوش يمشوا بهم الحج
0: ان شاء الله.
2: والله مجلس العربي وكذا الفلوس اللي عندي بدي نلمد بالدينار باش في الحج ان شاء الله.
0: ست سنين وخمس سنين باش وصلنا فوق.
3: ربي ان شاء الله يسر امرنا الكل ان شاء الله. وربي متع خونا العربي بكل خير من قفصه. زاد تحيه لاهلها. هذه هي تونس
0: المعلمين ضم الحق
3: والله محلي
2: المعلمين عطاونا بيوت شهر معناها الحصه الاولى الحصه الثانيه الناس قاعده تكتب تعطينا في بيوت شهر يعني
3: الحمد لله.
2: زيدوا مستوى اكثر معناها
3: زيدوا اكتبوا زيدوا اكتبوا باش نحققوا ان شاء الله تعالى نحقق التغيير
0: يعني ماهوش اي ماهوش موجودين في الكتب بالضبط موجودين في الحياه
3: هذا خارج من القلب. نعم هكا ولا خارج من القلب الحمد لله.
2: معهم من مجدد
0: نعم نعم
2: من كلامهم احنا نكتب كتب بعد 11 سنه تجي تكتب كتب على الوحده نتاع حديثهم وكلامهم
0: الزكاه
2: وشهاداتهم ودنيتهم.
0: انا 11 سنه اول مره قلت الزكاه نهر فعلا هو نهر نجير فهمني نهر معناه بالحق الله يعطيه الصحة سي العربي الحقيقة سكتنا
3: يعني. الزكاة واصلة والحمد لله تعالى
2: من أسرار الزكاة
3: الحمد لله به نواصلوا مع اتصال الهاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا نتعرف على الاسم.
5: أسامة من المنستير.
3: مرحبا يا خويا أسامة من المنستير. الله الله مرحبا بك أسامة. عايش خويا الغالي أسامة طمني عليك وعلى زكاتك.
5: الله يعني نخرج الزكاة مجيش تفصيلة بركة أني المبلغ هذا كان نخرجه كامل نعطيه الحد هو يتصرف لتخريجه بعد للي يحتاج.
3: يعني مال الزكاة تعطيها مباشرة للفقير؟
0: استعانة بوسيط
3: ولا بوسيط
2: وكالة شكون باش يوصل
5: شكون وهو بعد اللي يتصرف
3: المهم أمين وثيقة
5: يخرجهم الكل وبعد اللي هو يتصرف في العطية.
0: استعانت بأهل الفضل وهو مجزئ
3: جيد.
2: المهم أنت عقدت النية في مذهبنا لازمك انت كي عطيت الوسيط ونيبت ووكلت صاحب الفضل هذايا انك انت نيتك كانت اخراج الزكاة
5: اولا. في بالو نعم.
2: في بالو التذكير فقط حتى ثم بعض الناس تعطي فلوس وما تنويش انها زكاة.
5: حتى الشي جي مثلا يقول لك مثلا عندي فاتورات خلصهم لي ولا حاجه قل له راهو اني هاضم فلوسك لازم تملكهم له وبعد لي هو تقول له تحب نخلصهم لك بيهم فاتوراتك ولا حاجه
0: معلم
5: لازم تملكهم له قبل قول له هذو فلوس وانت تحب شيء اني نخلص لك بيهم الفلوس هذو فاتورات ولا حاجه كان قال لك اي أما مش تقول اني هاني خلصت له بيهم فاتورات وبعد لي لا تقول له راه هذو فلوسك وبعد لي هو كان قال لك اوكي ما انت متسالش خلص لي بيهم اما قول له راهم اللورا هذوما فلوس زكاه وراهم ملك اسكو تحب انت نخلص لك بيهم ما انت المعلومه هذه زيدها له باش ما
3: اسامه وهذا هذا منين تعلمته يا اسامه؟
5: والله تعلمته من الجمعيه.
3: صحيت ما شاء الله على ولدي بارك الله عليك. قداش عمرك يا اسامه؟
5: عمري 36.
3: ما شاء الله عليك ربي يثبتك. شباب شباب وفاعل للزكاه. قداش عندك تزكي؟
5: ملا بديت نخدم حكيت من
3: قديش
5: 2020
3: تقريبا 6 سنين. عندك قصة نجم تعمل تحكي لنا قصة جميلة على الزكاة يا أسامة؟ نجم تحكي لنا قصة مزينة وتكون ضيفنا في أنا والزكاة ولا ما زلت؟
5: نعرفش الحكمة قصة ما عنديش قصة أما
3: أكيد عندك قصة نتصل بيك إن شاء الله ونخرج منك بإذن الله
5: ونخرج كله
3: ربي يوفقك. ربي يوفقك يا أسامة يفرحنا باش اتصالك.
5: حتى كي يبدأ واحد مسلفني فلوس ونعرف شو الرجع حمل وكل شيء ندخلهم بعد يقول كي يرجع نحسب الكل مع بعض وبعد لي ونعمل حتى أقول لا قدر الله عندي فلوس مشني عارف وين حاطتهم ولا حاجه نخرج بالزايد باش نقول لا قدر الله عندي شي فلوس ما نعرفش اليوم فيه.
3: اسامه نعتذر منك. نرفع اذان صلاه العصر ثم نواصل معكم في بريد الزكاه مع الجمعيه التونسيه لعلوم الزكاه.
6: من اذاعه الزيتونه للقران الكريم بالجمهوريه التونسيه نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
7: الله أكبر الله أكبر

0: بريد الزكاة، بريد الزكاة، بركة، بركة، طهر، نماء، صلاح، كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة. هل عرفتها؟ إنها الزكاة. كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة، دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
1: جميل أن نعود إليكم أحبتي في الله تعالى في هذا الوقت الجليل والعظيم، وقت العصر، وقد أقسم به الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم، فنرجو أن نقدم لأنفسنا الخير في هذا الوقت حتى يكون حجة لنا بإذن الله تعالى. سأواصل معكم إلى تمام الساعة الرابعة في هذا البث المباشر في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. تحية من القلب موصولة إلى سيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي من جديد.
2: بارك الله فيك، نحييك بخير من تحيتك بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية موجهة ليك ولجميع من يسمعونا ويصلوا لي صوتنا.
1: ربي بارك فيك ولكل من التحق بينا توا. شدوا الهمة أحبتي فلان، نكملوا هالدقائق هذية رفعا لراية الزكاة. كذلك أرحب بأخي الكريم من جديد الأستاذ نادر الوحيشي. ربي بارك لنا فيك وفي علمك سيد نادر.
3: بارك الله فيك، إن شاء الله نعدي وقيت مزيان وسمح مع الناس كل إن شاء الله.
1: يا رب إن شاء الله. تفضل سيدي.
2: والله بإعادة هذه التحية أنا في بداية الحصة قلت باش ندخل بكل لطف وحب وود إلى قلوب المستمعين وبيوتهم وسياراتهم ومطابخهم. ما يسالش ندخل لبلاصة أخرى.
1: وين سيدي تدخل؟
2: مش ندخل إلى المكتبات.
1: تفضل سيدي.
2: المكتبات خطر بالحقيقة سيدي نادر أنهم أصحاب التجارة هذه يكونوا حلوا تجاراتهم ديما قريب لسبتمبر.
3: نعم، قبل شوية،
2: قبل شوية جويلية أوت. فرد بالك قلت يروح عندك حاول يكون راك عملت عام على تجارتك، يمشيش تبلهيت بالعودة المدرسية وبيع وشري وهبط ستوك وهز ورجع ومشي للمركز البيداغوجي ومشي للفورنيسور ومشي للكذا
3: والسيولة كينة.
2: والسيولة كينة تو اي
3: بيع الزكاة يمتعه ومش يكون أكثر من نصاب 1000%.
2: اي فبالتالي إيه
3: أي نعم، خاطر كلها بيوع عشان عنده وعنده ناس كرم بالكريدي وعنده سيولة والستوك بشي ينقص. هذا يعني التكييف المحاسبي بشي يعطي يعني أنه تو موجودة سيولة عنده هيك هو ينبه فيه مشي
1: يعطيك الصحة شيخ مشي ينبه فيه. تقول لهم سيدي
2: عين ثالثة،
1: عين ثالثة،
2: عين ثالثة على الزكاة. العين الكبيرة زادة، العين الكبيرة زادة عيون ما في المكتب وتشوف الدنيا وحسابات وفي الليل والمحاسبة وكذا.
1: عين الزكاة يلزمها تكون محلولة.
2: عين الزكاة تشوف روحك البتين بتاعك وقتاش
3: بديت،
2: وقتاش حليت، ولا وقتاش كسبت المال اللي بديت تتاجر به. لربما راهو حولك تو وانت انشغلت وما خرجتش زكاتك. رد بالك،
3: ما تخفلش، ما تخفلش،
1: خليك يقظ، خليك منتبه
2: لفائدتي
1: وفائدتي تجارتك طبعا دنيا واخره
3: بركه المحل،
1: وبركة المحل كل شيء. يعني ما شاء الله الزكاة تخليك تدخل للدق بين الكل. شيخ نجيب
2: باب من الأبواب اللي باش يخدفك الانقطاع المدرسي.
1: نعم.
2: وفك الفقير اللي ما لقاش باش يرجع وفك الكراسة اللي هي ب 20 و 30 دينار.
1: كل شيء مربوط ببعضه سيدي. ملا نأديه إن شاء الله تعالى
2: كبير وجدنا في الزكاة طرف.
1: نعم.
2: كبير
1: المكتبات.
2: نعم. ثم يقول لك راني ما عنديش دخل في الزكاة المكتبية، ما يشوفش روحه تاجر. لا، أنت في صميم قلب الزكاة، زكاة التجارة.
1: به واضح. الله يبارك لنا فيك، شكرا. طبعا انك
2: تحسب الادوات المدرسية اللي عندك الكل بسعر الجملة، تحسب الفلوس اللي عندك، تحسب الديون اللي عندك. اذا فاتوا 34 الف دينار في 2.5%.
1: اتصلوا بنا، احنا في خدمتكم اصحاب المكتبات. هيا باش تكون تجارة رابحة مع الله. نعم. تعالى. نعم. دنيا واخرة.
2: في الشارع 3 و4 مكاتب في شارع واحد.
1: اي ما شاء الله. نعم. ها هوني في هوني شارع الحرية. نعم. ما شاء الله.
3: نعم. في كل مدينة. في كل قرية، في كل نهج.
1: هيا ربي يبارك لكم في تجارة كم يا رب العالمين. معنا اتصال هاتفي جاهز. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أختي العزيزة، نتعرفوا على الاسم.
4: حياة من بنزرت.
1: حياة من بنزرت، مرحبا يا حياة.
4: وبك يا عيسى. تفضل. السؤال متاعي مطابق
1: لي أنا. احنا في فقه الزكاة يا حياة.
4: ما أنا خاط الموضوع اللي أنا باش نجي بدو. أنا عندي فلوس كفلوس الربا زايدين، حبيت نسألك نجم نزكي بهم على بنت كورة اللي هي تقع نجم ولا
1: فلوس الربا تزكي بهم ولا لا؟
2: أعطينا الفلوس
4: الزكاه.
2: انت فلوسك اللي هي مصدر الاصل اكثر من 34 مليون ولا
4: أقل أملك الفايض أكل فايض ذاك هو مسيط
5: والفلوس اللي مخبيها في الكلاس وكذا تلم مع الفلوس في البنك يوصل ولا لا ال 34
4: كيفاش بابا
5: الفلوس اللي في الدار مع فلوس البنك ما يوصلوش ل 34
4: ما يوصلوش ما يوصلوش لا لا أقل 7 ملايين 7 ملايين هكاك
5: الفلوس هذيكم تتخلص منهم
4: كل الفايض هذاك
5: تتخلص منه
4: يعطيك الصحة هذاك نحب نتخلص منه نجم نعطيه لبنت سيلفي
1: مش في عائلة
5: بنت سيلفي بنت سيلفي بتحب تعطيها برفان ولا تعطيها حاجة أخرى
4: ما نجمش نعطيهم لها
5: لا لا بنت سيلفي تعطيها حاجة أخرى ولا تعطيها برفان أنت قدامك تعرفها تحب تعطيها
4: أيه. نحب نعطيها حاجه اللي تليق بالمقام نتاعها انا يعني غير حبيت نسال هما
5: الفلوس هذوك تعطيهم
4: بالله ما
1: اعطيهم بعاد عليك ما تعرفهمش باهي
2: انت ماشي في الشارع انت مظهر من المظاهر مديتي له وتعديتي على روحك بغير نيه صدقه
5: اكثر منهم بنيه
1: تخلصي منهم باهي لله
4: ما يتسموا لا صدق ما يسموا شيء
5: ما يسموا شيء ان شاء الله ربي وان شاء الله ربي يتوب علينا ان شاء الله
1: اللهم امين لله
4: شكرا لك الله وفيك انا هذاك علاش حبيت نتخلص منه
5: ان شاء الله ربي يتوب علينا
4: الله يبارك الله فيكم يا الله ومستعان يا ربي
1: المستعان في ابن الله 10 دقائق اقل توصلنا عن ختام هذا اللقاء نحب نرجو فقط الثقافه الزكويه والسؤال الذي طرح شيخ نجيب وتحصلنا على مجموعه من الاجابات عبر الهاتف فما اتصال كريمه نختم به مثال اكيد ما دام خذيناه نختم به السلام عليكم ورحمه الله
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا
6: مليكة والسادة الحضور وربي يزيدكم علم على علم
1: اللهم أمين لله شكرا لك نتعرف على الاسم
6: اسمي روضة من منوبة
1: مرحبا يا روضة أختي العزيزة تفضلي شو سؤالك
6: سؤالي أنا من جيرات التقاعد متاعي الحمد لله أكرمني السنة الفارطة باش أنا جملت النصاب وخرجت زكاتي
1: الحمد لله هي.
6: لكن السنة فلستهم يعني والمبلغ اللي بقالي شوية ما يجيش النصاب كامل سؤالي يعني هل نخرج على اللي تسلفتهم ولا على المبلغ اللي مسلفت ونزيده للمبلغ اللي عندي يبلغ النصاب سؤالي هل ترى معناها نخرج زكاتي ولا نستنى حتى يرجعوا لي ولا كيف
2: ما تخرجيش زكاتك لما تاخذي الدين
6: بارك الله
2: فيك. أنا تفسري لنا شوي وكأنك زكيتي نهار اللي عندك نصاب مباشرة
5: ما استنيتش العام. برشا فلوس. دورتش عليهم العام.
2: تقريبا.
6: لا دورت عليهم العام. لا الحمد لله نتبع فيكم.
2: خاطر قلت تقاعدت عاملاه ولا خذيت كذا زكيتهم.
6: أي. لا الحمد لله لا نتبع فيكم الحمد لله دورت عليهم العام في 21 ربيع الأول الحمد لله خرجت الحول متاعي معنا.
2: زكيت عاملاه. جاء ربيع الأول السنة شوية عندك والأكثر عند
6: الدين والأكثر سلفته وإن شاء الله يرجع لي إن شاء الله يرجع لي بركة
1: إن شاء الله يرجع
5: قولوا مرجول خلاص
2: ليس عليك زكاة إلا لوين تقبضي الدين متاعك تزكي عندك والقبضتي
6: خرج مباشرة زكاة
1: متاعك نعم الله يبارك لك الله يبارك لك أختي روضة
6: بارك
1: لك في رزقك إن شاء الله يرجع لك قريبا إن شاء الله يرجع لك قريبا يا ربي
6: إن شاء الله يا ربي والله أمنيتي أن أتقبل في الحاجة وإن شاء الله
1: يا ربي ربي يسر أمرك بإذن الله خير يا روضة
6: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يبارك لكم
1: إن شاء الله يا ربي
2: زيد نبشرك بشارة أخرى
1: أي
6: نعم
2: أي اللي أنت راكي داخلة في القرض الحسن
6: الحمد لله
2: أنت روضة تعمل في الفعل الحسن النبي صلى الله عليه وسلم القرض الحسن يعني أنت قاعدة تعملي في عمل الإسلام يحث عليه بكل بكل الطرق بالقرآن والسنة والسيرة وكل
5: وفي الأثر الأجر للقرض الحسن أكثر من الصدقة
1: ما شاء الله أجر القرض الحسن أكثر من الصدقة 17
5: مرة أكثر من الصدقة
1: هنيئا لك يا روضة بإذن الله ربي يفتح لك الباب ويرفع فلوسك منعت
5: منعت من, من سم الربا
1: أي والله الحمد لله
5: الشيخ من عندها لأخذها يد يعني يد يعني سفلى ولا مشى الربا ولا مشى السموم ولا مشى الغير ذلك ربي يثيبها وربي يعطيها أكثر من يتمنى إن شاء الله
1: ربي تقبل
2: إن شاء الله يرجعهم لك قبل من عرش محدد وقتاش الغابر ولا وقتاش
1: تمنى عليك يا روضة أرجع وكلمنا وقول لنا به وندعو لك من قلوبنا إن شاء الله إلى اللقاء عايش أختي الغالية في أمان الله
2: بالله مناسب باش نهنوا كل من خرج جسمه
1: الحمد لله
2: ألف مبارك ومبروك إن شاء الله
1: الوقت تعدى فيه
2: ما الوزارة الشؤون الدينية تعمل في خطة محكمة.
1: جيد إن شاء الله ربي يكون
2: بدأت على بكري وباش تبدأ دروس التوعوية ديسمبر على بكري، تلقي حالة بكري، دوسي يتطبق وتمشي بنجاح.
1: ربي يصل كل حجيجنا يا رب العالمين. يا ربي يا ربي يا رب. مازال الكلفة ما تحددتش.
2: لا لا مازالت الحقيقة إن شاء الله، إن شاء الله ظهرت كبار السن هي اللي نشوفوا لها حل. العباد الحقيقة يعملوا لهم أولوية يشوفوا عامل عوام ينظفوا هكا.
5: والله حتى بيد مسيرج دخلنا حديث حديث حتى احنا عندنا دور. ما انت صغير سجل، والله سجل باللي انت صغير، ما تستناش بعد 75 تسجل، ما عرفتش فهمت. انت صغير سجل مسيرج.
1: نعم
5: حتى احنا حتى احنا مسير ما فيها بيس
1: خير ان شاء الله.
2: جهه توعوي جبار نعمله في معناه في دروس الحج في غيري في والجمعة الحج في غيري وقت الحج يقول ليش يحكي ذي يحكي لنا توا على الحج خطر هو وقت هك 15 يوم الشهر اللي تعطيه وزارة الشؤون الدينية باش تحل الموقع هذيك
5: الشهر ذيك لازم توعي
2: الناس كان ما نحكي لكش توا عليه
1: صحيح
2: تتذكر وما عاشت
1: قد ما يكون السعداد على بكري قد ما يكون خير ان شاء الله ربي يكون موسم ناجح
2: مبارك على
1: جميع المستويات يا رب العالمين ووفق كل حجاجنا باذن الله تعالى. والظاهرة اللي انت حكيت عليها انه نمشيو كبار في العمر بالحق يلزمها توا الحمد لله بدات تتحسن فما وعي توا في فما يعني حجاج شبان ما شاء الله يمشيو في عمر يعني باهي والحمد لله
2: الحمد لله ربي ان شاء الله
1: إذن من الحج
5: ان شاء الله نعمل صندوق الحج كما بلدان اسلاميه اخرى
1: ان شاء الله يا رب العالمين
5: 40 سنه دوله الخارج
2: كل شيء نعم.
5: يعني يتولد بوه عنده كوتيزاسيون كما سي ان اس اس يمشي للحج دينار في الشهريه الطفل لما يبلغ شاب عنده 40 سنه الدوله تخرجه على نفقتها من ذلك الصندوق
1: يا رب.
5: وهذه موجوده في دول اسلاميه متطوره وتوا قاعدين ياخذوا عليها ومتطوره حتى في المدينه الاسلاميه. امين يا رب العالمين.
2: ونعملوا المعهد العالي للحج والعمر
1: يا رب
2: ندرسوا المرافقين هذوما وندرسوا هالوكالات وندرسوا هالناس القائمين على شؤون الحج والعمر
1: ما شاء الله الافكار خدمه لهذا الدين ربي يستخدمنا خدمه لدين يا رب العالمين.
5: الاسلام واضح
1: الحمد لله. اي الحمد لله رب العالمين. طيب أربع دقائق شيخ نجيب تجاوب على السؤال.
2: الحمد لله رب العالمين إن شاء الله ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلى عقدة من لساني يفقه قولي. رجل حل حوله هذا اليوم وهو يدخر 42 غرام من الذهب ومبلغا ماليا قدره 17.5 ألف دينار مدة عام، هل عليه زكاة؟ نحن ديما نقول ثم كلمات مفاتيح في السؤال. الكلمة المفتاح الأولى مدة عام، هذه أحالتنا على أن الحول تحقق. نحن الزكاة عندها فيها تمشي بجناحين الحول والنصاب. النصاب وشنو هو؟ ما ثميش عنا مقسم هاي 42 غرام ذهب وهاي 17.5 فلوس وكان زادنا فضة راهي زادت مدري شنو حكاية أخرى. أول هامل باش نذكروا به نصاب الزكاة للعام الهجري 1448 أربع التليفون اللي قلناها الجمعة الفاتت 34 مليون 369 دينار و356 مليم. سهل باش تحفظ ال 34 هذيك نقولوا رقم النداء فهمني، هذا نداء مع ربي عز وجل. نعم. ما ثماش شركة اتصالات، هذا نداء مع المولى عز وجل فهمني. 369 سهل ياسر 36 و 56 36 و 56 وسطهم 93 اللي هيك مضاعفة الثلاثة 3 و 6 و 9 عندي 36 و 56 و 3 و 9 في الوسط. حفظت النصاب 34 مليون 369 دينار 356 مليون
1: 34 مليون
2: ان شاء الله. خيانا اللي يمشيوا انه ما عندوش نصاب ما عندوش نصاب، زوز واحدة في بالتليفون قالت ما عندوش نصاب وواحدة بالموقع قالت ما عندوش نصاب على خاطر شافت 34 غرام 42 غرام ذهب قالت الذهب 84 والاخرى قالت ما عندوش 17.5 والواحد 34 قلت فهمني. وهو هنا عندنا قاعدة في الزكاة هي قاعدة الضمي، هذه زكاة العين.
1: نعم.
2: الباب هذا اسمه زكاة العين، فيه ذهب وفضة ونقود. هذه الأوراق المالية ولت حلت محل الذهب.
1: نعم.
2: فولوا ثلاثة يزموا يضموا مع بعضهم. نحن هنا عندنا صنفين فقط بقاعدة الضم. الذكية الأربعة الأخرين اللي جاوبوا صحيح قالك 42 هي النصف نصف النصابي
1: به.
2: نعم. وقال لك 17.5 حسبتها قاتل كده تضربها في 2 لقيتها 35 قالت لك هذه أكثر من نصف أكثر من نصف النصاب في المال، يعني 42 هي أكثر من نصف النصاب في الذهب و17.5
5: أكثر من نصف
2: أكثر من نصف النصاب في المال. فبالتالي تحقق نصف ونصف تحقق النصاب كاملا.
1: نعم.
2: فهنا هي تقدر 42 غرام ذهب بسعر اللي نهارتها بكم
1: أيه.
2: تزيدها 17 مليون ونص ويخرج 2.5%.
1: ممتاز.
2: فعليه زكاة لأنه حقق الحول وحقق النصاب. منين حقق النصاب؟ بقاعدة ضم الذهب إلى المال. 42 غرام ذهب هي نصف معناها
3: 50%
2: نصاب زكاة الذهب، و17.5 هي أكثر من نصف زكاة المال، فبالتالي حصل نصابا يقوم الذهب نتاعو ويخرج فلوس 2.5%.
1: الحمد لله
2: اليوم.
1: ربي يبارك فيكم. أي نعم. هذا هو شيخ نعم. نجي بارك الله فيك. طبعا المسألة واضحة، ونحب نشدد شكري لكل من تواصل معنا في الثقافة الزكاوية، ونخص بذكر الإجابات الصحيحة نعم. حتى الإجابات اللي ماهيش في محلها، لكن احنا نحييهم عندهم الأجر طبعا عنده، والحمد لله ربي يتقبل من الجميع. أمين. بارك الله فيك أستاذ نادر الوحيشي، ربي يجزيك الخير
3: إن شاء الله، يتقبل إن شاء الله من الجميع.
1: أمين يا رب العالمين. شيخ نجيب الرئيسي بتغيب علينا مدة
2: إن شاء الله، أسبوعين
1: وترجعنا إن شاء الله، تدعينا أكيد.
3: الله
1: يبارك لك إن شاء الله، طريق السلامة ليك بإذن الله تعالى. شكرا لكم، ونحن سنواصل إن شاء الله تعالى. حمدي لفسيلي، بارك الله فيك، أنا معتيك شكرا جزيلا. فما إعادة إن شاء الله للقائنا بعد صلاة العشاء، كذلك تلقانا على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. في أمان الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إشهار.
7: هذا البرنامج برعاية صبرا طبخ المبدعين.
8: إشهار.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 20 من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه.

0: قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
1: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
0: وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وواد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ. وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله.
1: من رياض السنة النبوية.

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينسي.

0: صور مستطابة
1: من حياة الصحابة نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلي يا ربي وسلم وبارك وتكرم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لك الحمد ربنا أن أكرمتنا بمحمد إماما، وأنزلت الكتاب لنهتدي، وألهمته الأخلاق فهو عظيمها، كما شئت يسمو المقتدون بأحمد. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تحية جد طيبة لأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة، وهذه الحصة جد خاصة، ويمتعني ونستمتع كلنا مع بعض بهذا المحتوى مع الشيخ الجليل الإمام والخطيب جامع الرحمة بخنيقة مجرى بمعتمدية الفحص، الشيخ قيس بن شهلة. سلام الله عليك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أستاذة أسماء.
2: الله يبارك فيك.
3: وتحية لكل المستمعين الأكارم. أسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في الفردوس الأعلى من الجنة.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. إذن شخصية اليوم، لا يمكن أن نتحدث عن الصحابة إلا ونتحدث عمن جعله الحق سبحانه وتعالى نعم الصديق، نعم الخليل، النور المبين، السراج المنير. كيف لا نتحدث عمن صاحبوه وليس لنا مقدمة سوى ما سنستمتع إليه من قبلكم شيخ قيس؟ فلتتفضل.
3: شكرا أستاذة. يعني والله إنه لسوء أدب مني أن أتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا أتحدث عن من رباهم وعن أستاذهم وعن معلمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون عن إمام الأئمة وعن رسول الأمة الإمام الأعظم والرسول الأكرم البشير النذير والسراج المنير رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. إننا اليوم على موعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف نتحدث اليوم عن إمام الأئمة وعن رسول الأمة الذي رفع الله قدره وأعلى شأنه ووضع الله عنه وزره وزكاه تزكية كاملة صلوات ربي وسلامه عليه.
2: سلام الله عليك يا سيدي يا رسول الله.
3: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد
2: صلى الله عليه وسلم.
3: إنه الإمام الأعظم والنبي الأكرم الذي ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، بل وما أقسم الله بحياة أحد غيره. قال جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وينصرونه. يقول ربي سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نبينا صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بالمقام المحمود وبالشفاعة. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي خصه الله تعالى بالوسيلة
2: صلى الله عليه وسلم.
3: ما الوسيلة؟ أعلى منزلة في الجنة أو أعلى منزلة في الجنة. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة.
2: آمين.
3: وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت.
2: آمين.
3: إنه الإمام الأعظم والنبي الأكرم الذي خصه الله بالشفاعة العظمى. عندما يجتمع الأولون والآخرون في أرض المحشر، هذه الأرض التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا بليغا، فقال: بأبي هو وأمي هي أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. هنا يشتد الكرب، يذهب الناس للأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. فكل نبي يومها يقول: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي. حينها يفزع الناس إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ليقوم صلوات ربي وسلامه عليه بالشفاعة العظمى ليفصل الله بين العباد. وهذه مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: يعني
3: كل من يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله بها عشر، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
2: وبارك عليه. أمين.
3: إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي خصه الله جل وعلا بالكوثر.
2: صلى الله
3: ما الكوثر؟
2: ما الكوثر؟
3: نهر في الجنة ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من العسل باللبن، وآنيته أكثر من نجوم السماء. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. وفي رواية مسلم: ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من العسل باللبن، وآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عن حوضي كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. فقالوا: هل تعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: نعم، لكم سيما أي علامة،
2: نعم،
3: ليست لأحد من الأمم، تأتون علي غرا محجلين من آثار الوضوء.
2: الله، هذه السيمة، الله الله، علامة،
3: هذه العلامة التي يعرف بها نبينا صلى الله عليه وسلم
2: أمته
3: يوم القيامة. فرسالة إلى إخواني الذين تركوا الصلاة وتركوا الوضوء، كيف سيعرفكم نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ وانا ما نصليش وانا ما نعبدش ربي سبحانه وتعالى وانا ما نتوضاش. فاثار الوضوء تاتي يوم القيامه، الوجه يجي نور نوران، والاثار بتاع الاماكن بتاع النضوء وكذلك اليد تجي نور نوران، والارجل كذلك تاتي تشع بالنور يوم القيامه. هذه مواضع الوضوء، وهكاك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف امته من بين الامم فيترك الصلاه. كيف سيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ أسأل الله تعالى أن يعود بنا وبكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. نستسمحكم أستاذنا والإمام والخطيب قيس بن شهلة في فاصل إن شاء الله مع ابتهال عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونعود إليكم.

0: عدنا والعود دائما وأبدا أحمد ومحمود، ونحن نتحدث عن الأحمد المحمود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شيخ قيس بن شهلة، مرحبا بكم.
1: إنه الإمام الأعظم
0: صلى الله عليه وسلم
1: والرسول الأكرم الذي جمع الله له المحاسن خلقا وخلقا، فبمجموع الآثار والأحاديث الصحيحة الثابتة في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى أنه كان صلى الله عليه وسلم أنه أحسن الناس خلقا خلقا وأجمل الناس وجها، كان وجهه كالقمر، كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، كان أبيض مليحة كأنما صيغ من فضة، كان واسع الصدر عظيم المنكبين كث اللحية ليس بالطويل ولا بالقصير، وما أجمل قول علي رضي الله عنه: ما رأيت قبله ولا بعده أحسن منه. وما أجمل قول البراء كما في الصحيحين قال: ما رأيت من ذي لمة أي الشعر الذي جاوز شحمة الأذنين، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل وأروع قول أبي هريرة رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول عبد الله بن عمر، والحديث رواه البخاري وغيره من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمر فقلت: حدثني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال عبد الله بن عمر: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله جل وعلا حتى يقيم به الملة العوجاء، وحتى يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة.
0: نعم.
1: إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي قال كما في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة
0: وأنا فخر.
1: نعم
0: الله.
1: في رواية نعم إذك في حديث الشفاعة، لكن في هذا الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع وأول مشفع
0: صلى الله عليه وسلم.
1: إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي فضله الله جل وعلا على جميع الأنبياء وعلى جميع والمرسلين. نعم، نحن نؤمن بهم جميعا أو نؤمن بهم جميعا بلا تفرقة من حيث أصل الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله. من قص الله علينا في قرآنه ومن لم يقصص علينا في قرآنه. أما التفضيل فلقد فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فضلت على الأنبياء بست أعطيت مجامع الكلم، يعني هذه خص به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فضلت على الأنبياء بست، قال: أتيت مجامع الكلم. مش معناها جوامع الكلم أستاذة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة يألف فيها المؤلفون كتب، كأن يقول صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة كلمة.
0: نعم.
1: كلمة هذه يألف فيها المؤلفين ولا يألف ويصنف فيها المصنفين كتب.
0: نعم.
1: كأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذني يا رسول. قال: لا تغضب، كلمة فقط.
0: نعم.
1: قال: أتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. وفي لفظ البخاري: مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي جعل الله طاعته طاعة له ومعصيته معصية له جل جلاله، وجعل الإيمان به شرطا من شروط الإيمان بالله عز وجل، فلا يتحقق إيمان عبد إلا به، بل ولا يصح إيمان عبد إلا به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم,
0: صلى الله عليه وسلم
1: كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة, والذي نفسي بيده ما يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلمة ترددها الألسنة فقط, بل الإيمان به إقرار باللسان, أي إقرار اللسان بنبوته صلى الله عليه وسلم, واعتقاد الجنان برسالته, وترجمة الجوارح بالأعمال لسنته وشريعته صلى الله عليه وسلم, هذه حقيقة الإيمان. يقول ربي سبحانه وتعالى, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي جعل الله طاعته طاعة له. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. روى الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال, رضي الله عنهما أستاذ يعني لما يكون الصحابي,
0: نعم,
1: أبوه كذلك صحابي,
0: نعم,
1: فيعني تشملهم
0: كما نقول ابن عباس رضي,
1: نعم,
0: الله عنهما,
1: رضي الله تعالى عنه وأرضاه,
0: نعم,
1: فيطلق هذا اللفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين.
0: أمين.
1: نعم. روى الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال, وهذا حديث جميل جدا عن نختم به,
0: نعم,
1: قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم, فقال بعضهم إنه نائم, وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان, فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا, فقال بعضهم إنه نائم, وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان, فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا, فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة, ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها, فقال بعضهم إنه نائم, وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان, فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم, فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله, ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله, ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس, أي دعوته صلى الله عليه وسلم تفرق بين الصادق والكاذب والمهتدي والضال. إنه الإمام الأعظم
0: صلى الله عليه وسلم
1: والرسول الأكرم الذي أنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة للصحابة رضي الله عنهم ولأمته وللأمة من بعدهم, كيف يعاملون وكيف يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي جعل الله محبته من كمال الإيمان وتمامه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال جل وعلا, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل وفي رواية البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال, يا عمر لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك, وذلك حين قال رضي الله عنه, يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال, لا يا عمر, حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال, والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال, الآن يا عمر. إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي أوجب علينا أن نبلغ دعوته وأن نتبع سنته وأن نصدقه في كل ما بلغ عن ربه جل وعلا، لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ما من شيء أخبر به الصادق إلا وقع بمثل ما أخبر. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله. أسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله، جزيتم الجنة، جوارك في جنان الخلد حلم، ولم أحلم بأعظم من جوارك، وما غير الصلاة إليه حلمي، فصل عليه يا ربي وبارك. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. شكرا لكم شيخ قيس بن شهل على ما أفضتم به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم الجميع بشفاعة العدنان صلى الله عليه وسلم، وأن نكون معه في الفردوس الأعلى. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليك.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ.
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت. السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا، وهي حلق تعاهد القرآن.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
2: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
4: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعهد القرآن. تحية يرفعها لكم فريق العمل، في الإخراج الرقمي الأخت كريم عتيق، وفي الإخراج الإذاعي الأخ حمدي الفصيلي، بارك الله فيهم جميعا جنود الخفاء، ومن أمام ميكروفون محدثكم معز بن زيد. الآن مش نحكيه على موضوع توا، بما أنه الدراسة يعني عادت الآن، ونرو برشا أولياء يقعوا في خطأ شائع. شنو هو الخطأ هذا؟ يعني توا رجعت لقراية، وولده اللي كان يقرأ في الكتاب، يقرأ في القرآن، يجي نحيه يقول له وكا هو توا معاش تقرأ، وخاطر رجعت لقراية ومعاش تلقى وقت وركزوا على القراية. ونحن لازمنا ما نظنوش الفكره هذه خطا برشا، خاطر انت كي توقف ولدك يعني من القران وتسحبه من الكتاب ولا الحلقات هذيك، يعني تقول مثلا مش وقت القران مش يعطل القرايه. ونحن نقولوا كلمه من القلب للولي وكل مستمع، القران عمره ما كان عائق، يعني ديما يعاون بينا ويقوينا ويقوينا الذاكره. والوقت اللي تقعدوا مع كتاب الله مش وقت ضايع، بل هو اصل البركه. وثم قاعده ذهبيه يقولوها العلماء متاعنا: ما زاحم القران شيئا إلا باركه. يعني ديما القرآن كي يجي مع حاجة راهو يبارك فيها، ينمي فيها، يحسن فيها، وديما فضل من عند ربي. القرآن ينمي الذكاء زاد، يعني الذكاء متاع الطفل، يعني الطفل ولا الشاب اللي يحفظ كتاب الله وعقله يتعقل ويتعود على التركيز، ولسانه يستقيم، والذاكرة متاعه تقوى. هذه كلها أدوات تساعد مباشرة في قرايته ومواده العلمية واللغوية. أيضا البركة في الوقت، وقت اللي أنت ولدك يعني معناه تعطيه نص ساعة يعني من يوم القرآن، ما قلناش نحن نهار كامل، حتى نص ساعة يقرأ قرآن، ربي يبارك له في بقية اليوم. يعني حتى الصباح هكا بعد صلاة الصبح يتذكر هكا نصيف ساعة قرآن، ولا حتى قبل النوم تقرأ له أنت، ولا يقرأ هو معاك، يعني نعمة كبيرة. يعني يراجع في وقت أقصر وتركيز أكبر من غير تشتت. الطمأنينة زاد، تعاون في الطمأنينة ونفي الضغط. تو كي تجي وقت مثلا امتحانات وتجي القراية امتحانات باش الضغوط نفسية على الأطفال، وما ثماش حاجة تهدي النفوس وتصلح الأخلاق وتطرد القلق كما تنظيم الوقت مع كتاب الله. ديما نصيحتنا لجميع الأولياء وجميع الناس، ما تخليوش أولادكم يقطعوا صلتهم بالمصحف بحجة أنه القراية رجعت. نظموا أوقاتهم كما قلنا، صفحة بعد الصبح، صفحة قبل النوم، ديما يحاولوا ديما نذكرهم بالقرآن. نخليه القرآن هو السند اللي يقرأوا به، مش الشيء اللي يتنحى معنا بش يقرأ. اللي يربح القرآن يربح الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم أجمعين. نحن الآن مستمعين الكرام على استعداد لاستقبال اتصالاتكم وتلاواتكم العطرة. نبدأ مع أول مستمع لهذه الأمسية. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
6: عايشك وبيك.
5: عايشك. عرفنا عليك.
6: عفيفة من نابل.
5: أهلا بك أختنا عفيفة. مرحبا بك.
6: باش نقرأ من سورة آل عمران صفحة 75.
5: تفضل. مرحبا بك.
6: يا عايشك. ولله بسم الله الرحمن الرحيم.
5: شوف ديما نبداو بالاستعاذة. خاطر ربي اش قال في القرآن؟ قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: نصلي ونسلم على سيدنا محمد
5: صلى الله عليه وسلم
6: كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
5: لا ذيك تقرأ الواو ذيك اللي بعد الهمزة ما تقرأش. لأولي الألباب.
6: لأولي الألباب.
5: عمك القلق في اللخ عشان ظهروا حرف الباء. لأولي الألباب.
6: لأولي الألباب.
5: باه.
6: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار.
5: إنك من تدخلي لي من تدخلي النار.
6: ربنا

0: صار ربنا إننا سمعنا
1: إن ربنا
0: منادي
1: إننا
0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار ربنا وآتينا ما
1: وربنا وآتنا
0: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: ربي يبارك لك أخت عفيف.
0: يعيشك يعيشك يا سي معز يعيشك.
1: ربي يبارك لك.
0: ربي يبارك لك.
1: عيشك. ثم مدارس.
0: ربي يبارك لك ويبارك للي في إذاعة الزيتون.
1: ربي يبارك عيشك ربي يحفظك.
0: نسلم عليهم الكل.
1: الله يحفظك. ثم مدارس غادي في نابل بحذاك.
0: أي في نقرأ نهار في الجمعة عنا قاعدة قرآنية في الجامعة بعد ما نصليو.
1: فهمتك.
0: نصلي صلاة
1: مع شيخة تقري فيكم مع أستاذة تقري فيكم
0: زوز الشيوخة
1: ديما صحي ديما أقرأ وصلح عليهم تيلو بشي ديما يصلحوا لك وتقدم تحسن أكثر فأكثر فهمت ديما أقول لهم صلحوا لي وقف معهم قولهم لي صلحوا لي هذه وهذه
0: يصلحوا لي وديما منتبهة للقرآن
1: خاطر
0: نحب القرآن برشا
1: الحمد لله الله يحفظك
0: يا ربي
1: يجمعنا إن شاء الله يجمعنا
0: ويميتنا به ويقع ونقعد به وكل شيء به
1: آمين ربي يبارك لك عفيفة ربي يوفقك إن شاء الله
0: ربي يوفقك يا عايش. ربي ويعطيك التوفيق
1: عايشك الله يحفظك
0: من عند الله
1: بارك الله فيك
0: مع السلامة مع السلامة
1: السلام عليكم ناخذ مستمع آخر السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا على السلامة عرفنا عليك عرفنا عليك خون
2: رشيد من طبرق
1: أهلا بك خون رشيد وأهلا بأهالينا الكل في طبرقة مرحبا منين باش تقرا إن شاء الله
2: سورة الفاتحة
1: تفضل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: خويا رشيد حاول في البسملة اكسر شوي شوف بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نحاول نحقق كسرة
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
1: أخوي رشيد حاول عودها اهدنا الصراط المستقيم حاول ديما رق الطابة هي فخمة متاعك من بعد تجي اللام لازم تترقق اللام ما تتبعش الطاء اهدينا الصراط المستقيم
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: ربي يبارك لك أخوي رشيد تك صحة تيادتك طيبة ربي يبارك لك تحفظ شوية من القرآن تحفظ متيسر
2: نحفظ شوية
1: مدام هكا قراءتك طيبة حاول ديما أقدم في الحفظ إن شاء الله ربي يوفقك
2: عايشك يبارك لك
1: الله يحفظك خونا رشيد ربي يوفقك عايشك السلام عليكم السلام عليكم شكون معنا
3: وعليكم السلام ورحمة الله أخوك شريف تحسين سجومي
1: مرحبا يا أخونا شريف أهلا بيك مرحبا بيك
3: بارك الله
1: عايشك سورة المؤمنون تفضل
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون
1: خونا رشيد متعظم هكا ولا
3: نعم
1: متعظم أنت
3: متعظم يا سامع الشيخ وسام
1: أنت متعظم ديما نذكرك بالضمة ديما ضم بالقدي حاول واحد يضم فمه بالقدي ترى فينا حتى في الصورة
3: تحسنت
1: شوية أي. أما شو ركز حتى في التصويرة قد أفلح المؤمنون مش المؤمنون لا المؤمنون
3: نعم
1: ما تبلغ في الترقيق أنت قاعد تبلغ في الترقيق ممكن مؤمنون لا النانو قل نو
3: نو
1: نو
3: نو
1: هكاك المؤمنون.
4: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم في فروجهم حافظون.

0: إنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: ربي يبارك لك رشيد. لا بيه الحق تحسن تضم على المرة فيها تحسن بالقدي.
2: ربي يبارك
1: فيك. ما زال فيها شوية وتولي تتنحى جملة إن شاء الله. قراءتك طيبة الله يبارك لك. موفق إن شاء الله. نأخذ متصل آخر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معانا؟
3: اسمي نور.
1: اسمك نور. قديش عمرك نور؟
3: 10 سنوات.
1: أي وتحفظ تحفظ متيسر ولا جزء عامة شوي شوي؟
3: متيسر من صوت صافي.
1: بيه متيسر صوت صافي مش تقرأنا من غادي بيه تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا
1: فالزاجرات زجرا

0: جملة واحدة، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة
1: فأتبعه عمنا القلق لم تعطى نور الخطفة
0: إلا من خطف الخطأ إلا من خطف الخطفة فأتبعه.
1: لا شوف نعودوها مرة أخرى، من قلق لطا من قلقوش التي مش فأتبعه. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
0: إلا من
1: لا لا أذك أظهر عن هاي أظهر أذك أظهر عن هاي أظهر.
0: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسخرون

0: هكاك.
1: أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون.

0: تكذبون.
1: عودي هذا يوم الفصل مرة أخرى.
0: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
1: ربي يبارك لك يا نور تكسحة خرايتك ما شاء الله ما شاء الله طيبة قراية جميلة جدا. فين تقرأ نور؟
0: سنة ست.
1: ما شاء الله. وفين تقرأ في التقرأ في جمعية قرآنية؟
0: لا.
1: كيفاش تقرأ هكا ما شاء الله بتجويد وشكون يقري فيك؟
0: أمك
1: ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله ربي يثبتكم إن شاء الله وربي يتقبل بإذن الله.
0: السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا بك.
2: عايشك يرحم والديك.
1: عرفنا عليك.
2: منيرة.
1: أهلا بك أختنا منيرة. مين تكلم فينا؟
2: منيرة. ملات مستير.
1: ملات مستير. مرحبا يا أخت منيرة.
2: يا رحم والديك.
1: عايشك. منين اشتقرنا إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربي يرحمنا.
1: آمين.
2: إن شاء الله ربي يرحمنا. إن شاء الله ربي يرحمنا.
1: آمين آمين.
2: الحمد لله الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
1: في الأخر ديما أختنا منيرة شوف قل أعوذ برب

0: ولم يكن له كفؤا احد.
1: بارك الله فيك،
0: صدق الله العظيم.
1: ربي يفتح،
0: انا عاوز نعدي لك.
1: ربي يفتح عليك،
0: يرحم والديك. الله يبارك لك،
1: عايشك، الله يبارك لك، وربي يفرج عليك الهم والغم والكرب.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: من سالش نقرة طريفة.
1: اي تفضل، عرفنا عليك، شكون انت؟
2: انا زوجة.
1: اي تفضل خونا، مرحبا بي.
2: يرحم والديك، الله يبارك لك. مش نقرا من متياس نصوص القصص.
1: تفضل القصص. اي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه.
1: أنت حل راديو أخوي، حل راديو أنت.
2: لا بعيد عليه، أفكر راديو.
1: حاول اسمعنا من تليفونك.
2: أفكر راديو، نخسر راديو. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكسه موسى فقضى عليه. قال

0: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب.
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. الغنة، عامل الغنة بالكده.

0: له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن
1: قال يا موسى عودي قال يا موسى
0: قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن

0: من المصلحين.
1: ربي يبارك لك يا بابا، يعطيك الصحه ما شاء الله، تلاوه جميله وصوت جميل وتلاوه خاشعه ما شاء الله. فين تقرا بابا قران؟ فين تقرا؟ تقرا في مدرسه
0: بعدين؟ اني نقرا في الجمعيه نتاع ابن عرف المقنين.
1: في المقني ابن عرف، هاي نعرف، هاي ما شاء الله، ان شاء الله ربي يثبتك وربي يبارك في الشيوخ اللي قريوا فيك.
0: يرحم والديك.
1: موفق ان شاء الله، الله يحفظك.
0: وعليكم السلام.
1: ناخذ متصل اخر مستمعينا الكرام. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا بك. شكون يكلم فينا؟
2: منصور.
1: عاود لي الاسم.
2: منصور.
1: اهلا بك خويا منصور، منين تكلم فينا؟
2: القروان.
1: من القروان، اي. هاي نيش نيش تقرانا ان شاء الله.
2: اخر بقر.
1: باهي، تفضل. اي تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الارض. وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل

0: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
1: وإليك المصير رقق على الصار شوي
0: وإليك المصير
1: لا مش المصير لا مش خطر الصاد وإليك المصير صي صاصي خطرها بعد حرف الياء يعني تكون في درجة تفخيم ضعيفة برشا وإليك المصير
0: وإليك المصير
1: هكاك
0: لا تكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
1: ربي يبارك لك خويا منصور تيك صحة تلاوتك جميلة فين تقرا أنت خويا منصور؟
0: سيدي ما نقراش أنا نتبع
1: تبع من إذاعة الزيتونة ولا برشا بلايص؟
0: نتبع في الإذاعات كما كيف ما نقراش
1: فهمتك ما شاء الله عليك تلاوتك جميلة وتلاوت طيب الله يبارك لك ربي ربي يوفقك إن شاء الله ناخذ متصل آخر السلام عليكم السلام عليكم
2: عسلامة
1: عسلامة
2: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا بك عرفنا عليك
2: عسلامة أنا هني من الصير
1: منين؟
2: من الصير لا
1: هاي أهلا بك من
2: الصير لا
1: هاي أهلا بك أهلا بك أختنا مرحبا بك
2: أهلا بك
1: منين مش تقرأ إن شاء الله
2: أنا أقرأ من سورة الفيل
1: سورة الفيل أي فضل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف
1: لا شوف هذيك مش ألم ترى كيف فعل لا ديما ما نحاولوش نمدوا الحروف شوف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ديما ما نزيدوش مدود من عنا ألم تر كيف فعل مش ترى كيف فعل فهمتني
2: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
1: عاود هنا مرة أخرى
2: ألم
1: ترى كيف فعل ترى ألم ترى كيف
2: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
1: بأصحاب الفيل بأصحاب
2: لأصحاب
1: بي بي بي بي
2: لي في أصحاب الفيل ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب
1: لا بأصحابي بأصحابي الفيل مش لأصحابي
2: لأصحابي الفيل
1: هكاك
2: ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم
1: وأرسل عليهم
2: وأرسل عليهم طير
1: طيرا
2: طيرا طير أبابير فترميهم بحجار من سجيل
1: ترميهم بحجارة مش بحجار
2: بحجارة
1: من
2: سجيل فجعلهم كالعصف
1: لا كعصف فجعلهم كعصف
2: فجعلهم كعصف المأكول
1: كعصف مأكول
2: كعصف مأكول
1: هكاك الله يبارك لك إن شاء الله ربي يوفقك ويفتح عليك
2: عايش الله يبارك فيك
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام نأخذ فاصلة ثم نعود إن شاء الله

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من القلب.

0: عدنا إليكم مستمعنا الكرام لنستقبل تلاواتكم العطرة، نعود مع أول مستمع لهذه الفترة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك أخونا الكريم، عرفنا عليك.
1: كريم من المهدية.
0: هاي به ما شاء الله أخويا، أنا كنا نقول أخونا الكريم وأنت كريم ما شاء الله، ربي يحفظك أخويا. هاي مني مشتاق لنا أخونا الكريم.
1: أواخر صورة الإنسان إن شاء الله.
0: أي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
0: نعودها مرة أخرى أخونا الكريم ونعمل الغنة في النون.
1: إنا
0: نحن نزلنا. ما تعيطش، علاش تعيط؟ إن علاش فين علاش تعيط بال؟ فماش ما الطبيعي هذاك. إنا نحن وكهو.
1: طيب. إنا نحن
0: الغنة الغنة الغنة بالكذا.
1: إنا نحن
0: هكك هكك.
1: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا.
0: حاول ديما أفصل بين التاء والطاء. ولا تطع
1: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا.
0: المد ديما شوف ما تبلغش في المد، ما الطبيعي خليه. وإذا كما وإذا كما شئنا كما بدلنا كلهم كيف كيف.
1: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
0: ربي يبارك أخويا كريم، تلاوتك جميلة وصوت جميل ما شاء الله.
1: الله يحفظك.
0: ديما كما مهمين جدا ما الطبيعي. شوف شو يقول إمامنا ابن الجزري، يقول لك واللفظ في نظيره كمثله. أنت كي بتقرأ المد الطبيعي يكون مد طبيعي، مش مد مرة حركتين، مرة ثلاثة، مرة ثلاثة ونص، مرة لا. وكما يخبيك عرضنا وراء بعضهم، وإذا شئنا بدلنا قد أنت إذا فيك تخاف لا تنحي جمل المد وتزيدوا شوي.
1: لا والله الحق كنت حافظها برواية حفظ
0: فهمتك.
1: كيف بيقبلها معناها همزه
0: ما تفهمي عملي عمدي لي قعدت مد في مدون حتى ما غير همزه حتى. طيب. اخي انا ملوك. طيب. خليتك ملوك تقرا ان نحن نزلنا عليك خليتك. اما كي بعد عرفت انك قلت شنو تذكرت انه ما عندناش همزه ان نحن. طيب. على انت مديت اربع حركات ما حتى قرا من القراء الكل يقرا كيك فهمني. طيب. الله يبارك لك خويا كريم، يعطيك الصحه ربي يوفقك.
1: يبارك
0: فيك. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيك.
0: مرحبا بك. عايشك الله يحفظك الله يفتح عليك. عرفنا عليك.
2: أبو جمعة أصلتني حيصل كان قرومبيري.
0: مرحبا بك أخونا أبو جمعة. مرحبا بهالينا في قرومبيري. مرحبا.
2: الله
0: يبارك. مشتاق لنا إن شاء الله.
2: نوح إن شاء الله.
0: سورة نوح عليه السلام. تفضل.
2: عليه السلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عذاب.
1: شوف، من قبل أن يأتيهم،
0: من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
1: غير ما تقلق الهمزة، الهمزة ما فيش قلق، لا مش يأتيهم، يأتيهم،
0: يأتيهم عذاب أليم.
1: من قبل، عاود ميسالش من قبل،
0: من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم،
1: لا متقل، شوف، يغفر
0: لكم،
1: لا مش يغ، لا الغين فخم، مش يغ،
0: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم.
1: لا مش ويؤخركم، ويؤخركم، الرأس ساكنة
0: ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.

0: ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: لا مش استكبا استكبا
0: وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا.
1: دي من المدود في الأخر، شوف متقطعهم، مش مدرارا، لا مدرارا
0: مدرارا
1: هكاك.
0: ويمددكم
1: ويمددكم
0: بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
1: لا أنهارا
0: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. وقد خلقكم أطوارا.
1: الله يبارك لك يا أبو جمعة،
2: بارك الله فيك،
1: الله يفتح عليك وربي ربي يثبتك إن شاء الله.
2: الله يرحمك.
1: ناخذ مستمع آخر. السلام عليكم.
3: سلام،
1: مرحبا بك، عرفنا عليك.
3: سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
3: يوسف من بار.
1: يوسف أهلا بيك أخوانا يوسف، مرحبا بيك. هاي منين مشتقران إن شاء الله؟
3: سورة ياسين.
1: سورة ياسين، تفضل.
3: أعوذ شيطان الرجيم. ياسين والقرآن الحكيم.
1: هذيك ياسين يوسف تتقرأ هكا ياسين، السين طويلة شوي، 6 حركات تسمى.
3: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل
1: مش تن... تنزيل مش تنزيل متفخمش تن... مش تن... أكيك.
3: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا
1: في
3: في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم
1: ظهر الهمزة مش فأغشيناهم
3: فهم لا يبصرون. وسواء عليهم
1: المد شوف ذاك تم مد 4 حركات كيبدأ عنا مد سواء مثلا مد وبعده حرف شنو حرف الهمزة هكا ولا بعد المد سواء نلقاو همزة نمدوا 4 حركات وسواء عليهم
3: أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: تكساحة يوسف، ربي يفتح عليك، ربي يبارك لك يوسف على ذي القراءة، ربي يوفقك. ناخذ مستمع آخر. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام،
1: مرحبا بك أختنا، مرحبا.
4: يعيش.
1: تعرفنا عليك. مرحبا.
4: هلا من تونس.
1: هلا بك أختنا ليلى، مرحبا بك. هاي منين مشتقرنا إن شاء الله.
4: ما تيسر من سورة البقرة.
1: سورة البقرة تفضل.

0: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا.
1: باهي طبعا عاود قولها مرة أخرى زي وحاول سكر خشمك شوي، نحس الخرايا كلها من الخشم، رد بالك.
0: نحاول نسكر خشمي.
1: هاي سكر خشمك وقول وإذ قلنا للملائكة، شفت نجم تقرأها مرتاحة ولا سكر خشمك برقدي، معنى حط صبعك على خشمك وجرب.
0: هاي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا.
1: بتقرأ فيها مرتاحة، سكرت خشمك؟
0: والله ما عندي مشكلة في خشمي.
1: رد بالك، خاطر شوف القراية ظاهرة من الخشم، ديما حاول خلص الحروف. ما تعتمدش على خشمك، باهي؟
0: طيب.
1: الخشم نعتمد عليه في الغنن وفي النون والميم، عنده معناها حروف الغنة والغنة، فهمت؟ تضغم بغنة كيك.
0: والله.
1: عاود. تفضل، وإذ قلنا.
0: وإذ قلنا للملائكة

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا

قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه

0: زيدون.
1: ربي يبارك لك، خد ليلى، يعطيك الصحة،
0: شكرا لك،
1: تلاوتك طيبة والحق جميلة وتلاوة خاشعة إن شاء الله. ما شاء الله،
0: شكرا لك،
1: ربي
0: بارك
1: يفتح
0: الله فيك.
1: عليك وربي يوفقك. عايشك. ناخذ مستمع آخر. السلام عليكم.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا بك. السلام
0: عليكم. بيك أكثر.
1: عرفنا عليك.
0: أم مريم الفحص.
1: أهلا بك أختنا أم مريم، مرحبا بك. هاي مين مشتقرة إن شاء الله؟
0: متيسرة من سورة النجم.
1: تفضل.

الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى

0: عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم
1: إلا اللمم
0: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: ربي يبارك لك. أعطيك
0: الصحة. أترأيت
1: ربي يبارك على التلاوة دي. أعطيك الصحة.
0: شكرا.
1: بارك الله فيك.
0: عايش. سيدي المرفت قريت لك وقريت عليك ما تصححت لي.
1: أيه.
0: وخليت بالنصيحة متاعك. عندي فكرة تخليص متاع الحروف المفخمة ودربت عليها.
1: لا ما شاء الله لا قرأت طيب الحق ما لاحظتش ملاحظات هكا حاجة خفيفة لا بأس ما شاء الله.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك بارك الله. نأخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا مرحبا بك. شكون معنا؟
2: سعاد من سويسة أخوي العزيز.
1: أوه مرحبا بك أخنا سعاد وأهلنا الكل في سويسة في الساحل. مرحبا.
2: الله
1: يخليك. عايشك. مش تقرأنا إن شاء الله.
2: أتوا ما يتيسر من سورة البقرة أوائل سورة البقرة.
1: تفضل تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
1: ألف لام ميم مذوكم اللام والميم نمدوهم أكثر شوي نزيدهم مثلا نزيدهم شوي نقصين
2: ألف لام ميم.
1: أكثر أكشوف ألف لام ميم. ريت قداش فرق؟ قداش فرق؟ ستة حركات. اسمه
2: ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
1: في شو فيه هدى مش فيه هدى فيه هو فيه هو فيه هدى
2: فيه هدى للمتقين.
1: لا ما بعضها ما بعضها فيه هدى للمتقين
2: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
1: ربي يبارك لك أختنا سعاد. بارك الله فيك.
2: الله يخليك.
1: ربي يفتح عليك إن شاء الله. فين تقرأ تقرأ غادي في سوسة في مدرسة ولا؟
2: والله لا وحدي من القرآن وملي
1: ذاك. ما عندكم عاد مدارس في سوسة ثم مدارس.
2: أنا إذا قلت واحد من القش فقط متعب.
1: عليك. لا ثم ديما القرآن شو كنا نحكيه إحنا من الأول. طب بس نحكينا على الأطفال إحنا بس من الحصة في أول حصة. قلنا مزاح من القرآن وشيئا إلا باركه. يعني أنت كي تشتغل بالقرآن بإذن الله ربي يوفقك إن شاء الله. يعني ما ترقى الوقت ما شاء الله. شوف عنا نهار عن هذا طويل فهمتني. يعني نحاول ديما نستغل ونمشي المدرسة نطوروا في القراءة ديما كي نتحسنوا في القراءة نتلموا مع الإخوة فهمت.
2: والله وحدي نقرأ منا كل يوم نقرأ ما تيسر وكهو
1: باهي وباهي واحد يقرأ وحده صحيح ويراجع. أما القرآن لا القرآن ديما لازمنا فهمتني معناها نتعلموا على شيخ واحد واضحة.
2: الله.
1: بارك الله فيك.
2: كلهم بتسليم لله سبحانه وتعالى.
1: ربي يوفقك إن شاء الله. نأخذ مستمع آخر. متصل آخر. باي. كما قلنا الأخت معناها قلنا لها مزاحة من القرآن وشيء إلا باركه. وهي قالت ما لقاتش وقت يعني. فماش واحد ما يلقاش وقت للقرآن. شوف يلقى وقت المشاغل الدنيا والعمال وكل شيء. يجي في نص ساعة قرآن ولا ساعة يمشي يقرأ في جمعية يعني من جمعيات ما لقاش وقت. ديما نحاول معناها ما نلقاوش اعذار لرواحنا نستغلوا الفرص نستغلوا اوقاتنا نمشيو نقيدوا في الجمعيات. علاش خاطر اش قالوا العلماء؟ قالوا من كان شيخه كتابه غلب خطاه صوابه. ربي يبارك فيكم. ناخذ مستمع اخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا اهلا بك.
3: مرحبا بك.
1: عرفنا عليك اخت
3: اول مره.
0: مازال نشارك نشارك ما ما
1: مرحبا
0: ما نتقبلش معناتها من جان قبل.
1: مرحبا بك. لا مرحبا بك.
0: يعني نقرا من سورة الكهف.
1: تفضل تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: من الشاء مش شاء.
0: من الشيطان الرجيم.
1: هكاك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا
1: لا مش ينذر لا ينذر بأسا مش ينذر متعيتش.

0: أفوائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: إلا
0: كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
1: ربي يبارك لك, ربي يبارك لك, هديك صحة
0: أتهو ديما نشارك بعد ما صح لي
1: ديما كلمنا عنا برشا حيصص كلمنا وبإذن الله تحصلوا عليك خاطر عنا الوقت ضاق للحصة الآن. بارك الله فيك ورب يفتح عليك ورب يوفقك إن شاء الله. مستمعينا الكرام, إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في تعهد القرآن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

0: بعد حين.
1: صدق الله العظيم.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم، تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين ويتناول أحاديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي يشتمل عليه هذا الكتاب. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ يوسف محمد الكشاو. شيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في برنامج منهاج السالكين.
2: أهلا وسهلا أستاذ، طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لك الحمد مولانا وحق لك الحمد، يروح كما النعمى ويغدو كما تغدو. لك الحمد لا كفران، للرب مانع ولا العبد مطرود ولا الباب منسد. ففضلك موفور وجودك غامر، ومنك بحر إنما جزره المد. لك الحمد حتى يصبح الكون كله عبارة حمد ما لها أبد حد.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. سيدي، نحن مازلنا في الباب العاشر من هذا الباب، من هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، باب المبادرة إلى الخيرات، وإن شاء الله يا رب يوفقنا لفعل الخيرات. وإن شاء الله اليوم بستناول الحديث الثاني الذي يقول عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة العصر، فسلم صلى الله عليه وسلم ثم قام مسرعا فتخطى الرقاب، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا. هذا هو الحديث، إن شاء الله بشتناولوه في هذه الحصة أو في هذا الباب، حديث ثاني في هذا الكتاب. تفضل شيخ، نشوفه معاني وتفسير هذا الحديث. نعم
2: نعم أستاذ، هو كما أشرتم هذا حديث من الأحاديث التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم في باب المبادرة، في الذي أورده الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين في باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد.
1: نعم.
2: وفي هذا الحديث إخبار بواقعة نبوية جليلة.
1: نعم.
2: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة العصر قام وانصرف من صلاته مسرعا،
1: نعم،
2: يتخطى رقاب الناس متوجها إلى بعض حجرات زوجاته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين.
1: نعم.
2: فالناس خافوا من ذلك الفعل النبوي، وخرج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حجرات أزواجه، فرأى الناس قد عجبوا من ذلك.
1: نعم.
2: لاحظ على الصحابة أثار التعجب في وجوههم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا الخروج.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم سبب خروجه وانصرافه منهم بعد صلاة العصر ودخوله إلى حجرات أزواجه.
1: نعم.
2: فأخبرهم أنه تذكر شيئا من ذهب غير مضروب مما تجب قسمته، فكره أن يمنعه ويشغله التفكير فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى.
1: نعم.
2: وهذا الحديث أستاذ في واقع الأمر له فوائد جليلة. هذا الحديث له فوائد إيمانية، وله فوائد اعتقادية، وله فوائد فقهية كذلك، فهو من الأحاديث كثيرة الفوائد ومتنوعة اللطائف.
1: نعم.
2: ومن عظيم الفوائد التي نستخلصها من هذا الحديث الجليل أن الصحابة رضوان الله عليهم أستاذ كانوا يراقبون ويتتبعون حركات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن.
1: نعم.
2: فيتأملون في تصرفاته ويلاحظون أفعاله الشريفة، فينقلونها بكل دقة وأمانة إلى هذه الأمة.
1: نعم.
2: وذلك لما خصهم الله تعالى به من أمال من أمانة حمل ميراث النبوة،
1: نعم،
2: ومهمة التبليغ والنقل عنه صلى الله عليه وسلم. وخير مثال على ذلك أستاذ هذا الحديث الذي أخبرنا بواقعة جليلة تفيد مقصد المسارعة إلى الخيرات من وقائع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد لاحظ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قيامه صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلاة من مكان الصلاة،
1: نعم،
2: وبروحه منها وانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى حجرات أزواجه الكرام، فسأله أزواجه الكريمات وسأله صحابته الكرام عن سبب هذه المغادرة،
1: نعم،
2: لأن أستاذ في اعتقاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الراسخي أن جميع دوافع النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية وجميع أفعاله الشريفة،
1: نعم،
2: وجميع تصرفاته السنية إنما هي لغاية ولسبب ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم،
1: نعم،
2: وهذا ما يؤكد ما لحياة الصحابة الكرام من التصاق والتحام به صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم
2: فكانوا ينقلون جميع تحركاته ويحفظون جميع أقواله ويلاحظون جميع تصرفاته،
1: نعم،
2: حتى إذا تغيرت أوداجه صلى الله عليه وسلم يلحظون ذلك،
1: نعم،
2: وإذا قام من مكانه وانصرف إلى مكان آخر يراقبون ذلك لما فيهم من علامة الاقتداء،
1: نعم،
2: التي ذكرها القرآن الكريم وأثبتتها السنة النبوية المطهرة. فنقلوا هذا الاقتداء ونقلوا هذه الأفعال النبوية لنا بكل أمانة وبكل فطنة وبكل موثوقية،
1: نعم،
2: ولذلك الآن نحن بصدد تبصر فعل النبوي جليل،
1: نعم،
2: واستخلاص فوائد ولطائف منه. ولذلك عندما غادر النبي صلى الله عليه وسلم مكان الصلاة تعجب الناس، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب مغادرته لهم مسارعته لتحقيق مقصد من أفعال الخير، وهو تقسيمه لذهب تذكر وجوب قسمته،
1: نعم،
2: عند أهله. وهذا أستاذ يؤكد أن المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى تحقيق المقاصد وجلب المنافع لا بد أن تكون حينية وقتية آنية،
1: نعم،
2: بدون مماطلة ولا تسويف،
1: نعم،
2: فالمسارعة إلى الخيرات لا تحتاج إلى تسويف وإلى تأجيل، إنما لا بد أن تكون بشكل آني حاضر،
1: نعم،
2: لما في هذه المسارعة من المنفعة ومن الجدوى ومن تحقيق المقصد الذي أراده الشارع الحكيم،
1: نعم.
2: والذين أستاذ الذين تعرضوا لشرح هذا الحديث قد عللوا أن فزع الناس وتعجبهم،
1: نعم،
2: من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكان الصلاة ودخوله إلى حجرات أزواجه كان سببه أنهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه من الأفعال التي يلحظونها منه صلى الله عليه وسلم تخوفوا بذلك أن يكون فيهم قد أتى شيء مذموم،
1: نعم،
2: أي أن الصحابة إذا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بفعل قد قام بفعل غير مألوف عندهم مما يلاحظونه من أفعاله العامة صلى الله عليه وسلم يخافون من ذلك، وسبب ذلك خوفهم من أن يكونوا قد ارتكبوا محظورا أو أمرا مذموما قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغادر من عندهم. وهذا فيه أستاذ فوائد كثيرة، ما للصحابة من الخشية من الله سبحانه وتعالى،
1: نعم،
2: ومن الورع ومن التقوى ومن مخافة أن ينزل فيهم أمر مذموم،
1: نعم.
2: وهذا أستاذ حري بنا أن نتدبره وأن نسقطه علينا في حياتنا اليومية الحالية،
1: نعم،
2: من وجوب خشية أوامر الله والخوف منها والورع فيها وإتيانها على الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من تشريعها. فالصحابة كانوا إذا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم, فعلا غير مألوف حذروا أن يكون ذلك الفعل قد نزل فيه أمر بذم فعل رأوه فيهم أو أنه قد نزل قرآن بتبيين حكم معين. وهذا أستاذ فيه نوع من حسن الاستعداد لنزول الوحي الإلهي،
1: نعم،
2: كان عند الصحابة الكرام وكان في المجتمع النبوي حسن استعداد،
1: نعم،
2: وحسن تهيؤ لنزول الوحي القرآني وتقبل التشريع،
1: نعم،
2: ولذلك كان نقلهم نقلا سليما نقلا يصاحبه تبيان وفهم وأمانة.
1: الشيخ عندي ملاحظة،
2: نعم أستاذ،
1: أنت قلت كانوا الصحابة يهيئوا أرواحهم لهذا السر النبوي، السر الإلهي.
2: نعم أستاذ.
1: يهيئوا أرواحهم كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ نفسه ويهيئ روحه باش يتلقى القرآن من سيدنا جبريل عليه السلام.
2: نعم أستاذ.
1: هل المؤمن اليوم، خلقتي مثال أنا.
2: نعم.
1: مثلا المؤمن اليوم عندنا يوم الجمعة.
2: نعم.
1: يوم الجمعة هو عيد.
2: نعم.
1: عيد المسلمين.
2: نعم. يوم مبارك من أيام.
1: يوم مبارك من أيام الله سبحانه وتعالى. وفي شعيرة اللي هي صلاة الجمعة.
2: نعم أستاذ.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا اليوم.
2: نعم.
1: وقالنا لازم الإنسان في هذا اليوم يحضر روحه، ينظف روحه، يلبس أفضل الثياب لأنه باش يمشي قبل ربي سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: هل المؤمن اليوم كي باش يمشي يصلي الجمعة حضر روحه لهذه الشعيرة؟
2: هو لا شك أستاذ أن يوم الجمعة هو من أعظم أيام الأسبوع.
1: نعم.
2: وهو عيد أسبوعي.
1: نعم.
2: للمسلمين.
1: نعم.
2: والسنة النبوية قد بيّنت تفاصيل هذا اليوم.
1: نعم.
2: من سنية الاغتسال، وسنية تقليم الأظافر.
1: نعم.
2: وسنية التطيب.
1: نعم.
2: وسنية ارتداء أحسن ما عند الإنسان.
1: نعم.
2: وما في القرآن من وجوب أخذ الزينة عند دخول كل مسجد.
1: نعم.
2: أمر معلوم عند.
1: نعم.
2: العامة والخاصة، لقول الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد.
1: نعم.
2: فالتهيئ للعبادات أمر ضروري.
1: نعم.
2: وفيه من تهيئ البيئة لقبول تلك العبادة.
1: نعم.
2: والله سبحانه وتعالى يريد أن يرى عبده يعبده في أحسن صورة.
1: نعم.
2: وفي أحسن هيئية، لما في استقامة العبادة من شروط من.
1: نعم.
2: بينها تهيئة الظروف الملائمة.
1: نعم.
2: لفعلها وإتيانها.
1: نعم. أنا كأن ثم معايير مفاهيم اختلطت على المؤمن أو المؤمن في زمن هذا، مش فاهم العبادات، مش فاهم المعايير الشرعية لهذه العبادات. مثلا نجي يوم العيد تلقى الناس كلها ماشي للجامعة مبكر، صغير وكبير، نساء رجال، ولابسين أفضل ما عندهم ويتعطروا باش يصليوا العيد اللي هي سنة مؤكدة، وصلاة الجمعة اللي هي فرض، ما يحضروش الروح من الجمعة كما يحضروا روح من صلاة العيد.
2: نعم أستاذ صحيح. هو أستاذ ربما يعني في بعض، نحن نعذر بعض الشغالين أو.
1: نعم.
2: الموظفين.
1: نعم.
2: الذين يكونون في أعمال قبل صلاة الجمعة.
1: لا نحن هذيك حالات استثنائية نحن نعذرهم، ما تحدوش، أما نحن ما نتحدثوش على الاستثنائيات. نتحدث على الناس اللي قاعدة في ديارها ولا.
2: نعم.
1: الناس ما تستغلش يوم الجمعة.
2: نعم.
1: خلينا نقول في يومنا هذا تجل الناس حتى اللي يشتغل في الاشتغل تسيب العمل العبادة ولا هو يسيب العمل على بيتي علا ويصلي في الجمعة ويصلي الجمعة ويهرب عشر رجال العمل.
2: نعم.
1: هل هذا
2: هو أستاذ كما نبهتم أن ما كنا قد ذكرناه من أن الصحابة كانوا يتهيئون.
1: نعم.
2: لنزول الوحي القرآني.
1: نعم.
2: كانوا في حالة تهيؤ واستشعار وتقبل دائم.
1: نعم.
2: لهذه الآيات التي كانت تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فتبين حكما أو تفصل قصة أو تشرع لأمر معين، هذا فيه تدبر من عندنا أن إسقاطه في حياتنا يكون بتهيئنا للعبادة
1: وفيه حرز.
2: فلئن كان التهيئ الصحابة لنزول الوحي.
1: نعم.
2: فالأولى والأحرى بنا اليوم أن نتهيئ لحصول العبادة.
1: نعم.
2: وقد فسر الفقه كيفية التهيئ لكل عبادة.
1: نعم.
2: نعم أستاذ.
1: شكرا شيخ، باش نقاطعك سامحني باش نمشي فاصل حبيبنا الكرام، ثم نعود نواصل معكم برنامج منهاج السالكين.

0: حبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج من هذا السلكين، وما زلنا في هذا الباب، الباب العاشر، اللي هو يحثنا على المبادرة والمسابقة إلى الخيرات، إلى فعل الخيرات. نعم شيخ،
1: هو في واقع الأمر أستاذ كما قد أشرت في أول هذه الحصة أن هذا الحديث
0: نعم
1: يجنى منه العديد من الفوائد
0: نعم
1: المتنوعة
0: نعم،
1: فيه فوائد إيمانية
0: نعم،
1: فيه فوائد اجتماعية
0: نعم
1: كنا قد ذكرناها، وفيه فوائد فقهية، وفيه فوائد تتعلق فوائد سنية تتعلق بمجموعة من المباحث حول السنة النبوية، من بينها تعامل الصحابة مع الفعل النبوي إلى آخره. فمن بين الفوائد أستاذ التي ربما نستطيع أن نقتنصها وقد بينها وذكرها من تعرض من علماء الحديث إلى شرح هذا الحديث الجليل، مع العلم أن الإمام البخاري قد أورد هذا الحديث في صحيحه في باب تحت مسمى من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم.
0: نعم.
1: لذلك الصحابة من خلال فعلهم ومن خلال هذا الفعل النبوي الجليل استنتج أهل العلم من شراح الحديث أنه يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد تتعلق أستاذ بآداب المسجد.
0: نعم.
1: لأن المسجد أستاذ هو حياة مستقلة للإنسان.
0: نعم.
1: ربما الإنسان يقضي وقتا كثيرا في المسجد لا يقضيه في غيره من المواضيع.
0: نعم.
1: الحياتية.
0: وحياة المسجد شيخ تدا واللحظات والسويعات ولا اللي هو بشيء قضيه في المسجد هي لحظات فارقة.
1: صح.
0: هي لحظات استثنائية، هي لحظات أفضل أنه بشيء قضيها البر، لأن لحظات كلها طمأنينة وسكون، في أنت في حضرة ربي سبحانه وتعالى.
1: وأستاذ لا بد حتى هذا يعني دعوة أو تنويه
0: نعم
1: إلى ما ينبغي للقائمين على المساجد من القيام به، وهو يعني تفهيم آداب المسجد، وربما يعني القيام بمجموعة من الدروس التوعوية
0: نعم
1: داخل المساجد في تبيين كيفية العيش في المسجد.
0: إن
1: المسجد
0: نعم
1: أستاذ حياة في اعتقادي يعني
0: نعم.
1: المسلم عندما يدخل إلى المسجد هو دخل في حياة إيمانية مع الله سبحانه وتعالى.
0: مدرسة، هي مدرسة إيمانية المسجد،
1: لأن المسجد مكون أساسي من في حياة المسلم، يدخله تقريبا 5 مرات، وإن
0: نعم
1: لم يدخله 5 مرات في اليوم فيدخله في 3 مرات أو مرتين، فهو يعني مجال حياتي متكرر في يومي الإنسان.
0: نعم.
1: ولذلك لابد من أن يكون له مجموعة من الضوابط ومن الآداب حتى نستطيع أن نهيئ الأرضية الإيمانية لقيام العبادات فيه.
0: نعم.
1: فمثلا هذا الحديث من بين ما يبينه فيما يتعلق
0: نعم
1: من في فيما يتعلق بفقه المساجد، لأنه في
0: نعم
1: اعتقاد أن للمساجد فقه خاص، آداب المسجد، كيفية قراءة القرآن في المسجد
0: نعم،
1: كيفية لبس الثياب في المسجد
0: نعم،
1: كيفية التحدث في المسجد. لابد أن يكون المسجد كذلك أستاذ بيئة علمية
0: نعم
1: تثقيفية
0: شيخ
1: توعوية تنمي الزاد الفقهي والمعرفي لرواده.
0: حتى ربي سبحانه وتعالى نبهنا إلى ذلك عندما قال خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
1: نعم أستاذ،
0: ربي سبحانه وتعالى وضح لنا وأمرنا كما قالنا سابقوا إلى الخيرات، قلنا خذوا زينتكم
1: سابقوا إلى الخيرات. نعم
0: نعم.
1: كذلك أستاذ من بين ما نبه عليه أهل العلم وشراح الحديث فيما يتعلق بهذا المجال من هذا الحديث الشريف
0: نعم
1: هو أن المكث بعد الصلاة في المساجد ليست بواجب.
0: نعم.
1: وهذا قد ذكره الإمام ابن بطال المالكي في شرحه على صحيح البخاري.
0: نعم.
1: وهو من أعظم شروح المالكية على الجامع الصحيح للإمام البخاري. وكذلك فإن التخطي للحاجة
0: نعم
1: الضرورية مباح في المسجد، ومن بين كذلك ما يستفاد منه أن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بها لا يفسدها إن لم إذا كان هذا التفكر غير مخل بالهيئة التعبدية التي اقتضتها الصلاة.
0: نعم.
1: وكذلك من بين ما يستفاد من هذا الحديث أن إطلاق الفعل على ما يؤمر به الإنسان وجواز الاستنابة فيه مع القدرة على المباشرة ليس فيه ضر. فيعني في اعتقادي أن هذا الحديث أستاذ له أبعاد اجتماعية لا بد لنا من التبصر فيها.
0: نعم.
1: لما يعني الآن نرى أن ما كان بين الصحابة الكرام وما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من التفاعل والتحاور والانسجام واللحمة الإيمانية التعبدية هذا كان حاضرا في علاقة الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم, وخير مثال هذا الحديث. فمنذ أن رأوه قد غادر قد باشر فيهم مفعول التعجب في وجوههم,
0: نعم,
1: فأرادوا أن يعرفوا علة مغادرته صلى الله عليه وسلم إلى حجراته,
0: نعم,
1: فتعجبوا من ذلك هذا التفاعل بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم,
0: نعم,
1: فأتى التفاعل العكسي بينه صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة,
0: نعم,
1: بحل مشكل استفسارهم. فقال لهم أن عندي ذهبا قد تذكرته في البيت لا بد من قسمته. وفي هذا أستاذ دليل على أن فعل الخير لا بد أن يكون بشكل آني وبشكل حضوري,
0: نعم,
1: ولا يقبل التسويف والتمطيط والتأجيل,
0: نعم,
1: لأن من وجب عليه فرض لا بد من المبادرة إليه, ويكون ذلك أفضل من تأخيره,
0: نعم.
1: فهذا الحديث أستاذ هو حديث شامل وجامع لمجموعة من المهمات الإيمانية الاجتماعية الاعتقادية. فالتبصر فيه أستاذ له ثمرات كثيرة جدا, وعند يعني اطلاعي على تعامل شراح الحديث معه رأيتهم أنهم يفصلونه وفق محامل اجتماعية,
0: نعم,
1: يعني يجعلون فيه مجموعة من الفوائد الفقهية التي ذكرناها ومجموعة من الأوامر الاجتماعية. فهو حديث جليل, وفي هذا تأكيد على ما لأحاديث هذا الكتاب رياض الصالحين من البروز المعرفي, نعم, فهو لا ينتخب إلا الأحاديث الشاملة, أي الأحاديث التي تستوعب مهمات كثيرة,
0: الحديث المهم في حياة الإنسان زادة.
1: فهذه الأحاديث أستاذ هي معايير,
0: نعم,
1: معايير اجتماعية, معايير إيمانية, هي يعني مجموعة من الخطوط العريضة,
0: نعم,
1: التي يستطيع الإنسان أن يجعلها منهاجا في حياته
0: يسلكها في هذه الحياة الدنيا,
1: نعم أستاذ,
0: نعم,
1: هو كما ذكرتم. ولذلك ربما من لطيف ذلك أن عنوان حصصنا هو منهاج السالكين,
0: نعم,
1: فهذا الكتاب هو منهاج,
0: نعم,
1: منهاج حياتي,
0: نعم,
1: ومسلك إيماني,
0: كما القرآن هو, نعم, منهاج حياة الإنسان. الإنسان يجب, نعم, أن يجعل القرآن دستور,
1: نعم,
0: منهاج حياة,
1: نعم,
0: كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: وهو كذلك أستاذ,
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك أستاذ ننتقل إلى حديث آخر من أحاديث هذا الباب,
0: نعم, لو نتركه للحصة
1: الجاية نجعله إن شاء الله في الحصة القادمة.
0: شكرا للشيخ إيس محمد الكشاو, بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الكلام أحبابنا الكرام إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا الكتاب ومن هذا البرنامج, برنامج منهاج السالكين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين, منهاج السالكين, وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: أترى يا حسان، أليس ذلك سعد بن عبادة؟
3: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
4: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء، قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
5: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
4: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
5: قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟
4: بلى، الله ورسوله آمنوا أفضل.
5: قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟
4: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل.
5: قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا فألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
4: رضينا بك يا رسول الله حظا وقسما،

0: أعلمت بما عزم عليه رسول الله يا عروة؟
1: أجل، فقد أمر الناس بالتهيؤ للخروج.
0: أفي هذا الوقت من الحر والجدب والشدة؟
1: وما في ذلك يا حسن؟
0: لقد طابت الثمار يا عروة، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص الآن.
1: إنه أمر الله لرسوله يا حسان.
0: صدقت، ولكن أين وجهة رسول الله؟
1: إلى تبوك لغزو الروم.
0: اللهم انصر رسولك، تعالى لنتهيأ للخروج مع الناس.

0: ماذا أرى يا عروة؟
1: طلحة بن عبيد الله وصحبه يحرقون بيت سويلم اليهودي؟
2: أجل، إنه أمر رسول الله.
1: وماذا فعل؟
2: جمع المنافقين في بيته وجعلوا يثبطون عزائم الناس عن الخروج مع رسول الله.
1: لعنه الله، أيفعل هذا؟
2: أجل، وذلك الجد بن قيس قد طلب من رسول الله أن يتخلف عن الجهاد.
1: ويحه ويحه، ما به؟
2: يقول بأنه يفعل ذلك خشية أن يفتتن بنساء بني الأصفر.
1: وهل أذن له رسول الله بذلك؟
2: لقد أعرض عنه وأذن له.
1: وهل غير الجد تخلف عن الخروج يا عروة؟
2: أجل، ثلاثة يا حسان.
1: من أولئك؟
2: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية.
1: ويحهم، إنهم نفروا صدق لا يتهمون في إسلامهم.
2: هم كذلك، ولكن لا ندري، إن الهدى هدى الله يا حسان.

0: ها قد وصلنا تبوك يا علقمة.
1: الحمد لله يا سعد. قل لي، متى ننازل الروم يا سعد؟
0: ذاك عند رسول الله، لا ندري متى سيكون.
1: انظر، أليس ذلك يوحنا بن الرؤبة صاحب إيلة؟
0: بلى، إنه يتجه إلى رسول الله.
1: هلما يا سعد، هلما لنرى ما يريد.
0: أسمعت يا علقمة؟ إنه يطلب أن يصالح رسول الله عما في يده ويدفع الجزية.
1: وها قد وافق رسول الله وأمر أن يكتب له كتابا بذلك.
0: الحمد لله، لقد كفى الله المسلمين شر هؤلاء.
1: انظر يا سعد انظر، أولئك أهل جرباء وأذرح ميممين صوب رسول الله.
0: الحمد لله، إنهم يريدون مصالحة رسول الله على ما صالح عليه ابن رؤبة، على أن يدفعوا الجزية.
1: أجل، وهذا رسول الله يعاهدهم على ذلك، إنه أمر أن يكتب لهم كتابا بالعهد.
0: الحمد لله، إنه نصر الله لرسوله، فقد كفى الله المؤمنين شر قتال هؤلاء القوم.

0: لقد عدنا إلى المدينة
1: وعاد رسول الله ظافرا منتصرا.
0: ألا تقول شيئا في غزوة تبوك يا حسان؟
1: كيف لا أقول وقد أخضع الله الروم للمسلمين.
0: هات أيدك الله.
1: ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول، وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل، وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانهم دخلوا. وليلة طلبوا فيها عدوهم لله، والله يجزيهم بما عملوا. أولئك القوم أنصار النبي، وهم قومي أصير إليهم حين أتصلوا. ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم، وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا.
0: حسان، ألا تقول في رسول الله شيئا؟
1: صلى الله عليه، والله لا أقولن ما يرضي رسول الله.
0: هات بارك الله فيك.
1: فلما أتانا الرسول الرشيد بالحق والنور بعد الظلم، قلنا صدقت رسول المليك، هلم إلينا وفينا أقم، ونادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تكتتم. فطار الغواة بأسيافهم إليه يظنون أن يخترم، فقمنا بأسيافنا دونه نجالد عنه بغاة الأمم بكل صقيل له ميعة، رقيق الذباب غموس خذم. إذا ما يصادف صم العظام لم ينب عنها ولم ينثلم. فنشهد أنك عند المليك أرسلت حقا بدين قيم.

0: قل يا عروة، ماذا حدث للثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله؟
1: لقد أعرض عنهم رسول الله وقال لهم: اذهبوا حتى يقضي الله فيكم أمره.
0: ولكن هؤلاء نفر لا يرقى إلى إيمانهم شك.
1: وإن كان ذلك يا حسان، ألم يتقاعسوا عن تنفيذ أمر أمر به رسول الله؟
0: بلى.
1: إذن فحكمهم إلى الله وهو وليهم.
0: وما حالهم الآن؟
1: لم يكلمهم الناس ولم يخالطوهم حتى يحكم الله فيهم، وها قد مضى عليهم 50 ليلة.
2: أبشر أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا مرارة بن الربيع، أبشر يا هلال بن أمية، أبشر.
0: أتسمع يا عروة؟
1: أجل، هذا علقمة يبشر الثلاثة المتخلفين، فلعل حكم الله قد نزل فيهم.
3: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت

0: وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.
1: وغدا نلتقي
2: حسان بن ثابت.
1: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذي، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حمد.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: بريد الزكاة، بريد الزكاة، بركة، بركة، طهر، طهر، نماء، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة. الزكاة كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع ملك جسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء، أينما كنتم أحييكم تحية إسلامية جميلة طيبة، أحييكم بسلامها، أحييكم ببركتها، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي أحبتي في الله تعالى في هذا اللقاء الجديد، وهو اللقاء الثاني في الموسم الجديد، في الموسم 11. فالحمد لله رب العالمين على طبعا هذا الفضل من رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا لنبلغ هذه الأمانة، أمانة هذه الفريضة، وهذا الركن، ركن الزكاة، مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. إذن أحبتي في الله تعالى، الدعوة مفتوحة لكم من القلب عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. نواصل هذه الرحلة العلمية المتميزة في هذا الموسم الجديد، عسى أن ننشر جمال الزكاة وجلال الزكاة ورسائل الزكاة، حتى يوفق بإذن الله تعالى كل مزكي في أن يحسن الامتثال لأمر الله تعالى بإيتاء الزكاة. التحية موصولة من القلب إلى أخي الكريم زهير المسعودي، وأمننا الإخراج الإذاعي للساعة الأولى من هذا اللقاء في بثه المباشر، وكذلك أختي العزيزة كريمة عتيق تؤمننا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ساعتان من الزمن أحبتي فالله تعالى تحت هذا العنوان، بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، عنوان ينبغي أن يصل إلى قلوب كل التونسي، كيف لا، ونحن من خلاله نمرر رسائل على غاية من الأهمية، رسائل فوز بامتياز. فبإيتاء الزكاة بإذن الله تعالى نضمن جنة الرحمن، وهذا ما سنؤكده بداية مع الفقرة الأولى من فقرات برنامج بريد الزكاة مع أنوار الزكاة، ومع سيدي بإذن الله تعالى حفظه الله تعالى ورعاه سيدي الشيخ الحبيب مسكة، نتواصل معه مباشرة من ولاية سوسة.
3: أنوار الزكاة، أنوار الزكاة،
2: نعم، أنشرها أنوار الزكاة. وأرحب طبعا بسيدي الشيخ الحبيب مسكة الإمام الخطيب بجامع فرحة حشاد جوهر سوسة، أحييكم من القلب وأرجو لكم كل الخير، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي الحبيب.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على جميع المستمعين والسادة العاملين في إذاعة الزيتون الكريم. إن شاء الله
2: بارك الله فيكم سيد الحبيب، شكرا لكم على هذه التحية. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جدد اللقاء معكم في بريد الزكاة، تحديدا في الحلقة الثانية في الموسم الجديد، الموسم 11. هذه الرحلة والحمد لله تعالى رحلة علم بامتياز مع هذه الفريضة، وطبعا أعتبر هذا الموسم الجديد دليل قاطع على أن فريضة الزكاة تستوجب علما سيد الحبيب.
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني لي الشرف أن أتحدث أنا في بداية هذا البرنامج معناها الطيب.
2: بارك الله فيكم.
4: نبدأ بآية كريمة قالها ربي سبحانه وتعالى.
2: نعم.
4: ربي سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا.
2: نعم، صدق الله العظيم، جميل.
4: هي عظيمة جدا، معناها آية فيها الكثير من التحفيز وكثير من بعث معناها روح البذل وروح العطاء وروح في المسلم اللي آمن بربي، في كل مؤمن، عند كل مؤمن، كل مسلم يؤمن بربي سبحانه وتعالى. أنا في هذه الآية وكأن الله سبحانه وتعالى يقول يخاطب في المسلم، يخاطب في مخه، يخاطب في عقله، يخاطب في ذكاء المسلم، وقل له خدم عقلك، وكأن رب يقول له خدم عقلك يا مسلم.
2: نعم.
4: وخدم مخك، وكن ذكيا، كن فطنا، كن كيسا.
2: أي.
4: راك وقت تعمل أي عمل خيري، راك وقت تعمل أي عمل خيري، وخاصة إذا كان الإنفاق والزكاة، لأنه عندها المال ديما عنده تأثير كبير، وعنده معناها عنده معناها فعل كبير معناها في حياة الناس.
2: أكيد. نعم.
4: وقت تعمل أي عمل خيري من زكاة وإنفاق وصدقات، راك رابح دنيا وآخرة. بقول
2: نعم.
4: راك رابح دنيا وآخرة، مش رابح آخرة فقط.
2: نعم.
4: راك رابح دنيا وآخرة، لأنه يقول لك يا رب يا مسلم، راه رب يقول لك ستجد على كل حاجة قدمتها في الدنيا هذه من مال، ستجده مدخرا عند الله، لك ستجده من عند ربي مدخر، معناه مخبيهولك مدخرا.
2: نعم.
4: يوم القيامة.
2: نعم.
4: وستجده مش لك التريت اللي عطيتها أنت، لكن 2.5% ولا بعض الصدقات ولا حليلة، ستجده أعظم وأكبر وأضخم مما أنفقت ساعة أول حاجة.
2: جميل.
4: اللي أعطيته أكثر من اللي أعطيته.
2: أيه.
4: وأكثر من اللي قدمته، أضخم وأكبر عديد المرات مما قدمت، بل حتى أكبر وأعظم مما ادخرته لنفسك، وإلا خبيته لعائلتك، ولا أنفقت على نفسك في هذه الدنيا الكل، من ستجده عند الله، لأن رب عند ربي لا يضيع شيئا بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: الحمد لله.
4: ولابد أن تعلم في هذه الآية، وكأن رب يقول لك أنت المستفيد الأول من الإنفاق.
2: صحيح.
4: أنك أنت المستفيد الأول والكبير من هذه الأعمال الخيرية، وخاصة الإنفاق. علاش؟ لأنك مش تلقاها، لذلك مش تلقاها عند ربي دنيا وآخرة. فلا تبخل.
2: نعم.
4: اللي يسمع فيها، أي واحد خويا يسمع فيها تو، فأنا شو أقول له؟ قل لا تبخل بمال على الله، ولا تندم على مال أقرضته لله سبحانه وتعالى. فرب يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا.
2: نعم.
4: فيضاعفه له وله أجر كريم.
2: ربي يبارك فيكم.
4: عنهم يا رب العالمين.
2: اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخ الحبيب، أشكرك من القلب، لأنك بالحق يعني دفعتنا دفع نحو الأمام، نحو الله، بهذا القول الكريم، بهذه الآية القرآنية الكريمة. وصدقا شيخ الحبيب يعني ذكرتني بحقيقة بكلمة تكررت على مسامعي في فقرة أنا والزكاة، المزكي اللي ذاق بنت الزكاة وحلاوة الزكاة وفهم حقيقتها، قال هالكلمة هذه، قال أنا المستفيد الحقيقي والمستفيد الأول أكثر من ذلك الفقير اللي محتاج للمال. يعني المزكي اللي أدي هالفريضة هذه قالوها المزكين التوانسة في هذا البرنامج شيخ الحبيب، قال أنا المستفيد من مال الزكاة.
4: علاش هو المستفيد الأكبر؟
2: أي.
4: والمستفيد الأول
2: أي.
4: من اللي يزكي واللي خرج فيه الزكاة واللي يصدق وكل شيء، هو المستفيد الأول، والمستفيد الأول والمستفيد الكبير من هذا العمل الصالح. علاش؟ لأنه زيادة على أن الزكاة هذه هي فريضة ولا مش فريضة؟
2: نعم.
4: هي فريضة.
2: فريضة.
4: من الفرائض اللي فرضها ربي سبحانه وتعالى علينا.
2: نعم.
4: من الفريضة اللي فرضها على كل إنسان قادر وعنده، معناه فهمت ولا لا؟
2: أي.
4: والفريضة شنو هي؟ الفريضة هي أن الإنسان اللي يقوم بها يجازى عليها، ولا
2: نعم.
4: يجازى عليها في الآخرة جزاء كبير.
2: صحيح.
4: والإنسان اللي ما يعملهاش يعاقب تاركها، ولا
2: أي.
4: يعاقب تاركها.
2: نعم.
4: فإنها زيادة على أنها فريضة من عند ربي. علاش قلت لك رابح؟ فإنها تجارة. العادة رؤوس الأموال اللي عندهم فلوس تلقاه يحسن التجارة، تلقاه يلوج على التجارة الرابحة، مو هكا ولا
2: هكا سيدي،
4: يدخل في أي مشروع، إذا مشروع يحبه رابح ومشروع فيه نسبة كبيرة من الربح، فإنه الزكاة المال هي التجارة رابحة 100% مع ربي سبحانه وتعالى.
2: ما شاء الله.
4: رابحة 100%. عليه. لأنه زيادة على أنه مالك، أكل صدقك الزكاة خرجتها، زيادة على أنه مالك من جرات الزكاة خرجت ذيك، أنه مالك يضاعف في الدنيا ويزاد يزيد.
2: نعم.
4: وتعبت فيه بركة كبيرة، معناه ربحت في الدنيا ولا ربحت؟
2: أكيد جدا. نعم.
4: مالك يزيد.
2: أي.
4: ويعبت ويضاعف وتزيد فيه البركة، بركة كبيرة تعبت. وذلك الرسول شيقول، ربي شيقول، يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، معناه يربي
2: الله.
4: أي أن يزيد فيها
2: زيادة
4: ويضاعفها.
2: نعم.
4: ويعبت فيها البركة، ويعبت.
2: نعم.
4: فيها البركة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ثلاثة أقسم عليهن، أقسم عليهن وأحدثكم حديثا تحفظوه. معنى الرسول الحديث وكأن الرسول يقول لكم اسمعوا الكلام اللي يقولوا لكم تو، والله العظيم والله العظيم راهو كلام صحيح 100% وراهو النتائج نتاعو صحيحه 100%.
2: نعم.
4: شنو بثلاثه يا رسول الله لك اقسم عليهم الرسول؟ قال ثلاثه اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوا. من جملتهم شنو يقول الرسول؟ ما نقص مال عبد من صدقه.
2: نعم. نعم.
4: معناه هذا تأكيد كبير من
2: على الزيادة
4: على أنه يا مسلم وقت تخرج الزكاة نتاعك وتخرج مالك لأنه ربي يزيد
2: زيادة حاصلة
4: يزيدك فك الزكاة يزيدك فك المال يعبط في البركة في الدنيا. ثم أكثر من ذلك ما تربح في الدنيا ولا
2: أي
4: راك مش تربح كذلك في الآخر.
2: جميل. نعم.
4: في جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
2: إيه
4: دونك عادي كان تذكي يا أخوي التاجر وتحب التاجر هاي تجارة
2: تجارة مع الله سبحانه وتعالى. نعم نعم.
4: الله يبارك فيك وتعرف التاجر ما مش تربح فقط في الدنيا اللي تنجد الدنيا واخر.
2: نعم.
4: ما كنت فيه هاي التجارة تدخل فيها وهاي التجارة وقت ايش باش تستنى يا مسلم يلي عندك فلوس يلي ربي عطاك طريف فلوس ورزق ورزقك انك تربح التجارة هذه وتدخل مع ربي في التجارة وتبكي. نعم. على روحك تلقى روحك تلقى روحك رابح بإذن الله الدنيا
2: يا
4: وقت.
2: رب يا رب هذا ما نرجوه شيخ الحبيب. احنا نلوج على الربح والمسلم الحق لا يكون إلا فطنا لا يكون إلا ذكيا منتبها. وهذه فرصة يعني المزكي اللي بلغ النصاب ربي مكنه من فرصة هكا ولا يضمن بها هذا الربح الدنيوي وكذلك الربح في دار الآخرة. يعني ما عليك أن يربح يستثمر يتلقى هذه الفرصة ما يغفلش عليها.
4: خطر رجال الأعمال ولا عندهم فلوس كيف قلت في العادة ما يستثمر الكل في حاجة رابحة
2: ميلة ضامن الربح
4: هذه رابحة مش 100% رابحة 10,000%
2: ما شاء الله
4: ربي سبحانه وتعالى. خطر أي تجارة مع ربي ما مش ما تخسرها تجارة مع ربي.
2: والله سيدي والله
4: كيف تخسر تجارة مع ربي كيف إيه؟ مع البشر تجم تخسر وتربح
2: صحيح.
4: يجم يعدي عليك ويجم ما يلعب بيك ويجم ما مشيتش معاك وحاجة. أما التجارة مع ربي راي رابحة مش 10,000% راي رابحة 2,000% معناها غير محدود.
2: اي والله سيدي والله
4: دز وادفع ومشي فاش تستنى عليك
2: دز وادفع صحيح. علينا ان نتقدم نحو طاعه الله سبحانه وتعالى. شيخ الحبيب يعني صدقا اننا نحب توك يعني المزكين اللي يسمعوا فينا يتفاعلوا معنا سواء هاتفيا والا على صفحه الاذاعه يتفاعلوا مع كلامك الجميل لانه بالحق يدخل للقلب مباشره ويعبي قلوبنا بعزيمه قويه وبهمه عاليه يخلي المزكي اللي غافل على زكاته اللي ما خرج زكاته اللي ناسي يوم الحول نتاعه ومازال يماطل ومازال هكا يخمم هل ترى نخرج ولا ليه؟ اي نقول له اسمع هالكلام هذا وبادر باخراج زكاتك ورد بالك توخر ولا تسوف هذه العباده شيخ الحبيب.
4: اي صح فعلا ما اللي مازال عنده شك في ازمه يقول لك انا قلت لك اياك ان يكون عندك ادنى شك مع ربي سبحانه وتعالى.
2: نعم.
4: في علاقتك بربي سبحانه وتعالى والله ربي ولن يتركم الله اعمالكم معنا ربي سبحانه وتعالى ما استغفر الله العظيم غاية ديما الغاية الأساسية متاع ربي أنه الإنسان هذا يكون سعيد في الدنيا هذه
2: سعيد
4: يكون سعيد.
2: نعم.
4: دنيا آخر أي. سعيد دنيا وآخر هذيك غاية ربي سبحانه وتعالى.
2: صحيح.
4: ربي موش غاية باش يعذبنا
2: لكن احنا غفلنا سيدي
4: ويعذبنا في الآخر.
2: أي والله
4: لا ربي راهي الغاية الأساسية متاع ربي سبحانه وتعالى أنه تعيش في هذه الدنيا مستور وتعبت في ربي سبحانه وتعالى وفي علاقة

0: انتكت وحرص على ذلك، مش قالها مره برك بل على عشرات
1: صحيح.
0: المرات،
1: نعم
0: على ذلك فعل لم يسلم راه فيها خير ليك
1: إن شاء الله. نعم أكيد جدا أكيد.
0: أعملوا عينيك مغمضة.
1: نعم هذا هو. القلب مفتوح إن شاء الله، عينين قلوبنا مفتوح.
0: ربي يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن شاء الله ربي يغفر لنا جميعا يا رب العالمين، ويجعل هذا في ميزان حسناتنا يا كريم يا رب.
1: أمين أمين أمين. محليها دعوتك ومحليها خطابك شيخ الحبيب مسكة، فيه ترغيب كبير بالحق، وإن شاء الله ربي هالخطاب هذا يوصل لقلوب كل المزكين. وأنت يعني خطبت مخاخنا، نحلوا مخاخنا بالحق كما يلزم هكا ولا سيدي. أي
0: ربي خاطب فينا هذا يعني.
1: ميلا ميلا
0: يعني ربي خاطب فينا مخاخ، قول لك حل عقلك وحل مخك.
1: ميلا
0: فطن وكون ذكي يا إنسان يا مسلم
1: إن شاء الله سيد الحبيب مسكة. الله يبارك لنا فيك وفي علمك، وإحنا إن شاء الله نواصل معكم إن شاء الله في رحاب هذا الموسم الجديد، عسى أن ننتج بإذن الله تعالى يعني خيرا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. ربي يجعلنا من أهل الجنة. بارك الله فيكم شيخ الحبيب مسكة، تقبل الله منكم الإمام الخطيب بجامع فرحات حشاد جوهر سوسة، جزاكم الله خير الجزاء. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، سنتمم أنوار الزكاة من خلال هذه الرسائل الرائعة، الرسائل الإيمانية اللي إن شاء الله ربي تنفذ على أرض الواقع بإذن الله تعالى. ابقوا معنا بعد قليل، سنستقبل سيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرايسي والأستاذ الخبير المحاسب نادر اللحيشي، لأننا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم متمسكون وبقوة بفريضة الزكاة.

0: الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: كان عندنا عالم من تونس حنا. عالم من تونس كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني اللي يحبوا بيكم من خلق.
5: شريعة الإسلام شريعة
6: العالم لله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
0: رياض الروح والريحان.
1: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.
0: نواصل معكم أحبتي في الله تعالى. مرحبا بكل من التحق بنا في هذه الحلقة العلمية. أحبتي في الله أهلا وسهلا. هيا بنا نتواصل معكم وعبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في بريد الزكاة لنبلغ كما ذكرت لكم هذه الأمانة كما ينبغي وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أستقبل ضيفتي في فقرة أنا والزكاة وهي أول ضيفة معنا في هذا الموسم الجديد باش ننظر للزكاة من زاوية أخرى كذلك أتأكد أبعادها الأخلاقية والإنسانية الجميلة. نحب نرحب بعد إذنكم بسيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي التحق بنا وبشتم معنا هذا المشوار العلمي. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بالود بالحب باللطف نحييكم نحيي القائمين على البرنامج في الجهاز التقني السادة المستمعين. إن شاء الله ندخلوا إلى بيوتهم بالمودة بمعناها لسياراتهم إلى قلوبهم ما فيها باس إلى عقولهم.
0: أكيد
3: ساعة تربوية تثقيفية تعليمية نقولوها.
0: أكيد إيمانية.
3: إيمانية. نعم. نرفع فيها شعار أدي زكاتك تدفع عنها معناها شر مالك.

0: ما شاء
1: كي تدفع
0: الله.
1: زكاة مالك
0: أي
1: توقي نفسك من شر هذا المال،
0: أيه.
1: لأن نحن هالساعة هذه التثقيفية التوعوية نرفع شعار كيف نصلح علاقتنا بالمال.
0: نعم.
1: خاطر إذا أصلحنا علاقتنا بالمال بإذن الله سلمنا وأمننا، ولا تميل قلوبنا بإذن الله إلى الشح وإلى البخل وإلى الإسراف وإلى معناها هذه ما يفعل معناها المال
0: الله.
1: بالنفس ما يفعل العدو بعدو.
0: هذه النفس الزكية.
1: نعم.
0: هذه الزكاة يعني تصنع الشخصية السوية.
1: نعم.
0: هكا ولا
1: ربي قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى.
0: نعم.
1: وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره.
0: سبحان
1: فقد
0: الله.
1: يقر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال شرور.
0: جميل.
1: وتدفع هذه الشرور بأداء الزكاة والصدقات.
0: الله الله.
1: إن شاء الله من الموفقين.
0: هي حماية الزكاة حماية من هذه.
1: نعم.
0: الشرور.
1: ما
0: علينا.
1: نعم.
0: إلا يعني اللي تحقق فيه شروط الزكاة يؤدي هذه الفريضة وبالتالي يكون يعني نقي جميل صافي بحول الله تعالى. بهذا النقاء وبهذا الصفاء ورحب بأخي الكريم اللي شرفنا بحضوره في الموسم الجديد الأستاذ نادر لحيشي، ربي يباركنا فيك وفي علمك. صدقا الحلقة الأولى كانت حلقة قوية، الخميس الفارط بمعانيها برسائل موجودة فيها، ونخص بالذكر رسالتك أستاذ نادر لحيشي اللي اعتبرت هذا البرنامج برنامج مجتمعي حضاري، وهذا يفرحنا طبعا. مرحبا بك أستاذ نادر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شكرا للاستضافة، إن شاء الله عودة ميمونة للجميع.
0: يا ربي إيمان.
2: إن شاء الله حصة مفيدة لمشايخنا ولينا والجميع المستمعين زادة. أسأل الله التوفيق والأخلاص، نسأل الله الفهم السليم، نسأل الله العلم النافع والعلم الصحيح.
0: أمين. اللهم أمين. وهذا ما نريد تحقيقه في برنامج بريد الزكاة، والحمد لله تعالى تحقق بنسبة لافتة للانتباه، وما زال مواصلين بإذن الله تعالى بكل ثبات في طريق فقه الزكاة. وصلنا للفقرة الثانية أنا والزكاة اللي هي فقرة متميزة من فقرات هذا البرنامج. احنا متعودين نحكيه مع مزكين، وسبق وتحدثنا زيدا مع طرف آخر، طرف ثالث في العملية الزكوية، الوسيط بين الغني والفقير. اليوم باش نتحدثوا مع أخت طيبة قائمة بدور بحق دور جميل، محبة طبعا، هذا يرجع لإحساسها الراقي، حسها بوجيعة الفقير، يعني تريد أن تبلغ هذه الأمانة طبعا للغني وتساعده على حسن التعرف على الفقير الذي يحتاج إلى مال الزكاة. سنتعرف على تفاصيل قصتها مع الزكاة في هذه الفقرة، في فقرة أنا والزكاة. سيدتي فاطمة، أرحب بك بالسلام والرحمة والبركات. مرحبا، السلام عليكم.
3: السلام عليكم أختي الفاضلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك.
3: شكرا على الاتصال.
0: بارك الله فيك، شكرا لك أنك قبلت أنك تحكي لنا قصتك مع الزكاة، نعتبرها قصة متميزة. حكيت معك أنا شوية لمست فيك حرص على هذه الفريضة سيدتي فاطمة، منين جاك هذا الحرص؟ سبب هذا الحرص اللي خليك تقريبا أكثر من 3 سنوات وانت ساعية تلوج على الفقير وتحب تبلغ الغني بأنك العائلة هذيك راهي فقيرة ومحتاجة لمال الزكاة؟
3: صحيح أختي فاطمة، أنا عن نفسي خاطرني تربيت في عائلة محافظة، علمونا والدينا وجدودنا أنه زكاة ركن مهم في الإسلام، وأهمية ركن هذا أنها تحنن القلوب على بعضها. وهذا ليش ربي خلقنا معناها طبقات، الغني والفقير، والزكاة تمثل جزء بسيط معناها من المال لكن أجره عند الله كبير. من باب الدال على الخير كفالة، أنا لعبت دور الوسيط، أني حكم اللي أنا نعرف عديد العائلات الموزة والمحتاجة واللي تعيش برشا خصاصة.
0: نعم.
3: يكون عندهم فرصوص غيرات ما خاصة مع قصير قصص الشتاء بالتحديد، يعيشوا برشا صعوبات، دونك نحاول نكون رابط بين المزكي والعائلات هذوما.
0: نعم نعم يا فاطمة، يعني ما شاء الله عليك أنت فاعلة في مجتمعك، فعلا في الحومة متاعك، يعني قاعدة يعني الحمد لله الفعالية هذه تحققت بالزكاة، لأنه قلت لي أنت مال الزكاة وهذا تعلمت وتربيت عليه، محليها الجملة متاعك الزكاة تحنن القلوب، محليها بالحق الجملة هذه نجم نبنيو عليها سيد نادر وشيخ نجيب بعد قليل. فأنت سعيد سيدتي فاطمة يعني أنك تتبلغ هالأمانة هذه، تمشي تمشي للغني الأغنية اللي تعرفهم، يعني من أقاربك، من عائلتك، من جيرانك، من أصدقائك،
3: من الأحباب،
0: أي تقول لهم راهي
3: الشركات،
0: أي أي
3: بالوساطة أنا نقول له راهو فلان بالحق من الحق، ونعمل له زيارة مباشرة وتشوفوا بيته وتشوفوا صغيراته.
0: نعم.
3: فهمتني؟ هكيك تحس اللي انت بحق قدمت حاجه ذات قيمه نبيله، معناها حتى في الليل تدخل اليوم عملت حاجه باهيه في نهاري، ابار الخدمه ابار لي زونكاجمون معناها الارتباطات معناها اليوميه والشغل والمشاكل وكذا، اما تحس ان انت عملت حاجه بالحق معناها محلاها
0: محلاها
3: مع ربي صافيه وتحس انت فرحت صغيرات فرحت عائلات كيف صغيرات
0: اكيد اكيد يا فاطمه يعني خرجتهم من المحنه هذيك والحمد لله رب العالمين
3: والحمد لله
0: فاطمه نسمع فيك نسمع فيك فرحانه
3: ابسط حاجه معناها نجم نعملوها حتى كان احنا ما عندناش الامكانيات ني احنا نصفوا ولا نزكيو وموا ندلوا على الاقل معناها ندلوا معناها
0: ادلوا على الخير كفعلي وهذا انا شحبيت نقول يعني انت ماكش مزكيه ما عندكش النصاب الا انك عندك احساس كبير يعني بجارك الفقير احساسك يعني كبير يعني بالمواطن اللي تراه فقير وتمشي بالحق تدق الباب وتثبت ومن بعد تمشي تسعى انت ما تقفش غاديك والله فقير وتدعي له ربما بانه ربي يخرجه من محنته لكن انت تسعى انك تمشي لذلك الغني وتذكره طبعا زكاته وتقول له هاو الفقير يحتاج مال الزكاة تقول لي في آخر وقت اللي تروح لدارك تحس بروحك عملت حاجة يعني حاجة مزينة برشة تستشعر لك الفرح تستشعر حاجة بنينة يعني أنت يعني تذوق في حلاوة الزكاة بطريقة أخرى ماكش أنت اللي يعني تخرج في مال الزكاة هكا ولا فاطمة
3: لا أنا فقط نكون وسيط ندل على الغني ندل على الفقير والمحتاج معنى خاطر بالحق طلطت شوية توا الأمور بحكم اللي يطلبوا برشا والمعنية وكذا أما مشي تعمل له زيارة مباشرة وتجي الغني ولا اللي عنده المعنية اللي تتوفر فيه شروط الزكاة تقول أخويا راهو السيد هذه العائلة هذه راهو بالحق إجا نزوروها راهي محتاجة
0: أي.
3: ونوصل حتى معنية نهز حتى بكرهبتي ونتنقل أنا وياه ونوريه وكذا فهمتني
0: ربي يتقبل
3: العائلة اللي أي.
0: ربي يتقبل منك يا فاطمة
3: وزيد زادة عشت أنا معناها السنة الفارطة حالة مع الأستاذ نادر أنه أنا مرأة كبيرة فهمتني ما عادش قادرة أنها تشتغل معناها منظفة
0: أي
3: صحتها معناها هي كبرت في العمر دونك بمال الزكاة هزينا لها شكون مال الزكاة نتاعو شاد لها ماكينة تاع خبز ولا تصنع الخبز في الدار فهمتني ولا عندها مورد رزق أقل شقاء باش توكل صغيراتها
0: أي كانت معيدة منزلية ويعني تقدمت في السن وما عادش قادرة على هذه الوظيفة يعني سبحان الله نرجع للجملة نتاعك الأولى مال الزكاة يحنن القلوب محليها بالحق الجملة هذه قديش إحساس راقي يعني الزكاة نمت فيك خليني نشوف الجانب هذية في شخصيتك سيدتي فاطمة مال الزكاة يعني زكيتك نميت فيك هذه الأخلاق الجميلة نميت فيك هذه المشاعر الإنسانية يعني تسعى باش تلقى حل لذلك الفقير باش تخرجه من فقره وبالتالي يدخل في دائرة الإنتاج يعني أنت اليوم كي ترى لها المشروع هذا لهذه المرأة اللي تقدمت في السن ما عادش قادرة إنها تنظف وتقوم بأعمال المنزلية اللي هي صعيبة ومرهقة اليوم الحمد لله عندها مورد رزق يعني أكيد هذا تراه بعين أخرى فاطمة
3: أي نعم
0: كيفاش ترى عبر لي عليه هذا يا رجاء
3: حالتها افضل معناها تجمع معناها تسترزق داخل مورد رزق معناها اقل شقاء خاطر بالحق لبدنها ولا صحتها ولا عمرها ما تسمح انها تزر زين وتحرك الديار وتنظف معناها
0: هذا بالنسبه للفقير لكن بالنسبه لك انت في شخصك في نفسك اكيد قلت زكيت زكيتك اكثر
3: الحمد لله اللي انا كنت واثقه الحمد لله اللي انا كنت واثقه فهمتني ونريح المرأة هذية فهمتني ونقول معناها ربي إن شاء الله يزيد يدلني على الخير أكثر وأكثر
0: أمين أمين أمين
3: والمحتاج اللي بالحق محتاج معناها أكثر وأكثر باش نجم نعاونه
0: ربي كثر منك الناس أختي العزيزة يعني الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه هنيئا لك طبعا هذا المقام إن قبل ما نختم معك أختي العزيزة فاطمة ربما نعطي الكلمة لأستاذ نادر الشيخ نجيب إذا تحبوا تتفاعلوا مع سيدة فاطمة مع هذه التجربة الإنسانية الواقعية يعني في تونس شيخ نجيب حضرتك كيفاش تراها كيفاش تقراها
1: أنا نهني لفاطمة اللي هو ربي سبحانه وتعالى ما أعطاهاش المال ما أعطاها نعمة أكثر بكثير وأنفع من المال
0: اللي هي سيدي
1: خاطر الحقيقة يمكن أشترك معها في هذا الباب
0: نعم.
1: الوسيط
0: نعم
1: الوسيط الثقة
0: أكيد جدا.
1: إحنا
0: الأمين.
1: الأمين.
0: نعم.
1: وراي معناها الكلمات اللي قالتهم أختي تدل على أن هي ثقة فاضلة.
0: الحمد لله.
1: هزت بفكر هبتي ونهزه خاطر منين جي ثقة مش مباشرة يعطيك سك على بياض اللي أنت ثقة.
0: طبعا.
1: هزيته وريته الأولى الثانية الثالثة شاف المعاينة بعد تقول أي نعملوا كدورة يقولك لا هز بر. خذوا برا مش بل هنا نحب اذا اختي تسمح لي اختي فاطمه الوسيط يعيش مش فرحه واحده عيش ثلاثه فرحات فرحه الغني الذي اعطى وشوف وشوف الغني كمال وصل وكيف ادى فرض ربه كيفاش فرح وكيفاش هز يد للسماء وقال الحمد لله رب العالمين
0: لله.
1: وشفناها كم مره
0: أي. اللي امتثل في امر الله وتحقق ايتاء الزكاه
1: شكون عاوني على اي شكون دلني
0: نعم.
1: وعطيت معناها كما زكيتي كما يرضي ربي تشوف فرحه الفقير اللي هي لا توصف لا توصف
0: صح
1: رو والله مره مقعد قيم الكرسي
0: نعم.
1: من فرحته اي المنفق يمد له في العلوش ونعرفوا موقعد طفل هكا
0: من الفرحة
1: من الفرحة من الفرحة
2: ربي
1: قوي قوي وقام شوي قام شوي
0: نعم.
1: فرحة لا توصف وتعيش بعد هي بعد تروح لدارها
0: فرحتها الخاصة فرحتها بنفسها وذي اللي قالت عليها
1: الفقير عاش فرحة واحدة الغني عاش فرحة واحدة هذا الوسيط تكرم الله عليه بأن كان متسببا في الخير وهو كفاعله عاش في قلبه ثلاثة فرحات
0: جميل
1: صدقوني الوسيط الثقة الأمين
0: نعم
1: بعد لا يكمل المهمة عينه تدمع
0: أكيد هذا حالك يا فاطمة
3: أي نعم
2: يعني ينال الوسيط وبنيته ما ينال المستفيد
3: في يومك
0: نعم
3: غير المعتاد
0: نعم غير المعتاد جميل جميل أن نحقق هذه الثمرة يعني في يومنا ربي بارك فيك فاطمة سيد نادم نعش إذا تحط تفاعل مع سيدة فاطمة
2: هو تفاعل عام بعد ما نكمل كنت اسمع
0: الله يبارك بعد ما نكمل إن شاء الله شكرا لك يا فاطمة على الدقائق الجميلة هذه اللي حفزت فينا صدقا يعني حب الخير والسعي نحو الفقير خاصة في هذه الظروف التي نمر بها ظروف معيشية صعيبة على برشا توينسا جميل أنه نتفقد بعضنا في مثل هذه الظروف ونفتح باب الخير إن شاء الله تعالى لأنفسنا هنيئا لك أختي العزيزة
3: تونسي لتونسي خير رحمة. الحمد لله
0: رحمة هذه الكلمة المداولة اللي نقولوها ورفعت شعارات يا فاطمة في
3: نعم.
0: يعني في تلفزنا وفي إذاعاتنا تونسي لتونسي رحمة حضرتك تأكد
3: وشفناها بعديد مواقف راو
0: الحمد لله
3: الحمد لله
0: به كلمتك الختامية لتوينسا الكل ربما لتونسي اللي حارم نفسه من هذا العطاء التونسي اللي يقول لك ليه الدنيا صعبة والفرانك بحسيب وخليه في مكتوبي خير شو تقول له يا فاطمة
3: والله مال الزكاة تخرج ربي يعوض لك أضعاف أضعافه مثلش راهو ربي عطاك كالمال راهو أمانة فهمتي باش أنت تغزر لفوق الفقير خاطر بالحق ربي راهو ما خلقناش طبقات اعتباطيا بالعكس بعد يختبر فيك فهمتني وراك تخرج فلوس زكاة فهمتني راهو ربي أكيد مش يعوض لك
0: أمين إن شاء الله
3: أضعاف الأضعاف إن شاء
0: أكيد
3: الله.
0: أكيد عزيزتي الغالية محليها رؤيتك للحياة هذه الرؤية الحياتية لازم كل مسلم يتحملها لأنه المسلم ينبغي طبعا أن يتعدى خيره للآخر وهكا نكون إن شاء الله من خير الناس هنيئا لك يا أختي العزيزة ربي يستخدمك ربي يتقبل منك وربي يكون في عونك إن شاء الله يا فاطمة
3: إن شاء الله في عون الجميع إن شاء الله
0: في عون الجميع شكرا لك شكرا محليها بالتوينسا هذا مثال هذا نموذج جميل نقدمه في الحلقة الثانية من الموسم الحادي عشر هذا يؤكد والحمد لله تعالى أنه الزكاة تتغير الزكاة تزكي تعليقك أستاذ
2: هو بريد الزكاة احنا قلنا في الحصة الفاتت أنه مشروع مجتمعي حضاري وعطينا رؤوس أقلاب مش ندخل تو في التفاصيل
0: ممتاز
2: التفصيل الأول أنه بريد الزكاة هو تطبيق عملي للشريعة الإسلامية في مادة الزكاة بمعنى أنه الشريعة الإسلامية مبنية على جسد وروح الجسد هي بالنسبة للزكاة هي مجموعة الأحكام الفقهية والمحاسبية اللي في فقراتها يقولوا يجب الزكاة كيف تحسب الزكاة ولكن ثم جانب روحي
0: صحيح.
2: اللي هو لماذا نزكي اللي هو جانب غائي واللي هو جانب مقاصدي اللي هو تكلموا عليه ومعاني كثيرة تكلموا عليه فقهائنا من أهم المعاني اليوم قلنا تحنن القلوب
0: أي
2: هذا مقصد من المقاصد علاش قلنا التفاصيل باش نشوفوها
0: في التوادد
2: هذا التوادد التكافل بين بين التوانسة صلى الله عليه وسلم التوادد هذا والتراحم بين التوانسة الشيخ قال لك الشيخ نجيب هو له مخالطة العلماء والمصلحين ربي يفتح عليك قال لك الوسيط عنده ثلاثة فرحات فهذه زاد من معاني الزكاة فالجانب الروحي للزكاة اللي هو موضوع أنا والزكاة اللي قلناها احنا راهو موضوع مقاصدي غائي مهم برشا. هو تكميلي الجانب الأول اللي هو أحكام الزكاة
0: طبعا. الجانب الفقهي
2: هو غائي
0: الغائي يعني تحقيق المقصد.
2: هو في الحصة البعثة الأولى نقوله كيف نزكي يعني تجب الزكاة في المال النامي الشروط كيف نزكي، هذه أحكام فقهية
0: نعم.
2: مجردة
0: أي.
2: وفيها أحكام محاسبية
0: نعم.
2: كيفاش نحسبه الوعاء الزكوي هذا كله إذا كان تخليه وحده ما غير مقصد وما غير معنى وما غير أخلاق وما غير روح ما عملنا شيء
0: صحيح.
2: فأنا والزكاة التطبيق العملي للزكاة هو يحط اون فالور، هو اللي يحط يثمن العمل هذا تاع الوعاء الزكوي اللي فيه معاني وفيه مقاصد وفيه غايات، وهذه الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لم تهبط أحكاما مجردة
0: صحيح.
2: الفقه الإسلامي بطبيعته والشريعة الإسلامية هبطت فقه الإنسان. الإنسان هو جسد وروح،
0: ماهوش
2: مادة فقط، ماهوش فلوس فقط، هي معاني روحية وأخلاقية وسلوكية لازم الفقهي يعني يبثها في معانيه في كلامه، أنه راه الفقه ما هوش أحكام مجردة فقط
0: نعم سيدي.
2: هو فقه أحكام مجردة مع سلوك مع أخلاق مع مقاصد مع غايات
0: أيوة.
2: وهذا هو بريد الزكاة اللي تو 10 سنين
0: لله.
2: يبث فيه معناها يعني كل خميس
0: أكيد.
2: والحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين
2: ويوم هذاك علاش كنا برشا التفاصيل باش ندخلوا فيها ان شاء الله اللي فيها راهو بريد الزكاة راهو عملنا نقله حضاريه بالفعل
0: صحيح سيدي.
2: ما نقولوش حتى على تونس
0: مش
2: نقولوا حتى في المنطقه الاسلاميه اي نعم وهذا تنقلوه شوي بشوي بحول الله
0: تفرحني برشا اكيد نعم. بكلامك لانه
2: برنامج نموذجي الحقيقه
0: الحمد لله.
2: نموذجين
0: الحمد لله
2: وان شاء الله في ميزان حسنات اللي
0: يا رب
2: اللي الخطوه الاولى اللي عملها ان شاء الله في ميزان حسنات وان شاء الله
0: امين يا ربي تكون الزكاة حجة لنا بإذن الله تعالى نعم. وانا نعرف ومتأكدة انه بريد الزكاة على امتداد هذه المواسم غير في برشا توانسة والحمد لله وهذه حقيقة نقولها طبعا بكل فخر واعتزاز فالحمد لله رب العالمين
2: لله.
0: ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى طبعا التحية موصولة لكل من تواصل معنا على صفحة الإذاعة ومرحبا بكم على رقم الإذاعة 71136000 أختنا إقبال تقول نشكر برشا السيدة فاطمة قديش طيبة مخلصة ربي بركة كلها وريت الناس الكل كيف السيدة فاطمة والله عجبتني وتحية لها تونس فيها تونس والليدة ما تخافوش على تونس تونس بخير والحمد لله تعالى لأنه الأخيار فيها وهذا باش نأكدوه إن شاء الله تعالى في كل حلقة سيدة صليحة بن سلطان معلمة القرآن أحييك من القلب سيدتي صليحة ما نقص مال من صدقة طبعا ربي يجعلنا من أهل الصدقات ومن أهل الزكاة

0: باب. صدق الله العظيم.
1: ثقافة الزكوية. ثقافة الزكوية.
2: صدق الله مولانا العظيم. هكذا نتفاعل أحبتي في الله تعالى مع ركن الزكاة ومع القرآن الكريم، عسى أن نحقق أوامر رب العالمين على أرض الواقع. تحية موصولة لكل من تواصل معنا. أم ثامر سيدي نجيب أستاذ نادر تقول: أحييكم من كل قلبي، أتعلم من حصتكم، وفي كل حصة أخرج بفائدة جديدة، وقد جمعت درارا ثمينة أضاءت حياتي.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله.
3: هو أختي فاطمة، في فقه الزكاة، الزكاة في ظاهرها عبادة فردية، كل واحد والمال متاعه، ولكن في فقه الزكاة ثم الاستعانة وأولي الفضل.
4: متعدية.
3: وفاطمة من أولي الفضل،
2: ربي يبارك لها،
3: أئمة المساجد من أولي الفضل
2: ما شاء الله.
3: يعني توا
2: ربي يرفع مقامنا.
3: بالله تصوري أنت كل قديش عنا من مسجد. أنا قلت لهم الأسبوع الفارط في مسجد المروج عنا 20 جامع يصعد جامع. لو 20 جامع كل واحد كل جامع يوفر 200 كرطاب
2: ما شاء الله.
3: هل يبقى واحد في المروج ما رجعش يقرأ؟
2: طبعا لا.
3: يعني هذا الانقطاع المدرسي مسؤول عليه رواد المساجد بامتياز. تو الدولة الحديث أن الدولة هي التي تكفل بهذا، خليه غادي جانبا.
2: نعم.
3: هات نشوفوا نحن أخي الفايدة في بره، هز وشد الصف الأول صلي. صحيحة صحيحة، هذه من صميم الدين.
2: أي.
3: ولكن تكتمل تكتمل لما أنك أنت ولدك مش هيقرأ وجارك لا.
2: صح.
3: هذا كلام
2: ما يليقش بينك كمسلمين.
3: نعم. قلت لهم والله اسمعوني، جاي سيبنا من لي غروند سيرفاس ومن المؤسسات الماليه ومن المؤسسات التجاريه ومن الشركات والمصانع والمغيره، المنطقه الصناعيه ورادس المنطقه الصناعيه والبتروليه. قلت لهم العنب كفيله بان لا ينقطع في بن عروس تلميذ واحد عن الدراسه.
2: ربي يرزقنا الوعي.
3: العنب اختو السوق نصب على نصب.
2: نعم.
3: مكدس بالعنب.
2: صحيح.
3: الكيلو أقل كيلو بستلف فرانك سبعة فرانك. زكاة هذه الأموال، زكاة هذه العنب التي هي زكاتها في عينها. زبيب نحن ما بعناهاش زبيب، ومعناهاش العنب اللي تزبب، فبالتالي زكاتها في وأنا أتأكد اللي ثم كثير من الضيعات كم الجناد العنب متاعته.
2: نعم.
3: يعني إذا نسبة الضيعات اللي ما زالت متجنتش 30% نتصور 40%. نعم. ما عنديش. نعم. الحقيقة اللي تود الصحيح.
2: أي.
3: وتزامن ذلك مع عودة مدرسية انقطع فيها الآلاف، رو كان جو 10 20 30
4: آلاف.
3: نعم.
4: شيرتكم معناه
3: الانقطاع المدرسي في تونس بالآلاف.
2: هو ظاهر حقيقة
3: بالآلاف نتيجة تماما
2: الأرقام ما نعرفوش قديش.
3: أي. لا بالآلاف. أي نعم بالآلاف. نعم.
2: في السنة. نعم.
3: أما شفتي شنو العملية؟ قلت لهم على المنبر سموها التسرب المدرسي. محلة شفت كيف تزينت.
2: ما نحبوهش تتزين.
3: التسرب المدرسي ولا تسرب يعني سيرة بسيطة حكي. لا لا سيدي، يشعل ضوء أحمر والانقطاع المدرسي. أكيد. والخروج إلى الشارع وإلى المهالك والمخدرات وإلى وإلى وإلى وإلى
2: شوف المجتمع
3: سيهوش.
2: نعم. يعني مسؤوليتنا الكل هي والمسكي زيدا يتحمل مسؤوليته في البيت.
3: عنب برنيك فقط، عنب الخليدية، عنب كذا تدر على من الزكاة على أبناء بن عروس فلا ينقطع تلميذ.
2: مهمة رسالة.
3: الرطب اللي هي توم كدسة الذي لا يجفف يقري الجنوب الكل.
2: مهمة رسالة.
3: توزر وقابس وتطوين ومدنين كلهم يقريه قاد. فبالتالي لو نشوفه بعين الزكاة وبعين الإنفاق ما يجوع مسلم، لأنه جرام عالم إليه.
2: نعم. هذه هي العين اللي نحب نشوفوا بها، عين الزكاة، وهذه هي مقاصد أركان هذا الدين. فربي نور بصيرتنا وربي فهمنا.
3: فلما تتصدر فاطمة وتصدر غيرها وتصدر الإمام من أوكد واجباتك. أنت جبت خطبة مكتوبة طلعت للمنبر قريتها وهبطت. لا مش هذاك الدور.
2: مش هذا الدور.
3: مش هذاك الدور. الدور أنك تنفع كفاطمة هذه. مرأة في برا لوج عليها في بلاصة من بلايس في تركينا، فهمني مرأة بسيطة تلقاها وراي كذا وكذا، وقلت لها أنا قابل ربي بعمل.
2: صحيح. ربي كثر من أمثالها
3: بتفريج غمة على بشر في الدنيا فيفرج علي ربي كرب يوم القيامة. فلو كل واحد من موقعه يتصدر لرفع لواء الزكاة مثل ما تصدر هذا البرنامج تشوف الخير في تونس.
2: هذه مسؤوليتنا.
4: هو نعم. انت استفزيتني سيخ شيخ. لا المرأة قارية اقتصاد في السيربون، هذه رأي
3: ما شاء الله
4: دكتورة في السيربون.
3: نعم.
4: يعني هذا لا ينتفي العلم الدنيوي بالعلم، ما نقولوش قاري برشا. ولا الدين ما يتخمش. لا سيدي
3: يعني كانت تجد لك أبحاثي وعلمي ومستقبلي وكذا. لا، ورغم ذلك أبحاثها ماشية وجارية وسعيها في الآخرة ماشي زاد كذلك بنفس
4: الطريق. فحراير تونس المثقفات وصلوا بالتعليم بتاعهم وصلوا للسيربون، ما فيش تدين بتاعهم.
3: والله نعمل استفزاز، والله نعمل استفزاز.
4: معناها خرجت لي كلمة، سامحني سامحني الأخت.
3: لا لا،
4: يعني هذه أمور خاصة، ولكن المستوى العلمي لا ينفي اللي احنا نقوله، قد ما تقرأ قد ما تبعد عن الدين. لا يا سيدي، قد ما تقرأ
5: قد ما تقرأ
3: قد ما تقرأ قد ما
5: تفهم دينك وتجعله سلوك.
3: نعم.
5: والحمد لله
3: فاطمة قدوة. نعم.
5: كل الاحترام والتقدير للسيدة فاطمة، ربي يكثر من أمثالك إن شاء الله. ربي يرفع مقامنا بإذن الله، راية العلم نرفعها عاليا، العلم بالإيمان. ربي قدرنا إن شاء الله أن نقرأ باسم ربنا هكا. نعم. ولله سيدي. نعم. نجيب. نعم. إذا نتمم، هذه هي رسائلنا، وهذا حديثنا في بريد الزكاة، أعتبره حديث متميز صدقا على طبعا على الحديث المتداول. يعني في
4: أقرأ الحصة بتاع ولامس الشيخ اللي قال أقرأ وحدها وحتى البر يقرأ، أما إحنا الإضافة متاعنا باسم ربك.
5: صحيح، هذا هو،
4: هذه الإضافة اللي قال الشيخ من عاش هنا في الزيتونة أو لامس، قال أقرأ حتى في أوروبا يقرأ، في السربان يقرأ.
3: نعم.
4: في أمريكا يقرأ.
5: صحيح.
4: أما ربي أقرأ باسم ربك،
5: الفرق اللي حقه
4: هذاك هو الانفراد بتاعنا إحنا، وهذاك هي مسؤوليتنا.
5: صحيح.
4: وهذاك علاش الشيخ قال لك مسؤولية الإمام بتاع الجامعة، أثر التنموي بتاعه هو الأول.
5: نعم، وهذا هو العلم النافع اللي يخليك إنسان بأتم معنى الكلمة وتحقق إنسانيتك، لأنه الإنسان هو جوهر الرسالة الإسلامية. رسائل قوية في معناها، وبالحق هذا يفرحنا برشا. إن شاء الله يا رب نحقق التغيير الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى، وأمتنا محتاجة لمثل هذا الكلام الذي يغير ويبني بإذن الله تعالى المسلم الحق. هنا أشرف الدريدي نحييه، عودة ميمونة، أتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق. تحياتي لكم من بن عروس معتمدية مرنيق، حديثك واصل شيخ نجيب، وتحية شكر وتقدير لك والأستاذ نادر لوحيشي. إن شاء الله ربي كل ولاية الجمهورية تكون مزدانة بأنوار الزكاة وبعقلية الزكاة وثقافة الزكاة وأخلاق الزكاة وشخصية الزكاة، اللي هي شخصية زكية نقية صافية طاهرة. إن شاء الله ربي إزاينا بيها إن شاء الله.
3: نحن برنامجنا
5: إن شاء الله
3: حرابش ضد الغفل،
5: ما أحوجنا ليهم على حرابش هذوما.
3: التونسي التونسي كي توصله وتفهمه وتوصله لقلبه ينحي من عنده ويعطيك
5: يا رب.
3: اللي أحد الصالحين لم يجد ما ينفق، فقال أعفو عمن ظلمني اليوم، اللي ظلمني أنا عفيت، ما لقاش ما ينفق، فأنفق أنه تنازل عن حقه لدى شخص من الأشخاص. سبحان الله.
5: فبالتالي
3: هذا الإسلام، هذا ديننا،
5: هذا ديننا،
3: هذا ديننا. شو أنفق عنب ولا أنفق فلوس؟
5: الحمد لله على نعمة الإسلام، نقولها بكل اعتزاز وفخر، ورجاؤنا أن نكون بإذن الله تعالى مثال يحتذى في هذا الباب. أي سيدي نجيب، ما شاء الله عليك، نعرفك عندك باش تحب تبلغ وتقولوا،
4: لكن لم ندم تعصيف كامل، لم ندم حصص تعصيف، لم ندم
5: فتنا الوقت نتاع ثقافة زكريا ثقافة زكوية.
3: والله إذا حكيناه كل ثقافة زكوية الحمد لله رب العالمين. خاطر الفائدة ديما كيف مش الفائدة، أنا سألت وهو واحد جاوب صحيح وقلنا له أحسنت وكذا،
5: هذا ما أؤمن به. نعم.
3: السؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم، رجل حل حوله اليوم، اليوم هو الحول متاعه، وهو يدخر 42 جرام من الذهب مع مبلغ مالي قدره 17,000 دينار و500
5: بيه
3: مدة عام، هل عليه زكاة أم لا؟ حوله اليوم وهو مدخر طيلة عام 42 جرام ذهب و 17,500,000، عليه زكاة ولا ما عليهش؟
5: به جيد، هذا هو سؤالنا، نعوده بعد عندك ثالث مرة شيخ نجيب.
3: رجل حل حوله اليوم وهو يدخر 42 جرام من الذهب ومبلغا ماليا قدره 17,500 دينار مدة عام كامل، يعني حال عليه الحول مازال بالشهور النصاب، هل عليه زكاة أم لا؟
5: جيد، والسؤال تلقاوه كذلك على صفحة الإذاعة. شكرا جزيلا شيخ نجيب. في انتظار اتصالات الهاتفية على رقم 71,136,000 لي طبعا نبلغ هذه الثقافة. أختنا نجاة تقول ربي يبارك في كل من ساهم في تأسيس هذا البرنامج، وربي قدرنا جميعا على فعل الخير ولو بالكلمة الطيبة. وفيش ما تقول، عودة ميمونة مباركة، أنا نحضر في زكاتي غدوة إن شاء الله يوم الحول،
3: إن شاء الله
5: نقولها الوفاء،
4: ربي يتقبل إن شاء الله، ربي يتقبل.
5: هذا من باب حسن الاستعداد هكا حوالي باش قدوة تكون جاهزة وفاء. ربي يتقبل منك وربي يرزقك بركة الزكاة.
3: الحمد لله ربي يزكي مالها ونفسها إن شاء الله.
5: اللهم أمين.
3: وأنا جاهزة اتصلت بي على معناها الجمعية.
5: نعم.
3: اللي هي البارح ولا البارح زكيتها
5: ما شاء الله.
3: قالت لي أنا وخرت شنو علي، قلت لها تسهل تخلصي وتستغفري ربي.
5: الحمد لله. جيد. والتفاعل بالحق جميل ويفرحنا مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. هكا الأستاذ نادر رقم الهاتف كذلك الناس تستفسر تحبكم تعاونوها على احتساب الزكاة. وخليني نذكر بالنسبة للناس الجدد اللي التحقوا بينا مستمعين جدد في برنامج بلد الزكاة، برنامج بلد الزكاة عنده توا 11 سنة والحمد لله تعالى، والجمعية التونسية لعلوم الزكاة أخذت على عاتقها هذه الأمانة. راهي الهدف متاعها علمي فقط، لا تجمع مال الزكاة ولا توزع مال الزكاة، باش نكونوا واضحين. الجمعية دورها علمي فقط وهدفها رسالي علمي، وراهي تعاونكم فقط في احتساب مال الزكاة. إذا شخص يعني يسمع فينا ما عرفش يحسب زكاته، الجمعية التونسية لعلوم الزكاة تعاونكم، إذا شركات أصحاب شركات كذلك الجمعية تعاونكم. وطبعا تدخل على صفحة الجمعية وإحنا نعطيه زاد رقم الجمعية بإذن الله تعالى في ختام هذا البرنامج.
3: مجانا
5: مجانا أكيد. نعم. جدا.
3: وهم اللي عملوا مزية علينا.
5: الحمد لله ربي يبارك لنا فيها.
4: هم اللي عاملين مزية علينا. نعم. سيدي. نعم.
5: ربي يجازيكم كل خير. أستاذ نادر برنامجنا المجتمعي الحضاري أنا بشكل نكررها ديما حتى تترسخ في الأذهان.
4: مقابلة الصالحين والعلماء يعطيك خواطر بعض الأحيان. أسرار الزكاة معني كل مرة تخرج سر. أول عملية اجتهادية صارت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم،
5: صلى الله عليه
4: أول
5: وسلم.
4: ركن هو في الزكاة، وثالث اجتهاد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم،
5: صلى الله عليه وسلم.
4: أول اجتهاد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البيعة، ثم دفنه، ثم أتت الزكاة، لم تأتي لا صلاة ولا حج، وهذا شرف عظيم للزكاة. يعني أول عملية اجتهادية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في الزكاة. فالزكاة هي الركن الأول اللي وقع فيه اجتهاد جماعي من الصحابة، وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، كيفاش معناها قاتل مانع الزكاة، والذي فرق بين الصلاة والزكاة، واللي ما جاش معاه سيدنا عمر الفاروق.
5: نعم.
4: اللي سيدنا عمر الفاروق في عديد من الآيات رأيه كان مع القرآن.
5: نعم.
4: في النقطة هذه بالذات سيدنا أبو بكر ربي فتح عليه. واللي نشوفوه توا من ثواب ومن عمل هو في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر.
5: نعم.
4: هذه الأولى. الثانية أنه الاجتهاد اللي قام به سيدنا أبو بكر باش قاتل مانع الزكاة صار فيها وحدة الصف المسلمين.
5: نعم.
4: يعني المسلمين كانوا مش يتشتوا، فوحدة الصف المسلمين. عسينا الزكاة تو في وقتنا هذية
5: تجمع شاملنا
4: اللي هو المسلمين تو متفرقين
5: للأسف،
4: يعني من نعم. من الغرب إلى الشرق المسلمين الكل متفرقين. عسى الزكاة أنها كما تحنن قلوب الناس في حومة ولا في بلاد ولا في منطقة ولا في إقليم. أيه. أنا تحنن المسلمين على بعضها،
5: تتوسع دائرة الحن. إينا. يا رب العالمين. إينا. وربي لم شملنا إن شاء الله تعالى، ونسترجع بإذن الله تعالى أقصانا ونكون عونا لإخواننا في غزاتنا وفي فلسطيننا. نستقبل أول اتصال هاتفي معنا. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم.
6: ألو.
5: السلام عليكم ورحمة الله. من معنا؟
6: ورحمة الله.
5: شكون معنا أختي العزيزة؟
6: معك حنين.
5: حنين منين يا حنين؟
6: من ماطر.
5: من ماطر. كيف حالك يا حنين؟
6: توحشناكم.
5: والله حتى احنا توحشناك يا حنين. لبس عليك؟
6: لبس الحمد لله.
5: يا ربي لك الحمد. الحمد لله. سمعت سؤال الشيخ نجيب؟
6: إن شاء الله. تحية لي وصلني عليك.
3: الله فيك.
5: شكرا يا حنين، الله يبارك لك. قل لي إجابة على السؤال.
6: لا يزكي.
4: علاش ما يزكيش؟
5: قول لنا علاش حنين.
6: الذهب مش يصل
3: مش 80.
5: واضح لأنه الصوت يعني متقطع، لكن سجلنا إجابتك يا حنين. شكرا لك ودمتي مستمعة وفية لإذاعة الزيتونة ولبريد الزكاة يا حنين، في ميزان حسناتك إن شاء الله. شكرا أختي العزيزة، تحية من القلب لك ولكل مستمعينا في تونس الحبيبة. السلام عليكم ورحمة الله. ثاني اتصال في ثقافة الزكوية. مرحبا.
7: السلام عليكم. مرحبا.
5: يا مرحبا، أهلا وسهلا. من معنا؟
7: مالك من تونس معكم.
5: مرحبا يا مالك، أول مرة تتواصل معنا مالك؟
7: لا أنا تواصلت معكم في مناسبات.
5: جيد جيد يا مالك، مرحبا بك، هذا يفرحنا. تفضل أخي.
7: شكرا على ما تقدموا فيه من إفادة ومن معناها خير كثير يعم على بلادنا وعلى الأقطاب الإسلامية.
5: يا ربي هذا رجائنا يا مالك. أنت تسوق توا؟
7: لا وقفت على جنب في الجواب.
5: الله يبارك لك إن شاء الله، طريق السلامة ليك إن شاء الله. يعيش خويا
7: الله يبارك لك.
5: تفضل يا مالك.
7: باهي في حسب اجتهادي يزكي. علاش؟ لأنه عنده النصاب، هو في بالي زكاة المال تقاس على الذهب، بمعنى إذا حصل 84 جرام ذهب وحال عليهم الحول فيزكي. هو ايش عنده؟ عنده نصف ذهب ونصف مال، فكي يجمعهم مع بعضهم يولي عنده النصاب فيزكي 2.5%.
5: باهي اخي العزيز. لو كان جيت تشوفنا صوره ركريت شيخ نجيب كيفاش تفاعل مع اجابتك. يعطيك الصحه يا مالك.
7: يعني ابتسام ولا بغير ذلك؟
5: بحاجه باهيه برشا يا مالك، بحاجه باهيه برشا.
7: الحمد لله.
5: يعطيك الصحه. يعني انت وقفت سيارتك بالذمه باش تجاوبنا؟
3: كل يوم يطول.
7: بالضبط بالضبط.
5: يعطيك الصحه، يعني شديناك والحمد لله.
7: لا في الخير إن شاء الله.
5: أكيد من شنو في الخير بإذن الله. ربي يجعلك من الأخيار وطريق السلامة ليك يا مالك، في أمان الله.
7: ربي يحفظكم.
5: ربي خليك. ربي خليك ويحفظكم أنتم وكل مستعملي الطريق إن شاء الله. طريق السلامة لكم ونحبكم كثيرا وشكرا على هذه الثقة. نواصل معكم. مرحبا، الاتصال الثالث. أهلا وسهلا.
8: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
8: مرحبا، عودة ميمون أختي مليكة.
5: ربي يحفظك، شكرا ليك خويا العزيز.
8: عاشك مازن من سيدي بوزيد.
5: سمحني؟
8: مازن من سيدي بوزيد.
3: نائل
5: نائل نائل
8: مازن مازن
5: مازن. سمحني يا مازن. مرحبا من سيدي بوزيد، أهلا وسهلا بك يا مازن.
8: عاشك بربي يا سيدي نجيب قبالة قال جملتين.
5: أي
8: قال بعد عوض بلا مشطر جيم قال كلا إن الإنسان لا يطغى الرأه استغنى.
5: أي
8: باهي نقول له قال مجتمعكم الوفي
5: اي
8: استقم ولا تهاون في الزكاة تفوز بالدنيا والآخرة والحياة.
5: عاود لنا جملتك يا مازن، عاود هيلنا.
3: استقم
8: استقم ولا تهاون في الزكاة
5: اي
8: تفوز بالدنيا والآخرة والحياة.
5: امين يا ربي امين ان شاء الله. ربي يبارك فيك يا مازن. اجابتك على السؤال اخي العزيز.
8: بربي طلب اختي مليكة.
5: نعم سيدي الغالي.
8: أتمنى أتمنى بكل لطف أنوار الزكاة تكون من سيد بوزيد في الحلقة القادمة.
5: به نعمل جهدي يا مازن، نعمل جهدي إن شاء الله من سيد بوزيد. طبعا ربي بكلنا في أمتنا الخطباء في سيد بوزيد، أكيد نعمل جهدي. ذكروني بهذا إن شاء الله. به يا مازن
8: إن شاء الله يرحم والديكم. بربي تحية للكل كالعادة. أنا تحيتي من أعطي الإجابة لمن حي شيخنا العزيز فتح المسعود.
5: الله يبارك لك، الله يبارك لك على هذه التحية. كنا ندعي له من قلوبنا ربي يشفيه ويعافيه. شيخ فتحي المسعودي خلى بصمة رائعة في بريد الزكاة، وطبعا نحن نكن له كل الاحترام والتقدير ونعترف له بما بالجميل طبعا فيما قدمه في بريد الزكاة. ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله.
3: ربي يعطيك الصحة.
8: برضه سيدي مالك عاودي السؤال، سامحني كان طولت عليك.
5: باهي سيدي الغالي، سريعا سيدي نجيب.
3: رجل حل حوله هذا اليوم وهو يدخر 42 جرام من الذهب و17 مليون ونص مدة عام كامل، هل عليه زكاة أم لا؟
8: لا ولا الذهب مدخر زينة ولا مدخر؟
3: لا لا رجل رجل مدخر ادخار لنوائب الدهر وحتى
8: ما لا يحسب حسابه عنده نص من ونص من عليه زكاة إن شاء الله.
3: إن شاء الله
5: إن شاء الله. بارك الله فيك مازن في ميزان حسناتك أخي الكريم. إلى اللقاء. السلام عليكم. نتمم مع آخر اتصال هاتفي معنا في فقط الصحة
4: لأنه من سيدي بوزيد، لأنه كان عملنا إحصائيات الموسم الفارط أكثر الأسئلة من سيدي بوزيد.
5: الحمد لله. أي. تقصد في بريد الزكاة ولا يفعل معكم على الجمعية؟
4: لا بريد الزكاة، بريد الزكاة.
5: أخطأ ديما
4: أكثر ناس من مرقاب سيدي بوزيد رقاب
5: الحمد لله. تحية طبعا
4: حق أنه يكون معنا
5: أنوار الزكاة
3: إن شاء الله يدلنا على مزكي إن شاء الله.
5: به وعليش ليه؟ لو كنت تعرفي مازن لما ليه تكون حلقة خاصة من سيدي بوزيد أنوار
4: الزكاة وأنا والزكاة من سيدي بوزيد
5: إن شاء الله. ربي قدرنا بإذن الله. كان مازن تعرف شكون مزكي يحكي لنا قصته مع لما ليه نورنا بإذن الله ويكون حاضر معنا وكتكون أجواء جميلة من سيدي بوزيد إن شاء الله الخميس القادم بإذن الله تعالى. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
9: وعليكم السلام. السلام عليكم اختي مالك.
5: وعليكم السلام. مرحبا بك. انت شكون معنا؟
9: عايزك لطفي من حجب العيون.
5: مرحبا بك خويا لطفي من حجب العيون، اهلا وسهلا. اجابتك على سؤالي لطفي.
9: والله زكي يعني تو طلعت الكره وسمعت، كان سؤال برك وسمعت البرنامج، ما دخلت هكا حسبت الذهب قداش يطلع فلسك 17 مليون وشويه، معناتها مع الفلوس المدخره معناتها عنده يزمو يزكي، معناتها تحول عليه الزكاه.
4: هو
9: وصل النصاب معناتها بالفلوس تاع الذهب كل الفلوس اللي عنده.
4: نسبه او قيمه تقصد؟
9: انا دخلت على القيمه تاع الذهب قداش.
5: باهي يا لطفي، الله يبارك لك، ان شاء الله في ميزان حسناتك الجهد اللي بذلته يا لطفي.
9: يبارك لك يعطيك الصحه على البرنامج.
5: سقفنا
9: منه راه البرنامج زكاه، سقفنا منه بالكدا.
5: الحمد لله.
9: يعني كنت نزكي في الزيتون في الحب، بطلت معاش نزكي الحب، وليت نحسب ونزكي الزيت، ما فهمت.
3: الحمد لله.
5: ما شاء الله، الحمد لله.
9: من البرنامج هذا تعلمت الحكايه، وقلت لامي واخواتي قلت لهم كل راهو يلزم نزكي وزيت، ولينا نحسبوا الحساب بالضبط ونزكي وزيت.
5: ربي يبارك لك، ربي يبارك لك ان شاء الله بالنماء والبركه والزياده، وتكون سفير للزكاة يا لطفي. الزكاة أمانة عندك، في أمان الله. هكذا نصل إلى ختام الساعة الأولى، وعليكم السلام، ابقوا معنا لأن رحلتنا العلمية المتميزة لا زالت متواصلة بكل قوة وحب لهذه الفريضة.
10: بريد الزكاة، بريد الزكاة، بركة، بركة، طهر، نماء، صلاح، كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة. الزكاة كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.

0: من القلب أحييكم أحبتي في الله تعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيا بنا أحبتي في الله تعالى بخطى ثابتة نتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، ونرفع جميعا راية الزكاة عاليا في تونس وخارج تونس بإذن الله تعالى. ما أجمل تفاعلكم مع بريد الزكاة، ونلمس هذا الحب والحمد لله تعالى لهذه الفريضة. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. الشكر موصول لسيدي محمد نجيب الرايسي ربي يبارك لنا فيه، والأستاذ الخبير المحاسب نادر الوحيشي. إذا دخلنا هكا في الساعة الفقهية والحمد لله تعالى، لكن عنا إجابات بعد إنكم على صفحة الإذاعة. أختنا نجاة شيخ نجيب سيد نادر تقول لا تجب فيه الزكاة لأنه ما وصلش للنصاب في ماله، وبالنسبة للذهب كيفاش كذلك ما وصلش النصاب 84 جرام، فلا يمكن تقديره بالمال حتى يضاف للمال المدخر. هذه إجابة، شنو رأيك سيدي؟
1: فيه ما يقال
0: به. وأختنا نادرة تقول تجب عليه الزكاة لأنه قيمة 42 جرام من الذهب هي نصف قيمة المال، و17 مليون و500 دينار تفوت النصف بقليل. نعم. فوصل إلى النصاب وحال الحول.
1: قرأت لي ورقتي
0: هكا نادرة قيت ورقة الشيخ نجيب مسموح لها؟
1: مسموح لها
0: مسموح
1: تلمذتنا
0: الله يبارك لنا فيها.
1: نعرفهم باش يجيبوا جميع الحاجات المحيطة بالسؤال.
0: كيفاش نقيموا الإجابات؟
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي مسجلهم أنا ربع واحد فقط خطأ، الآخر الكل ما شاء الله يزكي يزكي يزكي. أما الأهم من ذلك الكل، أنا نحن كي دخلنا العام هذا أنا رفعت شعار الأسبوع الفارط، قلت من أراد التغيير من أراد. نعم. أن يتغير.
2: نعم.
1: فعليه بالإنفاق. تو تتغير حتى منظرك يتغير، والله حتى وجهك هو وجهك يولي نور.
0: نعم.
1: حتى دارك توسع وهي. نعم. ضيقة. أيوة. هي ضيقة ماديا، ولكن تدخل لها تلقاها رحب. صدرك يولي منور، دنيا أولادك صالحين
0: يا رب.
1: خيتو أخي
2: الدابة متاعك تستقيم،
1: الدابة تستقيم، والله الحوادث تبعد عليك، أمان المرض يبعد عليك، فاتورة الزوجي شوي، الدنيا معناها الدنيا تزهلك. تحب تتغير جرب عليه أخوي، هاو نعملوا رهان، نحن نعملوا ثلاثة شهور ننفقوا فيه كل شهرين نجبدها المدمن، وتو نشوف الفرق ما بين كيفاش كنت وكيش ولي تغير في حياتي حاجة ولا كي رقدت وحطيت راسي على الوسادة جتني نومة حلوة، ولا كي مقبل تزفي الأحلام والبيعات وبالحرام باش نرد. فهمني؟ من أراد أن يتغير فليدخل باب الإنفاق، فخلي علي يدخل باب الزكاة
0: ما شاء الله ولو بالقليل الإنفاق.
1: نعم. أنفق أسقط ذنوبه.
0: أي والله ولو بشق التمر
2: ربي يبارك في الدينار في بعض الأحيان أكثر من اللي يبارك في المليون.
0: إن شاء الله يا رب نجدوا النية لله. نعم. سبحانه وتعالى ويكون خالصا لوجه الله.
1: حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم من ألف درهم.
2: نعم.
1: سبق درهم ألف درهم. كيفاش يا رسول الله درهم غلب بألف درهم؟ يقلوا ذاك عنده عشرة دراهم أعطى منهم درهم، وذاك عنده مكدس أعطى ألف درهم كأنه ما أعطى شيء. فهمني؟ يعني ما حسش بيهم.
0: نعم.
1: في حين اللي عنده زوز دراهم عطى درهم وخلى درهم قيمتها
2: صدقه برهان.
0: نعم. ميلة ميلة
2: ميلة برهان الصدقه نتاعو.
0: ربي يجعلنا من اهل الصدقه يا رب العالمين ومحليها.
1: واذا تغيرنا نحن ربي يتغير الناس كل
0: يا رب ان شاء الله.
1: هو بدايه التغيير نحن العرب اللي تجر، كان نحن خطابنا يولي حنين شوي، يزيد حنيه يزداد، معناها نبحث على الطرق اللي توصل إلى قلوب الناس.
0: نعم.
1: فهمني؟ هذاك من عند ربي راهو رزق.
0: يا رب.
1: فهمني؟
0: يا رب
1: إن شاء الله ربي يرزقنا إخلاص وشوية صدق وشوية هكا رأي. والله الكلام ربي هو اللي يقول لك الخطبة تكتب نفسها.
0: نعم.
1: هل المصدح هذا في بالك أنا عديت زعمة وجبت وراق وكذا؟ لا لا أبدا، الله يا ربي مكتب لي الحروف اللي باش ننطقها حرفا حرفا.
0: الحمد لله
1: ومكتب ربي لي انا
0: ما شاء الله عليك
1: من الصدق باش توصل.
0: ايه. وكلمة
1: اذا تخرج من كلمه
0: لله.
1: من قلب صادق راهي توصل الى قلب صادق
0: باذن الله
1: وراهي تنجز.
0: الحمد لله.
1: فان شاء الله هاي شهاده جبناها من عنا لطفي، قال لك انا تغيرت.
0: الحمد لله.
1: قال لك انا غيرت، كنت نعطي في الزكاه حبا في الزيتون فوليت نعطي في الزكاة زيتا.
0: يا ربي لك الحمد.
1: بارك الله وفيك.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. لكن الفرحة اللي حكيناها عند أختي فاطمة. احنا متسببين، احنا أيقظنا لطفي من غفلته، فلطفي فرحان اللي هو غير ولكن انا فرحان اكثر من لطفي اللي انا دليت في الخير.
0: يا ربي لك الحمد، ربي جعلنا ان شاء الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، وهذا هو شعار اذاعه الزيتونه من القلب الى القلب شيخ نجيب منذ تاسيسها. ان شاء الله ربي كلامنا يكون خارج من القلب بكل صدق وواصل ليكم ان شاء الله تعالى يا رب لقلوبكم حتى نحقق فتح القلوب باذن الله تعالى. نحب نرحب باخي الكريم حمدي مصطفى الفسيلي واصل معنا هذا اللقاء في هذا البث المباشر. اذا معنا اول اتصال هاتفي جاهز في الساعه الفقهيه. مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم ورحمه الله وبركاته تعالى. السلام على شيوخنا الكرام وعلى جميع الحاملين.
0: بارك الله فيك اختي العزيزه. شكون معنا؟
3: انا نبيله من تونس.
0: نبيله من تونس، مرحبا يا نبيله، اول مره تتواصل معنا؟
3: لأ اتواصلت معك قبل وتواصلت معك أنا وبنتي نور الهدي تسلم عليك.
0: مرحبا، توحشنيها نور الهدي.
3: في الجواب على الذكاء.
0: مرحبا يا نبيلة ومرحبا بنور الهدي، إن شاء الله ربي يبارك لك فيها إن شاء الله.
3: يعيشك، وهي قلت لك ما كيوعدتيني باش تعيشي لي للإذاعة.
0: أكيد هذه هي والله.
2: مازلنا في أي. كرتاج.
0: أي نبيلة. بإن باش نعاود ناخذ رقمك بإذن الله، وهذه باش نتمموها في الموسم كرة. هذا بإذن الله السميع العليم بهي
3: إن شاء الله يا ربي خليني هي ترضى، خاطر ديما تقول لي ماما كلمة كلمة.
0: أي قلها أنا نعتذر منها، بالحق نعتذر منها أنه ما تمش الأمر.
3: وأنتي وأنتي مثلك بالعكس تعتذري منها.
0: الله يبارك لك إن شاء الله.
3: وما هي اللي تبوسك
0: ربي وأنا زيد نبوسها ونحترمها طبعا. الله يبارك لك يا نبيلة، ربي يحفظها لك إن شاء الله، وتكون نور الهدى تشرفنا بحضورها بإذن الله تعالى، لأنه أطفالنا هما قرة عينينا إن شاء الله، وربي قدرنا باش نقوموا بالواجب معاهم بإذن الله تعالى. ربي خليك يا نبيلة. قل لي عزيزتي الغالية سؤالك.
3: إذا سؤال نحب نفهم الإجابة متاعه، هو مش متاعي السؤال لكن الإجابة متاعه ما فهمتش. تعد البارح واحد في فقه الحياة يسأل في الشيخ عمر بن
0: عمر
3: على موضوع زكية، هو عنده شركة ويعمل في القنوات يعني اللي هو مقاول يعني. جيبوا الشيخ البارح، أنا ما فهمتش الجواب، نحب نفهم وذي كيفاش يخلص الزكية
0: نتاعو. أعطينا تفاصيل، هو مقاول
3: أي وعنده قنوات، هو
2: يعمل القنوات، يركب القنوات،
3: يركبهم هو مقاول حسب ما قال هو. جاوبوا الشيخ انه هو على الادوات ما يخلصش، لكن على المال تاعك القنوات اللي عملهم هذوكم. زيد جاوبوا عليهم وانا ما فهمتش، نحب نفهم وذي من باب اني نحب نعرف هو الجواب.
0: بيه ان شاء الله ربي سهل ان شاء الله يا نبيلة.
2: بالنسبه للمقاولات فيهم نوعين، ثم اللي يمشي خدمات وثم اللي يمشي تجارة. مدامه يشري في القنوات ويبيعهم ويركبهم واللي التكييف المتاعه أنه تاجر، وبالتالي تجب فيه زكاة التجارة، أنه يزكي على المخزون متاعه بقيمة عدل، يزكي على الكليونات متاعه مرجوة الخلاص، ويزكي على السيولة متاعهم، يجمعهم الكل، إذا بلغ نصابا يزكي 2.5%.
0: هذا هو.
2: هذا هو
0: هذا الإجابة إن شاء الله ربي تكون واضحة ليك نبيلة توا
3: إن شاء الله.
0: الله يبارك لك إن شاء الله موافقة. ربي يجزيك كل خير وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل معكم على رقم 71-136-1000 مع الاتصال الثاني. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
3: ألو.
0: يا مرحبا.
3: سلام.
0: مرحبا بيك للا، نتعرفوا على الاسم؟
3: أنا عملت
0: بعد إذنك يعني. نتعرف على الاسم بعد إذنك.
3: ألو.
0: مرحبا بيك. ألو السلام عليكم. نتعرف على الاسم يا للا.
3: زكية
0: بن عروس. من بن عروس، أهلا وسهلا، تفضل زكية.
3: أنا عملت اسم زكية على البرنامج اللي عملت فيه، نشكرك عليه. من زكية إلى زكية إلى مزكي يرحمه.
0: على مسلسل زكية جيد جدا.
3: أو البرامج اللي عملت فيهم الكل يعطيك الصحة فيهم.
0: بارك الله فيك، شكرا.
3: أنا توصلت معاك من قبل بس مرة
0: بيه؟
3: والمرة هذه مش نسأل على السؤال، أنا عندي نهارين من اللي حل الحول متاعي.
0: هي؟
3: نهار 12 محرم، 12 ربيع الثاني.
0: نعم.
3: اي السنه حسبت عندي زكاه التجاره، حسبت طاح النصاب نتاعي. اسف
0: طاح النصاب.
3: اي
1: السيولة والمخزون والديون أقل من 34 مليون.
3: أنا هذا عامي الخامس المفروض أن نزكي فيه وتصدق بك ومفهمتوني قبل كيف نزكي وزكيته الحمد لله. لكن السنة في نفس الحول عملت الحساب بتاعي كنت روحي وخرت برشا. يا ما مش هذيك المشكل، المشكل أني أنا تأذنت لي ما خرجت كنت سنة وكيف نخرج زكية بتاعي نحن ونخرج زكية بتاعي.
1: لا إذا أصبحت غير مكلفة هذاك ما عنديش دخل، أما أصبحت غير مكلفة بالزكاة، أما الحقيقة يزمك تشوفي بعين بصيرة وعليش الفويتة ذي ومشيت. أنا إذا أنت ثلاثة سنين تزكي
3: لا أصل فيه أنا نعرفه وعليش
1: عملتي مصلحة
3: محل هذا متاعي بتاع تجارة، هو المورد الرزق الوحيد متاع عائلتي كاملة. أنا أم لأربع صغار، عندي زوز كراويت كريت دار وكريت الحانوت، وعندي بنية جامعة وعندي مصاريف
0: أي.
3: يعني نصف منه بمعناها كل شيء بتاع الحياة الكل.
0: نعم
1: ما يصيرش نعرف النشاط شنو هو؟
3: تجارة إيه؟ تجارة ملابس ومواد تنظيف.
1: ملابس ومواد تنظيف يعني المخزون اللي عندك قومتيه بالباهي بسعر صحيح؟
3: ما عنديش مخزون، كانت السلعة المعروضة عندي شوية سلعة متاع الشتاء ما خرجتش أحسبها. سيولة ما عنديش فلوس يعني راقصة فاضلة، كان اللي موجودين نهار الحول حسبت المصرف اللي عندي الكل حتى المليمات يعني الخمسينات حسبت سلعتي الكل بالديتاي وعملت لقيت روحي تحت عن نصاب
1: غير مكلفة. أنا تستني توا وقتاش
3: السؤال اللي أنا حبيت أسأله لكم أنه اليوم الحول هذاك يبقى هو زيده
2: باش تبدل
1: أنت توا باش تبقي تشدي الحسابات بالباهي الوين ترجع ل 38 ل 34 مليون و369 دينار. النهار هذاك
3: نعملوا يوم حول،
1: تعملي يوم حول.
3: انا حبيت هذه الحاجه حبيت تفضل عليها.
0: يعطيك الصحه.
1: تزكي اليوم هذاك
3: اختي
0: ملكه
1: مازال تزكي النهار هذاك وتستقبلي ولي حولك اليوم هذاك.
3: نعاود من الاول
0: جديد، باش تعاود من الاول جديد حتى كي يعني توصل للنصاب تسجل ذلك التاريخ من جديد هو يوم الحول نتاعها ودور عليه العام. مفهومه يا زكيه؟
3: مفهومه.
2: الله يعني هذا ما يمنعش كان عندك حرقه في الزكاه تصدق ما يصيرش.
3: عملت صدق
2: ربي يثيبك ربي يثيبك ان شاء الله.
3: هذا فرع في السؤال، هو فرع في السؤال كنت تساله لي. انا عملت صدقه، انا عملت صدقه كيما معناها عملت صدقه باهيه
1: الحمد لله.
3: اما في
0: في يعني في العائلة
1: إلا الصدقة
2: صدقة ضوابطها مش كما الزكاة
0: مش كما الزكاة ربي يتقبل منك إن شاء الله.
3: صدقة
1: الفرع
3: محبت
1: حيث وضعتها مجزية
0: بإذن الله
3: سددت بها بين الفرع من الفروع
0: الحمد لله ربي يتقبل منك إن شاء الله وأجرها
1: الحمد لله
0: وأجرها لك الوسيلة الرحمة.
3: عندي طلب لو نكون عن حديثك في أنا والزكاة نحب أنا نأكد الكلام تاع الشيخ توفي قال راهي الزكاة هي اللي تنور الحياة نتاع
0: ما شاء الله. أكيد هذا يفرحني برشا يا زكية.
3: أنا
0: وباش ناخذك باسم زكية مش باسمك الحقيقي، خليك باسم زكية.
3: خاطر أنا عجبني برنامج زكية وتبعته وقاعد نتبع فيه عند مع بنات التليفون ديما نعاود كل ما عاودوا لي خليني
0: والله فرحني فرحني
3: وزيدا باش نزيدك بشرة أخرى أني أنا راني عاملة روحي

0: انت وشيوخ،
1: الحمد
0: ربي
1: لله،
0: يفضلكم على
1: بارك
0: فهم
1: الله
0: الخير.
1: فيك. شكرا، هذا من حسن أخلاقك أختي العزيزة، وربي يبارك لك في ذريتك يا ربي، وفي صحتك وفي رزقك إن شاء
0: يا
1: الله.
0: ربي امك يقبلها
1: ربي
0: ربي، انت
1: يرزقك يا
0: وشيوخك
1: زكية
0: عايش.
1: نماء وبركة الزكاة إن شاء الله.
0: عايش يا رب يا رب، عايش
1: في
0: ربي
1: أمان
0: يبارك.
1: الله، في أمان الله
0: عايش، السلام
1: أختي
0: عليكم.
1: العزيزة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: البنية باش تحضروا توا، المرأة باش تحضر، والحمد لله تأثث البرنامج
1: أكاهو
2: الحمد
1: سيد نادر
2: لله.
1: قال أكاهو، خاطر ما نجموش نزيدوا
2: لا
1: حاجة أخرى. الحمد لله.
3: كل معناها المجتمع، البنت والأم، نصف المجتمع الأول ونصف المجتمع الثاني، معناها البنية اللي مش تولي غدوة مسؤولة على صغار أخرى، دونك المجتمع كامل حاضر
1: الحمد ربي لله. قدرنا إن شاء الله، كلامنا واصل والحمد لله.
2: الحمد
1: هذا
2: لله.
1: بفضل الله تعالى، توفيق من الله عز وجل. ربي يبارك لنا في الجمعية التونسية لعلوم الزكاة والقائمين عليها والعاملين فيها، الكل الكل الكل، بارك الله فيكم. بالحق نجدد شكري ليكم، لأنه ربي جعلكم سبب لنشر هذا الخير في تونس الحبيبة. الزكاة في سنوات التالي كانت متروكة ومهجورة، كان ركن ميت صدقا، يعني إلا ما رحم ربي،
3: اللهم
1: هكا
3: ولا يستبدلنا إن شاء الله
1: الحمد لله. لكن توا تغير الواقع بفضلي طبعا، أنه ربي سخر ناس والحمد لله تعالى، وهذا البرنامج الذي نشر وعي الزكاة.
2: والله هذه عودة مدرسية للعلم الدنيوي، فلنجعلها عودة مدرسية للعلم الشرعي.
1: يا رب
2: الجمعيات كثيرة ومنتشرة، وتنجم تمشي تقرأ، رانا بلاد الزيتون، تقرأ على صلاتك، تقرأ على زكاتك، تقرأ على صومك، تقرأ على حجك، تقرأ على دينك. اقرأ باسم ربك.
1: الحمد لله. هذا هو. هذا هو سيدي. وزكية بالحق الفقرة هذه لمرأة تونسية تغيرت، حققت مركزية القرآن في حياتها. فتغيرت وأضاءت من حولها، من رجلها لأولادها لجيرانها. وإحنا نحب دائرة الزكاة تتوزع باش تتحقق النفس الزكية، هكا ولا سيدي نجيب؟ اللي أنت أكدت
3: في جيرانها على بريد الزكاة الأخت هذه، وتلمت
1: حتى كي تطلع في النقل الجماعي تقول له حط الناس تستفيد. هذا هو الحق. أيه والله الحمد لله.
2: كان سمعت كلمة هكا تعديت، هي يظهر واني تنفق على الكثير من من من من الفروع، فروع
3: هي عاملة موازنة برمو الشيخ. زكاة موازنة لل يعني بيجي للجماعة هذيك. سناكي طاحت حست بالحرقة اللي يعني.
2: فما ناس ما متعودين اللي هي تعطيهم
1: الحمد لله. بيه هذا هو،
3: فجمعت بين الربح الدنيا وربح الآخرة.
2: نعم نعم،
1: وهذا اللي حكى عليه شيخ الحبيب مسكر سبحان الله. الكليب
3: يتبع بعضه،
1: يعني يتبع بعضه
3: رجل الأعمال
1: دي ما
3: يكون في الربح، حبش خاصه
1: تجارة الرابحة،
3: تجارة الرابحة
1: هذه هي. نعم به تنجموا ترجعوا لفقرات البرنامج على صفحة رسمية لإذاعة الزيتونة، وبرشا كلام قاعد يتقال، أرجو أنه تفهموه كما ينبغي رجاء كبار صغار. وراهي أمانتنا كيف ما عملت أختنا زكية اللي سميت روحها يعني نفسها زكية، وتحملت الأمانة هذه باش تبلغ الرسالة هذه للناس اللي تعرفهم اللي ما تعرفهمش. احنا الكل لازمنا نكونوا كالجسد الواحد يعني، ونبلغ عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو آية
2: إلا فاطمة قلت لك تحنن القلوب.
1: نعم أي محليها الزكاة تحنن القلوب. وإحنا بكل حن بهالحنان هذي نتحدث مع سيد المستمعين، وإحنا نقولوا يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق. به معنا اتصال. حمدي شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، أهلا وسهلا.
4: ألو.
1: يا مرحبا أخي الكريم، السلام عليكم. مرحبا بيك. نتعرف الحمد لله. مرحبا بيك
4: أختي ملكة.
1: أخويا الغالي نتعرف عليك
4: الشيخ نجيب.
2: مرحبا.
4: لاباس عليكم. ماهم
1: والاستاذ نادر.
2: استاذ نادر
3: مرحبا. مرحبا.
4: الله حياكم الله ان شاء الله على الكتاب اللي تعملوا فيه.
1: الله يبارك لك ان شاء الله. نتعرفوا على الاسم؟
4: اسم احمد من القبلي.
1: مرحبا بيك.
4: وبيك.
1: قل لي سيدي.
4: كنت تو انتم اعلم مني بما انزل الله سبحانه وتعالى.
1: نعتذر منكم به. كيفاش قلت لي سيدي؟
4: انتم اعلم بما قال الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله ربي يعلي مقامنا الكل إن شاء الله.
4: زكاة ثمانية مصارف معروفة هذه.
1: نعم.
4: في توجيه واحد إذا بدأ عنده شوي مال يقول لك تعطيه للجامع، هل يجوز هذا؟
1: تعطيه للجامع. طيب
2: الجامع ليس مصرفا من مصارف الزكاة.
1: نعم.
2: بيوت الله مستثنات، بيوت الله مستثنات من الزكاة.
1: الجامع ما هوش مصرف من مصارف الزكاة خويا أحمد.
2: ليس مصرف.
4: هي وربي ربي سبحانه وتعالى ما حسبش في الثمانية، حسب الجامع.
2: لا ما حسبش. ما حسبش الجامع. في سبيل الله اللي هي الجهاد، معناها تجهيز الجيش. يحبوا يهزوها للبناء المساجد وهو خطأ.
1: نعم.
4: هو حسبنا
5: ثم ما

0: من المصرف من المصارف اسمه في سبيل الله، اللي يحب
1: يا شيخ
0: يلوي النص يقول الجامعة أنا في سبيل الله، وهو
1: لا
0: خطأ.
1: مش في سبيل الله،
0: تفضل.
1: مش في سبيل الله الجامعة. أنا
2: أي
1: حسب
2: هذا
1: علمي،
2: هو نعم، وهذا اش قالك الشيخ نجيب خويا أحمد؟
1: أنا حسب علمي الجامعة مش داخل في سبيل الله، هيك
0: مش داخل. أي أكيد مش
1: هسه
0: داخل، قلت
1: تلامذة يقرأ، واحد ما عندهش عنده تلامذة يقرأ ما عندهش ما قدر يعطيه في سبيل الله في العلم،
0: فقير فقير مش
3: هو
0: العلم
3: هو
0: فقير.
3: هو سيدي أحمد يمكن يعني استشهد بفتوى قال الشيخ تليلي رحمه الله، أنه أفتى بأنه تكون الزكاة للجامعة، ولكن كان في يكون فيها طلب العلم خاصة للقرى البعيدة لأنه ما فيهاش مدارس في سبيل الله، ولكن هذه الفتوى خاصة في الوقت هذاك ومسجد معين فيه طلب العلم في ذلك الوقت لأنه وقت ما ثمش مدارس. الفتوى هذا كما قال لك الشيخ نجيب توا ما تنجمش تمشي خاطر عندنا مدارس وعندنا وفي سبيل الله ثم المضيق وثم الموسع. احنا اللي ماشيين فيه في المالكيه وفي الجمعيه التونسيه لعلوم الزكاه هم المضيقين، هو في الغزو والجهاد وكذا وكذا. فانه الجامعه ما يكون ما ينجمش يكون سواء في الزكاة مصرف مصرف الزكاه سواء في الجهاد او في طلب العلم.
2: نعم.
3: في وقتنا الحاضر والله اعلم.
2: نعم. بارك الله فيك خي احمد، الله يبارك لك ان شاء الله. شكرا على اتصالك. عندك حاجه اخرى؟ تفضل. شنو سؤالك الثاني؟
1: السؤال الثاني، انتم تو مسؤولين على تبليغ الامانه للبشر،
2: ربي قدرنا ان شاء الله.
1: الوعاظ هذو متاعين المعتمديات متاعين الجهات،
2: اي
1: تنجم تنصحوهم تنصحوهم في خطب الجمعه خطب الجمعيه.
2: نعم.
1: تنصحوهم على الامور هذه تاعت اعطي زكاه في الجامعه واعطي كذا وكذا، كما لا اسمع لهاش حتى علم. برشا ايام توقف على المنبر ما يعرفش حتى شيء، لكن هو انا راحه ومشي على الراحه.
2: نعم خويا احمد، طبعا هي
0: حاجه نادره قليله جدا ان شاء الله.
2: ربي يوفق ربي يوفق كل امتنا الخطباء ان شاء الله باش يبلغوا هذه الرساله بكل امانه ان شاء الله تعالى وبالعلم الصحيح باذن الله تعالى والسليم. بارك الله فيك يا خويا احمد، الله يبارك لك، شكرا ليك.
1: ربي يعينكم ان شاء الله ونسنا بكم في الدنيا والاخره.
2: امين ان شاء الله. والتحية طبعا موصولة لكل من يستمع إلينا من ولاية قبلي. بارك الله فيك، معنا اتصال هاتفي جاهز. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا، نتعرف على الاسم.
4: بشير من القصرين.
2: مرحبا بك خويا بشير من القصرين، محليها الرحلة اللي نعملوها.
4: مرحبا بك أختي مليكة والإخوة اللي معك.
2: بارك الله فيك وبك أكثر خويا بشير.
4: عايش.
2: قل لي سيدي شو عندك سؤالك؟
4: عندي سؤال على اللوز والفستق.
2: اللوز والفستق.
4: أي النجم زكي عليهم هما قبل كل شيء. ما
0: اللوز والفستق
4: ليس زكية معناها.
0: اللوز والفستق ليس فيها زكاة في عينها، ما تزكيش من اللوز ومن الفستق، تزكي كي تخضرهم ولا تبيعهم استفدت مالا إذا فاق النصاب 34 مليون تستقبل به سنة، إن بقي أو زاد على النصاب تزكي منه 2.5% زكاة مالا لا زكاة فلاح،
4: من غير ما نستنى عام يدور عليه من عام، معناه كي فوت 34 زكي عليه مدير.
0: لا لا دور يوم علينا. القبض لا يوم أنت عندك هنشير لوز ولا فزدق جنيته ولا خضرته؟
4: لا خضرت 25 مليون فزدق
0: أي
4: وخمسة ملايين لوز بعته، معناه
0: إلى هذا ما أنت حتى مليون. أنت أي
3: عندك 30 مليون وعندك 30 مليون في الكونت، عندك 60 مليون 60 مليون هذوما كي يجي الحول نتاعك نتاع المال كان قعدوا 34 مليون تزكيهم فوق 34 تزكيهم، اذا كان تحت على 34 مليون لا زكاة عليك.
4: معناها كي ظل تحت ال 34 نجمعها مع
0: مالك الاخر. نعم. عندك ذمه ماليه واحده انت، فلوس جايتك من الفستق وفلوس جايت استفدتها من اللوز وفلوس استفدتها من الشهريه وفلوس استفدتها من ميراث وفلوس استفدتها من كذا، عندك ذمه ماليه وقت توصل 34 مليون تقيد النهار هذاك، بعد بسنه بالضبط تتفقد روحك. كان هي اكثر من 34 مليون تضرب في 2.5%. اي
4: 30 مليون باللوز وفستق معناها من غير ما تزكي عليه.
0: إيه لا عندك فلوس اخرى ولا؟
4: عندي فلوس اخرى اما
0: انت تو 30 مليون ما بين لوز وفستق، اش عندك فلوس اخرى مدخره؟
4: عندي معنا توصل 34 مع اللوز والفستق، توصل 34
0: توصل 34 تسجل النهار اللي خذيت فيه فلوس اللوز والفستق، اخر فلوس خذيتها باش ولت 34 مليون النهار هذاك تسجله. كان خذيت فلوس الفندق الاول، كان خذيت فلوس اللوز الثاني، معنى الفلوس اللي خذيتها الاقرانية باش عملت لك نصاب النهار هذاك راه نهار اعز نهار عندك اغناك الله فيه تقيدوا، والعام الجاي في النهار هذاك بيدوا القمر يتحولوا للقمر بالطبيعة وتخرج منه 2.5% ولدي.
4: خاطر سامحني برشا قالوا لي راهو معناها كيما الزيتون ثم نصاب وبالقلبه وطلع شنو،
0: لان الزيتون يدخر ويقتات، الزيتون يدخر وهو قوت للناس، الفستق هو لا يدخر تو ليس قوتا للناس،
3: ليس قوتا للناس الفستق واللوز يعني المشهور في في بلادنا انه زكاه مال وليس زكاه فلاحه.
4: فهمت
3: المشهور في بلادنا.
2: نعم واضح يا بشير. عندك شي سؤال اخر خويا الغالي؟
4: الله يسترك.
2: انت ما سبقش وزكيت يعني؟
4: لا مازلت ما زكيتش يعني، نسلوا برا انا.
2: هيا صحيت الله يبارك لك ان شاء الله.
4: حبيت نثبت بخاطر برشا قالوا لي زكي عليه 31 قلبه يوصل فزق زكي عليه وطلع شنو، فهمت فين هذاك علاش حبيت نسلوا.
2: احنا نثمنوا حرصك وسؤالك قبل ان شاء الله من باب الاستعداد، يعطيك الصحه.
0: انت به فقط تقريبا الى زكاه المال، تقريبا مكلف في زكاه المال، قيد النهار نتاعك وشوف النهار هذايا
3: لا عنده زكاة مال
0: من العام المقبل
3: عنده زكاة مال،
0: لازم راك باش تزكي زكاة مال.
2: مالا انت باهي باش
4: علي من حول حول الليل العام الجاي زكي
0: يعني. العام الجاي كي تلقى
3: تحول المال حولك وقتاش نتاع المال
4: مازلت ما زكيت، مازلت ما وصلت
3: النصاب يعني. اول ما توصل للنصاب دور العام كان قعد 34 مليون النصاب زكي عليه، فوق ال 34 زكي عليه.
4: النصاب موجوده وماني نستنى العام الجاي عاد.
3: احسنت.
0: لا بد تقيد النهار.
2: قيد النهار.
0: قيد النهار اللي ملكت فيه ال 34، ما واش قبله ما واش بعده، النهار هذاك اللي قبضت فيه الفلوس الاخرانيه.
2: بالهجري سيدي بالهجري.
0: اي نقص 11 يوم من التاريخ.
2: صحيت يا بشير الله يبارك لك وربي يبشرك بكل خير ان شاء الله. هكاك تحمي الصبا نتاعك وتحمي رزقك وباذن الله بالبركه والنماء ان شاء الله.
0: مش يحميه فقط، يزيد يخليه يتضاعف ويتضاعف ويزيد وينمو ويولي في المئة وفي السبعمئة.
2: أيوه هكا نحبوا إن شاء الله، هكا نحبوا في ولاية القصيم وكل ولاية الجمهورية لأنه أرضنا طيبة ورب يبارك لنا في فلاحتنا بإذن الله تعالى.
3: بيه خويا بشير أخونا أحمد من قبل اللي قال على الأيمة راهي قبل اللي منبع العلماء.
0: نعم
3: منبع الفقهاء
2: ما شاء الله،
3: وعندنا مشايخ يجيو في الزيتونة من قبل ما شاء الله.
2: أنا نحب نخص بالذكر طبعا
3: مدارس فقهية ما شاء الله،
2: شيخ قيسم علي، شيخ هدود قيسم علي، شيخ مصطفى حمودة ربي يبارك لنا فيهم، تواصلوا معهم من قبلي ويعني برشا أسماء طبعا حققت الإضافة عبر أثير إذاعة الزيتونة. فربي
0: يبارك لك. أنا قلت له قلة الحقيقة
2: ما شاء الله، وعند
3: المريزيك في دوز
0: ما شاء الله، حتى في الأئمة مرضيين سبحان الله سبحان الله.
3: قبلي لا بالحق فيها علماء وفقهاء يعني مش معرفين ما يعني عند فيدوز هم يقولون المبرزيق ما شاء الله يعني أصحاب سليقة يعني
2: ما شاء الله الحمد لله نتعلم منهم أكيد.
0: العلم في المساجد توزر ما شاء الله،
3: ولا توزر الكوفة الصغيرة
2: ما شاء الله.
0: احنا عنا سبيت لرا ما شاء الله، هذا فريان ما شاء الله، معناها فيها مدرسة.
2: ربي يحفظنا تونس، ربي يحفظنا تونس يا رب العالمين. دورة مزيانة قاعدين نعملوا فيها ديما في بلاد الزكاة، ندوروا مختلفة الجمهورية التونسية هاو قبلي القصرين سوسة صفاقس ما شاء الله الحمد لله رحلة مزيانة. إنه تمام معكم على رقم 71 36 ألف. نعم سيدي
0: بن عروس
2: ولاية بن عروس وتحديدا المروج
0: تغشوا عليه
2: هني نرادس وبمهل كيف كانت غشوا احنا سيدي ربي يبارك لنا ان شاء الله في ربوع تونس الحبيبة. ألو السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
5: ألو
2: مرحبا. السلام عليكم.
5: السلام عليكم اختي مليكة.
2: يا مرحبا بخويا.
5: يعيشك ربي فضلك.
2: الله يفضلك. انت زايده شكون معانا؟
5: معاك العربي نسير من قفصه.
2: من قفصه يا ما شاء الله، هاي قفصه اليوم حاضره معانا. اخويا العربي مرحبا بيك.
5: يا ربي فضلك يعيشك. سؤالي بربي اختي مليكه
2: تفضل.
5: هل يجوز يا ربي فضلك بالاحسان، هل يجوز اخراج الزكاه من الشهريه نتاعي والتي تقدر ب 1488 دينار؟ وان كان الجواب بنعم فما هو المبلغ الذي يجب علي اخراجه؟
3: افتح عليك ان شاء الله.
2: اللهم امين. فتح الله عليك فتح العارفين.
3: امين.
5: بالله.
3: نجاوبوك ولا
2: خلينا نجاوبوك ولا
3: العربي الشهري.
2: كمل.
5: خليني باش نعمل الملاحظه ومن بعد جاوب المثال.
2: كمل خويا.
5: اختي مليكة الزكاه هي ركن من اركان الاسلام. هذا الدين العظيم. هي ركن يزال به الفقر من بين المسلمين، ولنا في التاريخ عبره ودروس. الم يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه: اذهبوا وارموا القمح على أعلى رؤوس الجبال حتى لا يبقى طائر جائع يطلبني يوم القيامة. فشكرا لكم وجزاكم الله خيرا بل كل الخير على هذا البرنامج. وأختم فأقول يقول المولى سبحانه وتعالى من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الله العظيم. الزكاة في الأخير هي نهر الله، الله مش نهر، الله مشرعها والإنسان كاتبها يفرح فيه بها الفقير والغني.
2: ربي يخليك، الفقير والغني وفما فرحة ثالثة عاد يا خويا العزيز.
3: بسيطة.
5: لا هي فرحة في الدنيا فما بالك في الآخرة.
2: ميلا ميلا خويا الغالي، الله يبارك لك، شكرا لك على هذه السطور اللي كتبتها يا خويا العربي، إن شاء الله في ميزان حسناتك وحجة لك بإذن الله تعالى.
5: ربي يجزيك خير الدنيا والآخرة إن شاء الله.
2: آمين يا ربي، إن شاء الله الناس الكل يا رب العالمين.
5: الله العظيم الذي رفع السماء بغير عمد. أحبكم وأحب قناة الزيتونة في الله، ويشهد الله بملائكته اليمين واليسار على ما أقول.
2: ونحن نحبك في الله أخي العزيز، معنا عينينا أخي العربي.
5: أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
2: محليك محلى أخليقك أخي الغالي.
5: شكرا رب جزيك خير إن شاء الله
2: يا رب العالمين. نرجع لسؤالك بعد إذنك، نرجع لسؤالك الأول ونجاوبوك. تقعد في الاستماع أخي العربي، أقعد معنا سؤاله.
3: هو احنا قلنا سي العربي ربي يفتح عليه ويثيبه إن شاء الله، أنه الشهرية في حد ذاتها ما تجوز فيها زكاة، ولكن المال اللي مش يدخره واللي مش يفضله من الشهرية هذيك فيها زكاة بشرطين، إذا بلغت نصابا ودار عليها العام. إذا كان بلغت نصابا 34 يوصل 34 مليون ويدور عليه العام وقت تجب عليه الزكاة، أما الشهرية في حد ذاتها ليست عليها زكاة.
2: نعم خويا العربي
0: تفضل، من أنت تدخر يا سيدي العربي ولا
3: مليون شي فضل بلي
5: يا أخي؟ الزكاة منها إذا كان من خرجت ولا ماشي زكاة ولا صدقة.
3: أحسنتك.
2: نعم
3: فتح الله عليك. نعم
2: ربي يجعلك من أهلها.
0: القاعدة لا زكاة إلا في مال فاضل، لا زكاة إلا في مال فاضل. لا ال 488 أش فضلت منهم الشهر هذا والشهر الجاي والشهر اللي بعده والعام هذا والعام اللي بعده، لوين وصلوا 34 مليون؟ هذاك علاش الاستاذ نادر قال
3: شو فضل؟ خاطر حب يمشي بهم الحج، كان يمشي فاضل واللي يحج به. ان شاء الله
2: ربي يبشرك بكل خير خويا العربي.
5: يسترك ربي ان شاء الله ويجزيكم الله كل الخير.
2: حيشك حيشك، بارك الله فيك، ربي يكرمك، الى اللقاء. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله. ما احليهم
3: بس هذوما يفضلوش يمشوا بهم الحج ان شاء الله. والله
0: اي والله
3: مالس العربي وكذا الفلوس اللي عندي بدي لمد بالدينار بشي في الحج إن شاء الله.
0: ست سنين وخمس سنين باش وصلنا
2: فرق. ربي إن شاء الله يسر أمن الكل إن شاء الله، وربي متع أخونا العربي بكل خير من قفصة. زاد تحية لأهلها، هذه هي تونس.
0: ضم معلمين ضم بالحق
2: والله محلي.
3: يعني لهم عطاونا بيوت شعر، معنى الحصة الأولى الحصة الثانية الناس قاعدة تكتب تعطينا في بيوت شعر يعني.
2: الحمد لله. زيدوا
3: مستوى أكثر، معنى
2: زيدوا اكتبوا زيدوا اكتبوا باش نحقق إن شاء الله تعالى نحقق التغيير.
0: يعني ما مش أي
2: بزكية
0: في الكتب ضم موجود في الحياة،
2: هذا خارج من القلب. نعم هكا ولا خارج من القلب. الحمد لله
3: معهم المجددات.
0: نعم نعم
3: من كلامهم احنا نكتب كتب بعد 11 سنة تجي تكتب كتب على الواحدة من تحديثهم وكلامهم
0: الزكاة
3: وشهاداتهم ودنيتهم.
0: انا 11 سنة اول مرة قلت الزكاة نهر، فعلا هو نهر نجير يعني نهر معناه بالحق. الله يعطيه الصحة سي العربي، الحقيقة سكتنا معنا.
2: الزكاة واصلة والحمد لله تعالى.
3: من أسرار الزكاة
2: الحمد لله. به نواصلوا مع اتصال الهاتف آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا، نتعرف على الاسم.
6: أسامة من المنستير.
2: مرحبا يا خويا أسامة من المنستير. الله الله مرحبا بك أسامة. عايش خويا الغالي يا أسامة، طمني عليك وعلى زكاتك.
6: الله يعني نخرج الزكاة مجيش تفصيلة بركة أني المبلغ هذا كان نخرجه كامل نعطيه الحد هو يتصرف لتخريجه بعد تالي للي يحتاج.
2: يعني مال الزكاة تعطيها مباشرة للفقير؟ استعانة
0: بوسيط.
2: ولا بوسيط
3: وكالة
6: يكونه بعد تالي يتصرف.
2: المهم أمين وثيقة
6: يخرجهم الكل وبعد تالي هو يتصرف بالعطية.
0: استعانت بأهل الفضل وهو مجزئ
2: جيد.
3: المهم أنت عقدت النية في مذهبنا، لازمك انت كي عطيت الوسيط ونيبت ووكلت صاحب الفضل هذا انك انت نيتك كانت اخراج الزكاة. اي
6: في بالي. نعم. في بالي
3: لا لا التذكير فقط، حتى ثم بعض الناس تعطي فلوس وما تنويش انها زكاة.
6: حتى الشي جي مثلا يقول لك مثلا عندي فاتورات خلصهم لي ولا حاجه، قل له راهو اني هاضم فلوسك لازم تملكهم له وبعث لي هو تقول له تحب نخلصهم لك بيهم فاتوراتك ولا حاجه
3: معلم
6: اما لازم تملكهم له قبل قول هذا فلوس كنت تحب شيء ثاني نخلص لك بيهم الفلوس هذو فاتورات ولا حاجه كان قال لك إيه إيه. أنا مش قول أني هاني خلصت له بيهم فاتورات ومبعت لي لا تقول له راه هاضم فلوسك وبعت لي هو كان قالك أوكي ما أنت متسالش خلصت لي بيهم أما قول له راه من له راه هاضم فلوس زكاة وراه ملك أفتو تحب أنت نخلص لك بيهم ما أنت المعلومة هذه زي دهلو باش مي
2: أسامة وهذا هذا منين تعلمته يا أسامة
6: والله تعلمته من جامعية
2: ما شاء الله ما شاء الله على ولدي بارك الله عليك وقديش عمرك يا أسامة
6: عمري 36
2: ما شاء الله عليك شباب. ربي ثبتك شباب اي شباب وفاعل للزكاة قداش عندك تزكي
6: ملي بديت نخدم حكيت من
2: قداش
6: 2020
2: تقريبا 6 سنين عندك قصة تنجم تعمل قصة تحكي لنا قصة جميلة على الزكاة يا أسامة تنجم تحكي لنا قصة مزيانة وتكون ضيفنا في أنا والزكاة ولا ما زلت
6: نعرفش الحق ما قصة ما عنديش قصة أما
2: أكيد عندك قصة فنتصل بيك إن شاء الله ونخرج منك بإذن الله
6: ما أنت الحق ونخرج كله
2: ربي يوفقك ربي يوفقك يا أسامة فرحنا برشا اتصالك
6: حتى يبدأ واحد مسلفني فلوس ونعرفش نرجع حمله كل شيء ندخلهم بعدها يقول يرجع يرجع نحسب الكل مع بعض وبعدها لي ونعمل حتى أقول لا قدر الله عندي فلوس مشني عارف وين حاطتهم ولا حاجة نخرج بالزايد باش نقول لا قدر الله عندي شي فلوس ما نعرفش اليوم فيه
2: أسامة نعتذر منك نرفع أذان صلاة العصر ثم نواصل معكم في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: بريد الزكاة، بريد الزكاة، بركة، بركة، طهر، طهر، نماء، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة. الزكاة كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة جسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
1: جميل أن نعود إليكم أحبتي في الله تعالى في هذا الوقت الجليل والعظيم، وقت العصر، وقد أقسم به الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم. فنرجو أن نقدم لأنفسنا الخير في هذا الوقت حتى يكون حجة لنا بإذن الله تعالى. سأواصل معكم إلى تمام الساعة الرابعة في هذا البث المباشر في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. تحية من القلب موصولة إلى سيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي من جديد.
2: بارك الله فيك، نحييك بخير من تحيتك بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية موجهة ليك ولجميع من يسمعون ويصلوا لي صوتنا.
1: ربي بارك فيك ولكل من التحق بينا توا. شدوا الهمة أحبتي فلين، نكملوا هالدقائق هذية رفعا لراية الزكاة. كذلك أرحب بأخي الكريم من جديد الأستاذ نادر الوحيشي، ربي بارك لنا فيك وفي علمك. سيد نادر
3: بارك الله فيك، إن شاء الله نعدي وقيت مزيان وسمح مع الناس كل إن شاء الله.
1: يا رب إن شاء الله. تفضل سيدي.
2: والله بإعادة هذه التحية أنا في بداية الحصة قلت باش ندخل بكل لطف وحب وود إلى قلوب المستمعين وبيوتهم وسياراتهم ومطابخهم. ما يسالش ندخل لبلاصة أخرى.
1: وين سيدي تدخل؟
2: مش ندخل إلى المكتبات.
1: تفضل سيدي.
2: المكتبات خطر بالحقيقة سيدي نادر أنهم أصحاب التجارة هذه يكونوا حلوا تجاراتهم ديما قريب لسبتمبر.
3: نعم قبل شوية،
2: قبل شوية في جويل يأوت. فرد بالك قلت يروح عندك حاول يكون راك عملت عام على تجارتك، يمشيش تبلهيت بالعودة المدرسية وبيع وشري وهبط ستوك وهز ورجع ومشي للمركز البيداغوجي ومشي للفورنيسور ومشي للكذا
3: والسيولة كينة.
2: والسيولة كينة تو اي
3: بيع الزكاة يمتعه مش يكون أكثر من نصاب 1000%.
2: اي فبالتالي اي
3: نعم خاطر كلها بيوع عشان عنده عنده ناس كرم بالكريدي وعنده سيوله والستوك باش ينقص. يعني هذا التكييف المحاسبي باش يعطي يعني انه تو موجوده سيوله عنده هيك هو ينبه فيه مشي
1: الصحه. يعطيك الصحه شيخ، تقول لهم سيدي
2: عين ثالثه.
1: عين ثالثه،
2: عين ثالثه على الزكاه. العين الكبيره زاد العين الكبيره زاد عيون ما في المكتب وتشوف الدنيا وحسابات وفي الليل والمحاسب وكذا.
1: عين الزكاة يلزمها تكون محلولة.
2: عين الزكاة تشوف روحك الباتين نتاعك وقتاش
3: بديت،
2: وقتاش حليت، ولا وقتاش كسبت المال اللي بديت تتاجر به. لربما راهو حولك تو وانت انشغلت وما خرجتش زكاتك. رد بالك
3: ما تخفلش، ما تخفلش،
1: خليك يقظ، خليك منتبه
2: لفائدتي
1: وفائدتي تجارتك. طبعا دنيا واخره
3: بركه المحل،
1: وبركة المحل كل شيء. يعني ما شاء الله الزكاة تخليك تدخل للدق بين الكل. شيخ نجيب
2: باب اللي من الأبواب اللي باش يخدفك الانقطاع المدرسي.
1: نعم.
2: وفك الفقير اللي ما لقاش باش يرجع.
1: أنا رجعني
2: وفك الكراسة اللي هي بعشرين وثلاثين دينار.
1: كل شيء مربوط ببعضه سيدي. ملان أديه إن شاء الله تعالى
2: كبير ياسر في الزكاة. طرف نعم. كبير
1: المكتبة.
2: نعم
1: المكتبة.
2: ثم يقول لك راني ما عنديش دخل في الزكاة المكتبة، ما يشوفش روحه تاجر. لا أنت في صميم قلب الزكاة، زكاة التجارة.
1: به واضح. الله يبارك لنا فيك، شكرا. طبعا انك
2: تحسب الادوات المدرسيه اللي عندك الكل بسعر الجمله، تحسب الفلوس اللي عندك، تحسب الديون اللي عندك. اذا فاتوا 34 الف دينار في 2.5%.
1: اتصلوا بنا احنا في خدمتكم اصحاب المكتبات، هيا باش تكون تجاره رابحه مع الله نعم. تعالى نعم. دنيا واخره.
2: في الشارع 3 و4 مكاتب في شارع واحد.
1: اي ما شاء الله. نعم. ها هوني في هوني شارع الحريه. نعم. نعم. ما شاء الله.
3: نعم. في كل مدينه. أي. في كل قريه في كل نهج.
1: هيا ربي يبارك لكم في تجارتكم يا رب العالمين. معنا اتصال هاتفي جاهز. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أختي العزيزة، نتعرفوا على الاسم.
4: حياة من بنزرت.
1: حياة من بنزرت، مرحبا يا حياة.
4: وبك يا عيسى عشت. أنا عارف السؤال متاعي مطابق للي
1: أنا. احنا في فقه الزكاة يا حياة.
4: ما أنا خاطئ الموضوع اللي أنا باش نجي بدو. أنا عندي فلوس كفلوس الربا زايدين، حبيت نسأل نجم نزكيهم على بنت كورة اللي هي تقع نجم ولا
1: لا؟ تزكي بهم ولا لا؟
2: أعطينا الفلوس الأصلية. أنت فلوسك اللي هي مصدر الأصل أكثر من 34 مليون ولا؟
4: أقل. أملك الفايض أكل فايض ذاك هو مسيط.
5: والفلوس اللي مخبيها في قلص وكذا تلم مع الفلوس في البنك يوصل ولا ولا ال 34؟
4: كيفاش بابا؟
5: الفلوس اللي في الدار مع فلوس البنك ما يوصلوش ل 34؟
4: ما يوصلوش ما يوصلوش لا لا أقل 7 ملايين هكاك.
5: الفلوس هذيكم تتخلص منها
4: كل الفاير
5: هكا تتخلص منه.
4: يعطيك الصحة هذاك نحب نتخلص منه. نجم نعطيه لبنت سلفي
1: مش في عالي
5: بنت سلفك بتحب تعطيها برفان ولا تعطيها حاجة أخرى؟
4: ما نجمش نعطيهم لها.
5: لا لا بنت سلفك تعطيها حاجة أخرى ولا تعطيها برفان أنت قدامك تعرفها تحب تعطيها؟
4: أيه. نحب نعطيها حاجة اللي تليق بالمقام نتاعها. انا غير حبيت نسال
5: هما
1: اعطيهم
5: الناس ما
1: تعرفهم بعاد عليك ما تعرفهمش بهي.
2: انت ماشي في الشارع انت مظهر من المظاهر مديتي له وتعديتي على روحك بغير نية صدقة
5: اكثر منهم بنية
1: تخلصي منهم بهي لله.
4: ما يتسموا لا صدق ما يسموا شيء
5: ما يسموا شيء ان شاء الله ربي وان شاء الله ربي يتوب علينا ان شاء الله.
1: اللهم امين.
4: شكرا لك الله وفيك. انا هذاك علاش حبيت نتخلص منه
5: ان شاء الله ربي يتوب علينا.
4: الله يبارك الله فيكم يا الله ومستعان يا ربي
1: المستعان في ابن الله. 10 دقائق اقل توصلنا عن ختام هذا اللقاء. نحب نرجو فقط ثقافه الزكاويه والسؤال الذي طرح شيخ نجيب وتحصلنا على مجموعه من الاجابات عبر الهاتف. فما اتصال كريمه نختم به مثال اكيد ما دام خذيناه نختم به. السلام عليكم ورحمه الله.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مليكة والساده الحضور وربي يزيدكم علم على علم.
1: اللهم امين لله. شكرا لك. نتعرف على الاسم.
6: اسمي روضة من منوبة.
1: مرحبا يا روضة اختي العزيزة تفضلي. شو سؤالك؟
6: سؤالي انا من جيرات التقاعد نتاعي الحمد لله اكرمني السنة الفاتة باش انا جملت النصاب وخرجت زكاتي
1: الحمد لله.
6: اي لكن السنة فلستهم يعني والمبلغ اللي بقالي شوية ما يجيش النصاب كامل. سؤالي يعني هل نخرج على اللي تسلفتهم ولا على المبلغ اللي مسلفت ونزيده للمبلغ اللي عندي يبلغ النصاب. سؤالي هل ترى معناها نخرج زكاتي ولا نستنى حتى يرجعوا لي ولا كيف؟
2: ما تخرجيش زكاتك لما تاخذي الدين. أنا تفسري لنا شوي وكأنك زكيتي نهار اللي عندك نصاب مباشرة
5: ما استنيتش برشا فلوس. دورتش عليهم العام
2: تقريبا؟
6: لا دورت عليهم العام لا الحمد لله نتبع فيكم
2: خاطر قلت قعدت عملي ولا خذيت كذا زكيتهم.
6: لا الحمد لله لا نتبع فيكم الحمد لله دورت عليهم العام في 21 ربيع الأول الحمد لله خرجت الحول متاعي معنا
2: زكيت عاملي جاء ربيع الأول السنة شوية عندك وشو والأكثر عند
6: الدين والأكثر سلفته
1: إن شاء الله يرجع لي
5: إن شاء الله يرجع لي برك إن شاء الله يرجع
2: لي قولوا مرجوع خلاص ليس عليك زكاة إلا لوين تقبضي الدين متاعك تزكي عندك والقبضتي
6: خرج مباشرة
1: زكاة متاعك. نعم الله يبارك لك. الله يبارك لك أختي روضة بارك لك في رزقك إن شاء الله يرجع لك قريبا إن شاء الله يرجع لك قريبا يا ربي
6: إن شاء الله يا ربي والله أمنيتي أن أتقبل في الحاجة إن شاء الله
1: يا ربي يسر أمرك بإذن الله خير يا روضة
6: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يبارك لكم
1: إن شاء الله يا ربي
2: نبشرك بشارة أخرى.
6: نعم
2: اللي أنت راكي داخلة في القرض الحسن
6: الحمد لله
2: أنت روضة تعمل في الفعل الحسن النبي صلى الله عليه وسلم القرض الحسن يعني أنت قاعدة تعملي في عمل الإسلام يحث عليه بكل بكل الطرق بالقرآن والسنة والسيرة وكل
5: وفي الأثر الأجر للقرض الحسن أكثر من الصدقة
1: ما شاء الله أجر القرض الحسن أكثر من الصدقة
5: 17 مرة أكثر من الصدقة.
1: نعم. الأثر هنيئا لك يا روضة بإذن الله ربي يفتح لك الباب ويرفع فلوسك
5: منعت من سم الربا.
1: أي والله الحمد لله
5: الشيخ من عندها لأخذ يده يعني يد يعني سفلى ولا مشى للربا ولا مشى للسموم ولا مشى لغير ذلك. ربي يثيبها وربي يعطيها أمين. أكثر أمين. من يتمنى إن شاء الله
1: ربي يتقبل
2: إن شاء الله رجعهم لك قبل ما عرش محدد وقتاش الحظامر ولا وقتاش
1: طمنا عليك يا روضة أرجع وكلمنا وقول لنا به وندعو لك من قلوبنا إن شاء الله إلى اللقاء. عايش أختي الغالية في أمان الله
2: بالله مناسب باش نهنوا كل من خرج جسمه
1: الحمد لله. أي والله
2: ألف مبارك
1: الوقت تعدى فيه
2: لا وزارة الشؤون الدينية تعمل في خطة محكمة.
1: جيد إن شاء الله ربي يكون
2: بديت على بكري وباش تبدأ دروس التوعوية ديسمبر على بكري تلقي حالة بكري دوسي يتطبق وتمشي بنجاح.
1: ربي يصل كل حجيجنا يا رب العالمين. يا ربي يا ربي يا رب. مازال الكلفة ما تحددتش.
2: لا لا مازالت الحقيقة إن شاء الله ظهرت كبار السن هي اللي نشوفوا لها حل. العباد الحقيقة يعملوا لهم أولوية يشوفوا عامل عوام ينظفوا هكا.
5: والله حتى بيد مسيرج دخلنا حديث فحديث حتى احنا عنا دور. ما انت صغير سجل والله سجل باللي انت صغير ما تستناش بعد 75 تسجل ما مش فهمت انت صغير سجل مسيرج.
1: نعم
5: حتى احنا مسير ما فيها بيس
1: خير ان شاء الله.
2: جهة توعوي جبار نعمله في معناه في دروس الحج في غيري في والجمعة الحج في غيري وقت الحج يقول ليش يحكي ذي يحكي لنا توالى الحج خطر هو وقت هكل 15 يوم الشهر اللي تعطيه وزارة الشؤون الدينية باش تحل الموقع هذيك
5: الشهر ذيك لازم توعي
2: ناس كلمة نحكي لك شتوع عليه
1: صحيح
2: تتذكر ومعاش
1: قد ما يكون الاستعداد على بكري قد ما يكون خير إن شاء الله ربي يكون موسم ناجح
2: مبارك على
1: جميع المستويات يا رب العالمين ووفق كل حجاجنا بإذن الله تعالى. والظاهرة اللي انت حكيت عليها انه نمشيو كبار في العمر بالحق يلزمها توا الحمد لله بديت تتحسن فما وعي توا فما يعني حجاج شبان ما شاء الله يمشيو في عمر يعني باهي والحمد لله
2: الحمد لله ربي ان شاء الله
1: يبارك
5: ان شاء الله نعمل صندوق الحج كما بلدان اسلاميه اخرى
1: ان شاء الله يا رب العالمين
5: 40 سنه الدوله
2: تخرج كل شيء نعم.
5: يعني يتولد بوه عنده كوتيزاسيون كما سي ان اس اس يمشي للحج دينار في الشهريه الطفل لما يبلغ شاب عنده 40 سنه الدوله تخرجه على نفقتها من ذلك الصندوق
1: يا ربي
5: وهذه موجوده في دول اسلاميه متطوره وتوا قاعدين ياخذوا عليها ومتطوره حتى في المدينه الاسلاميه امين يا رب العالمين
2: ونعمل المعهد العالي للحج والعمر
1: يا رب
2: ندرسوا المرافقين هذوما وندرسوا هالوكالات وندرسوا هالناس القائمين على شؤون الحج والعمر
1: ما شاء الله الافكار خدمه لهذا الدين ربي يستخدمنا خدمه لدين يا رب العالمين
5: الاسلام واضح
1: الحمد لله اي الحمد لله رب العالمين. طيب أربع دقائق شيخ نجيب تجاوب على السؤال.
2: الحمد لله رب العالمين إن شاء الله ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رجل حل حوله هذا اليوم وهو يدخر 42 غرام من الذهب ومبلغا ماليا قدره 17.5000 دينار مدة عام هل عليه زكاة؟ نحن ديما نقول ثم كلمات مفاتيح في السؤال. الكلمة المفتاح الأولى مدة عام هذه أحالتنا على أن الحول تحقق. نحن الزكاة عندها فيها تمشي بجناحين الحول والنصاب. النصاب وشنو هو ما ثميش عندنا مقسم هاي 42 غرام ذهب وهاي 17.5 فلوس وكان زادنا فضة راهي زادت مدري شنو حكاية أخرى. أول هامل باش نذكروا به نصاب الزكاة للعام الهجري 1448 أربع التليفون اللي قلناها الجمعة الفاتت 34 مليون 369 دينار و356 ملي سهل باش تحفظ ال 34 هذيك نقولوا رقم النداء فهمني هذا نداء مع ربي عز وجل ما ثماش شركه اتصالات هذا نداء مع المولى عز وجل فهمني 369 سهل ياسر 36 و56 36 و56 وسطهم 93 اللي هيك مضاعفه الثلاث 3 و6 و9 عندي 36 و56 و3 و9 في الوسط حفظت النصاب 34 مليون 369 دينار 356
1: مليون ما شاء الله.
2: خيانا اللي مشاو انه ما عندوش نصاب ما عندوش نصاب زوز واحده في بالتليفون قالت ما عندوش نصاب وواحده بالموقع قالت ما عندوش نصاب على خاطر شافت 34 غرام 42 غرام ذهب قالت ذهب 84 والاخرى قالت ما عندوش 17.5 ولا 34 قلت فهمني وهو هنا عندنا قاعده في الزكاه هي قاعده الضمي هذه زكاه العين.
1: نعم
2: الباب هذا اسمه زكاه العين فيه ذهب وفضه ونقود هذه الاوراق الماليه ولت حلت محل الذهب.
1: نعم
2: فولوا ثلاثه يلزمهم يضموا مع بعضهم نحن هنا عندنا صنفين فقط بقاعده الضم اذكياء الاربعه الاخرين اللي جاوبوا صحيح قالك 42 هي النصف نصف النصابي
1: به.
2: نعم. وقال لك 17.5 حسبتها قاتل كذا تضربها في 2 لقيتها 35 قالت لك هذه اكثر من نصف اكثر من نصف النصاب في المال يعني 42 هي اكثر من نصف النصاب في الذهب و17.5
5: اكثر
2: من نصف النصاب في المال فبالتالي تحقق نصف النصف تحقق النصاب كاملا.
1: نعم.
2: فهنا هي تقدر 42 غرام ذهب بسعر اللي نهارتها بكم
1: أيه.
2: تزيدها ب 17 مليون ونص ويخرج 2.5%.
1: ممتاز.
2: فعليه زكاة لأنه حقق الحول وحقق النصاب. منين حقق النصاب؟ بقاعدة ضم الذهبي إلى المالي. 42 جرام ذهب هي نصف معناها
5: 50%
2: نصاب زكاة الذهب، و17.5 هي أكثر من نصف زكاة المال، فبالتالي حصل نصابا يقوم الذهب نتاعو ويخرج فلوس 2.5%
1: الحمد لله
2: اليوم.
1: ربي يبارك فيكم. اي نعم. هذا هو شيخ نجي. نعم. بارك الله فيك. طبعا المساله واضحه، ونحب نجدد شكري لكل من تواصل معنا في الثقافه الزكاويه، ونخص بذكر الاجابات الصحيحه. نعم. حتى الاجابات اللي ماهيش في محلها، لكن احنا نحييهم
5: ونشدوا
1: على ايديهم، عندهم الاجر طبعا.
5: نعم.
1: والحمد لله ربي يتقبل من الجميع. بارك الله فيك استاذ نادر الوحيشي،
5: ربي يجزيك الخير. ان شاء الله يتقبل ان شاء الله من الجميع.
1: امين يا رب العالمين. شيخ نجيب الرئيسي
2: يطيب علينا مده ان شاء الله اسبوعين،
1: ويدعينا ان شاء الله. تدعينا اكيد، الله يبارك لك ان شاء الله. طريق السلامة ليك بإذن الله تعالى. شكرا لكم، ونحن سنواصل إن شاء الله تعالى. حمدي لفسيلي، بارك الله فيك، أني معتيك شكرا جزيلا. فما إعادة إن شاء الله للقائنا بعد صلاة العشاء، كذلك تلقانا على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. في أمان الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينسم.

0: أحاديث نبوية
1: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص في القرآن. القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي إذاعة زيتونة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الآية الكريمة التي كنتم تستمعون إليها، نقصد الآية الأولانية، يعني أولما أصابتكم مصيبة، راهي معطوفة ومربوطة على كلام سبق أن تحدثنا عنه في الحصص الماضية، وهي قصة أحد وقصة غزوة أحد. رب سبحانه وتعالى يعرض في سورة آل عمران هذه القصة، لكن بطريقة تناسب المؤمنين في كل وقت. يعني سبحان الله، كتاب القرآن الكريم ما هوش كتاب سيرة نبوية، ما هوش كتاب تاريخ، ما هوش كتاب قصص أنبياء، لا، ولكن ما شاء الله تجد فيه ما تريد، لأن حتى القصة إن ذكرت في القرآن الكريم إنما قصد بها العبرة، قصد بها الدرس. فانظروا التوجيه المباشر، أولما، هالاستفهام هذا يشوفه، هذا يسموه في اللغة العربية استفهام إنكاري تعجيبي. علاش سماوه؟ لأن مربوطة بالشيء اللي قبله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. شنية المصيبة اللي يتحدث عليها ربي سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة، وشنو معناها أصبتم مثليها؟ أيوة، هنا ربي سبحانه وتعالى يحدثنا فعلا عن غزوة أحد، وكيف أنهم قد قتل منهم 70 من خيار المسلمين. 70 قتلوهم المشركين في حرب، هكي هي الحرب، سبحان الله، قاتل أو مقتول. فالمسلمين قالوا أن هذا، كلمة أن هذا هي كلمة استفهام، لكن يقصدوا به من أين، يعني منين جاءت هالمصيبة هذه، من أين حلت، كيف حلت بهم. وثم شوف رب سبحانه وتعالى العليم بالأنفس وعليم بما يدور في خوالج صدور المؤمنين وصدور الناس الكل، قالهم تتعجبون أنتم وتستنكرون. علاش؟ شنو الغريب فيها؟ تتعجبوا منين جاتكم المصيبة؟ قل هو من عندي أنفسكم. أيوة، إذن أصابتكم مصيبة يا مسلمين، أصابتكم بسبب أنتم قد قدمتموه، وبالتالي تحملوا مسؤولياتكم. كنا تحدثنا عليه، وتعرفوا أساسا يتمثل في أكل المعصية الكبيرة اللي عملوها، وهي أنهم خالفوا قائدهم وقت اللي قال لهم ما تهبطوش ما تنزلوش حتى وإن رأينا انتصرنا أو هزمنا، إن رأيتمونا انتصرنا فلا تنزلوا إلينا، وإن رأيتمونا انهزمنا فلا تلحقوا بنا من أجل أن تنظرونا، اقعدوا في أماكنكم. بطبيعة الحال هم اجتهدوا اجتهاد معين، كان هذا الاجتهاد خطأ. لكن هنا السؤال، شنية معناها قول الله تعالى قد أصبتم مثليها؟ مثليها يعني مثلها هي ومرة أخرى. أيوة، هذه إشارة نخيان إلى غزوة كانت قد سبقت، وإحنا كنا نتحدث على غزوة أحد، نحكي في السنة الثالثة للهجرة، لكن في السنة الثانية للهجرة حدثت قبلها غزوة كبيرة سميت بغزوة بدر، غزوة بدر الكبرى. والذي حصل فيها أن يقول القائل تموش قتل 70 من المشركين، صحيح قتل 70 من المشركين، لكن أسر مثلهم أيضا 70. فكما يقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله سبحانه وتعالى، يقول إذ الأسير كالقتيل، في من حيث أنه أصبح غير قادر على أن يقاتل، بل أصبح في أيدي أعدائه. وبالتالي فشوف هك التماثل الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى، فالتماثل ينجم يكون في الجنس، ينجم يكون في القيمة، يعني مش بشرطه أن 70 مقابل 70. فإذن الحرب مش بشرطه يكون فيها عدد قتل دماء أو نحسبه قداش قتل في الحرب، ينجم يكون قداش قتل، قداش أسر، قداش غنم، كم سلب، حسابات، فما حسابات أخرى في الحرب اللي احنا نسمع عليها اسماع لا محالة، ولكن لا بد من محاولة تقديرها.
لأن الخطاب موجه إلى أولئك الجنود أساساً، الخطاب مش متوجه لنا احنا مباشرة، متوجه الى هؤلاء الجنود اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي وقت اللي خسروا المعركة في احد وقتها قالوا ان هذا شنو، ان هذا ومنين جانا الانهزام، وكيفاش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهزم، وكيفاش المسلمين ينهزموا، وكيفاش علي بن ابي طالب وابو بكر الصديق وخيرة المسلمين وينهزمون. قال لهم ربي سبحانه وتعالى: أراه المسألة وما فيها هي أن هناك قانونا في هذا الكون، فما حساب ربي سبحانه وتعالى وضعه في هذا الوجود، فإن احترمنا هذه الأسباب وهذا النظام وهذا التنظيم بصفة عامة نكون قد فزنا، وإن عملنا العكس وإلا صار خلل نتحمل النتيجة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم ابقوا هناك لا تنزلوا، وعنده حسابات معينة، هو القائد، هو الذي يعرف الكواليس والخفايا، ومزيد هو أيضا مدعم بالوحي. ثم أنتم تخالفوا بناء صحيح على مقصد من مقاصد الشريعة، والاتهام لا محالة ماهوش لمقاصد الشريعة حاشا وكلا، مقاصد الشريعة اليوم ولا علم من العلوم، وتعرفوا أنتم أن التوانسة بالذات هم القادة في مجال مقاصد الشريعة، والذين يتكلمون في كل العالم اليوم على مقاصد الشريعة كلهم على الزيتونيين، وتحديدا على الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله، سواء في المشرق ولا في المغرب إذا سمعتمهم يتحدثون عن المقاصد فأساسا راهم يرجعون إلى الشيخ طاهر الذي كتب كتابه المشهور مقاصد الشريعة وبدأت الكتب تؤلف. لكن الإشكال مش في مقصد الشريعة، الإشكال في ما أدراك أن ذلك هو المقصد. ولذلك ما هوش بالساهل أنك تقول هذا مقصد وهذا ليس بمقصد، يلزم تكون عالم علامة وقارئ كل الظروف وكل المستجدات، وتحط النص في سياقه، وتحط أيضا مجموعة الأحكام حتى التفصيلية زادة تنظر لها من أجل أن تحكم وتقول هذا مقصد أو ليس بمقصد. ثم حتى من ناحية أخرى سيدي، عندك نص بين يديك، وإذا كان عندك نص بين يديك شنو الاجتهاد اللي مش تجتهد؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صريحا قالكم ما تهبطوش من أماكنكم. أنت تقعد تلوج على العلة وبت العلة وزعم بالك شي هكا وبالك شي هكا، أو النتيجة أنك خالفت النص. فمن المعالم الأساسية في فهم مقاصد الشريعة أنها ينبغي أن لا تخالف النص. ثم قال رب سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أيوة، ما أصابكم يوم التقى الجمعان، هنا من غير شك ولا اختلاف يحدثنا عن غزوة أحد أساسا، هي اللي التقى فيها الجمعان كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا أيضا ما نجده عند المفسرين. لكن ربما كلمة تحتاج إلى شيء من الوقوف عندها، وهو قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. شنو معناها بإذن الله؟ وشنو المقصود كلمة بإذن الله؟ بإذن الله المقصود بذلك أنه لم يكن رغما عن إرادة الله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما هذه المصيبة التي حصلت كان بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن ورائها أيضا هدف. خطر شوف الآية شو تقول، يقول: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. أيوة، فالقصد من ورائها أساسا هو الابتلاء، هو الاختبار. رب سبحانه وتعالى يعرف من قبل، أي لكن المقصود هنا ليظهر أمام الناس جميعا كل واحد على حقيقته، باش يظهر على وجهه الحقيقي شنو ما عادش ينجم يخبي، وخصوصا أن هؤلاء الذين يعيشون مع المسلمين ولكن هم للأسف مخاوصين كما نقولوا باللهجة الدارجة التونسية، وهي قوية قوية في معناها، هم يقولوا احنا مؤمنين، لكن قال رب سبحانه وتعالى: وليعلم المؤمنين، يعني ليظهرهم، ليتقرر في الخارج قدام الناس الكل، هاو باش يعرفوا بالضبط شكون الحقيقي وشكون اللي هو المنافق. راهو تصوروا خياني ما الذي حصل للأسف، أن هذا عبد الله بن أبي بن سلول
يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا أشهد أنك رسول الله، والمنافقين يقولون نشهد أنك لرسول الله، وسورة كاملة اسمها سورة المنافقون. لكن إيه والقلب شنو اللي فيه؟ هذو ما سيدي آمنوا، بل قل أسلموا بأفواههم فقط ولم تؤمن قلوبهم. يخرجوا في جيش يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا به ثلث الجيش رسول الله يرجع، ثلث الجيش، يا رسول الله هذا ثلث الجيش قد رجع، ماذا أنت فاعل يا رسول الله؟ هل ستواصل الاتجاه نحو أحد أو سترجع بمن معك؟ الموقف موقف خطير جدا وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخطر منه هالموقف متاع هؤلاء، شنو معناها الجيش يعصي فجأة قائده ويرجع به، وقالوا شنو لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فسبحان الله، شوفوا الآية، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني إما أن تقاتلوا وإما أن تكونوا أنتم السباقين، أو على الأقل ادفعوا عن مدينتكم، دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن بلادكم، دافعوا عن ممتلكاتكم، دافعوا عن أعراضكم، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن نسبكم. المهم هذا عدو سيهجم، والحرب لا تبقي ولا تذر، راهي ما تخلي حتى شيء. فالمفروض أنتم إما أن تخرجوا إيماناً واحتسابا، وإلا على الأقل من باب الحمية والعصبية. هذم قالوا لا، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني في الرواية، لأن فما روايات تذكر أن ابن سلول وقت اللي قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما يقصد بها قال لك لا نظن أن هناك حربا ستقع. بلي علاش كنت جد تويك؟ علاش كنت جد؟ قالوا هم باب الاستهزاء زعما. خلينا نزيد ونعمل وقفة أخرى بعد الفاصل إن شاء الله. أعود

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا لاحظوا معايا أخياني أن القرآن الكريم وهو يحدثنا عما قالوه عما تحدثوا به، لأن بو جابر اسمه عبد الله، بو جابر بن عبد الله المعروف الصحابي المشهور، وكذلك بو هزذا صحابي، يتحدث مع زعيم المنافقين، يقول له نخرج، ويقول لهم اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني المقصود هنا حراسة الجيش بالدفع، يعني رابطوا على الأقل هو يراكم العدو وأنتم واقفون، وبطبيعة الحال الواحد يزيد في الجيش، فما بالك 300 واحد في جيش. فإذا به بكل بساطة أش يقول له؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني هذه كلمة لو نعلم أن قتال، والله تتفهم عدة مفاهيم. نجم تكون المقصود بها أنه يقول لك لو كان في بالي قتال راني خرجت، أما هذا ما هوش قتال، هذا واحد مش يرمي روحه للتهلكة مثلا، ينجم يكون هكا فكر. وينجم يكون العكس، يقول لك هذو ما جايين مش يقاتلوا، هذو ما قريش هما ينجمونا، لا لا مش يرجعوا منين جاوا، ينجم يكون هذا يا كلام. ولكني في كل الأحوال، في كل الأحوال راهي ما تتقبلش مجرد العملة هذه أنه يرجع بثلث الجيش وبعد ما يكونوا مع بعضهم. بالله يتصوروا خيانكم وخياني لو كنتم أنتم الجنود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بك ترى أن ثلث الجيش رجع بالتوالي، ما زالت عندك نفسية وما زال استعداد وما زالت هاك العقيدة العسكرية موجودة في داخلك وأنك ماشي إلى حرب وأنت شبه منهزم، ومع ذلك سبحان الله، والله كيفاش ربي سبحانه يعطي القوة للمسلمين. وجاب ربي شوفك الآية ما أروحها وقت اللي قال ليعلم المؤمنين، إلا المؤمن الحقيقي يعرف أن هؤلاء منافقون، وزايد زايد باش لا يقلق روحه ولا يعول عليهم في حتى شيء، ما يحسبهمش زايد، ويقول أنا أو عندي هذا مبارك أنا معول على ربي سبحانه وتعالى وعليهم هما باش نخوض قتالا شريفا. أما هؤلاء كما قال عليهم ربي سبحانه وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ريتوا هك التعليق متاع قول الله سبحانه وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، معناها وقت اللي قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما هوش صحيح الكلام هذا، لأن كلامهم ببيدوا كيف قالوه، قالوه على أساس كذبة، ولكن للأسف هم الكذبة ومصدقينها، شكون مش يصدقوه، الزميم متاعهم يعرف روحه يكذب، لكن اللي قاعدين يتبعوا فيه هكما اللي مش يصدقوه بالسيف، يقول لك لا احنا ما نعرفوش وهو اللي يعرف. وهكا هو الإشكال، الإشكال لما تكون هناك عقلية القطيع هي التي تسير المجموعة، واللي إنسان ما عادش يفكر بعقله، ما عادش يفكر بتؤده، ما عادش يفكر بك الفكر السليم، وإنما يولي أنه أمشي مع المجموعة. وللأسف احنا عندنا حتى في مثل مشهور يقول لك الشنقة مع جماعة خلاع، ومشاو جربوها هذه الشنقة مع جماعة خلاع، أما هون واحد هون وكاكا يتكلم في كلام لا رأس لا ساس، ورب سبحانه وتعالى يعلق عليهم يقول والله أعلم بما يكتمون، يعني الحقيقة يعرفها رب سبحانه وتعالى، ولذلك قال وليعلم المؤمنين، يعني باش يا مسلمين هاو مش يتوضح لكم بالضبط أشكون هم المسلمين الحقيقيين وشكون هم اللي هما إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، كما قال رب سبحانه وتعالى لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هذه وقعدوا ما هيش هذا يا مقول القول، لا هذه كلمة وقعدوا يعني هم قعدوا وقالوا لإخوانهم أعملوا كيفنا أقعدوا كيفنا إحنا، أش قالوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا. أيوة الآية هذه وخياني رغم إذا تبعوها تبعوا القصة كما وردت هكذا في القرآن الكريم، شنو رأيكم نزلت قبل غزوة أحد ولا بعد غزوة أحد؟ نزلت بعد غزوة أحد. علش شوفوا الآية تقول: الذين قالوا لإخوانهم، قالوا لإخوانهم هنا قالوا عن إخوانهم، قالوا لإخوانهم هذه هنا قالوا على إخوانهم اللي هم المقصود بهم أساسا جماعة الخزرج، وقعدوا هذوما إذن هم قعدوا وقالوا عن إخوانهم الذين قتلوا، أي لو أطاعونا، يعني لو كان سمعوا كلامنا وقعدوا كما قعدنا أحنا ورجعوا كما رجعنا أحنا ما قتلوا، يعني ما أصابهم القتل. فرب سبحانه وتعالى يجاوبهم ويقول لهم: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. شبيكم هربين من القتل، هربين من الموت، وين عندكم تهربوا منه؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هربين من الموت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، وما عندكم مهرب من هذا. ستموت على فراشك كالبعير، أو ستموت في ساحة الشرف، ساحة الجهاد لكذلك. أنت مش تختار حياتك، لكن رب سبحانه وتعالى هو الذي يفصل، وهو الذي يفسر، وهو الذي يوضح، وهو الذي يبين. وهالآيات هذه راهي نزلت كقصة من أجل أن تعلم، من أجل أن تدرس، من أجل أن تفهمنا حقيقة هؤلاء الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي احنا مطالبون فعلا بأن نميز. فما لكم في المنافقين فئتين؟ ما يلزمش نكونوا فئتين، يلزمنا نكونوا وجه واحد وتصور واحد عن هؤلاء. فأما المؤمنون فلهم تصورهم ولهم تصرفهم ولهم سلوكهم، وأما غيرهم حتى وإن زعموا أنهم مثلنا ومعنا ويتصرفون مثلنا وكل شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهودي عايشين معاه في الجامع، يهودي شو سبحان الله هم ينظرون إليه، أحنا ما ريناش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نحبه ونكنه ونكن له كامل التقدير والمحبة والاحترام، ونتمنى أن نصاحبه وأن نكون معه يوم القيامة. ولكن هؤلاء يشوف سبحان الله عايشين معاه في نفس الجامع ويراو فيه ويكلموا معاه ويحكيوا معاه، ومع ذلك ولا واحد منهم فكر نهار من نهارات باش يكون صادق مع نفسه، رغم أنه يعرف أنه هك اللي يتحدث معاه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هكذا سبحان الله الناس يختلفون في رؤاهم ولا ينظرون بنظرة واحدة. ولهذا علق عليهم رب سبحانه وتعالى بعد ذلك قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم فرحون، عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للحديث بقية إن كان في العمر بقية. جزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع القصص في القرآن للدكتور الهادي رشوش.

كلثوم خرجت حبا بالله وبرسوله وطلبا للإسلام، لا حبا لزوج ولا لمال. كانت أم كلثوم أوفر النساء عقلا، قوية بإيمانها، فاحتلت مكانة لائقة بين نساء الصحابة المهاجرين والأنصار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها لصدق إيمانها، وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بأمرها. وكان أولاد أم كلثوم رضي الله عنها من نجباء العلماء الذين تركوا آثاراً كريمة في دنيا العلم والعلماء في تاريخ الإسلام.

0: كلثوم أم النجباء الصغرى تحدت الأعداء وكانت المهاجرة.
1: توفيت الصحابية الفاضلة في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، فكانت رضي الله عنها قدوة في التضحية والصبر والثبات، ومثالاً صادقاً على الإخلاص لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.
1: إليك ربي إليك ربي أقول لله حمدا في علاك لائق بما تفضلت بالعطاء وعلينا الله سبحانه أغدق لله حمدا في علاه لائق بما تفضل بالعطاء وأغدق. ذكرت أحمد والفؤاد مصليا دوما عليه وآله.

0: كل الشموس كل الشموس تبرأت من نورها لما ضياء محمد قد أشرق قد أشرق أشرق أشرق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: هو عبد من عباد الرحمن تعلم القرآن وعلمه وعبر الأثير نشره وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
3: ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
2: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
3: ألو
4: ألو،
3: السلام عليكم.
4: السلام يا شيخ،
3: ربي يحفظك. ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
4: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
2: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
3: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت. السلام عليكم.
2: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا، وهي حلق تعاهد القرآن.
3: أنا أشكرك شكرا جزيلا على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك،
2: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
0: تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، مع الشيخ معز بن زايد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعهد القرآن. تحية يرفعها لكم فريق العمل، في الإخراج الرقمي الأخت كريم عتيق، وفي الإخراج الإذاعي الأخ حمدي الفصيلي، بارك الله فيهم جميعا جنود الخفاء، ومن أمام ميكروفون محدثكم معز بن زيد. الآن مش نحكيه على موضوع توا، بما أنه الدراسة يعني عادت الآن، ونرو برشا أولياء يقعوا في خطأ شائع. شنو هو الخطأ هذا؟ يعني توا رجعت لقراية، وولده اللي كان يقرأ في الكتاب، يقرأ في القرآن، يجي نحيه يقول له هكا توا معاش تقرأ، وخاطر رجعت لقراية ومعاش تلقى وقت وركزوا على القراية. ونحن لازمنا ما نظنوش الفكره هذه خطا برشا، خاطر انت كي توقف ولدك يعني من القران وتسحبه من الكتاب ولا الحلقات هذيك، يعني تقول مثلا مش وقت القران مش يعطل القرايه. ونحن نقولوا كلمه من القلب للولي وكل مستمع، القران عمره ما كان عائق، يعني ديما يعاون بينا ويقوينا الذاكره. والوقت اللي تقعد مع كتاب الله مش وقت ضايع، بل هو اصل البركه. وثم قاعده ذهبيه يقولها العلماء متاعنا: ما زاحم القران شيئا إلا باركه. يعني ديما القرآن كي يجي مع حاجة راهو يبارك فيها، ينمي فيها، يحسن فيها، وديما فضل من عند ربي. القرآن ينمي الذكاء زاد، يعني الذكاء متاع الطفل، يعني الطفل ولا الشاب اللي يحفظ كتاب الله وعقله يتعقله يتعود على التركيز، ولسانه يستقيم، والذاكرة متاعه تقوى. هذه كلها أدوات تساعد مباشرة في قرايته ومواده العلمية واللغوية. أيضا البركة في الوقت، وقت اللي أنت ولدك معناه تعطيه نص ساعة معناه من يوم القرآن، ما قلناش نحن نهار كامل، حتى نص ساعة يقرأ القرآن، ربي يبارك له في بقية اليوم. يعني حتى الصباح هكا بعد صلاة الصبح يتذكر هكا نصيف ساعة قرآن، ولا حتى قبل النوم تقرأ له أنت ولا يقرأ هو معاك، يعني نعمة كبيرة. يعني يراجع في وقت أقصر وتركيز أكبر من غير تشتت. الطمأنينة زاد، تعاون في الطمأنينة ونفي الضغط. تو كي تجي وقت مثلا امتحانات وتجي القراية امتحانات، برشا ضغوط نفسية على الأطفال، وما ثماش حاجة تهدي النفوس وتصلح الأخلاق وتطرد القلق كما تنظيم الوقت مع كتاب الله. ديما نصيحتنا لجميع الأولياء وجميع الناس، ما تخليوش أولادكم يقطعوا صلتهم بالمصحف بحجة أنه القراية رجعت. نظموا أوقاتهم كما قلنا، صفحة بعد الصبح، صفحة قبل النوم، ديما يحاولوا ديما نذكرهم بالقرآن. نخليه القرآن هو السند اللي يقرأوا به، مش الشيء اللي يتنحى معني بش يقرأ. اللي يربح القرآن يربح الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم أجمعين. نحن الآن مستمعين الكرام على استعداد لاستقبال اتصالاتكم وتلاواتكم العطرة. نبدأ مع أول مستمع لهذه الأمسية. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
7: عايشك وبيك.
6: عايشك. عرفنا عليك.
7: عفيفة من نابل.
6: أهلا بك أختنا عفيفة، مرحبا بك.
7: باش نقرأ من سورة آل عمران صفحة 75.
6: تفضل. مرحبا بك.
7: يا عايشك. ولله بسم الله الرحمن الرحيم.
6: شوف ديما نبداو بالاستعاذة، خاطر ربي ايش قال في القرآن؟ قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: يا عايش. نصلي ونسلم على سيدنا محمد
6: صلى الله عليه وسلم،
7: كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
6: هذيك تقرأ لأولي الواو هذيك اللي بعد الهمزة، ما تقرأش لأولي الألباب.
7: لأولي الألباب.
6: عمك القلق لا في الأخير عشان ظهروا حرف الباء. لأولي الألباب.
7: لأولي الألباب.
6: باه.
7: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار.
6: إنك من تدخلي لي من تدخلي النار.
7: ربنا إنك من تدخلي النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إن سمعنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار. ربنا وآتينا ما
6: ربنا وآتنا
7: ما وعدتنا على رسولك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
6: ربي يبارك لك تعفيف.
7: يعيشك. يعيشك يتيم وعز.
6: ربي يبارك لك.
7: ربي يبارك لك.
6: عيشك. ثم مدارس.
7: ربي يبارك لك ويبارك للي في إذاعة الزيتون.
6: ربي يبارك لك. عيشك. ربي
7: يحفظك. سلم عليهم الكل.
6: الله يحفظ. ثم مدارس غادي في نابل بحذية.
7: نقرأ نهار في الجمعة. عنا قاعدة قرآنية في الجامعة بعد ما نصلي وصليوا صلاة
6: مع شيخة تقري فيكم، مع أستاذة تقري فيكم،
7: زوز الشيوخة.
6: ديما صحي، ديما أقرأ وصلح عليهم التلاوة باش ديما يصلحوا لك وتقدم تحسن أكثر فأكثر. فهمت؟ ديما أقول لهم صلحوا لي، وقف معهم قول لهم يصلحوا لي هذه وهذه،
7: يصلحوا لي. وديما منتبهة للقرآن، خاطر نحب القرآن برشا.
6: الحمد لله. الله يحفظك.
7: إن شاء الله يا ربي
6: يجمعنا إن شاء الله يجمعنا.
7: ويميتنا بيه ويقعوا نقعدوا بيه وكل شيء بيه.
6: آمين. ربي يبارك لك عفيفة. ربي يوفقك إن شاء الله.
7: ربي يوفقك يا عايش. ربي ويعطيك التوفيق.
6: عايشك الله يحفظك.
7: من عند الله.
6: بارك الله فيك.
7: مع السلامة. مع السلامة.
6: السلام عليكم. ناخذ مستمع آخر. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا على السلامة. عرفنا عليك. عرفنا عليك خوان.
8: رشيد من طبرق.
6: أهلا بيك خوان رشيد وأهلا بأهلنا كل في طبرق. مرحبا.
8: من
6: مشتقرنا إن شاء الله.
8: سورة الفاتحة.
6: سورة الفاتحة تفضل تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: خويا رشيد حاول في البسم في البسملة اكسر اكسر شوي. شوف بسم الله هي بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نحقق كسرة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت
6: عليهم. خويا رشيد حاول عودها اهدينا صراط المستقيم. قو صراط الصراط الطل. حاول ديما رقق الطابع يا فخمه نتاعك من بعد تجي اللام لازم ترقق اللام ما تتبعش الطاء. اهدينا اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين
8: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
6: ربي يبارك لك خويا رشيد.
8: يعطيك
6: الصحة يدك طيبة. ربي يبارك لك. تحفظ شوية من القرآن تحفظ ما تيسر.
8: نحفظ شوية شوية.
6: لا باهي مادام هكا قراءتك طيبة حاول ديما أقدم في الحفظ إن شاء الله. ربي يوفقك.
8: يعيشك يبارك لك.
6: الله يحفظك خويا رشيد. ربي يوفقك عيشك. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله. أخوك شريف تحية سجومي.
6: مرحبا يا أخونا شريف أهلا بيك. مرحبا بك.
9: بارك الله
6: فيك. شنو باش تقرا؟ سورة المؤمنون. سورة المؤمنون تفضل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون.
6: خونا رشيد خونا رشيد نتاع الضم هكا ولا
9: نعم
6: نتاع الضم أنت
9: اي نتاع الضم يا سامع الشيخ وسام
6: انت نتاع الضم هاي ديما نذكرك بالضم ديما ضم بالقدي حاول واحد يضم فمه بالقدي
9: الله ربي يبارك
6: ترى فينا حتى في الصوره
9: تحسن
6: حسيت تحسن شويه اي اما شو ركز حتى في التصويره قد افلح المؤمنون مش المؤمنون لا المؤمنون
9: نعم
6: ما تبلغ في الترقيق انت قاعد تبلغ في الترقيق ممكن مؤمنو لا النانو النانو قل نو
9: نو
6: نو
9: نو
6: هكاك المؤمنون
9: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء
6: فمن ابتغى فخم في التاقع شوي فمن ابتغى مش طغى فمن ابتغى
9: وراء ذلك فأولئك هم العادون

0: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: ربي يبارك لكم رشيد. لا بيث الحق تحسن تضم على المرة فيها تحسن بقدي.
2: ربي يبارك
1: فيك. ما زال فيها شوية وتولي تتنحى جملة إن شاء الله. خيراتك طيبة الله يبارك لك. موفق إن شاء الله. ناخذ متصل آخر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معانا؟
3: اسمي نور.
1: اسمك نور، قداش عمرك نور؟
3: 10 سنوات.
1: اي وتحفظ تحفظ متيسر ولا جزء عام شوي شوي؟
3: متيسر من صوت صافي.
1: ما بي متيسر صوت صافي، بشتقر انا من غادي بي، تفضلي.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا
1: فالزاجرات زجرا

0: إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه
1: عملنا القلقلم تعطى نور الخطفة
0: إلا من خطف إلا من خطف الخطفة فأتبعه
1: لا شوف نعودوها مرة أخرى من قلق لطا من قلقوش التي مش فأتبعه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
0: إلا من
1: لا لا أذك أظهر عن هاي أظهر
0: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا

0: هكاك.
1: أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون.

0: تكذبون.
1: عودي هذا يوم الفصل مرة أخرى.
0: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
1: ربي يبارك لك يا نور، تكسحة قرايتك ما شاء الله ما شاء الله، طيبة قراية جميلة جدا. فين تقرأ نور؟
0: سنة ست.
1: ما شاء الله. وفين تقرأ؟ في التقرأ في جمعية قرآنية؟
0: لا.
1: كيفاش تقرأ هكا ما شاء الله بتجويد؟ شكون يقري فيك؟
0: أمي.
1: أمك ما شاء الله، ما شاء الله، إن شاء الله ربي يثبتكم إن شاء الله وربي يتقبل بإذن الله.
0: السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: ورحمة
1: وبركاته.
2: ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا بك.
2: تعيشك يرحم والديك.
1: عرفنا عليك.
2: منيرة.
1: أهلا بك أختنا منيرة، مين نتكلم فينا؟
2: منيرة ملاية المستير.
1: ملاية المستير، مرحبا يا أخت منيرة. يا منيرة
2: يرحم والديك.
1: عايشك، منيرة افتقرنا إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربي يرحمنا.
1: آمين.
2: إن شاء الله ربي يرحمنا. إن شاء الله ربي يرحمنا.
1: آمين آمين.
2: الحمد لله الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
1: في الأخر ديما أختنا منيرة شوف، قل أعوذ
2: برب من شر ما خلق.
1: لا اسمعني اسمعني أختنا منيرة، أختي منيرة
2: إذا وقد.
1: تسمع فيا أختي منيرة.
2: من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
1: ربي يبارك لك أخت منيرة،
2: يرحم والديك
1: وربي يحفظك.
2: نقرأت الأحد.
1: كيفاش قلت لي؟
2: لا نقرأ لك الأحد.
1: لا سورة الإخلاص اسمع.
2: اي الإخلاص.
1: هاي سورة الإخلاص.
2: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: بارك الله فيك.
2: صدق الله العظيم.
1: ربي يفتح.
2: أنا عاوش نعدي لك.
1: ربي يفتح عليك
2: يا رحم والديك. الله يبارك لك.
1: عايشك الله يبارك لك وربي يفرج عليك الهم والغم والكرب.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: من سالش نقرة طريفة.
1: اي تفضل، عرفنا عليك شكون انت.
3: اني زوجة.
1: اي تفضل خونا، مرحبا بي.
3: يا رحم والديك الله يبارك لك. مش نقرة ومن متياس المخصوص القصص.
1: تفضل القصص. اي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكسه موسى فقضى عليه. قال

0: فاغفرني فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب.
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب.
0: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا

0: ربي يبارك
1: المستحيل.
0: لك يا بابا، يعطيك الصحة ما شاء الله. قالت تلاوة جميلة وصوت جميل وتلاوة خاشعة ما شاء الله. فين تقرأ بابا قرآن؟ فين تقرأ؟ تقرأ في مدرسة بعدين؟
1: أني نقرأ في الجمعية نتاع ابن عرف المقنين.
0: في المقني ابن عرف، هاي نعرف هاي ما شاء الله. إن شاء الله ربي يثبتك وربي يبارك في الشيوخ اللي قريوا فيك.
1: يرحم والديك.
0: موفق إن شاء الله، الله يحفظك.
1: وعليكم السلام.
0: ناخذ متصل آخر مستمعينا الكرام. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا بك. شكون يكلم فين؟
2: منصور.
0: عاود لي الاسم.
2: منصور.
0: اهلا بك خويا منصور، منين تكلم فينا؟
2: القروان.
0: من القروان. اي نيش تقرانا ان شاء الله.
2: اخر بقر.
0: باهي تفضل. اي تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن

0: الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
1: وإليك المصير رققها الصا شوي
0: وإليك المصير
1: لا مش المصير لا مش خطر الصاد وإليك المصير صي صاصي خطر بعد حرف الياء يعني تكون في درجة تفخيم ضعيفة برشا وإليك المصير
0: وإليك المصير
1: هكاك
0: لا تكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
1: ربي يبارك لك خويا منصور تك صحة تلاوتك جميلة فين تقرأ أنت خويا منصور
0: سيدي ما يقراش أنا تبع وكو
1: تبع من إذاعة زيتونة ولا برشا بلايس
0: تبع في الإذاعات كما كي وكو من قراش
1: فهمتك ما شاء الله عليك تلاوتك جميلة وتلاوة طيب الله يبارك لك ربي ربي يوفقك إن شاء الله ناخذ متصل آخر السلام عليكم السلام عليكم
2: عسلامة
1: عسلامة
2: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا بك عرفنا عليك
2: عسلامة أنا هني من الصير
1: منين؟
2: من الصير لا
1: أي أهلا بك أهلا بك أختنا مرحبا بك
2: أهلا بك
1: منين بشتقر هذا إن شاء الله
2: أنا أقرأ من صورة الفيل
1: سورة الفيل أي فضل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف
1: لا شوف
2: فعل
1: هذيك مش ألم ترى كيف فعل لا ديما منحاولوش نمدوا الحروف شوف ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ديما مزيدوش مدود من عنا ألم ترى كيف فعل مشترى كيف فعل فهمتني
2: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
1: عودها هنا مرة أخرى
2: ألم ترى كيف
1: ألم ترى ترى ألم ترى كيف
2: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
1: بأصحاب الفيل بأصحاب
2: لأصحاب
1: بي بي بي بي
2: لي في أصحاب الفيل ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب
1: لا بأصحابي الفيل بأصحابي الفيل مش لأصحابي
2: لأصحابي الفيل
1: هكاك
2: ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم
1: وأرسل عليهم
2: وأرسل عليهم طيرا أبابيل فترميهم بحجار من سجيل
1: ترميهم بحجارة مش بحجار
2: بحجارة
1: من
2: سجيل فجعلهم كالعصف
1: كعصف فجعلهم كعصف
2: فجعلهم كعصف المأكول
1: كعصف مأكول
2: كعصف مأكول
1: هكاك الله يبارك لك إن شاء الله ربي يوفقك ويفتح عليك
2: عايش الله يبارك فيك
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام نأخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لاستقبال تلاواتكم العطرة، نعود مع أول مستمع لهذه الفترة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك أخونا الكريم، عرفنا عليك.
1: كريم من المهدية.
0: هاي به ما شاء الله أخويا، أنا كنا أخونا الكريم وأنت كريم ما شاء الله، ربي يحفظك أخويا. هاي من يفتقر لنا أخونا الكريم.
1: أواخر صورة الإنسان إن شاء الله.
0: أي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
0: نعودها مرة أخرى أخونا كريم ونعمل غنة في النون. إنا
1: نحن
0: هذيك ما تعيطش، علاش تعيط؟ إن علاش فين علاش تعيط بال؟ فماش ما الطبيعي هذاك. إنا نحن وكهو.
1: إنا نحن
0: الغنة الغنة الغنة بالكدا.
1: إنا نحن
0: هكاك هكاك.
1: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا.
0: حاول ديما أفصل بين التاء والطاء. ولا تطع
1: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا.
0: ما تبلغش في المد، ما الطبيعي خليه. وإذا كما وإذا كما شئنا كما بدلنا، كلهم كيف كيف.
1: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
0: ربي يبارك لأخويا كريم، تلاوتك جميلة وصوت جميل ما شاء الله، الله يحفظك. ديما كما مهمين جدا الطبيعي. شوف شو يقول إمامنا ابن الجزري، يقول لك واللفظ في نظيره كمثله. أنك بتقرأ المد الطبيعي يكون مد طبيعي، مش مد مرة حركتين، مرة ثلاثة، مرة ثلاثة ونص، مرة لا. كما يقول بك عرضنا ورا بعضهم، وإذا شئنا بدلنا قد أنت إذا فيك تخاف لا تنحي جمل مد أكوة تزيدوا شوي.
1: لا والله الحق كنت حافظها برواية حفظ
0: فهمتك.
1: كيف بيقبلها معناها همزة
0: ما تفهمي عمالي عمدي لي قاعد مد في مدون حتى ما غير همزة حتى. طيب. أنا أخي أنا ملوك. طيب. خليتك ملوك تقرأ إن نحن نزلنا عليك خليتك. أما كي بعد عرفت أنك قلت شنو تذكرت أنه ما عندناش همزة إن نحن. طيب. على أنت مديت أربع حركات مثلا حتى قارها حتى قارها من القراء الكل يقرأ كيك فهمني. طيب. الله يبارك لك أخوي كريم، أنتك صح ربي وفقك
1: يبارك.
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيك.
0: مرحبا بك. عايشك الله الله يفتح عليك. عرفنا عليك.
2: أبو جمعة أصلتني حيصل كان قرنبيلي.
0: مرحبا مرحبا بك أخونا أبو جمعة. مرحبا بهالينا في قرنبيلي. مرحبا.
2: الله
0: يبارك. مشتاق لنا إن شاء الله.
2: نوح إن شاء الله.
0: سورة نوح عليه السلام. تفضل.
2: عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شوف، من قبل أن يأتيهم،
1: من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
0: من غير ما تقلق الهمزة، الهمزة ما فيهاش قلق، لا مش يأتيهم، يأتيهم
1: يأتيهم عذاب أليم.
0: من قبل، عاوزة مثالش، من قبل،
1: من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم
0: لا لا متقلقش، شوف، يغفر،
1: يغفر لكم
0: لا مش يغ، لا لا يغ، يغ الغين فخم، مش يغ، يغ، يغفر لكم، يغفر لكم،
1: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم
0: لا
1: إلى،
0: لا مش ويؤخركم، ويؤخركم، الرأس يكنى، الرأس يكنى،
1: ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.

0: ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا واستغشوا ثيابهم وأصروا
1: وأصروا مش وأصروا
0: وأصروا واستكبروا استكبارا
1: لا مش استكبا استكبا
0: وأصروا واستكبروا استكبارا

0: لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا.
1: ديما المدود في الاخر شوف تقطعهم مش مدرارا لا مدرارا
0: مدرارا
1: هكاك
0: ويمددكم
1: ويمددكم
0: بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
1: ده أنهارا
0: أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا.
1: الله يبارك لك يا أبو جمعة.
2: بارك الله فيك.
1: الله يفتح عليك وربي ربي يثبتك إن شاء الله.
2: الله يرحمك.
1: ناخذ مستمع آخر. السلام عليكم.
3: سلام.
1: مرحبا بك. عرفنا عليك.
3: سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
3: يوسف من بار.
1: يوسف أهلا بيك أخوان يوسف مرحبا بيك. هاي منين مشتقران إن شاء الله؟
3: سورة ياسين.
1: سورة ياسين تفضل.
3: ياسين والقرآن الحكيم.
1: هذيك ياسين يوسف تتقرأ هكا ياسين السين طويلة شوي ست حركات تسمى.
3: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل
1: مش تن... تنزيل مش تنزيل متفخمش
3: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا
1: في
3: جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم
1: ظهر الهمزة مش فأغشيناهم
3: فهم لا يبصرون وسواء عليهم
1: المد المد شوف ذاك تم مد أربع حركات كيبدا عنا مد سواء مثلا مد وبعده حرف شنو حرف الهمزة هكا ولا بعد المد سواء
3: وسواء
1: نلقاو همزة نمدوا أربع حركات وسواء عليهم
3: أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: تكساحة يوسف ربي يفتح عليك ربي يبارك لك يوسف على ذي القراءة ربي يوفق. ناخذ مستمع آخر. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: مرحبا بك أختنا مرحبا.
4: يعيش.
1: تعرفنا عليك مرحبا.
4: هلا من تونس.
1: هلا بك أختنا ليلى مرحبا بك. منين مشتقرنا إن شاء الله.
4: ما تيسر من سورة البقرة.
1: سورة البقرة تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
1: باه طبعا عاود تقولها مرة أخرى ذي وحاول سكر خشمك شوي نحس الخرايا كلها من الخشم رد بالك
4: نحاول يسكر خشمي
1: هاي سكر خشمك وقول واذ قلنا للملائكة شوف نجم تقرأها مرتاحة ولا سكر خشمك برقدي معنى حط صبعك على خشمك وجرب
4: هاي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا
1: بتقرأ فيها مرتاحة سكرت خشمك
4: والله ما عندي مشكلة في خشمي.
1: رد بالك خاطر شوف القراءة ظاهرة من الخشب ديما حاول خلص الحروف. ما تعتمدش على خشمك باهي.
4: طيب.
1: الخشم نعتمدوا عليه في الغنن وفي النون والميم عنده معناها حروف الغنة والغنة في متضغم بغنة كيك.
4: والله. عاود.
1: تفضل تفضل واثق لنا.

وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات

0: دون.
1: ربي يبارك لك وخد لها يعطيك صحة،
0: شكرا لك،
1: يعطي لوتك طيب
0: شكرا
1: الحق جميلة ويعطي لها خاشعة إن شاء الله. إن شاء الله
0: شكرا لك،
1: ربي
0: بارك
1: يفتح
0: الله فيك.
1: عليك وربي يوفقك. عايشك. ناخذ مستمع آخر. السلام عليكم.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا بك. السلام
0: بيك أكثر.
1: عرفنا عليك.
0: أم مريم الفحص.
1: أهلا بك أختنا أم مريم، مرحبا بك.
0: بيك
1: مين
0: أكثر.
1: مشتاق لنا إن شاء الله؟
0: متى يسر من سورة النجم.
1: تفضل.

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.

0: عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم
1: إلا اللمم
0: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: ربي يبارك لك. أعطيك الصحة.
0: أفرأيت
1: ربي يبارك على التلاوة دي. أعطيك الصحة.
0: شكرا.
1: بارك الله فيك.
0: عايش. سيدي المرفت قريت لك وقريت عليك ما تصححت لي وخليت بالنصيحة متاعك. عندي فك التخليص متاع الحروف المفخمة وجربت عليها.
1: ليه ما شاء الله قرأت طيب الحق ما لاحظتش ملاحظات هكا حاجة خفيفة لا بأس ما شاء الله.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك بارك الله. نأخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا مرحبا بك. شكون معنا؟
2: سعاد من سويسة أخوي العزيز.
1: مرحبا بك أخنا سعاد وأهلينا الكل في سويسة في الساحل. مرحبا.
2: الله
1: يخليك. الله يخليك. عايشك. مش تقرأنا إن شاء الله.
2: أتوا ما يتيسر من سورة البقرة أوائل سورة البقرة.
1: تفضل تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
1: ألف لام ميم مذوكم اللام والميم نمدوهم أكثر شوي نزيدوهم مثلا نزيدوهم شوي نقصين
2: ألف لام
1: أكثر أكشوف ألف لام ميم. رتق قداش فرق ست حركات اسمه
2: ألف لام
1: في شو فيه هدى مش فيه هدى فيه هو فيه هو فيه هدى
2: فيه هدى للمتقين
1: ما بعضها ما بعضها فيه هدى للمتقين
2: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.

0: بنشوفك ان شاء الله يعني، ما ترقى الوقت ما شاء الله. شوف عنا نهار هذا طويل فهمتني يعني، نحاول ديما نستغلوا نمشيوا المدرسه نطوروا في القرايه ديما كي كنتحصلوا في القرايه نتلموا مع الاخوه فهمت.
1: والله وحدي نقرا انا كل يوم نقرا ما تيسر وكهو
0: باهي هو باهي واحد يقرا وحده صحيح ويراجع، اما القران لا، القران ديما لازمنا فهمتني معناها نتعلموا على شيخ واحد واضحه
1: ان شاء الله.
0: بارك الله فيك،
1: كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى،
0: ربي يوفقك ان شاء الله. كما قلنا الاخت معناها قلنا لها ما زاح من القران وشيء الا بركه، وهي قالت ما لقاتش وقت يعني، فماش واحد ما يلقاش وقت للقران. شوف يلقى وقت المشاغل الدنيا والعمال وكل شيء، يجي في نص ساعه قران ولا ساعه يمشي يقرا في جمعيه يعني من جمعيات ما لقاش وقت. ديما نحاول معناها ما نلقاوش اعذار لروحنا، نستغلوا الفرص نستغلوا اوقاتنا نمشيو نقيدوا في الجمعيات. علاش؟ خاطر اش قالوا العلماء؟ قالوا من كان شيخه كتابه غلب خطاه صوابه. ربي يبارك فيكم. نأخذ مستمع آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، أهلا بك.
2: مرحبا بك.
0: عرفنا عليك أخت.
2: أول مرة
0: عيني.
2: نشارك نشارك ما ما.
0: مرحبا.
2: ما نتقبلش معناتها من قبل.
0: مرحبا بك. لا مرحبا بك.
2: يعني نقرا من سورة الكهف.
0: تفضل تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: من الشاء مش شاء.
2: من الشيطان الرجيم.
0: هكاك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا
0: لا مش ينذر لا ينذر بأسا مش ينذر متعيتش
2: قيما

0: آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: إلا
0: كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
1: ربي يبارك لك، ربي يبارك لك، هديك صحة.
0: أتهو بعد ما صح لي
1: ديما كلمنا عنا برشا حساس، كلمنا وبإذن الله تحصلوا عليك خاطر عنا الوقت ضاق للحسة الآن. بارك الله فيك ورب يفتح عليك ورب يوفقك إن شاء الله. مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في تعاهد القرآن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لطف العناية بحفظ الرواية. إنهما إلا وحيين مجيدين، قرآن مجيد ثم سنة عطرة مستقاة من سيرة وشمائل عذبة لصاحبها صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم. فمن عاد السنة وتنكر لثبوتها وافته مقالة كالتي بين أيدينا، وهي لطف العناية بحفظ الرواية. لطف العناية بحفظ الرواية حمد لله على حفظ السنة، ورد فاخر عن كل من لاكها بلسان الريب. لطف العناية بحفظ الرواية ينثرها على كريم مسامعكم ماهر فتح لي والدكتور عمر شبلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبه النقاء، ولكم أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وحبة الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله عين الإمداد والإسناد، وهي لطف العناية بحفظ الرواية، شاكرين الله تبارك في علاه على ما أنعم وأولى من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم لك الحمد على ذلكم حمدا كثيرا يناسب هذه النعمة التي تلهج بها قلوبنا قبل ألسنتنا بالثناء والشكر عليها، وهي حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستأنسين كما العادة، ويؤثث معي هذه الحلقات التي أسأل الله أن يكون إن شاء الله يكون في صحف أعمالنا وإياكم يا رب، وأن تكون أن نتلوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه المبارك. دكتور عمر شبلي أستاذ الحديث النبوي بجامعة الزيتون. شيخ عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يحفظكم شيخ ماهر، ربي يبارك فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وإن شاء الله ينفع به ربي تبارك وتعالى عموم المستمعين كريم.
0: أمين يا رب جاه النبي محمد. إذن الحلقة الماضية كانت تمهيدية، بسطنا فيها مضمون الحلقات اللواتي سيقع تناولهن من قبلنا إن شاء الله بالدراسة والرد على بعض الشبهات نقتضاء الأمر. طيب، قلت آخر الحصة الماضية شيخ عمر أن الله قيض لهذه الأمة هذه جملة من الحيثيات الحمد لله رب العالمين، وجملة من الأمور التي بها وقع حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث على جملة من الأدوات والعلوم التي بها وقع حفظ السنة النبوية. كيف ترى صالحا يكون الاستهلال بأي علم من العلوم، أو لعلنا نأخذ علما مفردا ويتعاضد معه ويتماهى معه أشياء أخرى أو علوم أخرى في معرض حديثنا عن حفظ سنة المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. شيخ ماهر، أريد أن أقف وقفة طويلة مع الآية الكريمة، آية قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهمة جدا، لأن هذه لها علاقة بحفظ الرواية، وبرنامجنا يتعلق بهذا الأمر شيخ ماهر، لطف العناية بحفظ الرواية. ذكرت منذ حين حفظ المولى عز وجل للرواية. كيف نفهم هذا الأمر؟ الساعة يلزم نفهمه مليح الآية شيخ ماهر، يعني الآية عامة للوحي عموما، والوحي القرآن وحي
0: وحيان
1: والسنة وحي كذلك، السنة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي من عند الله تبارك وتعالى. يعني هل من المعقول يا شيخ ماهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة ولا يعمل حاجة في تلك الفترة، فترة النبوة يعني من 610 حتى 11 للهجرة، هل معقول يعمل حاجة رب العزة ما يوفقوش عليها وتبقى هكاك؟ لا، هذا أمر مستحيل، صح ولا مستحيل؟ به رب العزة لم يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو سبحان الله، يعني شيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه أول ما بدأ يفسر بالآيش قال: استئناف ابتدائي لإبطال جزء من كلامهم المستهزئين به، إذ قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر أنك لمجنون. ما هو الآية، صح ولا؟ قال الشيخ طاهر بن عاشور، قال: بعد أن عجل كشف شبهتهم في قولهم لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. سبحان الله شيخ ماهر، ونحن في نفس المقام مستهزئون،
0: هي شبهة، وحتى إلى قيام الساعة لا تزال تلك الشبهات من يعني ورائنا، هي من خلفنا، والمسلم يعني من أمامها يرد عليها.
1: بالضبط. يعني حاجة أخرى شيخ ماهر جدا مهمة جدا، يعني باش الإنسان باش المسلم يسمع فيها الآن يفهم الموضوع، أنه ربي تبارك وتعالى في الآية هذه حكى على شعرنا احنا عندنا مستهزئين، استهزئوا بأن القرآن هذا غلط مش صحيح، صح ولا لا؟ وبعدين قالوا ترى جيب لنا ملائكة، معناها إذا كان لو ما تأتينا بالملائكة، صح ولا لا؟ هو حبوا فجارد هذا إنا، يعني رب العزة يتكلم هنا إنا نحن نزلنا الذكر،
0: يعني تعظيم لله،
1: يعني إحنا اللي نزلناه وإحنا حافظينه وإنا له لحافظون. عندك ناس استهزئت بالقرآن وجاء الرد من عند الله ليثبت، نفس الشيء السنة، هؤلاء اليوم عندنا مستهزئين بالسنة، صح ولا؟ عندنا مستهزئين بالسنة، والسنة فيها ما يسمى بالحديث القدسي اللي هو كلام الله عز وجل، لكن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. يعني سبحان الله، يعني هو الرسول، شنو هو الرسول؟ يعني المولى عز وجل يعطيه رسالة وهو ينقلها، ووسيط بين المولى عز وجل وبين الناس، يعني نفس الموضع. هنالك تشابه كبير في واقع في عصرنا أيضا، يوجد عدد كبير من المستهزئين بالسنة، ناس تستهزئ بالسنة وتعمل عليها في نكت للأسف الشديد، وبعض الناس تنشر وتضحك وكذا، وهذا أمر غير جائز إطلاقا. وأحيانا
0: من
1: لذلك يعني
0: أحيانا من جامعيين
1: ومن أشياء للأسف، يعني للأسف
0: نعم
1: موجود هذا شيخ ماهر، نسأل الله الهداية.
0: يعني الأيوة كان تطرح سبحان الله نوع من الإعجاز، أن لا عليك وهون عليك يا مسلم، الشبهات قائمة الذات في كل عصر.
1: بالضبط بالضبط.
0: وردوا عليها إن كان منك أو من وفقت إليها، لم توفق إليه
1: بالضبط،
0: فالله يعني تعاهد به أزلا.
1: بالضبط،
0: بصريح هذه الآية.
1: نعم،
0: التي
1: نعم
0: أتت لتجمع الوحيين معا وحفظ الوحيين معا، هكذا ليش؟
1: بالضبط، وهو كذلك. وشوف حتى في الجواب نفس الشيء، والشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمة الله عليه قال: قال جاء نشر الجوابين على عكس لف المقالين اهتماما بالابتداء برد المقال الثاني بما فيه من الشبهة بالتعجيز والإفحام، ثم ثني أو ثني العنان إلى رد تعريضهم بالاستهزاء وسؤال رؤية الملائكة. قالها: وكان هذا الجواب من نوع القول بالموجب بتقرير إنزال الذكر على الرسول مجاراة لظاهر كلامهم. يعني احنا اللي نزلنا، انت نزل عليك الذكر، انت نزل عليك القرآن، لا لا ما صدقوا. الجواب جاء إن نحن نزلنا الذكر، انا نزلته، عرفت؟ يعني سبحان الله، قال المقصود الشيخ طاهر بن عاشور قال: والمقصود الرد عليهم في استهزائهم، فأكد الخبر بإن، وضمير الفصل مع موافقته في الواقع كقوله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، عرفت؟ يعني هنا الخلاصة، خلاصة متاع الأمر هذا هو هاك الزيادة. قال ثم ما وبين، قال إن نحن نزلنا، يعني الله عز وجل قال أنا نزلت القرآن، يعني مع ثم مجال باش تنكروا هالامر هذا اطلاقا. وزاد حاجه اخرى، وان له لحافظه.
0: لا تشتغل بها
1: هذه لحاجتنا بها
0: يا عبد الله، لا تشتغل بها
1: هذه، هذه حاجتنا بها احنا. به هنا قال الشيخ طاهر بن عاشور، قال ثم زاد ذلك ارتقاء ونكايه لهم بان منزل الذكر هو حافظه من كيد الاعداء، فجملة وإن له لحافظون معترضة والواو اعتراضية. درج معنى اعتراضية شيخ ما يعني، كان واحد يتكلم ويحط بين مطاطين، عرفتها
0: ها؟ تنصيص
1: بالضبط. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، كان واحد بشي يأكد شيء. سبحان الله، ها وش قال سيدي طاهر بن عاشور رحمة الله عليه، وشمل حفظه الحفظ من التلاشي والحفظ من الزيادة والنقصان فيه. تو شوف نفس كي تقيسها بالسنة تقريبا نفس المجهود اللي بالذوه نقاد الحديث وأهل الحديث،
0: الزيادة النقصان
1: بالضبط. نعم، قال شمل الحفظ من التلاشي، هل تلاشت السنة صح ولا لا؟
0: معدومة بالضبط. هذا لم يقع.
1: نعم، والحفظ قال من الزيادة والنقصان فيه،
0: وهو موضع نظري
1: بالضبط
0: علماء الحديث
1: بالضبط. قال بأن يسر تواتره أسباب ذلك وسلمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمة عن ظهور قلوبها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقر بين الأمة بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وصار حفاظه بالغين عدد التواتر في كل مصر. شوف سبحان الله، يعني هذا الأمر قيسوا مع السنة تلقى نفس الكلام يا شيخ ما، نفس الكلام يا أستاذ المستمعون الكرام. المولى عز وجل حينما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الذكر هنا القرآن الكريم وكل ما هو وحي، قرآنا وسنة، كل ما هو وحي، كل ما له علاقة بالإسلام وبشرحه وبتفسيره وبفهمه. أي إما أنه قالوا المولى عز وجل بطبيعة الحال القرآن الكريم الموجود في المصاحف وكذلك السنة النبوية الشريفة وهي وحي. حينما نقول السنة وحي مش معناه نعمم، ولا نحكيش على سنة العادات والمسائل متاع العادات والمسائل البشرية اللي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحكي على التشريع، نحكي على حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم شرعي وأحكام شرعية
0: الصلاة.
1: بالضبط، ونحن متبعون
0: وتفصيل أمور الحج
1: مأمورون باتباعها. أيواش ما خطر باش ما يقولش قائل من الخيان ولا شيء من هذا القبيل أنه أراه مش عارف انا مثلا هو
0: النبي مثلا
1: اكل ما
0: اكل
1: بالضبط
0: الضب
1: بالضبط
0: يعني وليقيس عليه والمساله تصير موضوع
1: ليست سنة
0: استهزاء.
1: نعم نعم
0: لا
1: نعم.
0: لا
1: هذه تدخل في السيرة النبوية،
0: من هذا
1: تدخل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، عرفت؟ مش
0: المنصف يعلم انه متى وقع الحديث.
1: نعم،
0: عن متى تحدثنا
1: نعم
0: ربي يبارك فيك كما قلت عن حفظ السنة، عن الوحي بالضبط. عن الوحي كيف
1: عن الوحي.
0: كان
1: نعم.
0: أنها وحي
1: نعم. نعم.
0: يتعلق بما بشعب الدين هكذا
1: بالضبط
0: شيخ عمر
1: بالضبط
0: ومتعلقاته. نعم. من توضيح المناسك، من فقه هكذا
1: نعم بالضبط،
0: من حلال بالضبط. وحرام وغير ذلك. هذا المقصد باعتبارنا السنة هي ضرب من ضروب الوحي، لا في نعم. عادته كما تفضلت، وفي يعني ما يختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم من ثيابنا وغير ذلك، أو سبحانك الله من عاداته البشرية. هذا كله يريد البعض للأسف أن يسقط هذا على هذا حتى تصير موضع تندر هك ولا واستهزاء من قبل
1: للأسف. نعم نعم نعم
0: بالضبط
1: نعم بالضبط نعم. هذا
0: كان
1: موجود،
0: كان يخصف نعله الشريف صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم
1: الله عليه وسلم
0: بنفسه وأي عاداته اليومية صلى الله عليه وسلم. المقصد أرقى من هذا بكثير، وهو ما يتعلق ببيان وتوضيح الدين هكذا يا شيخ.
1: نعم نعم طيب. هو كذلك شيخ،
0: هذا كلام نعم. شيخ طاهر بن عاشور
1: رحمة طيب. الله تعالى
0: نختم
1: عليه.
0: به إن شاء الله.
1: نعم، نختم بهذا الكلام. الآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه الآية الكريمة تبين أن يعني في سياق هذه الآية كانت رد على الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به يعني الكلام الذي أتى به القرآن الكريم وشككوا فيه. كذلك السنة أيضا يوجد من يشكك فيها في كل زمان ومكان، وعصرنا مليء بهؤلاء للأسف الشديد، وهنالك منهم مؤثرون وبعض الناس يعني للأسف تنزلقت في الاتباع في اتباعهم في التشكيك السنة. المولى عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذا يعني أن الله قد حفظ الذكر يعني الوحي، حفظ الوحي بما فيه القرآن الكريم وبما فيه ما صح يعني من السنة النبوية الشريفة. كيف تم هذا الحفظ؟ هذا هو موضوع برنامجنا هذا الموسم. كيف تم هذا الحفظ؟ هذا هو موضوع برنامجنا إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الموسم.
0: من زوايا عديدة
1: بطبيعة الحال سنبين
0: عاضدت هذا المعنى.
1: نعم بالضبط، بأن سخر المولى عز وجل علوما ورجالا يعني لهذا الأمر سبحانه وتعالى، وسخر يعني أناسا أتقياء أنقياء اختارهم واصطفاهم كذلك لهذه المهمة ولهذا التشريف، هو تكليف وتشريف شيخ مهر. نعم والله نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والبركة في الوقت
0: أمين يا رب. طيب نواصلهن بإذن سميع مجيب مع شيء من التفصيل والوقوف على المضامين في كل ما يتعلق بهذا المقصد النبيل، وهو الوقوف على أسباب وكيفيات حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف قيض الله لها من الحال والأحوال والرجال ما به يتحقق الإعجاز لسنة النبي، كما من قبل ذلك تحقق الإعجاز للوحي المبارك للقرآن العظيم. عظم الله شعائر الإسلام في قلبي وفي قلوبكم. بارك الله فيك شيخ عمر،
1: الله يحفظك،
0: حتى ألقاكم بإذن الله والسادة المستمعين في حلقة مقبلة من لطف العناية بحفظ الرواية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. لطف العناية بحفظ الرواية، إنهما إلا وحيين مجيدين، قرآن مجيد ثم سنة عطرة مستقاة من سيرة وشمائل عذبة لصاحبها صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم. فمن عاد السنة وتنكر لثبوتها وافته مقالة كالتي بين أيدينا، وهي لطف العناية بحفظ الرواية. لطف العناية بحفظ الرواية، حمد لله على حفظ السنة، ورد فاخر عن كل من لاكها بلسان الغيب. لطف العناية بحفظ الرواية ينثرها على كريم مسامعكم ماهر فتح اللي والدكتور عمر شبلي.

مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور